تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعين. اسمعنا مع بعضنا ذكرى محمد في وحيتي عندك. أصالة نصري فليه الغرور وعيوني سهرة شاب جيلين يذمع. كانوا اختياراتنا اليوم في حنين كما ديما نعود نفكركم راو بالنسبة لحنين ترب ولا مختلف لاركين تنجموا انتم زادة تخليوا اقتراحاتكم اللي ناخذوها اكيد بعين الاعتبار بكل حب. اليوم في ترب شنو خير من انه نسمعوا حاجة زادة مع العندليب الأسمر. تحيتنا ساعة قبل ما نسمعوه للناس الكل اللي تابع فينا من بداية المشوار حتى التوى ديما حاضرين مختلف اقتراحاتكم وبطبيعة بالنسبة للأنغام كالعادة اللي تكون فما حاجة نجم برمجوها اليوم ما كانش تكون موجودة وحاضرة إن شاء الله في الأيامات الجاية. نحن مع العندليب الأسمر اليوم رجعنا بكم العام 1968 مع نغم كامل الأوصاف اللي هو من ألحان محمد الموجي وكلمات مجدي نجيب من الأغاني جميلة برشا العندليب الأسمر متأكدة اللي يحبوا عبد الحليم حافظ يحبوا. نسمعوا مع بعضنا.

مع العندليب الأسمر وصلنا نحن نهاية مشوارنا معكم لليوم. نعتذر كن قصيت عليكم مقطعكم زي المواصل معكم. هذا اختيارنا الأخير معكم اليوم في بين كلمة ونغمة في روبريك ترى بنتلقاه إن شاء الله في مواعيد إذاعية لحقا. باي باي.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
2: صباح الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها. أكيد في معا نحميها في كل مرة ناخذوا مواضيع تهم بإثناء حياتنا اليومية اللي نعيشوها اليوم في خضم ما نعيشوه من تغيرات مناخية. أكيد مهم برشا اليوم أنه نحافظوا على مناخنا، على حياتنا، على بيئتنا، على تونسنا الغالية علينا. يلزمنا الكلنا نكونوا إيد واحدة باش تحميوها بكل الطرق، بالطبيعة بالنظافة وبعديد الطرق البيئية المهمة. على كل بعد شوية باش نحكو عن مشروع تثمين وتحويل النفايات إلى طاقة بسوق الجملة ببير القصعة، وباش يكون حاضر معنا مدير التحويل والتجديد التكنولوجي بمركز تونس الدولي للتكنولوجيا البيئة بتبيع عن وزارة البيئة. ومن بعد باش نحكوا على الانتقال الطاقي وسط التغيرات المناخية والاستثمار الأجنبي مع نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة. تحياتنا لكم الناس الكل، نمشوا الأولى أنغامنا ورجعينا.

0: تحياتنا لكم من جديد، نرجو مواصلة معكم مشوارنا في معن نحميها والحديث عن مشروع تثمين وتحويل النفايات إلى طاقة بسوق الجملة ببير القصعة. وحاضر معنا سي فاضل المهيري، مدير التحويل والتجديد التكنولوجي بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة. حاضر معنا باش نحكوا معاه عن الشيء اللي صار واللي أكيد مهم برشا اليوم، تحويل النفايات وتحويلها تحديدا إلى طاقة، وهذا مهم اليوم في خضم التغيرات المناخية وفي خضم أنه نجد ونستبد الطاقات الموجودة، وعلى الأقل ما نخلوش النفايات اللي تغزو البلايس الكل واللي وين باش يحطوها بالنسبة للأسواق الجملة، مهم برشا اليوم وقت تم تحويلها إلى طاقة. مرحبا بك وصباح النور، ومرحبا سي فاضل.
1: مرحبا، شكرا استاذة، ومرحبا بكل المستمعين إذاعة الكاف، وشرف لي بني معكم اليوم. مرحبا.
0: ونحن زيدا عنا شرف كبير انك تكون حاضر معنا اليوم. يعني واحد كي باش يسمع هكا تثمين النفايات وتحويلها الى طاقة، واللي توقع تحديدا اختيار سوق الجملة ببير القصعة، لانه نعرفوا اللي هو سوق جملة كبير برشا واللي هو يوزع لكل الجهات تقريبا، فمهم برشا الفضلات اللي موجودة يتم تحويلها. كان نحكو ساعة على مفهوم أنه كيفاش باش يتم تحويل النفايات هذه الموجودة في بير القصعة، وهل ممكن ثم إمكانية مع بطبيعة نعرفه اللي تتكلف برشا العملية هذه، هل ممكن اليوم أنه يتم تحويل النفايات هذه وتثمينها وتحويلها إلى طاقات؟
1: جزء باش نحطوا المشروع في الإطار نتاعه. احنا عندنا قرابة 3 ملايين 4 ملايين طن من النفايات، النفايات المنزلية معناها في السنة قاعدة يقع إنتاجها معناها في تونس، ثم أكثر من 50% منها مواد عضوية، معناها توصل نسبة 60% وأكثر حتى 60%. وبون هي لو حتى احنا ما عندناش التجميع الانتقائي، معناها كل حاجة تمشي وحدها، يتجمع الكل مع بعضه، دونك تولي إمكانية التخزين نتاعه معناها صعيبة شوية. هذا في دول أخرى، احنا الدول في التطور المضبوط وقع نسبة كما متقاربة 50% حاجات 60%، في دول الأكثر تطور تلقاها في نسبة 15% وأقل حتى 15% اللي تمشي للمصبات.
0: يعني هو اللي عارن أكثر أنها كي تبدأ متجمعة كل واحدة وحدة، كل نوعية وحدة،
1: ولا خاطر التثمين كل ديما يكون احسن وافضل وقت يبدا كل واحده مجموعه معناها وحده. نظرا انه تخليطهم كما تنجم تكون فيها فيلات بطاريات، الانبوبات الاقتصاديه فيها مواد معناها سامه تنجم بعد تضر البكتيريات هذه اللي مش تخدم وما تطيش معناها بالكيفيه اللي احنا نحبوا عليها. دونك الاحسن والذي كل ديما هو انه يمشيوا للحاجات اللي تلقاها عندها نفايات عضويه بنسبه كبيره نبداو بها، هي كيما المارشي دو غرو، كيما الاسواق الاسبوعيه، كيما المطاعم الجامعيه، كيما نفايات النزول كيف عنده نسبه عضويه وتركيز معناها وحدات. فما التثمين العضوي اللي نجم يمشي السماد الكومبوست اللي تعرفوا الناس كل كيلو، هو معناها صلب ونجم استعملوه كغبار مباشرة بعد في الفلاح. وفما التثمين الطاقي اللي هي زي كيف ينجم يربحنا حاجات أخرى خلاف السماد والمواد العضوية، اللي هو معنا عن طريق التخمير هذا المهوى بإنتاج غاز حيوي بيوميتان، معناها اللي نسبة الميتان فيه معنا توصل 60-70%. كما فما زاد الإمكانية نتاع الحرق واستعمال الحرارة هذيك هي باش نحولوها لطاقة كهربائية ولا غيرها. البيوميتانيزاسيون معمول بها موجودة في برشا دول في العالم، معناها تنجم تكون من الجزء من المواد هذه العضوية المجمعة من الديار، كما تنجم تكون كيف هناك في مارشي دو غرو والا حتى عند الصناعات الغذائية، معناها المعامل اللي تنتج في الصناعات الغذائية وعندها نسبة بس فيها من المواد العضوية. ونحبه باش نمشيو للبيوميتانيزاسيون وقت يبدا الشيء عنده نسبة كبيرة من الماء، معناها تريزيميت هذا كي تمشي للكومبوستاج يبرك على بعضه ويتعفن، والكومبوستاج يحتاج لهواء دونك يتعفن ويولي ما عادش يخدم بالكدا. البيوميتانيزاسيون سي دي بكتيري اللي تخدم في الانايروبي وتنتج هي بجوده الميتان في البروسيس نتاع الكرواسونس نتاعها هي. دونك احنا هذا طبيعي نلقى استغلالها بطريقه انه كله يبدا مجمع متوفر بكونديسيون فافورابل باش هي اللي تخدم معناها بالكدا وهي اللي تنتج. في جزء البيوغاز في جزء الاخر سوائل تلقاها ريش ريش مونيتريتيف وكيف كيف بتاع السوائل هذه نجم نستعملوها بعد لتفنين الاراضي الفلاحيه ولا مازالت ماهيش موجوده بصفه كبيره عندنا في تونس واحنا الاراضي معناها نتاعنا في تونس المواد العضويه نتاعها ماشيه وتفقد في الخاصيات نتاعها وفي نسبه المواد العضويه فيها وهذا ياثر حتى على الخصوبه نتاعها. دونك البروجي نجم معناها ينتج غاز والغاز هذا نجمه في الكوجينيراتور نحولوه الكهرباء كيما نجمه زاد بالتريجينيراتور نحولوه حتى الطاقه نتاع التبريد وتاع التسخين معناها شعاب الكليماتيزور كيما في اللي مارشي دو جرو هما معناها في الليلوكو بجودهم يولي يدفي ويبرد في اللوكو لا يستعملوش طاقه ضوئيه.
0: يعني لهنا باش نستعملوا المياه نتاع الخضر هذيك والغلال المتعفنه باش نستعملوها وحدها.
1: فوالا هيك معناها بعد ما يتقع تخمير النجم وهي بجود نعاودوا نهزوها باش نسلموا بها الاراضي الفلاحيه.
0: وبالنسبه
1: للغلال هي تخرج ريش كيف
0: وبالنسبه للغلال اللي تكون يعني شاحت سايم الماء نتاعها هذيك نزيدوا نستعملوها زيد.
1: هو في النور اللي يقع خلط معناها خاطر احنا بروجيت في القفا تعملت برشا تجارب في الليبيين في المدرسه القوميه نتاع المهندسين وفي الانسات وفي الانسات بجودي مركز تونس دول التكنولوجيا بها باش نشوفوا انا واحسن بروتوكول اللي ينتج احسن نسبه نتاع ميثان هذا يعطينا مشروع رابح من بعد يركزوا في البلاك. دونك الخلط فما احنا الشيء نتاع المارشي دو كرو خدمنا عليه بروفوار كي ناخذوه هو الكل مع بعض كي يتخلط شنو هي نسبه الميديتي اللي في وسطه اذا كان لازم باش نزيدوه معناها جزء من الماء ولا لا باش نحطوه في مخمر والمخمر هذيك تبدا فيه كونديسيون الفافورابل باش البكتيري تخدم كيما يلزم. والقناص يكون انه بدي شيء نتاع المارشي دو كرو سي لارجون سيفيزون معناها الكل مع بعضه يتخلط فما يجيب الدلع والبطيخ وال
0: يعني فيه الماء بطبيعته من غير ما نزيدوه.
1: فوالا من غير ما نزيدوه حتى شيء ويقعد يخدم تعمل الميونيتي هذه باش تخدم على 50 طرناطه في اليوم. طاقة النفايات الموجودة في المرشي هذيك هي في المعدل تقريبا 25 طرناطه هي تعمل حتى 8 في الشتاء خاطر ما تعدمش ميتها وتطلع حتى ال 40 تقريبا في الصيف وقت يولي فما برشا سخانة وفما برشا بلاع وبطيخ ودونك فما نسبه معناها تولي خير تولي كبيره. دونك هو قادر باش يخدم على 50 طرناطه ونجم يوصل حتى 70 طرناطه. اللي كان على كل ديما مبرمج في كانه 25 يجيو من الشهيد جروب تاع بن قسعه و25 يجيو من التفصيل من اسواق التفصيل ويجيو من الاسواق الاسبوعيه ويجيو من المطاعم الجامعيه. باش يكمل الكمية معناها لازم مش لازم تخدم
0: لينيتي هذايا من تونس الكل ولا من تونس الكبرى كهو؟
1: يعني هو من تونس الكبرى برك على خاطر هذه في النتيب في دراسة الجدوى ولا المردودية يقع حساب حتى الكلفة نتاع النقل نتاع النفايات معناها كي يبدا أكثر من 20 كيلومتر مش تولي كلفة النقل نتاعو أغلى من أنك أنت مش تثمنه. دونك المحبذ كله على الداير نتاع 20 كيلومتر تنجم تجيب أكثر من 20 يفوار معناها أمبلونتي يونيتي أخرى معناها في ولاية أخرى ولا في معمل اللي هو نجم ياخذ زاد النفايات هذيك.
0: يعني ديما كل بلاصة تكون الأقرب ليها. مش هكاك ما تكونش التكلفة أغلى وهكاك واحد يزيد يخسر فلوس أكثر من اللي هو كان باش يربح. هذا هو اللي يلزمو يكون. باهي الكونتيتي هذيا قد تكفي أنه باش نولدوا منها الطاقة قلت لي الغاز والكهرباء هل أنه تكفي الكونتيتي هذيا نتاع 50 أو 60 أو 70 طن باش أنه نخرجوا منها الطاقة اللي حاجتنا بها؟
1: البروجي بال 50 طرناطه كان برمج معناها مش ينتج 2.4 جيجاوات الكتريك في السنه. فما نسبه منها هي يقع استعمالها في المحطه بجودي معناها مش حاجه كبيره تقريبا وفما نسبه تتغطي الحاجه نتاع بين القصعه بالكامل للضوء واللي هو بالكل بالكامل يكون ينتج يستعمل الطاقه اللي هي يقع تنتجها في الوحده نتاعو. وفما نسبه يقع معناها من بعد بحالتك معناها في المشروع بالكامل نتاعو معناها
0: يعني يعني يكون ما عنده يعني المردودية نتاعو تكون على بير القاصعة، المردودية نتاعو تمشي زيادة الستيج، يعني أكثر من اتجاه مش اتجاه واحد.
1: فوالا
0: مهم برشا هذا، يعني كان تتعمم في تونس الكل تولي حاجة مهمة أنه نجمو مثلا كل منطقة باش تكون الكهرباء نتاعها خاصة بها موجودة وتولدها وزيادة تعاون الستيج زيادة، وهذا مهم برشا اليوم في خضام اللي نعيشوه نحن اليوم من تغيرات مناخية ونقص في الطاقات اللي يلزمنا بطاقات بديله باش هكاك نخدموا ونلوجوا على طاقه تكون متجدده وطاقه ما تفلناش. هذاك علاش مهم برشا اليوم على الاقل نستغلوا التلوث اللي قاعدين نعملوا فيه في حاجه تصلح. اما نسالك لهنا مش نفس الكيفيه يظهر لي في المنازل، يعني الفضلات اللي باش تم تجميعها من المنازل.
1: هي ما قلت طبيعي وراء كل طبيعه تعريفيات عندها، فما دراسات اوليه توقع، فما بعض التجارب توقع باش نتاكدوا معناها شنو هو يلزمها ولا كان يلزمها كومبليمون. حتى فما حاجات نجم تجيب الكربون اكثر، الميثان فيه الكربون فيه الهيدروجين فيه دونك فاذا كان يلزموا بزايد نفايات من بلاصه اخرى وقتها نولي نشوفوا انا فماش مثلا معامل نتاع المنتجات الغذائيه كيما نتاع العنب ولا الطماطم ولا غيره عندها نفايات نجم تجيب الكميه تجيب المكونات هكي باش يقع انتاج الميثان بالصفه اللي هي معناها مرجوع وكل مشروع معناها مربح. دونك في كل مشروع احنا في السيتات خدمنا حتى في وقت من الاوقات على النفايات مع شركه فرنساويه وعملنا تجارب عندنا في السيتات على ما نسميه بالبوفوار ميثانوجات، معناها انا احسن تكوينه اللي تعطينا احسن انتاجيه في الميثان على النفايات المنزليه نتاع الشخص وعلى النفايات المنزليه نتاع جربه.
0: كانت المردودية ممتازة.
1: وي وي معناها يكفي بانه معناها نعملوا بحث على 20 كيلومتر اللي حكينا عليهم، معناها وين عندنا الكميات اللي احنا تنجم تدعم منا المواد الاولية نتاع الوحدة هي باش تنتج بالصيف الصيف اللي حشنا بها.
0: واضح. اكيد هو مشروع مهم برشا. هل انه نجموا قبل ما نختم معاك نجموا نعموها في الجهات الكل ولا مازال توا الوقت من بعد؟
1: هو هذا علاش موجوده وزاره البيئه معنا ديالها علاش موجوده سيتات في كمركز كل دول تكنولوجيا البيئه، راهو خاطر اي مشروع نموذجي تلقى كل ديما معناها ماهوش سهل بانك تركزوا لا من ناحيه المواصفات اللي مازالت ماهيش الكل معناها موجوده كما النفايات هذه شو اسمه السوائل اللي عندنا احنا على الكومبوست ما هو صلب مازال ما عندناش على ما هو سائل. دونك لو كو في العالم كل كاس السوائل هذه قاعد تستعملها في الفلاحه. دونك هذا تقع معناها في المؤسسات نتاع وزاره البيئه كالسوسيتات ولا انجاد ولا وزاره معناها جودي على تطوير المنظومه نتاع المؤسسات نتاع القانون اللي تساعد وتشجع انه زاد كيف كيف ما هو منتج من الطاقه من اللي زينرجي رونبلابل وخاصه من البيومات هذوما من المواد العضويه يكون مدعم خير على خاطر في العالم معناها محبب على القليله تعطيه نفس ليزافونتاج كما تعطي انت الكاربيون معناها توقف بجانب دعم الدوله يبدا هذوما معناها انهم المواد الاصليه نتاعه ولا المواد الاوليه نتاعه هي المواد العضويه انه كي يقع انتاجه ياخذ نفس الفرصه بانه في الكيلوات الكتريك يتباع بنفس السوم ولا بالسوم معناها اللي فيه دعم كيما زاد كيف كيف انه الربط مع الشبكه هو كيما قلت انت تكنيكيا معناها مصادر هذه نتاع طاقه تو كل واحد ينتج في الطاقه نتاعه ويخلق نوع من الاستقلاليه ما عادش يقعد مربوط انا بكل ديما كان بالستيك معناها اذا كان عطاتني كان شنو ما واقف تولي انت بالعكس تعطي الستيك وفي نفس الوقت وقت تبدا عندك بزوان تاخذ كان بزوان نتاعك. هذا كيف كيف يلزم برشا تنسيق ما بين الهيئة والمؤسسات والستيك باش يبدا معناها خاطر مش سهل انك انت كل واحد يولي يصب في الضوء معناها في الريزون تاع الستيك فما تراخيص وفما برنامج كامل وفما متابعه من خيار في الستيك باش يوقع بطريقه ما تكونش فيها ضرر لا على الناس اللي تخدم على الشبكه ولا على على طريقه العمل نتاع الستيك ولا على المؤسسه اللي
0: يعني يلزمها برشا خدمه لانه اذا كان باش يوقع تبادل بين الجهه والستيك انه تولي ثم برشا اشكاليات يعني يلزمها برشا خدمه ومده طويله يظهر لي باش
1: نخدمها برشا اشكاليات. نقول احنا ثم معناها قواعد اللي موجوده في الستيك واللي قاعده تخدم عليها المؤسسات اللي تدعم المره الاولى والثانيه والثالثه لين تولي معناها حاجه عاديه. اي واحد انا حضرت على مشاريع في في بلجيكا بار اكزومبل تلقى فلاح عنده وحده تاع بيوميثانيزاسيون وهو اللي قاعد يعطي في الضوء ويعطي في التبريد والتسخين للاهالي. معناها ماهيش فريمون للدرجه اللي
0: يعني ماهيش صعيبه الحكايه.
1: فوالا العاده احنا نسهلوا ما هو اطار قانوني ما هو اطار فني. هذا ما عندناش المختصين في الجيستيون تاع لي زينيتي هذوما ما همش دولارين من نوعهم في بريد ما همش حاجه ما مستحيله مية يلزم يبدا فما الخبرات باش الناس تنجم تتصرف في وحدات
0: الناس. يعني يلزمها خبراء ويلزمها قوانين هذا هو.
1: فوالا فوالا
0: يعني يلزم خدمه جديده على قوانين وعلى خبراء يزيدوا لنا في المجال هذايا باش على الاقل اللي عنده المواد هذايا ينجم بطبيعته يعاون ستيغ ويعاون جهه كامله كما قلت انت صار في بلجيكا. يعني سهله الحكايه فقط عزيمه ووعي باللي قاعدين نخدموا فيه راهو مهم برشا لجهاتنا والتونسي الكل على الاقل باش ننتجوا الطاقه من الغاز او الكهرباء وباش هكاك نبدو مستغنين على انه ثم حرب ما ثماش ثم تغيرات مناخيه ما ثماش هذه كلها نجموا نتفادوه ان شاء الله بقدره ربي وان شاء الله هذيا نعولوا عليه على وعي المواطن وعلى وعي المؤسسات الدوله ككل وعلى انه يكون عندنا خبراء ان شاء الله. يعطيك الصحه على كل شكرا لك سي فاضل على التوضيحات هذه كلها وتحياتنا لك. شكرا لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا لك. هذا سي فاضل المهيري مدير التحويل والتجديد التكنولوجي بمركز تونس الدولي للتكنولوجيا البيئة. حكينا معه عن مشروع تثمين وتحويل النفايات إلى طاقة بسوق الجمعة ببير الجبل سامحوني ببير القصعة. ومهم برشا اليوم أنه لو جعل طاقات بديلة متجددة اللي تخلينا نعوله على أرواحنا في إنتاج بطبيعة مش الناس كل راهو مثلا يبدا فلاح عنده ولا شكون عنده ما نعرفش حاجه يخدم فيها او يصنع فيها وعنده النوع هذايا من المواد الغلال الخضر اللي تنجم تعمل النوع هذايا سواء تسيب من السوائل او الكومبوست اللي هو عبر به الناس كل اليوم تعرفوا هذيك النجم يكون ممول او ينجم يعطي الستيج ويعطي الجهة كاملة من الاضاءة والغاز وهذايا يلزم خدمة كاملة من دولة كاملة مش من المواطن او ستيج من دولة كاملة يلزم خبراء ومؤسسات وقوانين تتصل باش يكون هذية موجود على أرض الواقع فعليا. إن شاء الله ما تبقاش حلمة بعيدة وإن شاء الله تتصل وإن شاء الله تكون موجودة على قريب. نرجعكم بعد شوية.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: من جديد مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في معن نحميها باش نحكوا الانتقال الطاقي مع ما يشهد العالم من تغيرات مناخية، مع من جهة أخرى الاستثمار الأجنبي، مع البوليميك الكبيرة اللي صارت بين مؤيد ورافذ، مع هل أنه اليوم نجمو نحكو أنه تونس عندها طاقات بديلة ومتجددة بشكل كبير وكبير برشا اللي يخليها تغطي استهلاكها الوطني، وكيف كيف ينجم يكون خارج نجم تعطي خارج المستثمر الأجنبي، وهل أنه المستثمر الأجنبي وقت يجي ويستثمر في تونس ويأخذ الطاقات هذه، والبوليميك اللي صارت أنه تونس ما هي بتستفيد من الاستثمار هذي أو الوجود الأجنبي هذي، وأنه فقط المستثمر الأجنبي هو المستفيد الأول من ثرواتنا ونحن ما عناش حتى استفادة من شيء هذي. على كل حاضر معنا سي أحمد دوس، نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة. صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح النور، شكرا على استضافة.
1: مرحبا. اليوم نحكي على الطاقات المتجددة، هو عنا مدة مش اليوم بركة، من مدة طويلة بدأ الحديث على الطاقات البديلة والمتجددة، مع الحديث على التغيرات المناخية في البداية، مع الحروب من بعد، يعني قاعدة تتطور يوما عن يوم، انه الامور قاعدة تتطور، وانه يلزمنا نوظف طاقاتنا البديلة والمتجددة من شمس، من كل ما هو موجود من ثروات طبيعية في البلاد التونسية. لكن صارت بوليميك كبيرة على أنه طاقاتنا المتجددة باش تمشي للمستثمر وتونس ما هيش بتستفيد منها. ساعة خلينا نحكو هل أنه عنا مواردنا أو طاقاتنا المتجددة اللي تنجم تغطي احتياجات تونس ككل وطنين، وبعد نحكو على المستثمر الأجنبي والبوليميك اللي صارت.
2: وكنت حب في البداية خلينا نعملوا ما تقديم صغير. هو صحيح أنا تو للأسف في تونس عنا عجز طاقي كبير، وللأسف العجز هذا كل عام قاعد يزيد، ولكن العجز هذا تقريبا 70% منه محروقات، يعني ما لهمش طاقة النفط، نحكي وإيسانس ومازوت وغيره، وتقريبا ما 30% منه غاز، والكهرباء تقريبا الكل يجي من الغاز عنا في تونس. إذا كان نحب نلقاو حل اليوم للعجز الطاقي لازم نخدمو على ما دو فولي، على زوز وجهات. من الواجهة الأولى هي تاع المحروقات. الواجهة الأولى هي فين مجلة المحروقات اللي المفروض هي مش تعطي معناها رولونس للاستكشافات، ومعناها رخص جديدة متاع استكشاف واحدة أبار متاع نفط ولا غاز. هذا حاجة معنا مهمة جدا، ولكن للأسف الحقيقة أن السقف بطيء جدا، يعني تقريبا يمكن السنة العام الرابع أو الخامس مازلنا نحضره في مجلة محروقات جديدة، يعني الحقيقة الوقت نسق بطيء.
1: هو عندنا مشكلة ديما في أنه باش نحضره حاجة، ديما المشكلة في الورق،
2: هو هذيك المشكلة. ريت هو تو ريت الوحدة مع البوليميك اللي صارت هذه حول الطاقات المتجددة، سببها الأول هو أنه احنا عندنا عجز طاقي. الحل الأساسي للعجز الطاقي مش في الطاقات المتجددة، الطاقات المتجددة تنجم ترقع شوية الوضعية، أما الحل الجذري هو في الاستكشافات. يعني احنا مسلمين في الحل الجذري اللي نجم هذاك يخلق فارق كبير، وعاملين يعني مكبرين الملف متاع الطاقات المتجددة أكثر من حجمه،
1: ماخذ حيز أكثر.
2: بالضبط، يعني كما قلت لك بكري 70% من العجز متاعنا اليوم راهو محروقات. المحروقات الطاقات المتجددة راهي ما تنجمش ما تعوضها اليوم. خلينا توا نحكيو على الجانب متاع الكهرباء، لأنه الطاقات المتجددة مش تعوض جزء من إنتاج الستيك. اليوم الطاقات المتجددة في تونس الحمد لله عندنا نعمة كبيرة اللي هي الشمس وعندنا الريح،
1: الحمد لله يا رب.
2: الكيف أو الشمال الغربي عموما ثم زاد برشا طاقة رياح في الجهة ذيك، الشيء اللي تقريبا تسمى معناها بوتنسيال مهم، وثم تجالي فيهم كيما الهوارية والا العالية اللي تجاتها، وحاليا استيك عندنا فيهم محطات رياح. وبالنسبة للشمس من الجنوب خاصة وانت طالع الحقيقة عندنا معناها مخزون كبير. اي الوحدة البوليميك اللي صايرة مؤخرا والكلام اللي يتقال والشمس مش بيع الأجنبي وغيره وكل شيء، هو الحقيقة صياغة أخرى، لأنه الوحدة الريزو متاعنا في تونس ما ينجمش يستحمل كمية كبيرة متاع طاقات مجددة. يعني هما الأجانب مش ياخذوا الشمس، هما مش ياخذوا الريزو متاع السيك. أنت اليوم الريزو السيك ينجم يستوعب في الأقصى الحالات 2500 ميجا. البرنامج الوزارة فيه تقريبا 2000 ميجا، معناها محطات كبرى لشركات أجنبية. يعني خلاه تقريبا المواطن التونسي أو اللي عنده مصنع خلينا كان تقريبا 300 ميجا، اللي هما معناها تجاه ركبوا عندهم سنين. فهذه هو لب الخلاف، هو معنى البوليميك. مش أنه الشمس مش هيز هما
1: أكيد، أما لهنا إذا كان نحكو هكا، إذا كان الستيج يعني بش ياخذوا أكثر، يعني لهنا بش هولي هما المستثمر الأجنبي بتبيع بش يركز وحدات كبرى، لهنا المواطن يقولك نخاف على روحي غدوة شنو مصيري، هل أنه نجم يكون متمتع بالضوء يعني بالكهرباء في داري عادي كما قبل، وإلا بش تنقص، وإلا بش تكون ثم مشاكل، وإلا القصان بش يزيد، وإلا لأنه نعرفه ثم ديما القصان هذيك، فهل أنه بش تصير مشاكل أخرى غدوة وللأجيال القادمة؟ ديما نحكو إن شاء الله للأجيال القادمة.
2: سؤالك مرة مهم جدا ويمشي ديريكت مع لب المشكل. احنا اليوم في الصيف اللي هو تظهر فيه واحد الأزمة الطاقية يعني في الصيف إن شاء الله في الأشهر من القادمة. في الأشهر القادمة احنا عندنا زوج مشاكل بالنسبة للموضوع تاع الكهرباء. عندنا الساعة ستيك غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتوانسة الكل في الصيف، في ذروة الاستهلاك وقت المكيفات كل تخدم في القايلة، إنتاج ستيك أقل مما يطلبه المواطن.
1: صحيح.
2: دونك شو ستيك مرة تضطر تعمل يزمها تختار كل مرة ديزون تقوم عليهم الضوء. ساعة عندك ساعة عندي ساعة عندي ساعة في
1: ساعة نهار كامل مش ساعة
2: ساعة في منطقة ساعة كذا. دونك تقعد بالستيك تقص بالساعة بالساعة على برشا مناطق باش الطلب نتاع الاستهلاك من طرف المواطنين ما يفوتش قدرة الستيك على توفير الكهرباء، لأنه لو كان المواطنين يطلبوا اكثر من اللي ستيك قادره توفر راهو لا قدر الله يصير عندنا بلاك اوت، معناها يقص الضوء عشان ما ياكل فجاه، ولهذيك اخيب سيناريو. دونك ستيك معناها باش بتجنب السيناريو هذاك للاسف معناها تضطر واني ما تقص الكهرباء. عاملين الخيان في ستيك جدول انه كل ساعه منطقه، يعني عاملين هما معناها برنامج كامل جمهورية كاملة مش اما للجنوب ومش شرق الغرب، واضح عاملين برنامج كيفاش يقصوا الضوء. هذا واحد، هذا اول مشكلة. المشكلة الثانية اللي سمحني المشكلة الأولى هذايا بالنسبة للوزارة تقول لك عندما يولي عندنا محطات نتاع لزمات كسوسوا شمس ولا ريح باش يمشوا لنا الكهرباء ومش نرقعوا النقص هذاك اللي عندنا في من جانب الإنتاج.
1: يعني ما عادش باش يتقاس برشا.
2: لا لحظة عاد، ولكن
1: هذا في الظاهر يعني
2: صحيح، ولكن المشكلة الثانية اللي عندنا مشكلة في التوزيع. احنا المحولات اللي في الحوم الترانسفورت يبدأ معلق هذاك، الترانسفور هذاك هو في النور ممتاعه

0: ما هي المشكلة؟ مش قديم مثلا ضعيف.
1: يعني مشكلة
0: التوزيع.
1: في التوزيع والترانسفور، لازمهم يتبدلوا من الجديد، او
0: صحيح
1: انه
0: صحيح.
1: يخدموا لجهة معينة النمبر معين، مش النمبر كبير يتقاس ويتبدل.
0: بالضبط. فالحل اللي طرحينه انه نعمل محطات كبرى لانتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة مثلا، هو مش يحل جزء من المشكل، ولكن جزء كبير من المشكل. ما انا مش تبقى ثم ناس اللي حتى يخدم المكيف وعنده الكهرباء مش يخدم المكيف.
1: مشكلة
0: لأن المحول في حومته تلقى عليها 400 دار و300 دار و500 دار.
1: يعني كأنه ما منحت شيء.
0: هو فيه يرقع جزء من المشكل، ولكن مش يبقى تقريبا انك نص المشكل ما موجود. واضحة. في في في في هذا توا الطاقات المتجددة هي كما قلنا من الاول هي ريكن. النجم احنا الطاقات المتجددة هذه لو المواطن يولي نجم يخزن عنده، والتخزين هذايا ينجم يعطي الضوء للستيك وقت الستيك حشتها بالضوء. مثلا الصيف الستيك تقول لك اعطيني ضوء في القايلة مثلا. لو المواطن ينجم يعطي ضوء ستيك القايلة من البطاريات اللي عنده ويمشي الضوء هذاك الجارو وهو يستهلك من الطاقة نتاعو، هيك باش نخفوا عليه المحول.
1: صحيح.
0: واضح. وهذا ينجم يصير مع الديار والا مع المصانع. ولكن للاسف هذا توا اليوم ما ينجمش يصير اذا كان ما تمش عدد ذكي. العدادات الذكية هي تحفز المواطن انه يخزن عنده الضوء وقت اللي الضوء رخيص ويسيب الضوء في الشبكة وقت اللي الضوء غالي. مثلا نعطيك انا مثلا في الصيف مثلا ستيك تقول لك اللي يستهلك الضوء من الساعتين نتاع الليل الستة نتاع الصباح يحسب له وقتها هذاك رخيص. دونك انت في الاربع سوايع هذوكم تنجم تعبي البطاريات نتاعك. واللي يعطيني الضوء ستيك تقول لك اللي يعطيني الضوء في القايلة بين 11 والماضي 3 مثلا نقبل عليه الكيلو مثلا بسوم غالي ما نعرفش. واضح. دونك شو يصير المواطن يولي وقت الضوء رخيص يخزن يعبي البطاريات، وقت الضوء غالي يسيب الضوء هذاك في الشبكه. دونك الضوء مش سايبه هذاك مش يمشي في حوته مش يقعد يتم استهلاكه معناها محليا.
1: واضح. يعني ما يمشيش بعيد.
0: مش نخففوا برشا على المحاولات.
1: يعني يلزم برشا خدمه يظهر لي، بما انه قلت لي حتى العدادات يلزمها تتبدل. يعني برشا خدمه باش تخدم وباش يقولوا
0: الغاليه. شوف اليوم الوضع نتاع البلاد نحكي في كل اصعده، راهو ما ثماش حلول سهل.
1: صحيح.
0: راهو احنا للاسف نحبوا كيما اللي يعمر ورقه نتاع بروموسبور يربح معنا 500 مليون، هذا راهو حلم. واضح. الصحيح الناس كل تخدم على رواحها ما اصبحوا لي. أنا اليوم أنت حتى في الفلاحة في السياحة في كذا في كذا راه ما سماش حلول سهلة. الدول اللي تقدمت راهي اليوم ما تقدمتش بالحلول السهلة. الناس خسرت هي شنو عندها وتعبت وخدمت، عملت برنامج صحيح، برنامج متلائم مع الخصوصيات تاع بلادها. ما ناخذوش حاجات اللي نجحت في دول أخرى ونحبوا بالسيفك نطبقوها على تونس، راه ما تنجحش. الحلول الصعبة راه هي اللي خربوا كل توصي.
1: يعني الحل في انه يكون حاضر مستثمر اجنبي ويحاول انه يعاون ويدعم بال
0: والله في هذا الاجنبي ما عندوش الحقيقه، ما عنده ما يفهم. يعني انت مثال في دارك تقول لي تاخذ انت مثال زوز بطاريات تعبي البطاريه نتاعك في الليل وفي النهار ما تفرغها.
1: يعني نجم نستغنوا على الوجود الاجنبي ونستغلوا طاقاتنا وحدنا ونخدموها وحدها من غير ما يكون موجود.
0: وهذا عنده أنا وجه آخر جيد أنه مش يخلق حركة اقتصادية في البيت. احنا اليوم عندنا مصانع نتاع بطاريات، عندنا مصانع نتاع الواح الشمسية، عندنا مصانع نتاع
1: يعني يزيدوا نفعهم هما زيد.
0: نعم
1: يزيدوا نفعهم هما زيد.
0: نفعهم هما وعندنا شركات تركب وعندنا مكاتب دراسة تونس. فاليوم عندك في تونس ما ايكو سيستم كامل. واضح. دونك ليكو سيستم هذا لو كان يولي عنده سوق أكبر تبيع مش يخدم أكثر عباد ومش يخلق ثروة ويخلص ضرائب للدولة أفضل من أنه نجيبوا ناس من برا نعطيهم مبعتيلي مرأسات ما نربحوا منهم حتى شيء ويش كان يجيب السلعة كل متاعهم الخارج. وحتى الناس اللي ركبت للأسف شفناهم في المحطات اللي ركبوا جاءوا ناس من الصين ركبوا ناس من مصر ركبت وفتني
1: يعني ما نستفادوا حتى شيء.
0: نحن
1: ما نستفادوا حتى شيء لا يدعم لا حتى شيء.
0: كل شيء اللي خدمه من تونس يمكن بعض العمال البناء يعني فتني وبعض عمال الحراسة فقط وهذا اللي هو الحقيقة شوية على الاخر مقارنة بالبوتونسيال.
1: وبعد زيدا يقول لك حتى باش تبقى هذيك الستيك باش تاخذه كمشروع من بعد

0: حتى ستيج شنو باش تستفيد منه يعني بعد سنين؟
1: هو تو نحكي لك نظريا. نظريا هو المشروع هذا مش يبقى لستيك بعد 25 عام بيه. ولكن بعد 25 عام كيفاش مش تكون الحاله نتاع المحطه هيك؟
0: هذيك هو
1: سؤال، خاصة انه ستيك ما كانتش شريكة في شراء المعدات. يعني كتبدأ انت ستيك مشاركة نتصور مش تختار معدات اللي ما ديرت فيه امتاحة اكثر من 25 عام.
0: صحيح.
1: وكتبتها هي واقفة على المشروع وعندها الحق التدخل حتى في المشروع، تنجم حتى في سنين اخرى، تنجم المستثمر ما يصرفش على صيانة مثلا لانه يعني هو خارج.
0: واضح. خليها كيف ما هي.
1: داخله معاه في الـ في الـ في المشروع حتى ما تثبت 10% ولا 15% تولي تنجم هي تفرض الصيانه باش بعد 25 عام تاخذ محطه تخدم. اليوم الحقيقه كيفاش باش تكون المحطه؟ الله اعلم كيفاش تكون تخدم كيما كيما كيما لا معناها فهمت؟
0: يعني نحن مانيش باش نستفادوا حتى شيء في الاخر، فقط انه نعاولوا على رواحنا خير من انه نجيبوا مستثمر.
1: يا اخي ان نعملوا على رواحنا، وانت عندك اليوم نسيج اقتصادي معنا متكامل في تونس ينجم يخلق ثروه وينجم يركب وينجم يخدم كل شيء. من الحقيقه لو كان جينا في دوله اخرى مثلا كيما شافوا فينا مثال معنا بالمغرب مثلا، المغرب عامله محطات كبرى، لكن المغرب ما عندهاش الوحده النسيج اللي عندنا احنا. ايش قارنوا مثلا بتركيا مثلا، ايش قارنوا بمصر بفرنسا؟ فرنسا مثلا اغلب المحطات اللي اللي اللي تركب فيها محطات صغرى، مركزين على الاسطح، مركزين على المحطات الصغرى، يقول لك علاش نعمل فيها محطات كبرى باش يجيو شركات من برا ومن اللي يركبوا. واضح. فهما يحبوا الثروه تقعد عندهم، يحبوا فلوسهم تقعد ما تدور عندهم، ويخلقوا شركات تكبر شركاتهم فهمتني، ويخرجوا يغدوا يصدروا. واضح.
0: اوكي
1: خلينا نقدر احنا بالدول اللي عندها نفس نفس النسيج الاقتصادي اللي عندنا في تونس.
0: يعني ربحوا الناس الكل اللي اقتصاديين، يعني البطريات وكل اللوحات الشمسيه هذوكم يربحوا، اليد العامله تربح في التركيب، المهندسين نتاعنا برشا ناس،
1: الماليه العموميه،
0: الماليه المواطن
1: ما ثماش وحده عمله صعبه زاد تخرج. الحقيقه ثم برشا ايجابيات، ولكن من ناحيه اخرى توا الحقيقه معنا باش نعذروا شويه الناس. يعني معنا قصان الضوء راهو حاجه مش عادية ومش صحية.
0: صحيح.
1: يعني اليوم الدول اللي ما نقص فيها الضوء راهو معناها واحد انديس خايب.
0: صحيح. لأنه أو كنشوفوا مصر اللي شنو صاير فيها يعني.
1: صحيح.
0: ثم حاضر تجول في الليل باش يتقص الضوء.
1: باش يقص الضوء صحيح. احنا في تونس سوا ساعاتك نتفهم الناس يقول لك أعطيني أي ما طريقة باش الضوء ما عادش يقص. واضح، لانه يقول لك صوره خايبه للبلاد وغيره وكل شيء. فالحقيقه معناها اذا كان في الاخر كله مصادق على واحده اللزمات هذه، لكن تفهموا معنى الخيار هذا، ولكن من غير من تغضوا انه هذا راهو مش باش يحل المشكل،
0: مش الخيار الاستراتيجي،
1: وراهو انت عندك بديل قادر انه يحل لك المشكل.
0: فاذا
1: كان مشينا في الخيار هذاك مثالش اون باراليل ليه، خلينا نفعلوا له
0: يعني ما نخلوش فقط المستثمر الاجنبي، هاو كنخدموا من جهه اخرى بلادنا واليد العامله نتاعنا ومنتجاتنا وكله يخدم والمواطن يستفيد
1: والنسيج. وقت يحكم احنا تو الشغل بناتنا، احنا بناتنا عام ولا زوز هما قالوا باش يحضروا المحطات هذه ونشوفهم بعد اذا كان حضروا وعندهم جدوى يا خويا صحه على الاقل
0: نستفيد
1: شويه واحد عجز فهمتني. اذا كان ما حضروش ما نقعدوش من غير ما بلومبي سيدي فرزان توا ما هو من حرب ايران والدنيا كل شعلت فيها النار برا هكا ولا
0: أي.
1: لا قدر الله جاك مستثمر غدوه قال لك لا راه توا انا اعطيتك سعري عام 2024 وقتها واحد الاسعار كل معنا منخفضه وتوا كل شيء زاد راني معنا مش باش نخدم، شو البديل اللي عندنا احنا؟
0: حتى شيء
1: ولا هذيك المشكل. دونك احنا هاو ثم بديل ايش نخدموا عليه؟ واضح ولا كان هما خدموا هيك ما في الربح ما يخدموش، على الاقل نكونوا نقصنا من العجز نتاعنا وخففنا عن المحاولات وكل شيء.
0: يعني على الاقل ديما الدوله كي تخدم حاجه تحط بلان بي، مع ان بلان ا وبلان بي بالتوازي باش على الاقل نجموا نمنعوا
1: على الاقل نقص، على الاقل في عز كان يقص في النهار اربع سوايع يولي يقص ساعه
0: ونجمه بشوية ما عادش يقص بالكل
1: بشوية ما عادش يقص. لكن هذايا كما الجملة اللي قلتها انت من الاول راهو هذايا معنا مشاريع تحب لها خدمة
0: اي بالطبيعة.
1: اليوم زاد معنا من ناحية أخرى وإن شاء الله صوت يوصل
0: إن شاء الله
1: اليوم للأسف من وزاره الطاقه راهي تخدم بعدد قليل نتاع مهندسي. راهو هذا معناها مشكل كبير.
0: صحيح.
1: واضح. لازم زاد اللي هذا ما طرحينه احنا لازم تزكيف وما كانت الدراسات اللي تخدم.
0: هو كنت قبلك انت سيد احمد كنا نحكوا سامحني قبلك انت فضل. كان حاضر معنا من المركز التكنولوجي تحديد التحويل والتجديد التكنولوجي انه عملوا حاجه تثمين النفايات في بير القاسع. مشكله انه باش يعموها باش كل بلاصه تولي تنتج في الطاقه نتاعها والكهرباء نتاعها. مشكله ما عندناش خبراء ما عندناش قوانين هذه يعني من اشكاليات انه نحن علاش ما نكونش عندنا خبراء القوانين تكون حاضره نحضروا الارضيه باش هكاك نسهلوا العمليه باش الامور تمشي لاباس.
1: هو اني معناها باش نبني على الكلام اللي انت توا ما تفصلت بيه. وقت اللي نسمعوا معناها برشا ناس يخرجوا يحكيوا على خطوره الوضع الطاقي اليوم. وكي نشوفوا من بعد التصرف نتاع الاداره تقول لك لا والله ما عندناش ما يكفي من المهندسين. شو الكلام هذايا؟ شو معنى ايه في الاخر؟ معناها وزاره الماليه احنا انت سيادتك ليلات العارفين معناها الانتداب العمومي عنده سنين بشويه بشويه معناها سنين لكن ثم بعض المجالات اللي ما فيهاش بشويه بشويه معناها انت في الاخر وزاره الطاقه لازم فيها مثال من 50 مهندس لازم فيها 50 مهندس ما فيش لعب لانه ذاك ال 50 هذوكم تنجم تمنع.
0: صحيح.
1: واضح. افضل انه نعملوا غادي من ايكونومي في من 50 سالير ولا من 40 سالير وبعد انا نشوفه في الماي كونسيكونس.
0: صحيح. هذا هو المشكل الكبير انه نجوا اليوم نحكوا ما عندناش خبراء ما عندناش مهندسين ما عندناش ما نعرفش شنو
1: هو وقت اللي هو ثم انا نشوف
0: ثم موجودين
1: الكل قاعدين يخرجوا.
0: صحيح.
1: الكل قاعدين يخرجوا راهو عندنا وعندنا برشا خبرات راهو في البلاد. صحيح. لكن للاسف يجي في بلاده ما يلقاش فرصه يمشي لبرا يمشي ما يخدم على روحه
0: يستغلوه البر
1: يشغلوه برا بالضبط. واحنا تشوف انا معنا كل صيف ولينا فتني كما دول معنا متخلفه للاسف
0: للاسف وهذا هو اللي يوجع برشا. ان شاء الله
1: يوجع
0: ان شاء الله اللي حكيناه اليوم يوصل على الاقل انه على قليله نخموا في حاجات اخرى اما ننفذوها ما نبقوش نخموا برك لانه ديما عندنا مشكله نخموا ورق ورق ورق ومن بعد يقول لك مازالت الحكايه مازالت ان شاء الله يا رب تكون ثم نعرفش حركيه شويه نتحركوا شويه نحاولوا نحركوا البلاد شويه نحاولوا نحلحلوا الامور شويه نحلحزوها شويه باش هكاكا تمشي الامور. على كل يعطيك الصحه سيد احمد شكرا ليك ومرحبا بك الله يخليك. شكرا ليك الى اللقاء. هذا سي احمد الدوس نائب رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه احكينا معاه عن الانتقال الطاقي وسط التغيرات المناخيه والاستثمار الاجنبي شنو هو النجاعه الاكثر الموجوده كما سمعتوا انه لازم واحد عنده مخطط اولي ومخطط ثاني يعني ا وبي انه على القليله به نعطوا اذا كان مستثمر الاجنبي باش يكون حاضر هنا في تونس مرحبا به هذا نستفادوا منه اذا كان زيدا نعولوا على طاقاتنا الموجوده نحكي لهنا من النسيج الاقتصادي اللي نجموا نستغلوه استغلال به ايجابي ديما نحكوا زيدا انه نجموا كل واحد منا او كل جهه منا اللي يكون عندها الكهرباء الخاصه بها وهكيكا نبعدوا على الاشكاليات اللي تصير في كل عام وان شاء الله ديما نقولوا تونس بالف خير ان شاء الله يا رب. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا لليوم من معان نحميها. شكرا العايد شكرا هندا شكرا سعاد وشكرا لعلي تحياتنا لكم الناس كل الى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشارني.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي كالعادة، موعد الاثنين والاربعاء اللي يبدا معكم انتهوا على بركة الله تعالى. نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى الماضي ساعة كالعادة، دائما في طرح للمواضيع اللي تهم خاصة الشأن الوطني. نرجع اليوم على مقترح قانون يتعلق تحديدا بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. هو يعني تم عقد، أو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري كانت عقدت جلسة خصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول كل من مقترح القانون عدد 86 سنة 2024 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها. والمقترح هذايا اللي يتضمن خاصة يعني بإحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه، والنواب اللي كانوا حاضرين واللي هما من أصحاب المبادرة واللي أكدوا على أهمية المقترح هذية واللي يهدف إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة المائية بين مختلف جهات الجمهورية وتمكين كل التونسيين من حقهم الدستوري في التزود بمياه الشرب. ويعني فيه مجموعة من التفاصيل خاصة من بينها التخلي عن المجامع المائية اللي ما عادش تقوم بدورها كما ينبغي، وتقديم البديل في هذا المقترح اللي بطبيعة الحال باش نتحدثوا فيه اليوم، نتحدثوا على الأهمية متاعه وإلى أي مدى هو قابل للتنفيذ، وخاصة فما سؤال محوري لأنه اليوم القوانين موجودة لكن وتقع تمريرها القوانين وتقع المصادقة عليها، لكن بعد ديك مرحلة التنفيذ والإنجاز هي اللي تبقى تطرح الحقيقة، لأنه ها توا موجودة قوانين حتى يعني منذ سنتين ومنذ ثلاثة لكن ما تمش تنفيذها وما تمش إنجازها، لأنه ربما في أحيانا كثيرا ما تتمشيش مع الواقع، ما تتمشيش مع الإمكانيات متاع الدولة. هذا زيادة مهم أن نخموا فيه وأن ناخذوه بعين الاعتبار. كالعادة الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام يكون حاضر معايا في القراءة والتحليل، والسيدة بسمة الهمامي النائب عن ولاية سليانة والنائب بمجلس نواب الشعب، وهي من جهات المبادرة الحقيقة باش تكون حاضرة معنا كيف كيف في تفاصيل مقطع هذا المقترح. أما قبل هذية باش نتحدث في بداية اللقاء على القرار الحكومة بتعليق حضور أعضائها الوزراء والمديرين العامين لجلسات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم طيلة شهر ماي الجاري، وهذية لأثار جدل واسع واستنكار من قبل عدد من النواب. علاش القرار هذية؟ نفهموه من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية خلينا نقوله. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع الموجات راديو كيف نغم، وبعدها ننطلق أكيد مع ضيوف إن شاء الله يكونوا حاضرين معايا.
3: ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء،

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. اذا المستمعين الكرام، ننطلق معكم في هذا الموعد من برنامج حدث ورأي. نستقبل معي الاستاذ نجح سالم، استاذ القانون العام، اللي رافقني كالعاده في القراءه والتحليل المواضيعنا. عسلامه، مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامه سيده خيره، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات اذا في كيف. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق لابنائنا مره اخرى في البكالوريوس، وبالتوفيق لابنائنا الطلب في المراجعه، وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم في الامتحانات القادمه.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله بالتوفيق هم، ونحن على أبواب نهاية السنة الدراسية الحالية، إن شاء الله موفقين التلاميذ الكل أكيد اللي باش يجتازوا الامتحانات الوطنية، وأيضا في كيف في السنوات، يعني في المدارس وفي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، إن شاء الله ربي يوفقهم الكل. إذا أستاذ نجاح سالم، في انتظار أن تكون حاضرة معنا مدام بسمة الهمامي في موضوعنا لليوم، خليني نبدأ معاك بقرار الحكومة تعليق حضور أعضائها من الوزراء والمديرين العامين لجلسات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم طيلة شهر ماي الجاري، لأنه يقول فما يعني فيه، لأنه عندهم التزامات أعضاء الحكومة، لكن هذية اللي أثار جدل كبير واستنكار من قبل عدد من النواب. أستاذ نجاح سالم، خليني ناخذ معاك الجانب القانوني فيما يتعلق بهذا القرار، تفضل.
1: شكرا سيدة خيرة على طرح هذا الموضوع، وإن كان مش من الموضوع الأصلي في هذه الحلقة، لكن هذا ما يمنعش كونه نتركوله. في حقيقة الأمر، النظام التونسي، النظام السياسي أقصد، هو نظام يقوم على الفصل الجامد بين السلطات، بمعنى أنه عندنا وإلا بين الوظائف، الوظيفة التنفيذية وعندنا الوظيفة التشريعية. من المفروض الوظيفة التنفيذية تنفذ القوانين وتسير الدولة، الوظيفة التشريعية تفسر القوانين وتصيغهم وتصادق عليهم إلى آخره في مجلس نواب الشعب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. لأنه هذا الفصل الجامد قانونا ودستورا وكذلك ربما ما جرت عليه العادة وما استقر عليه العمل في العديد من الدول، ولا شك لأني لهنا باش نذكر الولايات المتحدة الأمريكية مهد النظام الرئاسي اللي يقوم على الفصل الجامد بين السلطات اللي ذكرته. هذا ما يمنعش لكون كل سلطة تتدخل في الشؤون متاع السلطة الأخرى، أو كل وظيفة كما ورد ذلك في دستور 25 جويلية 2022 تتدخل في صلاحيات الوظيفة الأخرى. إيش معناتها؟ معناتها الأعضاء المحترمين في مجلس نواب الشعب أو في المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمكنهم استدعاء الوزراء ولا كتاب الدولة، أي أعضاء الحكومة ولا حتى رئيس الحكومة أو رئيس الحكومة لمجلس نواب الشعب واحد، وإلا المجلس الوطني للجهات والأقاليم كغرفة نيابية ثانية. كما يمكن في الآن نفسه للسادة الوزراء أو للمسؤولين والموظفين الساميين في كل وزارة أنهم يحضروا في مجلس نواب الشعب ولا يحضروا في ما يسمى باللجان، وهي صنفان، لجان البرلمانية وهي صنفان، الصنف الأول لجان القارة والصنف الثاني لجان ربما غير قارة أو وحدة الغرب، خاصة عندما تكون فما مشاكل. هذا ما يمنعش لكونه الحكومة ممثلة في الوزراء، ممثلة في رئيس الحكومة، ممثلة في الموظفين السنين، قرروا أنهم يحضروش الأشغال. الأشغال مبدئيا سيدة خيرة هي المتعلقة باللجان، والدليل لكونه ربما اليوم أو غدا باش يتم استدعاء، ولا اليوم وغدا باش يتم استدعاء أحد الوزراء للسماع إليه في بعض المشاكل. هذا ما يمنعش لكونه السيد الوزير نجم يعتذر. مبدئيا السبب هو انكباب الحكومة بكامل تفصيلاتها وبكامل تركيباتها وبكامل وزاراتها في اعداد المخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي 26-30. لكن هذا ما يمنعش لكونه باش ندخلوا توا على الناحية السياسية. أقول ما يلي: نعم للحكومة أنها تمتنع عن الحضور، نعم للحكومة أنها ربما ما تحضرش كل ما دعت الحاجة، حاجة المجلسين إلى ذلك، حاجة الغرفتين النيابية إلى ذلك. لكن هذا يخليني أنا أتساءل على مستوى السياسي وعلى مستوى ما يسمى بالفاعلين بتاع الحكومة في حد ذاتها. أنت سيد الوزير موجود ولا برشا وزراء، عندنا 20 ولا أكثر من وزارة، في صورة ما محضرتوش تو سامبلون على خاطر عندكم مشاغل نتاع البلون ديفلوبمون ايكونوميك سوسيال، معناتها برنامج نتاع الاقتصاد، الاقتصاد المخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي. كما تحضرش انت سادير اللي كونه ربما في ناحية ما من زاوية ما ما نجموش نوفقوا كيف تكون عندنا زوز ولا ثلاثة أعمال إلا إذا ما كان ثم سبب آخر أنا ما نعلموش. لكن مبدئيا من خلال ما تم نشره من أخبار واستقيناها من السادة النواب في مجلس نواب الشعب في حد ذاته، يقول اللي كونوا السادة الوزراء وإلا الموظفون السامون الموجودين في كل وزارة ما همش باش يحضروا في ما يسمى باللجاني. هذه اللجان على خاطر هم عندهم عمل آخر يقولوا به. سمحني، الوزارة فيها برشا مديرين على حد علمي، أي وزارة زادة، وفيها مديرين مركزيين وفيها موظفون سامون، بمعنى أوضح ليس على السيدة وليس على السيد الوزير أن يحضر هو، ينجم أيضا هنالك موظفون آخرين يحضروا، خاصة وأنه المخطط متاع التنمية الاقتصادي والاجتماعي متاع تونس تم الانكباب على إعداده منذ مدة من طرف المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، إلى أن انتقل من بعد الحكومة، بمعنى أنه راه الحكومة باش تكون بمثابة جمع المعلومات جمع المعطيات، وهذه المعطيات سترتبها حسب الأولويات الوطنية، أقول جيدا حسب الأولويات الوطنية، وهذا لا يتطلب انشغال كلي بنسبة 100%، هذا رأيي. والحدث هو أنه ربما اعتذار، نعم يمكنهم الاعتذار لكن هذا رأيي، الحدث معناتها ما يتطلب بشكل انشغال 100% من طرف كل أعضاء الوزارة، كل الموظفون السامون بتاع الوزارة في سبيل الانكباب على أعداد هذا المخطط، خاصة وأنه فما جزء كبير منه وجزء هام منه، ولهنا مشكورين أعضاء المجالس المحلية ومجالس الأقاليم والمجالس الجهوية مبيناتهم انكبوا على إعداده، مشكورين على إعداد الوثائق المتعلقة به، وعلى الحكومة أنها تعمل ما يسمى بالدراسة اللازمة من أجل بلورة هذه التصورات على المستوى المحلي وعلى مستوى الجهوي وعلى مستوى الإقليم، باش تبلورها على مستوى وطني، مع الأخذ بعين الاعتبار ما نص عليه الدستور من أنه هنالك جهات محرومة يجب أن نسبقها في التنمية، هنالك جهات أقل تنمية يجب أن نسبقها في مسألة المشاريع، وهنالك جهات أخرى لا بد من الاعتناء بها، خاصة في تلك المشاريع الكبرى التي لا طالما تحدثنا عنها في هذا البرنامج وهي بصدد التعطيل، بمعنى أوضح أن الحكومة عندها على الأقل جزء حاجات، حاجة موجودة أريدي بجاء موجودة لكن تم تعطيلها، وإلا تمشي بخطى ماهيش حثيثة، وهذه حتى السيد رئيس الجمهورية أشار لكونه لابد من الإسراع منه، وحاجات أخرى غير موجودة لابد من بلورتها على قاعدة ماذا سيد خيرة مستمعي ذاتي كيف، على قاعدة ما تم إعداده من طرف السادة ممثلي الجهات، السادة ممثلي المعتمديات والسادة ممثلي الأقاليم في كل من المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
0: نعم واضح أستاذ، مهم أن نأخذ يعني الجانب القانوني والجانب السياسي أيضا. مدام بسمة الهمامي حاضرة معنا، النائب عن ولاية سليانة، نائب مجلس نواب الشعب، عسلامة ومرحبا مدام بسمة.
2: صباح الخير سيدتي، مرحبا لك ولكل مستمعي إذاعة الكيف وكل مستمعي ولكل الحاضرين معك من مرحبا مستشارين.
0: يعيشك، مرحبا بك مدام بسمة. حاضرة معنا أستاذ نجاح سالم، ولي بديت مع المداخلة اليوم في لقانا بتعليق الحكومة حضور أعضائها الوزراء والمديرين العامين لجلسات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. الحقيقة حبيت تعليق على الـ يعني الـ القرار هذا، وخليني ناخذ معاك زي رأيك في الموضوع، لأنه شفنا أثار جدل هو القرار هذا واستنكار من قبل مجموعة من النواب. شنو رأيك في القرار هذا مدام بسمة؟
2: هو قرار معناها ماشي في لا يعطل عمل المجلس، فما في حاجة مغلوطة إنه تعطل المجلس ومجلس تعطل المجلسين في أعمالهم، فما تعطل، إحنا ديجا إحنا اليوم نخدم واللي جاي نخدم، غدوة إن شاء الله عنا جلسة عامة حول قانون الفنان، يعني فما تعطل عمل المجالس المجلسين وخصوص المجلس هو بالشعب في دوري والتشريعي، فقط هو اعتذار بعدم معناها وجودهم معناها في مدة شهر مي في المجلسين، وهذا كما أشار السيد المستشار في ناجح سلم داخل في اللمسات الأخيرة لإعداد من اللمسات الأخيرة لإعداد مخطط التنمية 2026-2030 اللي من المنتظر واللي يلزم يستجيب لانتظارات الشعب وانتظارات الأهالي أينما كان، وكيف يترجم دستور 25 جويلية 2022 في قوانين وفي مشاريع وفي استراتيجيات وفي رؤية، فهمت منتظرة هما على مشارف معناها الانتهاء منه، فهذا ما يمنعش ما يصيرش، ما ينجم يكونوا شهر كامل معناها ما يكونش فما موجود هما في مناقشة في الليجان وكل، لكن هم جايين معناها مش إشكال، معناها هي ظرفية زمنية محدودة فقط هما ينتهوا من أشغالهم في علاقة بمخطط تاني من 26-30 وترجع معناها وجودهم في الليجان وكل، معناش حتى إشكال،
0: لأنه خذيت منحة الحقيقة مدام بسمة، خذيت منحة في ولد فيه برشا قراءات وبرشا تأويلات،
2: يعني مش اللوم ولا حتى على تأويله، فقط احنا اللوم على كيفية التوظيف للتأويل
0: بالضبط، فما توظيف
2: خلق برشا معناها فقاعات متاع معناها أراجيف متاع أكاذيب متاع حاجات مسقطة معناها متاع أزمة متاع فماش حتى أزمة، إذا كان فما عنا أزمة رانا عنا برشا أزمات اللي هي مشتركة بيناتنا الكل، اللي هو احنا نحبوا نخدموا على التنمية، نخدموا على مكافحة الفقر، مكافحة الأمية العادية والرقمية، مكافحة الفساد، مكافحة معناها غياب الاستثمار، هذه برشا حاجات نشترك احنا وياهم عليها، واحنا وياهم عليها من اجل فضها، من اجل نخدم عليها، من اجل انه واقع آخر في الجهات يستجيب لانتظارات الناس.
0: هذا هو واضح مدام بسمة، هذا العنوان اللي حبيت ننطلق به في لقانا لليوم، العنوان الرئيسي واللي باش نتحدث فيه معاك وأيضا مع الأستاذ نجح سالم في بالنسبة لليوم، هو مقترح القانون عدد 86 سنة 2024 والمتعلق بأحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، وانتم أصحاب المبادرة مدام بسمة، باش نعطيك الوقت مدام بسمة باش تعطينا أبرز تفاصيل المقترح القانون هذية، لأنه أكيد يتعلق بموضوع مهم ومهم جدا اللي هو يعني التوزيع العادل للثروة المائية بين مختلف جهات الجمهورية، وتمكين يعني التوانسة الكل من حقهم في التزود بالماء الصالح للشرب، واللي هو يطرح أزمة في العديد من المناطق في تونس. مدام بسمة
2: تفضل. نعم انا مش ننطلق في تبيئ، شكرا سيدتي، مش ننطلق من جملتك اللي كملت بها معناها مداخلتك هذه، الا وهو التوزيع العادل للماء الصالح للشرب وبشكل عادل، تنقول بشكل عادل، راهو الفصل 48 من دستور 25 جويلية 2020 جاي قالك في اللوز على الدولة، هذا مسؤولية الدولة التوزيع العادل للماء الصالح للشرب، وفي وثاني مسؤولية لها هي المحافظة عليه. احنا هي قانون هذية هو في فصل وحيد في تعديل للفصل الذي به انشئت او احدثت الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها سنة 1968 بداية بناء الدولة. يعني القانون هذا رقم 22 يعني يحكي على احداث الشركة على توزيع الماء الصالح للشرب على كامل تراب الجمهورية. لكن ما فصلش على كامل تراب الجمهورية، هذا ما فصلش في الحضر أو في الريف، فكانت عملية توزيع الماء الصالح للشرب دي في الحضر أكثر منه في الريف، يعني في الحضر فقط. حتى التعديل اللي صار على مستوى القانون هذا في 72 كان من أجل أنه الماء الشركة القومية لاستغلال توزيع المياه تأمن الماء في المناطق الصناعية والسياحية، وفي نفس الوقت ما يعني اقتصاديا كان معناها فيه تعديل، لكن ما ريناش تعديل على مستوى اجتماعي. وبقت المسألة هكاكا، ما عناش ماء صالح للشرب توفر الدولة في أماكن في الرياف في الحضارة في الريف معناها قد تتوفر فيه كان على مستوى حضري. في الثمانينات جات فكرة المجامع المائية والجمعيات المائية لتوفر الماء الصالح للشرب في الريف. وكان لها دور معناها أنا إذا كيفية معناها توزيع الماء ذي الصالح للشرب عن طريق جمعيات تخضع للأهالي اللي معناها أهالي المنطقة هو اللي بشكل تطوعي يحدثوا جمعية من أجل توزيع الماء، معناها يشروا بثمن معين، يوزعوا بثمن معين، وكانت النية أو الغاية من هذا أول حاجة أنه الأهالي هي اللي تدير شؤونها وحدها، تثاني أنه خلق مغتنمة حقيقية في الجهات هذيك، معناها تاخذ الماء، تاخذ الماء بثمن، تبيعه بثمن للأهالي، توزعه، معناها فما مارج، فما هامش من الربح،
0: من الربح.
2: هامش الربح هذاك اللي بعد تكون الغاية منه هو توفير التنمية، اللي هي الطرقات، اللي هي تجديد المدارس، اللي هي معناها كل ما هو تهيا نشوفوا الأهالي إن هي ضرورية في المكان هذاك ويهيئوه. لكن وكانت تخضع ولا زالت تخضع لرقابة ثلاث وزارات، وزارة الداخلية، وزارة المالية، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. لكن ثلاث وزارات ذوما ما عطوناش شكل نتاع حكمة يعني نوعي على مستوى إدارة المجامع المائية وعلى مستوى الجمعيات المائية، وتخلق ما في نوع من الفساد المالي والإداري. إن الجمعيات هذه فقط تحقق أرباح ولت هي في خسارة كبيرة، ولت في عجز كبير، ولت مشيلة للستيج، ولت مشيلة للسنين، ولت الأهالي، معناها يرقر واحد، معناها دفع معلومه لكن ما تحصلش على الماء، ما جاهوش الماء، وفي عز الأزمة الدوار اللي وراه يتحصل على الماء وهو ما يتحصلش على الماء، اللي جاره اللي بحذاه يزقي في الزيتون ويزقي في الحيوانات وهو ما تحصلش على الماء. دونك الإشكالات في عملية الرقابة والحكمة والتوزيع العادل للمياه ما كانتش فيها توزيع عادل، خلق برشا مشاكل، ولا تعدينا إلى مرحلة فتح بحث، إلى مرحلة القضايا على مستوى القضاء، معناها وما تروح معناها قضايا نتاع فساد مالي وغيره لأن الغاية ما تحققتش مع تقادم الشبكات، معناها من الثمانينات الحدود اللحظة، ولت عملية التزود بالماء الصالح للشرب، معناها كانت كل حلة
0: هي التجربة، التجربة يعني متاع المجامع المائية ذي والجمعيات المائية ما كانتش ناجحة مدام
2: بس
0: والبرشة كانت فما برشة جمعيات مائية وما اندثرت أصلا، بقدت يكون نسبة قليلة حتى كان فما
2: أنا في 2025 في جلسة يعني ميدانية مع أهالي الرعينين ذي في ولاية من منطقة ولاد زناد في سليان الجنوبية، الجمعية المائية متاع الرعينين كانت رابحة فلوس، دخلت فلوس أول مرة نشوف جمعية رابحة فلوس في سليان بكل، معناها فحت ياسر معناها، والفلوس هذيك كيفاش معناها باش تمشي لمستحقات الجهة في إطار التنمية، بينما في شيرات أخرى مثلا العطايات مثلا في الكنازيز، في برقوة، في الروحية، في مكسر، في كسرة، في بعرادة، المجامع المائية معناها استهلكت، معناها ما وفرتش الماء الصالح للشرب، ودخل في أزمة مالية كبيرة، ما عادش مخلصة، معناها ما عادش يعني المواطن لا وصلوا الماء رغم اللي خلصة مش وصلوا الماء، ودخلنا في إشكاليات نتاع ليه ما نرفعوش قضايا، نرفع قضايا، جدد الجمعية ليه ما نجددش الجمعية، ليه حساسيات معناها نتاع قرابة ونتاع مصادة وغيره، وخلقت أزمات أخرى خلف اللي احنا كنا نخمو فيها، كانت من أجل بعثة الجمعيات المالية
0: هي كانت باش تكون حل لكن أصبحت مشكل في كثير من الأحيان،
2: ما أخلطناش للشكل السليم للحوكمة وكيفية توزيع الماء الصالح للشرب والمحافظة عليه، لأنه توا برشا أهالي يقول كان جتني معناها جو قالوا لي خلص دراجديش معلوم، أنا ما وصلنيش الماء، وقت اللي الماء هو في حد ذاته بتقادم الشبكات وبكل الترافيك اللي صارت على مستوى البروشمو كل معناها الماء ضايع. جينا دستور 25 جويلية 2022 في فصل 48 قال لك على الدولة توزيع الماء للصالح بشكل عادل وفي نفس الوقت هي المسؤولة على توزيع.
0: واضح مدام بسمة،
2: بالقانون هذايا نعملوا معناها
0: نرجعوا له مدام بسمة، سمحني مدام بسمة سمحني نرجعوا له أكيد، وباش نرجعوا لتفاصيل مقترح القانون هذايا، وباش يتفاعل معنا الأستاذ نجاح سالم. مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مواصلين معكم إذا مستمعينا الكرام في لقاءنا من برنامج حدث ورأي. نرجع أكيد في مواصلة موضوعنا اليوم هو مقترح القانون المتعلق بالتوزيع العادل للثروة المائية، ومقترح قانون قدموه مجموعة من النواب، القانون عدد 86 سنة 2024 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها. مدام بسمة الهميمي كانت معتها أعطت الأسباب اللي من أجلها تم تقديم مقترح القانون هذه، خليك معايا مدام بس ما نمشي معاك أستاذ نجاح سالم. هذه الأسباب وربما غيرها من الأسباب اللي خلت اليوم تم تقديم مقترح القانون هذه، لأنه نعرف الماء هو الحياة. ونعرف نعم. مشكل الماء اليوم اللي مطروح في كل تقريبا ولايات الجمهورية، فما مشكل متاع ماء، ما فماش توزيع عادل للثروة المائية، مش الناس الكل قاعدة تاخذ في الماء صالح للشرب كما معناتها من منطقة لمنطقة تختلف ومن ولاية لولاية زادة تختلف. أستاذ نجاح سالم، ونعرف زادة ملم به الموضوع هذا أكيد.
1: نعم. فصل نعم. هو في حقيقة الأمر في علاقة بالإلمام بهذا الموضوع تحدثنا فيه هذه المرة الرابعة.
0: فعلا فعلا.
1: ومع السيد النائب بسمة همامي تحدثنا فيه هذه المرة الثانية. هذا واحد. اثنين، في علاقة بالسند وفي علاقة بالمجامع وفي علاقة بالدولة التونسية. أنا هذوما ثلاثة محاور التي تمت الإشارة إليها من طرف السيد النائب بسمة همامي. لكن اللي باش نركز عليه هو في علاقة بالسند سيد أخير.
0: نعم.
1: علاش باش نركز في علاقة بالسند؟ لأن المشكلة توا في علاقة بالمجامع المائية التي أشارت إليها، أثبت الواقع وأثبتت التجربة أن هذه المجامع المائية غير قادرة، وأصبحت على الأقل غير قادرة أنها تلبي متطلبات الماء متاع المواطن التونسي، خاصة في الأرياف، أسوة ولا اعتمادا على الفصل 48 من الدستور. إيش معناتها؟ معناتها نحن عندنا ما يسمى بمجامع مائية التي تنتمي إلى مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في حقيقة الأمر، أي أنه الربح متاعها مش الغاية الأولى. هذه المجامع أصبحت غير قادرة أنها تواكب التطور وتواكب التوجه متاع تونس في سبيل أنه كل مواطنين يصبحون مزودون بالماء الصالح للشرب.
0: نعم.
1: علاش؟ لأنه فما حرف جر أشارت له سيدة محترمة مشكورة اللي موجود في الفصل 48، ويقول على على على الدولة، معناتها هذا واجب على الدولة، أي أنه مش للدولة ولا
0: نعم.
1: يمكن للدولة، عليها أنها توصل للناس الكل وكل المنازل وكل الديار، وحتى ماشي المنازل حتى أفراد ينجل يكون ساكن في كوخ ويلزمها توصل له الماء. لكن المشكلة وين؟ أنه الهياكل الموجودة واللي عملنا عليها في وقت من الأوقات أصبحت غير قادرة. ولن أدخل هنا في الأسباب اللي ربما أشارت إلى بعض منها السيد النائب المحترم باسم همامي. لكن اللي حبيت نأكد عليه أنا في علاقة بالسونات، في صورة ما سيد النائب راهو تخلينا على دورة هذه المجامع، يجب على السونات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، استغلال وتوزيع المياه، وهذا كيفاش باش تكون على الدولة من خلال الاستغلال والتوزيع. هذا التوزيع يجب أن يكون عادلا، بل بالعكس هو كلمة عليه راه مش باش تكون تردوا عادل، يلزم الناس الكل تتوفر. خاصة وأن السونات سيدة خيرة ومستمعي ذات الكاف والسيد النائب المحترم باسم هماني، أن السونات راهو عندها زوز أوجه. الوجه الأول هو أنه الغاية الربحية اللي ربما تدخل في إطار بالفرنسوية كلوب أنتربروند، فما فعل اسمه أنتربروند لأنه هي أنتربريز بيبليك. وفما الوجه الثاني اللي يدخل تحت يا فيطتي على الدولة اللي هو بيبليك، معناتها الوجه العمومي لأنها هي شركة وطنية. أن الغاية صحيح تنجم تكون ربحية، لكن الربح ما هوش في الأول بالكل إذا ما تعارضت ما يسمى بصلاحيات مهمة السونات مع الفصل 48. معناتها السونات يلزمها تطور من تشريحها وتطور من سياساتها متاع توزيع المياه بعد استغلالها أسوة ولا تحت راية الفصل 48. إيش معناتها هذا؟ معناتها راو يا سونات تنجمي تكوني كي باش توصلي أنت الماء في جبل لشخص من الأشخاص مش بالضرورة تربح، ونعرف هذا يتطلب مسألة لوجستية ويتطلب ديزانفستيسمون استثمارات ويتطلب طريقة معينة أنك باش توصل بها من بين الموتور يلزم يرفع الماء فوق وبعد الضخ وإلا بالجاذبية، هذيك المسائل الكل تقنية. وأنا على يقين أن السادة المهندسين الموجودين في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه هم على دراية بذلك، وبالعكس جدة وجدود، بمعنى أنه من نجم يوصلوا الماء حتى في أعلى قمة من قمم الجبال في تونس. لكن هذا يتطلب عقلية أخرى سيدة خيرة.
0: نعم.
1: العقلية هذه راه مش بالضرورة عندما تفكر السيد النائب المحترم بسمة همامي وتسعة أخرين ولا أكثر من النواب في مقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق في السونات، في جزء المتعلق بالتوزيع العادل للثروة المائية، مش بالضرورة تنقع القانون وبعد السونات بتلقى روحها تسلم بكل سهولة في الواقع على مستوى التطبيق أنها تنجم توزع المياه. هذا يتطلب تداخل العديد من الأطراف الأخرى. هذه الأطراف لابد أن تعمل مع بعضها في سبيل تطبيق أكلاف ولا حرف الجر هذاك على الدولة سيدة خيرة.
0: نعم به خلي نمشي معاك مدام بسمة الهميمي وناخذ فكرة على تفاصيل مقترح هذا القانون في التنقيح على شنو ماذا سيتم ربما تغييره ولا تنقيحه وما هو معناتها ربما البنود ولا الفصول باش يتم الإبقاء عليها فيما يتعلق بتفاصيل هذا المقترح ناخذه معاك مدام بسمة.
2: شكرا سيدتي ونشكر سيد نجح سالم على ما تفضل به. فقط عودة على القانون احنا قلنا هو فصل واحد يعني الفصل الأول يلغى الفصل الثاني من القانون عدد 22 لسنة 1968 ويعوض بمالي. تكلف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوفير الماء الصالح للشرب لكل المواطنين بكامل تراب الجمهورية سواء بالوسط الحضري أو الريفي.
0: نعم
2: لأنه في اللول الفصل الأول من اللول إيش كان يقول؟ كان يقول أنه إن غاية الشركة القومية لاستغلال وتوزيع الاستغلال المياه وتوزيعها التزود بالماء الصالح للشرب بكامل تراب الجمهورية. وهنا ما صارش تنصيص على أنه الماء باش يوصل للريف كما يوصل للحذر يعني بكامل تراب الجمهورية من غير معناها من غير ما أكدنا عن الجانب الاجتماعي في أنه أول معناها إلزامية الدولة أن توفر الماء في كل المناطق فهي اقتصرت في توفيرها للماء الصالح للشرب على الحذر. اليوم احنا قلنا بالفصل 48 من دستور 25 جويل 2022 يقولك على الدولة إذا ما على الدولة إلا أنها في من خلال شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن توفر الماء الصالح للشرب لكل مواطن بكامل تراب الجمهورية سواء بالوسط الحضري أو هذا هو. وفي نفس الوقت احنا قلنا أنه عنا فصل ثاني اللي هو أحكام انتقالية أحكام انتقالية ممكن ستجيب في جزء منها على استفهامات السيد المستشار السيد ناجح سالم أو تواصل مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري العاملة في مجال المياه الشرب ممارسة مهام إلى حين تكفل الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه بالوسط الريفي بهذه المهام وذلك في أمنها في أجل يتجاوز مدة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 لأنه المجامع المائية هذه وقت اللي هي موجودة في الوسط الريفي ما كانت شكاكة موجودة رأى فما شبكات ممتدة وفما معناها قسم الهندسة الريفية قدم خدمة كبيرة يعني وفما ممتلكات في المجامع المائية ذي اللي كانت تتوفر في الماء اللي قلنا رأى هي بتبعتها متقادمة وإن حتى كان مش متقادمة وصلت في فترة ما ما عادش الغاية منه توزيع الماء إن فما تصيرك الحزيزيات بين الأهالي وبين الواحد دونك أبطلت عملية إيصال الماء لصالح دونك احنا قلنا في الفترة ما بين 2026-2030 تحال ممتلكات مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري في مجال مياه الشرب إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتتولى تنفيذ التزاماتها وتضبط صيغة إحالة الممتلكات بقرار مشترك بين المكلف بالماء اللي هو وزير الفلاحة والمالية والمكلفة بأملاك الدولة معناها فما سلاسة ومرونة على مستوى تحمل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لمهامها في فترة بداية تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 كما قلت نحن في بداية مرحلة في مرحلة متاع بناء سنأتي على كل ما فصوله وكل شروطه وكل تفاصيله لأن قلنا الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه اللي صدرت في توزيع المياه اللي صدرت في 1968 بداية بناء الدولة الحديثة نقول لك اليوم احنا رانا في مرحلة بناء حقيقية زادة تضاهي المرحلة الأولى اللي بدأت عليها الدولة التونسية فقط احنا اليوم بدستور 25 جويل 2022 الذي يقر بالجانب الاجتماعي للدولة مع الجانب الاقتصادي متاحها هذاك علاش قلنا احنا على الدولة أن توفر الماء وفي المناطق الحضري كما المناطق والريفي معناها على حد سواء بشكل عادل وفي نفس الوقت تعمل على المحافظة على الموارد المائية لأن تعرفوا احنا توا يعني فما مسألة الشح الماء والمتغيرات المناخية هي في حد ذاتها مهدد كبير للثروات المائية متاعنا سواء الماء المواد والسدود والبحيرات وغيره إذا يعني فما نوع من الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه مش باش تلقى روحها في معضلة أو في مشاكل، وإنما هي عملية إعادة هيكلة داخلية، لأنه كما قلت الهنتري في خدمتها عندنا شبكات ممتدة، عندنا من كانوا من وزارة الفلاحة هما في حد ذاتها يقوموا بالعمل التقني في علاقة يعني مع المجالس مع الأهالي هذوما اللي يديروا في المجامع المائية يعني الجمعيات المائية دي، هي كل عام الجامع العمل التقني وعمل تنظيف يعني البرانشمون وكل الديبوشاج البوشاج اللي يصير ويمنع تعدية الماء، فهم برش حاجات اللي هي اصلا موجوده فيها وزاره الفلاحه راه موجوده فيها معناها التنميه الريفيه راهي موجوده، يعني ثم هناك عديد المكاسب اللي يتيح نوع من المرونه والتسهيلات اللي باش تلقاها الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه في تولي مهامها، الى جانب انه كما قلت احنا في مرحله بناء حقيقي وعلى مؤسسات الدوله الوطنيه، اللي احنا ما نحبوش مؤسساتنا الوطنيه ذوما نخسروها ولا نحبوها تفلس ولا نحبوها تتراجع، بل بالعكس نحبوا ندعمها وترجع تخدم وتكون عندها حضور على مستوى حضري وعلى مستوى ريفي وتكون عندها إطاراتها ومهندسيها ومخططيها ومشرفين عليها اللي يعملوا الاستراتيجيات الكبرى والطويلة المدى ومتوسطة المدى وقريبة المدى، وكيف كيف عندها المساعدين متاحة على مستوى ريف اللي يساعدوا معناها على التدخل التقني ذاك إذا كان يصير الضرر ولا يصير مشاكل على واستمال، في نفس الوقت معناها تكون زادة هي شركة رابحة لأنه عملية تزود الأهالي هذوما بالماء مش تكون عنده معاليم، إذا الأهالي تو في الريف يقولوا لك أنا ماذا بيا سوناد تجيني تعطيني فاتورة تو أنا نخلص اليوم أنا نلقى روحي أنا ندفع فلوس ونخلص ونتحصل على الماء، اليوم أنا نلقى روحي نخلص وما نتحصلش على الماء وندخل في مشاكل
0: نتاع عائلية صحيح مدام بسمة أي
2: ما نشكوش للسيد اللي
0: واضح لأنه هذية تطرح المشكل، لأنه بالحق أستاذ نجاح سالم فما تجارب وأنا نعرف تجربة من التجارب وعندي عليها المعلومات في علاقة ب يعني أحد الجمعيات المائية معتها الأهالي هما شنو معتها المبلغ المالي يسلموه مباشرة للشخص اللي هو زعما يعتني معناتها بالماء وبالجمعية المائية، لكن الحقيقة تصير فيها برشا تجاوزات وبرشا إخلالات وبرشا استغلال راهو كيما فما مشاكل أخرى معناتها متاع مديونية وغيره، لهنا باش نحاوصلوا البديل أنه يعني إحالة مهام هذه المجامع المائية إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اللي تشرف على المجامع هذه، ويظهر لي فما تجارب صايرة ما نعرفش مدام بسمة واللي تمت إحالة بعض المجامع اللي تحت إشراف السونيد
2: الجمعيات المائية اللي وقع إحالتها إلى السونيد الأول تستجيب للشروط المعتمدة وفي نفس الوقت إرادة المواطنين، وإذا كان وصلنا إلى مرحلة أنه المجمع يعني الجمعية أو من يديرون الجمعية غير قادرين على إدارة الجمعية غير قادرين على حوكمة الموارد المائية والمالية والإدارية غير قادرين على انهم يعطوا بديل غير قادرين على انهم معناها يحققوا المنفعه، فالمجامع المادية تحال إلى السوناد والسوناد مرحبة بذلك، يقول لك معناها هذا شكل من أشكال أول حاجة المسؤوليات وفي نفس الوقت شكل من أشكال محافظة الموارد المائية، يعني يقعدوا يستنوا حتى ضياع الماء معناها وقت اللي نحن توا في حالة شح ماء وكل قطرة ماء تسوى عنا معناها
0: أكيد أكيد مدام بسمة أكيد بي أستاذ نجاح سالم نخلي لك معناتها التفاعل في أهم ما
2: بيتحال معناتها المديونية نحب نقول لك اللي زاد كيف كيف السوناد راهي بالنسبه للاهالي راهم قابلين جدوله المديونيه هذه، الى جانب انه راهو ثم يعني مسؤوليه المجالس الجهويه ايضا في التدخل لدى السوناد أستيغ وغيره لفض الاشكاليات الماليه من خلال الجدوله من خلال معناها انه حتى ثم مديونيات اون برينسيب معناها يوقع التعامل معها بشكل لين من اجل الصالح العام تاع
0: الناس. مدام بسمه ولو انه هما المفروض كي توجدت الجمعيات ولا المجامع المائيه هذية تكون فما أكثر يعني حزم في عملية المراقبة وأيضا تحميل المسؤولية، وهذية نرجعوا له مرة أخرى
2: من
0: المفروض ثلاثة وزارات مع أستاذ نجاح سالم.
2: نعم
0: خلنا نرجع مع أستاذ نجاح سالم مدام بسمة، يعني أستاذ نجاح سالم تقول لك ثلاثة وزارات اللي هما ترجع بالنظر لهم المجامع المائية هذية، لكن في نسبة كبيرة منهم معناتها فما يعني فشل والتجربة للأسف للأسف كانت تنجم تكون ناجحة إذا كان فما حسن إدارة حوكمة، كنا معناتها كانت تنجم تكون فما حلول رقابة مهم جدا هذاك وتحميل المسؤوليات. أيضا معناتها أستاذ نجاح سالم، لأنه زاد اليوم إذا كان باش تكون فما خلاص متاع معلوم استغلال مياه، علاش أنا نمد مباشرة للشخص كان جد فما فاتورة؟ ما نعرفش، هو أكيد راهو الأفكار موجودة والحلول موجودة وكنا نجم ننجحوها التجربة هذه. ما نعرفش أستاذ نجاح سالم، نرجع مرة أخرى للموضوع هذا، علاش تتولد تجارب كانت تنجم تكون ناجحة، كانت من المفروض هي تكون الحل لكنها تصبح مشكل، ونعاود ونرجع من الأول باش نلقوا الحلول باش نتجاوزوا المشاكل هذه، خاصة راهو في نتحدثوا على الماء، راهو نتحدثوش على حاجة أخرى. تفضل سي نجاح. هاي
1: نعم، باش نرجع توا، فما مسألتين اثنتين بكل عجالة سأشير إليهما. المسألة الأولى للكلمة، فما كلمة تمت إثارتها من طرف السيد النائب وباش تأكدها لي ولا تنفيها، وفما المسألة الثانية على مستوى التجربة اللي في وقت من الأوقات كانت ناجحة لكن ربما الوقت خلاها تتهرى، وذلك علاش طلبنا أنه تدخل السناد. سيدة النائب المحترمة، قلت تكلف السناد، تكلف الشركة الوطنية لاستغلال هكا ولا الفصل الوحيد اللي باش يتم تغييره، نعم أم لا تكلفوا؟
2: نعم.
1: الصياغة على مستوى صياغة النص القانوني، نحن قلنا لكون الفصل 48 يقول لك على الدولة، بمعنى أوضح وأدق أنه بما أنه السناد راه ما قسماش ما بينها وبين الدولة، وكل المنشآت العمومية وكل المؤسسات العمومية سواء كانت ذات صبغة إدارية أو ذات صبغة صناعية وتجارية تعمل تحتها يافطة الدولة، تعمل في إطار وحدة الدولة، بمعنى أوضح أنه يكفي أن نقول تقوم السناد، تقوم الشركة الوطنية وليس تكلف، لأنه تكلف مع ثلاثة أطراف التي أشرت إلي سيد النائب المحترم، واللي أشارت إلي أيضا في ربما أخذ الفكرة وإلا اختنصت الفكرة في الأخيرة، قالت الكون فما عندنا ثلاثة أطراف، راه كيفاش تعملي تكلفوا من بعدها باش نوقعوا في مشكلة في

0: حول فيها من المؤسسات أخرى. في علاقة بالتجربة سيدة خيرة، التجربة في وقت من الأوقات كانت تفي بالغرب، إلا أنه ما يسمى بمتطلبات التطور على مستوى المجتمع التونسي ومتطلبات الماء في حد ذاته والرغبة في الماء والاستعمالات متاع الماء تجاوزت على المناطق الريفية، تجاوزت أنه باش نستعملوه للري أو لسقاية الحيوانات، بل بالعكس أصبحت المتطلبات متاع المواطنين اللي يسكنوا في الريف، وأنا بالعكس نشجع على أنهم يبقوا في الريف متاعهم. هذه المتطلبات هو اللي خلت المجامع غير قادرة، إضافة إلى المشاكل اللي أشرت إليها. لذلك السبب يجب أن تتدخل مؤسسة كبيرة والحمد لله كما سونات بتنطميمها وبثقلها لأنها توفر الماء الصالح للشراب متاع الناس هذوما، إضافة إلى توفير الماء ولا بطريقته وإلا في صيغته القديمة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، فكرة رائعة من طرف السيد النواب أنهم أبقوا على هذه المجامع إلى حين تتسلم ما يسمى بالسونات كشركة وطنية تتسلم هذه المهمة. علاش تتسلمها؟ حتى لا نقع سيدة خيرة مستمعية ذات الكاف في تلك الكريتير ولا الكوفير بتاع الماء. نحن مشكلتنا شنو هو؟ الماء مرة موجود ومرة مقصود. إذا كان باش نخرجوا المجامع باش نولوا نعنا بموجب القانون أصلا ولينا قطعنا الماء على الناس اللي تستحقوا، وهذا مش باهي نظرا إلى أنه فما مبدأ كبير اسمه استمرارية الدولة، وفما مبدأ أصغر منه اللي هو استمرارية المرفق العام، ومن بين المرافق العامة وتزويد الماء أو تزويد المواطن بالماء الصالح للشراب اللي تأمنوا السونات وفي جزء منه المجال العالمية. سيدة خيرة
1: تفضلي مدام بسمة، نخلي لك التفاعل مع سيناجح لأنه ساعات حتى في الصيغة القانونية للفصل هذي يقول لك لابد من أخذ بعين الاعتبار لأنه كلمة تكلف تنجم راي تاخذ معناتها ما تاخذش المعنى ولا السياق القانوني الصحيح. وأنا باش نضيف سؤال مدام بسمة، اليوم أنتم في طرحكم للمقترح هذية تحدثتم مع سونات، هل أنه سونات قابلة بمبدأ أنه هي تكون يكون الإشراف مجامع المائية هذية والمجامع المائية هذية تحت إشرافها، وإلى أي مدى هي قادرة على هذية؟ ما نعرفش مدام بسمة ماذا بيها معناتها ناخذ الإجابة في الموضوع هذية. كان عندك بطبيعة الحال تفضلي.
2: في علاقة بالفصل الجديد، الفصل 2 الجديد، قلنا تكلف الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه بتوفير الماء الصالح للشرب لكل مواطنين بكافة تراب الجمهورية سواء بالوسط الحضري أو الريفي. كلمة تكلف وراه تضفي الصيغة الإلزامية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه هي دون غيرها، لأنها هي اللي عندها السبق من أول ما أنشئت في 68 على أنها هي المكلفة باستغلال وتوزيع المياه دون غيرها، تشرف عليها وزير الفلاحة دون غيره. يعني العملية كي قلنا احنا راهو اشراف ثلاثة وزارات، لا احنا راهو قلنا معناها القرار فما مشترك بين الوزير المكلف بالمياه ووزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة، راهو في مش في تنازع اختصاص الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه هي اختصاصها هي ومسؤوليتها هي، وهي ستقوم بعملية توزيع الماء الصالح للشرب ومحافظة عليه بالوسط الحضري أو الريفي كما نص عليه 25 جويل فصل 48. بالنسبة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في حد ذاتها وموقفها مما من القانون هذا، احنا استماعاتنا ان شاء الله على قريب يكون عندنا استماعاتنا مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كما يكون عندنا استماعات زاد مع وزارة الفلاحة في المصالح التنمية الريفية في حد ذاتها اللي هي معناها كانت مرافقة لانتداد الشبكات وغيره من المجامع المائية غيره، واللي هي مهيئة الأرضية للسونات معناها هم الزوج ينضوه تحت نفس الوزارة وتحت مسؤولية نفس الوزيرة اللي هو وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. يعني قريبا ستتم عملية الاستماع معهم ومناقشة المقترح، إلى جانب أنه توا كما كنت أحكي لك أنه عديد المجامع أحيلت أخذتها ما عندهاش منع للمانع، هي تقول لك بركة أعطيني الدعامة القانونية، أعطيني ما يسندني قانونيا لتحمل المسؤوليات التاريخية في علاقة بتوزيع الماء بشكل عادل في الحضري والريف وفي نفس الوقت المحافظة عليه.
1: نعم واضح مدام بسمة. فقط أنا نحب نذكر لأنه راو الماء ضروري للناس الكل، ومبدأ أنه يكون فما عدل في التوزيع هذه زيادة مهم باش يوصل للناس الكل وين ما كانوا في كل نقطة من نقاط الجمهورية، معناتها وين

0: لكن وراي انطلقت توا مع ارتفاع معناتها درجه الحراره الايامات هذيا بدات انقطاعات الماء وراو قاعده توصل ديما التشكيات نتاع المواطنين ولا على اخرها اليوم في سلينا مدام بسمه اليوم في سلينا اي حتى في المدينه نعم في المجالات الحضريه والريفيه فما انقطاعات فما ناس قاعده بدات الناس بالحق معاناه كبيره برشا نعرفوا في وقت الذروة هو الفترة الصيفية بالحق راهي فما ناس تعاني في المسألة هذه. باش نختم معاكم في كلمة أستاذ نجاح حسين ما عادش عندي وقت.
1: هو في حقيقة الأمر المبادرة رائعة جدا لأنها واحد تؤمن للمواطن التونسي تحت راية الفصل 48 الحق في الماء والماء حياة. أنا نتصور هذا واحد. اثنين هذه المبادرة أيضا تكون رائعة في سبيل إعادة هيكلة السناد لأن السناد تم تأسيسها منذ 68 ولابد أن تواكب صلاحياتها والنشاطات تقوم بها التطورات الاجتماعية وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للمتسكنين في تونس. ثلاثة وأخيرا سيدة خيرة لابد من الأخذ بعين الاعتبار من القانون بتاع 20 جوان 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني واللي في جزء منه يسير المجامع المائية. لا يمكن ولا يجب أن نسعى عن هذه المسألة لأنه أيضا باش يكون في علاقة بهذا التنقيح المقترح من طرف السادة النواب المحترمين مشكورين.
0: نعم هذا هو كلمة الختام مدام بسمة.
2: شكرا لك سيدة خيرة وشكرا لإذاعة الكيف اللي ديما تساند النواب في مقترحاتها. هذا مقترح قانون تقدم به النواب في من صميم ترجمة دستور 25 جويلية 2022 اللي جاء بعديد المكاسب إذا ما تترجم في قوانين وهذا يحيلنا إلى نصيغ قوانين جديدة أو نحدو تعديلات على مستوى القوانين اللي عنا اللي يعني عنا ترسل القوانين قد ترسل القوانين دي لازمنا نفعلوها بتنقيحات وهذا المقترح جاء من صميم كنها الوظيفة التشريعية ألا وهو ترجمة طلبات المواطنين أينما كانوا إلى مقترحات مشاريع قوانين تخدم الصالح العام وما فهمناش مسألة أهم ومعناها أهم من الماء الصالح للشرب اللي هو من أهم الحقوق الكونية.
0: طبيعة.
2: وهذا يعني المشكلة بتاع الماء الصالح للشرب في الريف وفي الحضر هي مشكلة موجودة في كل الولايات. أذكر عليها حتى السادة النواب اللي مصحين على المقترح ذي من كل الجهات ومن كل الأقاليم وهذا في حد ذاته بيش يمكن من توفير المصلحة عامة للمواطنين لما كانوا بشكل عادل
0: واضح مدام بسمة
2: في الحضر وفي الريف.
0: واضح مدام بسمة وهذه حقهم وهذه واجب الدولة اليوم واجب الناس الكل اليوم انه الناس الكل حقها انها تشرب الماء وين ما كانوا موجودين وهذه مما يعني لا شك فيه واللي هو ضرورة قصوى اليوم لانه برشا معاناة. يعني الحقيقة هذه اللي يعنيني انه الناس اليوم تشرب الماء وهذه كما قلت هو واجب. شكرا لك مدام بسمة الهميمي. شكرا لك أستاذ نجاح سالم. تحياتي لكم الناس الكل. نتقابل إن شاء الله غدوة في عالم الاقتصاد من الأربعة حتى الخمسة. إلى اللقاء.
2: شكرا.

Subhanallah. Subhanal Khalaqul A'zam. Subhanaka Rabbi. آمنت بقدرتك العلوية وبإبداع صنعك في خلق الملكوت. جلت قدرتك العلوية يا ربي حين خلقت الليل جنينا يتكون بالقدرة في أحشاء الشمس، ويحين الميلاد المرسوم بقدرتك العلوية، فيخرج من رحم الشمس ظلام الليل ويرخي أزدال سكينته، تحتضن الأحياء جميعا بعد عناء السعي وراء الرزق. سبحانك ربي.

سبحانك يا رحمن، لم تغفل رحمتك الواسعة عن عبادك، إذ يسري الساري منهم في جنح الليل فتضيء مصابيح نجومك. هذه الفرحة بنهار يولد من أحشاء الليل الموحش، هذه الفرحة بالنور المشرق مع يوم يولد من كبد الظلمة، هذه الفرحة إذ تشرق في عين الزهر وعين الفل وتغرد في شقشقة الطير، تهتف تهتف جميعها بالحمد وتشكر حين خلقت الليل لباسا وجعلت نهار الأحياء معاشا. وتسبح يا رب بحمدك، سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله، سبحانك ربي في ملكوتك، سبحانك يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك. بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.
1: السلام ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. كيف ما عودناكم نحاولوا نطرحوا موضوع يهم المجتمع التونسي ونطرحوه ديما من الجانب النفسي. اليوم خيرنا نحكيه على موضوع يمكن ديما في برنامجنا نجبدوه، خاصة كي نحكيه على الفقد. ديما نحكيه على الموضوع هذايا من في الجانب النفسي، لكن اليوم حبينا نخصوله حصة كاملة، خاصة كي نحكيه على فقدان أحد أفراد الأسرة والتعامل مع الحزن. اليوم نحب نعرفه كيفاش نجمه أحنا نتعاملوا مع هذا الحزن، كيفاش تنجم، خاصة وأنه التجربة في حد ذاتها هي من أصعب التجارب الإنسانية، اللي ديما الحزن مش يكون يعني مع هذه الحالة، حالة الفقد. صحيح نعرف كلنا أنه الحزن عملية طبيعية وشخصية جدا، لكن زادا ثم اللي يتعامل معها بطريقة خاطئة. احنا اليوم نحب نعرف هذه الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذا الألم وهذا المصاب بالتحديد، خاصة انه صعيب النسيان. يمكن برشا مش يحكيوا انه ما يسالش مدة ونجموا ننساو الشخص اللي فقدناه، ولكن هذايا بالنسبة للعائلة مش يكون صعيب. وقتش نجموا احنا نحكيوا على ازمة نفسية، خاصة في التعامل مع هذا الحزن. وقتش نجموا احنا نقبلوا هذه المشاعر ونتقبلوها، خاصة وانه الاخر صعيب برشا انه يتقبل هذا الحزن، وينجم حتى يمكن ثم سمات وثم صفات مش يتصف بها أهل المفقود. احنا اليوم نحكي في الجانب هذايا أساسا على الصحة النفسية، نحكي على العناية بالنفس خاصة لأسرة الفقيد، كذلك أنه نحكي على مثلا الدعم المساعدة كيفاش نجم تكون، خاصة باش نجم نتجاوز حالة الحزن اللي تنجم تكون مطولة وتنجم تكون بطريقة خاطئة. احنا كالعادة مستشار حستنا خاصة في هذا الجانب النفسي ديما موجود معنا الأخصائي النفساني عاطف اللبدي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
2: مرحبا إيمان، تحية طيبة ليك إلى مستمعينا الكرام وإلى الفريق التقني.
1: مرحبا. اليوم خيرنا نحكيه على موضوع الفقدان أو الفقد، خاصة أنه نحكيه على عملية الحزن والتعامل معها.
2: طبعا يعني نعرف أنه الحزن هو من الانفعالات الأساسية المهمة جدا، هما 8 انفعالات أساسية. يعتبر الحزن أحد أهم هذه الانفعالات. الانفعال كما نقول الحزن أو الغضب أو نقول الفرح، كان ديما عندها دور مهم جدا في حفظ النوع وحتى في مساعدة الشخص أو الكائن الحي بصفة عامة على التوافق. يجي الحزن لهنا لأنه وقت اللي ثم معناها مصاب جلل، وقت اللي ثم فقدان، وقت اللي ثم خسارة، وقت اللي ثم شخص عزيز برشا نفقدوه، يمكن الشخص معناها لو كان يبقى بكل طاقته وبكل قوته يمكن ما يتحملش ونجم معناها يعمل أذى في نفسه. هذاك علاش يجي الحزن، يطيح الطاقة، يطيح القدرة على رد الفعل، يطيح القدرة على أنك معناها تستوعب اللي صاير بالضبط. وهنا يجي يعني الحزن أو بمعنى أصح معناها يتسمى انحداد اللغة العربية دوي أو فرنسي، يعني هي مر بعدة مراحل تبدأ بعدم التصديق، يعني كأنك أنت ماكش مصدق، يقول لك شبيه بوه ميت ونعرفوا علاقته به كبيرة برشا ولا أمه ولا أخته ولا أخوه، لكن رغم ذلك يعني تحسه يتحرك وتحسه قايم وواقف إلى آخره. هو في اللحظات هذيك يعني البشر كأنه مش مستوعب الضبط اللي صاير، كأنه معناتها بشر تكون فاكر رفض اللاوعي في الديني باش ما يمشيش يعني يفهم اللي صاير كما يلزم يفهمه ينجم يحقق أذى بنفسه. ثم من بعد زي مرحلة يعني خدمة الحداد أو لترافاي دو دوي وقت يولي يتعدد مناقب الشخص، يرجع يشوف التصاور ويتذكر الحاجات اللي صارت له به، وقت ينجم يبكي، ينجم يحزن، ينجم تجي فترات تفقد القدرة على العمل، القدرة على التواصل. وقتها هو يكون يعني خرج شوية ماكل الصدمة المباشرة، خرج شوية ماكل القوة متاع الصدمة الأولى، خرج شوية من هول الصدمة الأول معناتها. دونك ولا عنده القدرة إنه يسير، إنه يفهم، إنه يستوعب، وإنه ينزل الأمر معناها من منزلة واقعية، واللي يتعامل معها بصفة طبيعية. هنا يعني معظم الأشخاص هذا ميكانيزم دفع نفسي دفاعي عادي تتميزوا به البشر الكل. ثم شكون اللي فيسع يخرج فيسع يستوعب، لأنه عنده قدرات كبيرة على التكيف، عنده قدرات كبيرة على إعادة صياغة الواقع بتاعه، على إعادة صياغة مشروع الحياة، عنده قدرة كبيرة لإعادة استثمار الموارد اللي موجودة. صحيح يعني الشخص هذا كان عنده قيمة كبيرة برشا، صحيح كان معناتها عنده قيمة كبيرة برشا في الدعم النفسي اللي يعطي، في الدعم المعنوي اللي يعطي، أحيانا حتى الدعم المادي اللي هو يعني أحيانا تلقي أنت جدة يعني واقفة مع العائلة وعاطية وقتها الكل، وتعمل في دور اجتماعي مهم جدا معناتها، مرافقة الأطفال، التخفيف على من حدث الحياة ومن صعوبة الحياة، تساهم في تربية الأطفال. ثم فجأة يعني إذا كان ربي هزمانته باش تبقى البلاصة كبيرة برشا، كبيرة بالقوة المعنوية والاعتبارية للشخص، بالضحكة نتاعو، بالوجود نتاعو، بكل ما يميز ذلك الشخص. ثم الدور الاجتماعي اللي كان يؤديه يعني كان دور مهم جدا يعني في العائلة. هذاك علاش الحزن يكون مضاعف، لأنه الدعم اللي كان يتلقى فيه العائلة هو دعم كبير جدا، وهنا يعني مش بالسهل باش تخطوه. دونك يقولوا انه الخداد العادي معناتها تقريبا يعني ياخذ حول، ولك علاش يقولوا حول احنا في العربيه، فيه تتبدل الاحوال، يعني ياخذ حتى العام من شهور حتى العام. بعدها يولي ثم مشكله في الخداد، ثم مشكله في الحزن بيته، لانه الشخص العادي يعني والدراسات ويعني الملاحظات بتاع كل من اشتغلنا على الموضوع هذا يقول انه تقريبا اغلب البشر قادر انه يتجاوز ويعيد صياغة مشروع الحياة يعني بشكل مهم جدا من 8 الى سنة. بعد ذلك يعني ولي تم مشكلة، بعد ذلك يعني دخلنا في الجانب المرضي، وقت اللي يتسبقوا الاشخاص يعني بالحزن، وقت اللي يتسبقوا الاشخاص كي حياته حبطت، يعني بعض الاشخاص اللي يربط حياته كلها بالمتوفي، يعني يولي حياته كلها بعد يعني العام وعامين وثلاثة واربعة وخمسة، وكأنه الحدث صار اليوم، وكأن الدنيا وفات وقتها، وكأن الدنيا حبست وقتها، رغم انه يعني احنا وقت جينا للدنيا نعرف انه الموت حق، وانه الموت حقيقة مطلقة لا مفر منها، وانه حتى واحد هو في بمعزل عنها، واعتقد ان الحاجة الوحيدة ما تعرفش فيها الزوز. لو كأن كل يوم صحيح نعيشه، صحيح نخرجه، صحيح نستهدو، ولكن ديما بين عينينا انه راهو الكائن البشري يعني كائن هش جدا، وانه اي حاجه تنزل معناها تخليه يفقد حياته نتاعو. هذاك علاش يعني وقت اللي ناخذوا برشا وقت وما نعاودوش معناتها نتفوقوا مع الحياه، ما نعاودوش ناخذوا الحياه بشكل اخر، ما نعاودوش ناخذوا الحياه بموقع اخر وبزاويه اخرى، وقتها ندخلنا في البعد المرضي. وهذا يعني يجي نتيجه عده اسباب.
1: هو لكن قبل احنا كي نحكيه مثلا حكينا على أهمية الشخصية، أهمية الفقيد مثلا انه هو مصدر الدعم داخل الأسرة، انه مثلا الزوجة اتكالها الكل على الفقيد مثلا، او العكس تماما، انه نحكيه على القيمة الإنسانية لهذه الشخصية للفقيد. بالنسبة لنا احنا هذا نجم يأثر، يعني مثلا صحيح انه نحكيه على الحداد العادي من 8 شهور للعام، ولكن ينجم يتجاوز هذا مع بعض الذكريات اللي تنجم تسترجعهم، مع بعض الخطوات اللي تنجم تكون داخل المنزل، انه ثم اشياء تنجم تبقى، انه حتى معزة ومحبة الشخص في حد ذاته.
2: اي ايمان هنا رو معتها تم فقدان الشخص، تم اللي يتعرض لحوادث كبيرة، تم اللي يتعرض لصدمات كبيرة، يعني ثم شكون يتشبث ويعيش دور الضحية ويبقى معناها طول عمره في نفس البلاصة مهما يكون الفقد ده. معناها لهنا يعني الحقيقة مثلا، وانه يعني من لولا من هول الصدمة يمكن ما نصدقوهاش ونتجاهلوها ونعيشوا كأنها ما صارتش. ثم من بعد يعني تأتي المراحل الأخرى وهي تقريبا 4 مراحل كنا لها من الأولى فصلوا بعد شوية. ولكن يعني انك تتسبب بمهما يكون قيمة الشخص مهما يكون قيمة الشخص لأنه شخص اللي كان يدعم فينا اللي كان يعطي فينا من نفسه ومن روحه اللي كان حاضر هو الشخص اللي يتمنى لنا الحياة الباهية يتمنى لنا انه نكمل حياتنا كما يلزم عطاء من روحه باش احنا بينا ما نتحسنوا من حياتنا نحسنوا من حياة صغيراتنا نعطوا للامتداد العائلي والامتداد الجينات نتاع العائلة هذيك اللي مجدة حرصت عليها يعني نعطوها مستقبل ما خير. دونك هو بيدو لو كان جاء معنا يشجعنا باش نحتفظوا بأفضل ما نحن نحتفظوا به بالشخص يبقى من عالق في الذاكرة يبقى عالق في الوجدان وفي العاطفة لأنه هذاك ما نجم يكون قوة معنوية. يعني اليوم شخص حتى كي يغيب الموت يبقى حاضر يعني بأخلاقه يبدأ حاضر باللحظات الصعبة اللي وقف معنا فيها لأنه قام بالدور متاعه وعطانا مكننا من أن نطور المناعة متاعنا مكننا من أن نتجاوز اللحظات الصعبة وبالتالي هو حاضر بالغياب. يعني هنا ما سبش كون يميل أكثر للتشبث بالحزن يميل أكثر للتشبث بالفقد يميل أكثر للتشبث بالمفهوم هنا الضحية أنك تعيش كأنك ضحية طول عمرك معنا وهنا هذا ما يساعدكش وما يعودكش أنك تقدم في حياتك أنك ترى حياتك بشكل آخر أنك مهما كان قيمة القيمة الإنسانية والقيمة الاجتماعية للشخص اللي احنا قلناه أنه أحيانا الحياة تفقدك عوام معناها سند كبير برشا زوجة يخليها زوجها مثلا مع صغارها في أوج العطاء معناها وفي أوج الواحد معناها باش يخلي عندها فراغ كبير فراغ مادي ومعنوي وهنا يعني هي باش تلقى روحها في ديلامة كبيرة في تشتت كبير. لكن رغم ذلك يعني بعض الأمهات يتجاوزوا الألم يتجاوزوا الفقد يتجاوزوا الخسارة الكبيرة هذيك يركزوا مع الصغيرات يركزوا مع مستقبلهم يركزوا مع حياتهم ويخلقوا معناتها نجاحات كبيرة برشا وهذا يجي حتى في إطار يعني أنه الحرص على المرحوم والمرحومة معناها يقول لك أنا اليوم القاسم المشترك بيني بينه هو الأمانة ذيك أنا مش نعمل اللي نجمه كله مش نجم نعمل وهنا يعني كيفاش نجمه نحول الأزمة إلى فرصة حقيقية مش احنا بينا نجمه قدمه في حياتنا ونخرج من مفهوم الضحية إلى مفهوم يعني أنك تكون التقبل والالتزام انك تتقبل الحقيقه لانه هنا صاحب الامانه هز الامانه بتاعه انت ما عندكش اليوم يعني حل اخر ولا عندك طريقه اخرى ولا يعني صاحب الامانه واللي هز الامانه يعني ونحن مؤمنون بقدر الله وقتها يعني يلزمنا نتثبتوا برصيدنا الايماني برصيدنا الانساني وبالقواسم المشتركه بيننا بين معناتها اللي فقدناه باش نجموا نكملوا الرساله وهنا يعني راهو احيانا مش فقط يعني تلقى ساعات يعني قائد في امه تلقى مثلا قائد في مجتمع يعني وكان عنده قيمه كبيره برشا معناها كيف شو باش يحبس المجتمع هذاك يعني اليوم القائد هذاك خلى شنو خلى معاه شنو خلى من الاتباع نتاعو من الناس اللي هو اعطاهم الفكره نتاعو باش نجم يكمل يعني كيف اليوم يعني احيانا وفي الإذاعة يعني إن شاء الله ربي يرحمه ونعمه وبركة فيك معناها مثلا وقت نفقده أحنا الشخص كان يعني يبدأ معنا كان بدأ معنا كان معناها في كل تركيزنا من تركيز معناها نذكروه هذاك من النجم يكون لنا كان دافع باش تحسن باش تكون المؤسسة ذيك أحسن ما ثم وهنا يكون العفان بالجميل لأنه شنو هو الدوي؟ الدوي من الناحية النفسية كلمة الدوي اسمع على جسنا كلمة الدوي جاية من كينو دين في معنى الحزن ولكن المعنى الثاني بتاعه هو الدين. الدين شنو هو؟ اني انا عندي دين تجاهك في القيمه بتاعك ولذلك اللي ندفع الدين هذاك. كيفاش لازم ندفع؟ صحيح بالحزن صحيح اني بدات تتاثر بغيابك تتاثر باني ما عادش باش نراك ما عادش باش نحكي معاك ما عادش باش لكن الجزء الثاني هو كيفاش انا باش نجم ادي الدين هذاك باني نكمل نصل الرسالة بتاعك نصل نكمل الهدف بتاعك يعني نوصل نعمل اللي لازم تعمل وهذا يطبق على أسرة يطبق على فريق عمل يطبق على فريق رياضي يطبق على وين ثم شخص وين ثم قائد وين ثم شخص عنده قيمة كبيرة برشا وين ثم شخص يعني اللي هو مش حتى أحيانا مش حتى بالقيمة يعني لأنه المجموعة تترابط بينها يعني ترابط كبير ولا يعني ترابط عضوي بيناتها كل شخص حتى باش يفقدوه باش يخلي بطبيعة الحال الأثر بتاعه. المهم انه ما نحبسوش المهم انه نكملوا توصل يسالوها انه هذا يجي بطريقه واعيه ام لا واعيه وفي الحقيقة يعني وقت اللي فقدوا أحد من الأولى كل شيء يمر بطريقة لا واعية. علاش بطريقة لا واعية؟ لأنه الوعي غير قادر على معالجة يعني الواقع كما هو في لحظة هذيك. لو كان كنا وقت فقدنا شخص زي كنا كانت عندنا الطاقة الذهنية الكافية والصافية باش نعالجوا بها اللي صار يعني معالجة عادية، نجم نقول لك راهو برشا ياسر نجموا ينتحروا، برشا ينجموا يحبسوا حياتهم، برشا ينجموا ياخذوا قرارات مصيرية خايبة. لكن الطريقة اللاواعية هذاك شنو تعب تعب النوع من من الرفض اللاواعي الحقيقة يجي اللاواعي بتاعي يصورك انه ما سمحت شيء صار. وانه هذا ما هو الا مجرد مسرحيه، ما هو الا تمثيل، وانه راه ما فقدناش الشخص هذاك، وهذه معناها ما هي الا حلمه باش تعبى. وهذا يسمح للجهاز النفسي انه يستوعب بشويه بشويه الحقيقه، يعاود يتاقلم معاها، يعاود ياخذ الحيثيات الزمنيه والمكانيه، ويعاود هو بده يبلور بصور الحياه الجديد بعين باخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديده. اوكي، واللي وهذا يشوفوها احيانا حتى في وضعيات اللي تكون صعبه برشا. يعني تحدث ساعات وضعيات وين فرد الزوجة تفقد زوجها، يعني هو الوحيد اللي عنده مورد رزق. وتبدأ معناها في ثم أحيانا يعني اللي هو كده يخدم كل شيء. يبدو ساكنين في بلاصة مثلا مع بعضها صغيرة، هو اللي يخدم بالخدمة الكل، معناتها يخلص الماء، يخلص الضوء، يجيب الخضرة، يعني يعمل كل شيء. تلقى راعي روحها بين عشية وضحاها هي مسؤولة عن العائلة معناها بكل التفاصيل. وربما حتى انها يلزمها هي معناها تولي تحت تحرك باش تنجم مثلا تعيل العائله بتاعها.
1: هو يعني بالنسبه لنا احنا يعني تختلف مثلا عمليه الفقد سواء الطريقه للفقد، خاطر بكري حكينا على الانتحار ونعرفوا انه مثلا ثم صغيرات قاعدين ينتحروا، ثم زاده اللي ثم الفقد العادي يعني هذاك عمره وكمل. بالنسبه لنا احنا الطريقه تختلف، او انه خاصه في عمليه الحزن انه تختلف مثلا انه شخص مريض ومن بعد يتوفى تختلف على شخص انتحر.
2: الحقيقة ايه، مش كما احنا محضرين رواحنا وفترة المرض الطول ونعرف انه شخص معناتها طبيا ويعني منطقيا يعني والاعمال بيد الله، ولكن يعني الشخص معناتها بحكم معناتها العمر الى اخره قاعد يحضر في روحه، تبدي العائلة كلها معناتها هي بينا تقول لك اليوم احنا بينا مستعدين بطبيعة الحال باش يخلي البقعة بتاعه، باش يخلي الحزن بتاعه، على خاطر احيانا يكفي انه يكون الشخص معه يتنفس، يكفي انه يراوح، يكفي انه يشوف الخير بتاعه. وهذا نعرفها يعني في العائلات اللي كما قلت لك الجد او الجده او احيانا العم او الخال او الخاله يلعب دور كبير برشا، معناها يلعب دور مهم جدا يعني حتى يسمع ياخذ بالخاطر يرضي، معناها يلعبك الدور بتاع الوساطه بين الاقارب بتاعه، يقرب العائلات لبعضها، يقرب الطلب لبعضها. يعني في الخساره بتاعه حتى ولو هو معناتها مثلا نقولوا عنده مرض مزمن والدورة ولا معناتها من الناحية الطبية يعني ولا عنده برشا أمراض وبحكم شيخه وخلى آخره، ولكن يعني مثلا الانتحار وخاصة كي مسؤولين صغير هذا باش يكون حداد معناها مرتبط ومشحون ويعني مرفوق ومربوط بالإحساس بالذنب. يقول لك أنا ما فقتش، ما كنتش قريب بما فيه كفاية، ما كنت نجم نلقى الحل. وده برشا يعيشوا بعقدة الذنب. ذنب علاش؟ لأنه أولا مسؤوليتك، وهذا تكون أصعب برشا إيمان وقت يبدأ معناها في الديسونونس ولدك ولا بنتك ولا ومعناها وتعرف اللي مثلا بعد بيبي يقول لك راهو الانتحار هذا نتيجة كآبة وكآبة طويلة، لكن العائلة ما كانتش حاضرة، ما فهمتش ما بدلتش بالحلول، وربما يعني ما كانش عندها الحرص الكافي باش تنجم هذا يكون الواقع كبير، واقع كبير برشا معناتها. كيف يعني الاطفال اللي هم ربما يعني يتعرضوا يعني لصدمات ولا مثلا يتعرضوا لاشياء معناها خايبه والا للخطف والا للقتل، هذوما زاد العائلات بتاعهم تعيش معناها برشا ذنب. تقول لك انا يعني ما نجمتش نحمي ولدي كيما يلزم، ما قمتش بالابوه بتاعي كيما يلزم، ما حطيتش له الريسورس بتاعي الكل، ما خديتش احتياطاتي الكل. وهذا يعني يكون الواقع بتاعه اكبر برشا. هو اصلا يعني اللي رسمينه احنا في مخاخنا انه انا مش عتمش على ابني، طب انا معناها مش ربي هزنا بنته وبعد كده ودي ياخذ المشعل وهكذا دولي كلها بنتي. واختي تبدا لافيرس، يعني معناتها القدر يختار انه يهزم الابناء مثلا. يكون الوقت اكبر برشا على الاباء، معناها هذا عكس التوقع، رغم ان المؤمنين ونعرف انه الموت لا يفرق لا العمر ولا ما عندوش حتى اختيار، وحتى واحد نوع من يعني في كل لحظه، رغم ذلك فانه الجهاز النفسي ما يتعاملش معاه بنفس الطريقه. ديما ثم شويه عقد الذنب وكانك تحس روحك خذيت بس زيت ولا البدايه. كانك يعني ديما عندك احساس انك قصرت نوعا ما معناها في حكايه معينه. وهذا يعني اللي يخلي تشوفوهم بعض الاباء والامهات يقول لك راهو اللحظه الفارقه بين هو كيفاش كان وكيفاش ولا هو لحظه الفقد بتاع الاب. يقول لك راهو كبر في ساعه تعزل نقص الاجسد بتاعه ولا نقص الاجسد بتاعها ما عادش كيما قبل، يعني وكانه خذا موقف بالحياه وكانه يعني ما تقبلش كيما لازم الحقيقه. وهنا يعني ما عاش بمفهوم الضحيه لكن عاش بمفهوم كانه احساس بالذنب معاه الصدمه اللي بقات اللي ما نجمش يتفهمها ويستوعبها. وهذا يعني يخلي الواقعه بتاع الوفاه هنا وبتاع الفقد اكبر برشا من ناحيه انك تكون يعني فقدت الاب او الام فقدوا الابناء ومش العكس.
1: هو بالنسبه لنا احنا في الحالات هذه خاصه الفقد يختلف، هل انه مثلا الوقع مثلا على العائله كذلك انه الاب والام فقدوا ابنهم او انه تكون عمليه انتحار وهذا الاحساس بالذنب يعني مش طول فتره الحداد نتاعهم؟
2: طول ومعناتها بطبيعه الحال هذا يرجع زاد للتقبل، يرجع لشخصيه العبد هو فيه. ثم أشخاص يقول لك معناتها أبريتو هي الموت واحدة وتعدد الوسائل، وأنه ربي معناها اختارنا هكاكا، وأنه راهو اليوم يعني حتى الانتحار نعرفوا في الدين مش مقبول جملة معناتها، وأنه لكن أحيانا راهو الانتحارات خاصة يعملوها بعض الشباب والأطفال أو حتى الكهول راهو في العادة مرتبطة بمرض مزمن. في العادة نلقوا مثلا الشخص اختار الوسيلة ذيك لأنه درجة الألم أصبحت كبيرة جدا ما عادش يطيق، وثم حتى اللي يعالج ثم شكون اللي حتى العلاج ما عطاش حكمه كما يلزم من نفس، يعني هذا يوصل لدرجه الالم النفسي الى درجه كبيره جدا. وبطبيعه الحال هذا ليس فقط يعني بالمعنى النفسي انك تحس، لا هذا فيه تغير كبير للبنيه الكيميائيه الدماغيه، فيه تغير كبير على مستوى التركيبه الهرمونيه، وفيه تغير كبير على مستوى الاداء، يعني كأنه الشخص دخل الى متاهه ومتاهه بتاع حزن يعني وبتاع ألم كبير برشا. هذاك علاش يعني احيانا مهم جدا انه حتى العائله او الاب او الام يعني وقت اللي يتعرضوا للنوع هذا انه الطبيب او المختص يفسر لهم انه هذا من شأنه انه زاد يعاونهم باش يحطوا الاشياء في بلاصتها. خاطر احيانا ليك في الفقد ليك في الذنب وزيد حتى الكلام اللي نسمعه من الذنب الغادي. الانتحار وحاجه خايبه وانت حالة العائله بيدها يعني يوينها.
1: يعني مثلا تاثير المجتمع مش يكون قوي بالنسبه لل خاصه في الحالات هذه، لانه يا باش يكون هو الداعم اللي مش يساند مش يساعد او مش يكون هو المحطم.
2: نعم يعني خاصه معناها في الحالات اللي فيها هذوما الانواع نتاع الحياه بنفس الشخص ثم العائله تتقلق برشا، العباد كلها تلوج على الاسباب، ثم تشريح ثم حمل ثم يعني حتى الظروف الجنائزيه اللي هي مجعوله للتعظيم يعني الحدث ولمساعده العائله قد في الموت العادي. هك الجثمان هك التغسيل هك تعظيم الاجر هك ذكروا كل الحاجات يعاودوا العائله باش يتقبلوا، يعاودوا العائله باش تقوى باش تتفهم باش ثبت الثلاثيه ثبت الثالثه ثبت بعد كده يقول لك السابعه وبعد هك الفرق بعد 40 هذو كل بعد معناها رانا معاكم رانا نسندكم رانا وفي تعظيم يعني للحدث الموت في تعظيم لمصاب العائله ولكن يعني في ظروف اخرى باش تلقي معناها ظروف مختلفه عبد تسال نظرات حيره نظرات تسال احيانا يعني حتى كلام جارح احيانا يعني ثم هكا التقسيم ابدي ثم هكا التشريح ثم وهذه كله الحقيقه يعني يزيد على العائله انه في الحالات هذه العائله بينا كما قلت لك ما تنجمش تقبل خاطر ديما ثم معنى الذنب علاش صار هكاك ما كنتش حاضر ربما لو كان فهمت وكنت قريب كنت نجم نمنع يمشي في باله الام والاب انهم هما بيدهم يعني ما كانوش حاضرين كما يلزم باش ينجموا يمنعوا صغيرهم باش ينجموا معناتها يدعموا صغيرهم ولكن يعني مش ديما هذا صحيح يعني احيانا للاسف الشديد يعني المرور الى الفعل يكون سريع جدا ومرتبط يعني احيانا حتى بشخصيه المراهق او الشاب ثم ابعاد وراثيه ثم ابعاد جينيه وثم احيانا حتى ابعاد درسيه اللي تخلي العبد في اللحظه هذيك يعني يخرج شويه من سيته ويكون مش فاهم اللي قاعد يعمل فيه وبالتالي يعني مهم جدا انه العائله بينها احيانا يعني تفهم حتى النوع خاطر انت لو تقولي انت مثلا شاب تخلي سكيزوفرينيا او شاب معناتها يعاني من اضطرابات المزاج الحاده واللي هي معناتها ثم بعض الاضطرابات المزاجيه الحاده اللي او المزمنه اللي تقاوم الادويه تكون ريزيستون معناتها حتى بالادويه ما تعطيش اكلها وحتى بانواع العلاجات الاخرى وهذا يتطلب حرص اكثر للاسف يعني احيانا ينجم نخسرهم وهذا وارد انه حتى يقولوا انه امكانيه وجود يعني افكار انتحاريه او مرور الى الفعل في اضطرابات المزاج امكانيه كبيره هو احدى اهم الامراض اللي فيه لو ريسك يعني فيه الخطر تاع الافكار الانتحاريه او الانتحار في حد ذاته.
1: به بالنسبه لنا احنا خاصه كي نحكيو على الحزن نحكيو على علاقته زادة بالفقد نحكيو على الحداد نحكيو على هذا الحاضر بالغياب باش نجمو احنا ننساو مثلا او نتجاوزوا مرحله الحزن نحكيو كذلك على هذه المراحل الاربعه اللي حكينا عليهم منذ البدايه.
2: نعم أنا تم مراحل الأربعة اللي هما يهموا كل ما هو حاجة تصدمنا في الحياة حدث كبير برشا بمثال فقد نحكي فيها اليوم نبدو بمرحلة الرفض اللاواعي لوديني معناها يزين لك الجهاز النفسي بتاعك يستعمل ميكانيزم لوديني هو أحد الوسائل الدفاعية النفسية الطبيعية في حالة الفقد وهذا يعني يقيده الشخص يرفض بصفة لاواعية تقبل الحقيقة ويعتبر انه اللي صار ذاك مجرد حلم او مسرحيه او ما شابه ذلك وستعود الامور الى طبيعتها يعني في بعض الايام. والمرحله هذه معناها تجذب طول شويه تجذب تقصر انت وقدره الشخص انت والدعم اللي تلقاه انت وطبيعه زاد الصدمه اللي تعرض لها. انت اليوم يحكوا على بعد روح جنود الامريكان حرب العراق أثار ما بعد الصدمة بقات سنوات أنه هول المناظر اللي عاشوها هول الفضاء اللي صارت كان صعب جدا على الجهاز النفسي أنه يتعامل معها أنه يكيفها وأنه يسهرها كما يلزم في الجهاز النفسي ويعطاها بعد قابل للتصديق وقابل للتطبيع ثم من بعد يعني تأتي مرحلة الحداد يبدأ بترافاي دو دوي يبدا الشخص يجيك ارهاصات بكيات على دي فلاش باك يرجع شويه للذكريات يحاول انه يمشي للبلايص اللي هو كان فيها الشخص هذاك يحاول انه يشوف تباش مشترك هكا ويحاول انه معناها يستثمر فيه معناها تجيب بعده ارهاصات من الذاكره يعني ويبدا يعدد في المناقب بتاعه يبدا وقتها نستغرب ويقول لك يا اخي شبيه بعد الشهر تو تفكر تولد تبكي ولا يبكي على ابوه ولا على امه ولا على اي معناتها وقتها احنا في مسار يسمى مسار صحي لانه وقتها بدا ترافاي دو دوي ثم يعني تاتي مرحله التقبل ومرحله يعني التجاوز حتى التقبل يعني يستيقظ الامور اللي سابها فهمت انه هذاك هي الحقيقه، انه الشخص هذاك ما عادش موجود اليوم. يعني الدوره اليوم بقات كان الذكرى بتاعه، بقى كان اني نترحم عليه، بقى انه يكون معناها موجود في الذاكره، ولكن يعني وجوده هو كشخص معناتها انتهى من الناحيه الماديه. ثم مرحله التجاوز، يعني العائله او الاشخاص معناتها يعاودوا يشوفوا طريقهم، يعاودوا يشوفوا حياتهم. بمعزل عن هذا الفقد، يعني كل حد باش يكمل مشروع حياته، كل حد باش يكمل اللي لازم يكمله. هذوك هم المراحل الاربعه الطبيعيه. اي مرحله فيها معناها باش ما تصيرش باش تحبس البروسيس كامل. معناها نفترض انه الشخص بقى في مرحله الرفض النوعي، وهنا يعني ايمان يقول لك مثلا بعض الاشخاص اللي عندهم هشاشه نفسيه كبيره وعندهم استعداد لامراض معرضه، فقدان شخص ينجم يدخلنا في نومه مثلا من الذهان، وتنجم تكون هك الصدمه هذيك هي الدخل الاسكيزوفرينيا مثلا للفصام. علاش؟ لانه الصدمه كبيره جدا، والجهاز النفسي هو بيعته فيها شاشه، ثم استعداد جيني واستعداد وراثي، ومن وقتها العبد يعني تعدى مسار اخر، تعدى الى الذهان. دونك ولا يعني عنده المرض هذاك. ثم شكون يعني اللي مش باش يمرض، باش يبقى غادي بانو حديث وبانو حكايات، والدنيا كلها حبست وقتها، حبست وقتها. يعني بالنسبه لي الحياه وقفت مع وفاه الاب او الام او الجد، وقفت. ما عادش ينجم يستشرف في المستقبل، ما عادش ينجم يمشي، وهنا يدخل يعني في الكآبه والاكتئاب. يعني يولي يفقد الرغبه في الانجاز، يولي عنده العزله، يولي عنده حتى بعض الاعراض الجسديه، ألم نفسي، النظر إلى المستقبل يعني بتخوف أو بقلق. وهنا يعني بعض العباد نعرفوه، يقول لك راهو فلان ولا فلان مليون توفى له شكون، راهو تحسوه تبدل، ما عادش نفسه، تبدل، هز عبد حط عبد. هذا ده اللي ينجم يكون. كيف كيف يعني مرحلة التقبل، أنك تقبل تفهم، ما في نفس الوقت يكون ثم هك باش تبكي، باش تعبر، باش تزور الصديقة بتاعه، باش تحاول انك كل ما يربطك وكل ما يذكرك بالشخص هذاك باش تحاول انك تستثمره، انك تعيش معاه شوية. هذا يساعدك جدا بعد في التجاوز. هما أربع مراحل مرتبطين ببعضها. كل مرحلة معناتها تخدم بكذا هي مؤشر جيد على انك تنجم تتجاوز وتنجم تكمل حياتك. وتنجم معناها تتجاوز هاك المصاب والفرق والخساره الكبيره اللي انت عشتها معناها في فقدان شخص.
1: وهذا بطبيعه الحال مرتبط بشخصيه الشخص في حد ذاته، يعني طبيعه الشخصيه نتاعو، طبيعه التعامل نتاعو، كذلك مرتبط ب يمكن الاقارب اللي نجموا يساندوه او المحيطين به.
2: يعني أنا حديث مثلا موت الرسول صلى الله عليه وسلم، معناها شوف الصحابة كيفاش تعاملوا. واحد معناها قال لو كان واحد منكم يقول راه مات معناتها يتحمل السيف نتاعي، والآخر قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله لا يموت. هنا يعني الشخصية بينها. يعني شوف أنت الخسارة الكبيرة هذه، معناها الصحابة وقوة الرسول وقيمته المعنوية وقيمته الاعتبارية وقيمته كقائد وقيمته ك يعني نبي وكرسول. رغم ذلك شوف في الموقف نتاع من كان يعبده محمدا فان محمدا قد مات. وهذا يعني يعكس لك انه حتى تكوين الشخصيه بينه مهم جدا. هذا يعني انت اليوم الشخصيه، ثم شكون يحب الشخص على الاخر وعنده قيمه كبيره برشا في حياته، ولكن يعني ما تحبس حياته. عرفتي نسبي معناها ثم بعض المهم مثلا انت الطبيب جراح وعندك شكون اليوم صي يعني خذا الموعد نتاعو باش يعمل الاوبيراسيون نتاعو والطبيب بدلج وغير، ونعرفوا هالحكايات هذوما الكل. ثم شكون يقول لك صحيح انا اليوم يعني فقدت الشخص هذاك، لكن عندي مهمه انسانيه كبيره برشا معناها. يقول لك انا يعني يلزمني نتحمل، لانه يعني خسرت حياه من هنا، ثم حياه اخرى تستنى ما زلتش تخسروها. وهذا يعني تجي قوت شخصية، طيب شكون ما ينجمش يعني؟ يقول لك أنا خويا اليوم طرف الجهد اللي عندي ربيش يكفيني باش ننجم أنا نفس باش نجم نتقبل باش نجم نتعامل مع الحياه في شكلها الادنى. دونك ثم غيرة يقوم بالعمليه هذيك وكهو معناتها يعني هذا محظوظ يعني حتى بعض الاساتذه مثلا يقول لك انا اليوم عندي قسم بكالوري والف بي وعندي مهمه معهم يقول لك انا رغم الفقد وكل شيء باش نحاول اني ساعات في نفس النهار ساعات من غدوه يقول لك اخوي انا راني صحيح معناها عندي حرقه كبيره برشا ولكن عندي زاد اليوم واجب تجاه الاشخاص هذوك وحياه كامله تستنى فيهم ربما يعني الدرس او اللي باش نخدموه باش يكون مهم جدا في حياتهم يكون فارق ولكن انا نقوم بالواجب تاع الاجتماع. هنا قوه الشخصيه

0: محلول يخلي العبد يكون عنده الصلابة والقوة النفسية. أحيانا يجي بالتربية، ربما بالدعم النفسي للجاه، ربما يعني بالتشجيع والتحفيز، ربما أنه سمش يكون تحتلها بالحياة، يعني التجربة حقيقية في الحياة، ما كانوش في عائلة اللي أعطتها بالدنيا كلها يعني رتبق من ذهب، خلتها بيمارسوا الحياة، خلتها يعيشوا الحياة، خلتها يتعاملوا مع عقبات ومشاكل الحياة، وبالتالي يفهم بالحياة يعني بالصغر. أنا على سبيل بقوله رأي التربية الذكية مش معناها أني نفس الصغير بالقطن، ما رأي معناها أني تخلي الصغير عنده القدرة الكافية لفهم الواقع بتاعه والتعامل الجيد مع الواقع بتاعه لإيجاد الحلول. يعني نحكي حتى على حلول يعني تكون أوبتيميزي، معناها أفضل الحلول اللي تجب تعملها، أقل كلفة، أكثر ديمومة، أكثر معناتها تكون عندها أكثر أثر. كان اللي هم ثم شكون يعني الشخصيات اللي البنية بتاعها يعني فيها شوية هشاشة ولكن عندها قدرة على تجاوز، يعني يأخذ وقته ولكن كي يتجاوز يتجاوز، يأخذ وقته ولكن يعني ما هوش وقت طويل برشا ما يوصلش إلى الحد المرضي. هذا يخضع إلى الشخصية، نعم بالضرورة يخضع إلى الرصيد، الرصيد التجارب للشخص، مش كما شخص يعني ما عاش جملة تجارب، كما شخص عاش تجارب كبيرة في الحياة وفهم واستوعب. وهنا يعني ساعات عباد يقول لك يا أخي علاش الشخص كان متوسط في القراية وصل إلى أعلى المراتب، وشخص آخر يعني كان ديما يجي هو من الأوائل وأول عرض أول حاجة عرضته في حياته خرج من القراية. هذا يرجع إلى أنه الشخص اللي كان متوسط أخذ صفر وأخذ الخمسة وأخذ العشرة وأخذ الخمستاش، وأنا أخذ الحياة يعني بتقلباتها وكون هاك المناعة، كون هاك الإرادة، كون هاك وعرف المواقع كل دونك، ولا عنده نوع ما يعني صلابة. ثم شكون اللي ما عاش كان في القمة فقط، سقوط سيكون مدوي، يعني إذا كان هو ما كانش عنده المناعة الكافية ثم شكون ما يتقبلش الفشل، ما يتقبلش أنه هو الشخص اللي ديما في المراتب العليا خذا مثلا النوت هذيك ولا ما نجحش العام هذاك ولا غيره. اللي هو وارد في الحياة، يعني تنجم تكون في الجمعة بتاع الامتحان ماكش كتبارك، تعرضت إلى مكسب، كل شيء وارد. هذاك علاش نعم الشخصية مهمة جدا، وهنا نرجع يعني وإحنا في العائلة وفي الغيره راهو ديما التربية الوالدية الإيجابية من بين أهم الاستثمارات اللي نعملوها هو تكوين شخصية متوازنة، شخصية يعني تتعامل مع الحياة بمال الحياة من تقلبات. يعني لأنه اليوم حد ضمنها الحياة هذه، ما ثم حتى حد عنده جيران يعني كلنا نحاول أن نناقشها بكل ما فيها من تقلبات وكل ما فيها يعني من أحداث لازم تكون. اللي نعطوه لصغارنا هو هك المنع، نعطوه لصغارنا هو هك المسؤولية اللي نحملوها، هك الاستقلالية اللي عطيناها لهم، التجارب اللي سمحنا لهم باش يعيشوها رغم أنها أحيانا تكون تجارب مؤلمة قليلا، يعني في أنه في النزاعات وفي أنه يأخذ وقته باش هو بده يأخذ قراره، ما نحلش ليه باش كلته في ساعة منها وقت اللي يرجع لندعمه صحيحة من قليل القرار عنده هو، يأخذ القرارات الكبيرة نعاونه ولكن هو يأخذ قرار بتاع التوجيه بتاعه بتاع المهنة بتاعه بتاع غيره. دونك هذا مهم باش في المستقبل يكون قادر أنه وقت اللي يتعرض إلى حادث ما في الحياة ما يحبسش غادي، في ساعة يعني يتفهم، في ساعة يتقبل، وفي ساعة يعيد معناها بالورد مشروع الحياة بما يتناسب والمعطيات الجديدة. يعني هذا أفضل نوع بتاع بشر هو اللي عنده القدرة على التوافق والقدرة على التأقلم مع المعطيات اللي تنتج كل معطيات جديدة.
1: هو هذايا الكل نعرفه انه بالنسبه لنا احنا ثم حاجات صعيب انه نفهموها، ثم حاجات صعيب انه نتجاوزوها، ولكن بكري حكيت لي انه تنجم توصل خاصه انه مثلا هذا التشبث بالماضي او هذا الحزن والافراط في الحزن ينجم يعني يكون سبب لظهور بعض الاضطرابات.
0: ينجم يكون بطبيعة الحال طب معناتها هذا يرجع لك كاني قلت لك مثلا انت واثنا تجي مثلا مرض الفصام هو مرض كامل يظهر في مرحلة الشباب حتى مرحلة 35 سنة، وفي العادة هو لك علاش سموه هو حتى اخترعوا سموه الخرف المبكر.

0: يدو في علامات الخرف وبس الشباب. تجي عايش بيئة يعني ما فيهاش برشا مشاكل، متفاهمين، ما تعرضش لضغوطات كبيرة، عنده ما يكفي من القدرات الذهنية باش تنجم مش أموره. لكن هاك الفقد هذاك معناتها ما فقد التوازن بتاعه، دونك وسرع في ظهور أردوغان. كيف كيف يعني ثم شخصيات هو ماهوش ما عندوش اكتئاب ويعالج عليه، ما عندوش اضطرابات مزاج ويعالج عليها، لكنه شخصية قريبة برشا. تلقى المود بتاعه ديما معناتها عنده التشاؤم، يتحرك برشا المزاج بتاعه، يعمل بكل حكاية معناتها مهما كانت درجة السهولة بتاعها ينجم يحولها إلى مشكلة. وهذا يعني ريتي معناها بعض الشخصية باش تأثر على معالجة الحدث، تفهم الحدث، على كل معناها نقول لك أربع مراحل حكينا عليهم. بطبيعة الحال الشخصية المقبلية وطبيعة الشخصية تؤثر كثيرا على تقبل الفقد، تقبل الخسارة، تقبل يعني الأحداث المؤلمة. وبعض الشخصيات الأحداث الكبيرة للأسف يعني هي اللي تعرض للهشاشة هذيك، وهي اللي تعديها إلى مراحل أخرى ربما كانت تأخذ أكثر وقت باش تظهر، وربما كانت ما تظهرش على خاطر المحيط ما فيش صعوبات بما يكفي ضغوطات باش تخليه هو يعني تظهر العلامات. لكن أحيانا معناتها تم بيئات وانا نعرفوها، وانا نجي مثلا تلقي شخص قد التوازن بتاعه ولا متشرد ولا مسخ في الشارع ولا يمشي مثلا يبدل المحيط بتاعه، هذاك يمشي المحيط اخر، يلقى عباد مثلا تتفهمه، يلقى اسرة تكفل به حتى ولو يعني تكفل به في الحالات، يلقى شكون يعطيه اوكيباسيون مثلا حتى خدمة صغيرة ويخلصوا شوية مثلا. هذه كله كثير انه يعاود يرجع للحياة، يعمل له انتجراسيون، يعاود يعمل له هاك الادماج الاجتماعي، يعاود يحسوا بقيمته ويفق. شفت هاك العلامات اللي كده اسمها في المحيط اللي قبله تتنحى ويرجع كده عم بتوازن. هنا زاد صحيح الشخصية والمحيط اللي هو عايش فيه، لأنه أحيانا المحيط يكون محيط محبط، محيط صعب، ويتطلب قدرات كبيرة برشا باش تنجم انت تتأقلم معاه وتنجم تلقى روحك فيه. والشخص اللي هو معناها قدراته على قدها ولا عنده هشاشه معناها فيسع في المحيط هذاك يولي معناها يتاثر. هذا نرجع الى الشخصيه والى شنو الموارد الموجوده في المحيط، طبيعه المحيط، هل انه محيط محفز مشجع دافئ يتقبل يدعم يعني يحترم نسق الشخصيه، يحترم يعني خصوصيه الشخصيه، ام انه محيط وانت كنت تذكري حتى مثلا في الكلاس بتاعك تلاقي شخص مثلا ولا بداية الوحيد حساب برشا، تلاقي قسم يتقبل هذه الوضعية ذيك ويولي محبوب ويتفهم كما هو، وتلاقي قسم اخر بالعكس معناها يولي يتدبر عليه ويولي يختلق المناسبات باش يقلقه باش يخرج شوية من زيته لين يولي شخص يفقد التوازن بتاعه. وهذا مرة أخرى يعني قيمة يعني هو لازم يكون شخص عادي جدا، جيست عنده الخجل الزايد فقط، ربما هو والأسرة بتاعه ما ملقوش الوقت باش يتعاملوا معاها باش يعني يصير داول تاع كوتشينغ ولا وبسيط باش هو يتخلص شوية من الحكاية ذيك ولا هي تخلص من الحكاية ذيك. دونك بوجود محيط صعب ومحيط مستفز ومحيط يتدمر الشخص يعني يفقد القدرات التوازن بتاعه. الأحداث الكبرى نعم بما فيها يعني الفقد والحداد هي أحداث قادرة أنها تعري هشاشة الشخصية وقادرة أنها يعني تحط الشخص قدام وضعية جديدة وقدام واقع جديد.
1: هو بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيو على الشخصية ونحكيو على هذه الأحداث الكبرى الحياتية، نحكيو زادة على أهمية الاحترام، احترام هذا الوجع بالنسبة وهذا المصاب بالنسبة للمحيطين بالأسرة بالعائلة. كي نحكيو على الموضوع هذا بالتحديد يمكن الدعم ينجم يكون دعم خارجي كيف ما ينجم يكون دعم ذاتي، وهذا اللي حكيناه انه خاصة عبر المراحل اللي نجم يعيشهم، الأربع مراحل اللي نجم يعيشهم الشخص ينجم يتجاوزهم حسب طبيعة الشخصية نتاعه.
0: هو الزوج مربي. انت اليوم علاش وقت اللي معناتها ثم فقيد في حومه، الحومه كلها تتجهز. معناتها اليوم ثم عادات في بعض المدن ما تطيبش، معناتها كل ما يهم الجنازه وكل ما يهم الضيافه الى اخره، اهل الميت ما يدوروش بها جمله. يعني يتكفلوا بها الجيران، وحتى يعني المرث من بعد يعني القبر وتحضير وغيره وكذا تلقي شكون بالاصدقاء وبالعائله وبالاقارب هما اللي يقوم بذلك. هذا باش يسمح للعائله انها معناها تعظم اللي صار، معناها تفهم اللي صار، تكون مع الميت بتاعها من الناحيه النفسيه. يعني من حقه الشخص خاطر الألم الفقدان وهذيك مش تهم. التعب الخارجي جمهور جدا لنا، وجود الأشخاص، وجود العباد، كل اللمة هذيك والموجودين هذا مهم.
1: لكن ثم حالات ترفض هذا الدعم الخارجي، يعني ماذا بها مثلا تعيش هذا المصاب وحدها، انها تنجم يعني تحب تكون موجودة، انها تحب تعبر، تحب تبكي، ما تنجمش مثلا يبكوا قدام العباد، ما ينجموش. ثم حاجات وثم حالات تنجم تكون شخصية.
0: هو يباد يعني بالدادر جدا، خاطر هذا ما عندكش الشواء. نتحدث على العادات والعرف الجاري به العمل. العرف في الجزائر انت ما تنزلش ديك العباد ولا تحبس معروف هذه، يعني باللي يجير خبر معناتها في الوقت. ثم راهو تقريبا يعني في تونس كامله اليوم يذكر تعظيم كبير جدا للحدث. شو يقول لك اللي يكري كريت يقول لك هذا بلاش، وكوش يقول لك هذا بلاش، وكذا اجر على الوحده هذيك، والجيران مش في ساعه يجروا، وفي ساعه العباد تمشي تفادد وتقعد وتعمل لها كل المدى الموكب بتاع معناها باش تعمل تقبل معناها تعظيم الاجر الى اخره. هذا معناتها اجتماعيا مهم جدا. المجتمع هنا قام بخدمته بتاع الاحتواء، خدمته بتاع الدعم، وحتى حد يمنع عبد بالشيء باش يبكي، لانه هناك سلاح انت تمشي وتشوف. كل شخص مثلا كي تجي قريبتها اللي هي كانت مثلا راجل ولا امراه، كي باش يجي شكون كان قريب منه، شكون يذكرها به، تعاود العبد يبكي ويعاود يتحضن ويذكر شو المناقب نتاعو. وهذا فيه نوع من الـ من الـ من المؤازره العميقه جدا. ما تبكيش وحدك، تبكي معاك، معناتها ما بكش وحدك حزين، البدي حزين. وهذا يسمح شفتي حتى لوديليك كميكانيزم دفاعي نفسي ما يسمحش ليك وقتها باش انت تعبر. وجود اشخاص قريبين يشجعك مش تعبر. معناتها هنا الا في حالات نادره جدا، معناتها ربما العائلات اللي معناتها تحب تعيش وحدها الى اخره، ولكن هذا مش محبب الحقيقه، لانه ما عندكش الحق تمنع العباد باش تازرك. هذا يعني احنا نتحدثوا راهو على واجب ديني ومعتقدي، نتحدثوا على عرف اجتماعي اقوى برشا من سلطه العائله وقدره العائله على انها تختار هيك باش تنجم تحضر.
1: هذا كله باش نواصلوه اكيد في الجزء الثاني من مساحتنا بعد تقديم النشره.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

0: رجعنا معكم مواصلين لقائنا في برنامج بلا قيود، مواصلين مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو الفقد والتعامل مع الحزن. حكينا في الجزء الأول على اضطرابات اللي تنجم تكون مصاحبة لهذا الحزن، خاصة كيكون ثم هذا الفرط أو هذا المرض والفرط في الإفراط في الحزن. كذلك نحكيه مثلا أنه بالنسبة لنا احنا حكينا على هذا الحداد العادي، حكينا على هذه المراحل الأربعة اللي تصاحب هذا الحزن، حكينا على أهمية التقبل والتجاوز وأهمية هذه المراحل الأربعة باش نجمو احنا نرجع نعيشوا بعد هذا الحداد اللي يكون من 8 إلى عام، هذا الحداد العادي ونجمو نتجاوزوه خاصة عبر هذه المراحل. كذلك حكينا على طبيعة الشخصية اللي تنجم تأثر في هذا عملية التقبل وعملية التجاوز، حكينا كذلك على هذه الاستعدادات يمكن بالنسبة لنا احنا خاصة اللي ترتبط بالشخصية، وأحكينا على أهمية التربية الوالدية الإيجابية خاصة في عملية تكوين الشخصية المتوازنة اللي بالتجارب تنجم تتجاوز هذا الحزن وهذا الحداد. نرجع معك مستشار حستنا عاطف اللبادي، مرحبا بك من جديد. ده نواصل حديثنا خاصة في هذه العملية، ويمكن ديما نحكيه على أهمية احترام هذا الحزن، أهمية الدعم، المسؤولية اتجاه هذا الحزن، خاصة كي نحكيه على المسؤولية لنا مناش نحكيه على مسؤولية شخصية، لا نحكيه على هذا الدعم الخارجي وأهمية هذا الدعم الخارجي في عملية التقبل ثم التجاوز.
1: بالضبط، يعني مهم جدا الدعم الخارجي، مهم جدا انه العائله والاشخاص في التعامل يحسوا انه العباد حاسبين، انه المصاب بتاعها مصاب جلل، انه قسم الجيره اصدقاء العائله، وجودهم مهم جدا. وهذا يعني من الناحيه الاجتماعيه كانه هو النوع بتاع كود، معناها كانه هذا معيار اجتماعي طبقوا فيه بالكدا، يعني في عاداتنا وفي تقاليدنا. هناك تعدد كبير جدا يعني خاصة الحوادث تاع الجمل، كل ما يخص الموت وكل ما يخص يعني هذه الأحداث الجلل كما يقال، وجود

0: الدعم كما قلت لك يعني عنده برشا ابعاد. اولا حتى تتمكن العائله من القيام بواجباتها نحو الفقيد، احيانا يعني ما تكونش عندها القدره الكافيه، او تكون العائله كلها منهاره، او العائله كلها مش بتلزمش، وجود الدعم يخلي العائله تلزم تلقى المساعده، مش معناتها تصير معناتها كل ما هو جنائي معناتها وكل ما يغم معناتها القيام بالواجبات نحو الجثمان. ثم من ناحيه ثانيه هو انه العائله تحس انه راهو تم شكون معاها، تم شكون تحس بالفراغ، تحس روحها وحدها. وكانت لاحظت تقريبا يعني في كل العادات التقليديه تاع كل الجهات على الاقل ثم ثلاثة ايام ما تبقاش العائله وحدها، وهذا مهم يعني صباح والليل تم شكون مع العائله موجود يواسي يقدم الدعم، مش تحس بالفراغ وتحس روحها وحدها. وهذا يعني لمدة ثلاثة أيام هذا مهم، لأنه في العادة ثلاثة أيام ينجموا يكفوا باش العائلة ترمم يعني حزنها، باش العائلة تقف على ساقها، باش العائلة تشوف شنو يلزمها تعملوا. هذاك علاش حتى الفرق بين اليوم الثالث فيها العائلة تقف على ساقها وتقوم بالضيافة تجاه يعني الأقارب والأصدقاء، وهو يعني نوع من التكريم اللي يصير معناها للزبان هذاك، يصير المحادثة اللي صار غادي. وكأنه يعني هذيك علامة فات أن العائلة راهي وقفت على ساقها ونجمت اليوم تقوم بالواجبات نتاعها وقبلت العباد وصار عملية الفرق. وكأنه الفرق في مفهوم اللاوعي نتاعنا، في اللاوعي نتاعنا وفي مفهومنا، هو أنه قبلنا الفراق، أنه راهو قبلنا مغادرة الشخص، قبلنا الواقع
1: الجديد. هو بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيه في المرحلة هذه نحكيه على اكيد المقربين، يعني مش اي شخص هو اللي نجم يمثل هذا الدعم.
0: نحكي على الاقارب درجة اولى، نحكي على الجيران بدرجة ثانية، نحكي على اصدقاء العائلة بدرجة ثالثة. بطبيعة الحال يعني اللي عمها اللي تربطها بعلاقات كبيرة بالعائلة، اللي تربطها بعلاقات باية بالعائلة، يعني بينتهم توازن، بينتهم رحمة، بينتهم حب، بينتهم قلب. يعني هنا تكون مش بادرة بطبيعة الحال، العباد اللي هي عندها علاقة كبيرة بالعائلة هذيك، تقف مع العائلة هذيك. اليوم نشوفوا يعني من الدعم الشصور لازم يكون تم زميل عمل، يعني لازم يحط على مئات الكيلومترات بعيد، يتدخلوا الزملاء يعني لحسابهم ويمشوا ويقفوا معاه، وهذا مهم لانه يحس روحه مش وحده، عنده عائلة تسالي اللي معاه. احيانا يعني تمشي على نص ساعة مئات الكيلومترات مش على نص ساعة مش تاخذ مش تقوم بالواجب بتاعك. وهذا ايضا يعني انه الزملاء العمل العائلة الثانية وتربط فيهم علاقات كبيرة، ومثل هذا الدعم هو مهم جدا من الناحية النفسية ما نحكروش، لانه يحس الشخص انه مش وحده، يحس انه مدعوم، يحس انه حاسين بالمصابه بتاعه، وهذا مهم جدا. وهي عاده يعني حميده جدا، يعني اليوم نشوفها في اماكن العمل بصفه عامه، وتعاون برشا معناها الاشخاص، تعاون برشا العائلات انها تلقي شكون يوزعها في يومها في يوم هذاك.
1: بالنسبة لنا احنا طلب المساعدة او طلب الدعم، هل انه نجم يكون موجود او انه بالنسبة لنا احنا صعيب خاصة من عائلة الفقيد؟
0: هو في العادة يعني دون طلب المساعدة بتلاقي العباد اللي هي المفروض تساعد تلقاها موجود، يعني من الصعب جدا لان العائلة وقتها وافراد العائلة بصفة عامة حتى القدرة على طلب المساعدة ما تكونش عندهم. وربي على الأحوال يبدأ تقريبا مغيب، تقريبا يعني فقد الوعي بمعنى الوعي، يعني تقريبا يعني مش فاهم معنى اللي صاير. التجربة صعبة جدا من الناحية النفسية، بدا يلعب يصير له مزيج من الأحاسيس، مزيج من البشاعة، اختلط عليه الأمور. أما كم شكون يعني إيمان أعطينا بعض الأطفال الصغار حتى عند الشباب اللي تلاقيه مثلا عنده طب كبير يلعب ولا عمته ولا خالته ولا جده يطلبوا من الاسم. وهنا يعني خاطر في الحوادث هذه تنسوا ساعات انه الاطفال الصغار خاصه هما نطبخ السوبر سلام. يعني مش فاهم الإنسان أول مرة تصير قدامي ما يعرفش شنو قاعد يصير. الأب أو الأم تلقاه بدا منها مكين، وأن الأخوة العباد اللي بالف يقوم بالرعاية بتاعه. ربما الأطفال هذوما يطلبوا من نفسهم مثلا يمكن حب عمي فلان ولا عمتي فلان ولا أمي ولا بابا ولا هذا مهم جدا يعني في الأحداث هذه أنه ننتبهوا للصغيرات وننتبهوا من خاطر تم تكون مربيه جده وأن جداه يعني مربيه يعني عنده علاقة كبيرة برشا. هذا بنعطوه من أكثر من خالد هذا خاطر بعض الأطفال يعني يحكوا لك على الحوادث هذه حتى بعد 10 سنين 15 سنة يقول لك راني تو مش نتال وما نجمش نتذكر قداش شنو صار. زاد نخدم نقطة بالكدا باش ندعموا السيارات هذوما باش يفهموا نحصوا على انه في حدود عمره يكون حاضر وشاهد على اللي باش يصير، يتعلم المدارك بتاعه، يقوم بكل ما هو معناتها يحضر تعليم الاجر كانوا ليلي نجم يحضر حتى يعني في عمليه الدفن، عمليه الدعاء، الصلاه، وهذه كله يعني يخليه يفهم باش خاطر بعد وقت اللي نحكوا له نقولوا له راهو معناتها اليوم جدك ولا جدك كان بربيك، اليوم راهو ربي هز الابات، وانت اليوم مطالب انك تتذكر الجميله بتاعه وتبقى مستحفظ بها، تكون على قد الوعد بتاعك معاه. إذا كان هو يحبك قراي ويحبك ناجح ويحبك باهي في المجتمع ويحبك تكون صدقة جارية عليك، هذا يعاونك من بعد أنك تعاود تخدم العلاقة مع المزيد اللي يخليك تعاود.
1: لكن مثلا هذه الطقوس هذه ماهيش موجودة، يعني احنا مثلا كمجتمع تونسي خاصة بالنسبة لنا احنا الأطفال ديما نبعدوهم على المواقف هذه.
0: هو زي هذا اليوم عندنا مشكلة كبيرة، عندك الحق والمناسبة يعني الأطفال اللي نعرفوا من نفسك بتعمل. الأطفال لازم يعرف العرف الاجتماعي وخاصة في المواقف هذه. يعني وليدي قداش العمر معناتها اليوم هو يقرا في المدرسة مثلا شنو اللي يمنع؟ ما نجمش نحكوا على طفل عمره 3 سنوات أو 4 سنوات، وحتى الأطفال هذوكم إذا كانوا متعلق بعد تبع تقنيات خاصة يعني مش أم تحكي معناتها تصور له تنبه له بحكاية توريه التصويرة بتحكي له تدخله شوية معنى الموت ومعنى الحياة معنى تفيد الشخص هذاك الى اخره، ولكن مثلا 6 و7 و8 و9 سنين علاش ما يحضرش؟ بالعكس نحصل لانه يحضر التعليمات في كل تفصيله من التفاصيل. خاطر اليوم كاين حتى بعض الشباب منفصل تماما على هذه المدارس وهي مدارس مهمه جدا. ترى اليوم يلزمنا نحرص على تعليمها كما نتعلم اي حاجه اخرى. دونك صحيح احنا اليوم كاين على دورة بتاع الفراغ وكأنه ما مش في البداية إذا تتورط هكاك يعني لدرجة أنك النوم يعني في العائلة طب شكون يجيب شخص مختص باش يغسل الميت مثلا اللي هو الأولى والأفضل أن يكون واحد بالعائلة لو كان في المدرسة ويعرف الطرق هذاك علاش يعني الزهر هو مهم جدا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية يعني البعد المجتمعي في هذا البعد العقائدي انه نعرف المدرسة كان عن ظهر قلب نبدو باللي يبدو الصغير يعرف لازم 6 سنوات يحضر وشنو نحكوا له نفسروا له كل حكاية اللي هي وعلاش نعملوا هكاكا باش هو بده يبدا يعرف لازم يكون عمره بعد 16 17 18 الى اخر الاسرى شويه لازم يقوموا بالمدرسك لازم يكون له ليل كبير لازم يقول له يعمل ثلاث ليالي على ابوه ولا امه لازم يقول يغسل معناها ابوه لازم دونك هنا نحصل على انه صغيرات يتعلموا البنات بتاعهم معناها كيما نحصل اي حاجه اخرى.
1: ولو انها صعيبه بالنسبه لنا احنا خاصه عدم التقبل يمكن صغيرات انهم يحضروا هذه المناسك ونخافوا حتى على مشاعرهم وعلى الصحه النفسيه نتاعهم، هذه يمكن مع بالتطور يمكن حتى توا من خلال مساحتنا من خلال برنامجنا هاوكا تولي عنا هذه الثقافه الجديده بالنسبه لنا ونتخلوا شويه على حاجه حاجات تنجم تعرقل لنا حياتنا فيما بعد، خاصة وإحنا نحكيه على أهمية أنه الشخص يكون عنده تجارب ورصيد من التجارب باش ينجم يتجاوز بها كل الصعوبات وكل العراقيل اللي تنجم تواجهه في حياته. نواصلوا خاصة بالنسبة لنا احنا مع هذا الدعم، لأنه مهم جدا انه باش نخرجوا من حالة الحزن انه تكون ثم مرافقة، تكون ثم دعم، تكون ثم إحساس بالمسؤولية خاصة عائلة الفقيد. هل انه مثلا كيف ما ينجمش يتجاوز هذه المرحلة اللي هي مرحلة الرفض اللاواعي؟ هل إنه من المفروض خاصة كطول المدة، هل من المفروض إنه مثلا العائلة تنتبه ويكون ثم مختص ينجم يباشر هذه الحالة؟
0: في العادة اللي يطلبوا الدعم النفسي هم عباد يتجاوزوا الوقت الطبيعي، أكثر من هكا هم عباد
1: يعني يتجاوزوا العام
0: تقريبا، بالنسبة للشهور والعام، ست شهور والعام، من ست شهور نبدو متقلقين شوية. علاش الشخص يعني اختار انه يبقى في المرحلة هذيك؟ دونك في حدود العام يعني تكون انه الكوستا الملاحظة انه والتشخيص انه رفع الحداد لا يمر بطريقة عادية، وفيه بعض منحة اللي هو غير عادي، منحة يعني غير عادي، ومنحة يوحي باضطراب ويوحي بوجود يعني إشكالية. نعم يعني إلى جانب ذلك أن تكون مجالات الحياة المجالات المهمة تأثرت، يعني خدمة تأثرت، علاقته مع عائلته تأثرت، بصغاره هو بيته مثلا كان
1: يمارس صحته الجسدية مثلا
0: بالضبط، يعني كما الرياضة كما بطل ولا بطل ما عادش يعني ما عادش عطيه الاهتمام. دور الحمد لله تأثر يعني مرضي تأثر كبير، وريد نحكوا على معناها حداد أصبح يشبه الاكتئاب، أصبح يشبه إلى علامات المرض النفسي اللي هو في ألم معناها عنده معنى ويؤثر على الحياة يؤثر على زواج الحياة المهمة. هنا نحن يعني من المفروض أنه نبادروا بالدعم، الدعم على مرحلة لما الدعم العائلي لازم يكون هو اللو صاحب الشخص يحكوا معاه تحلوا معاه الحديث، ما نسدوشوا، ما ننصحوش بنصائح التوقيع نتاع هنا يلزم نعرف انه راهو الشخص فيها كيما نقولوا له انه راهو عبد ربي وما يجيش وراهو اليوم معناها تم شكون اولى بالاهتمام نتاعك انه راهو هذا هو يعرف يعني. لكن ما نجمش يسدوا مجرد الواقع، ما نجمش يخرج من مجرد المعرفة إلى مرحلة الوعي مش ينجم يتجاوز بيه. دونك هذا هو وجود الدعم والتفهم الحالة الصعبة، هو اللي ما نضغطش نفتح المناسبة باش هو يعبر أكثر، يعني كي تجي حالة باش يبكي ما تكتوش، هذا يخليه اللي ياخذ غرضه، كي باش يبدا يحكي خليه ياخذ غرضه. وخاصة زي جديد أفراد العائلة اللي تربطوا بها معادات كبيرة الشخص نجم يكون هذا الجزء الأول من الدعم. الجزء الثاني كيف يعني ملعبان يلعبوا فيها بثقة كبيرة نطرح معه الموضوع أنه وراه خذا برشا وقت الموضوع ونوجهوهم يعني تقريبا بعض اللعبات عاودوا شافت حياتها وعاودوا شافت طريقة هو اليوم راه أكثر حياته بالجنة دونك هذا نجم نمشوا إلى طبيعة الحال التشخيص الطبي النفسي لازم يكون ثم علامات تحتاج الى العلاج ولو يكون علاج نفسي نعرض على حاله الاكتئاب، حاله السيره بالنوم، حاله القلق، يعني هذا كله يتعالجوا في نفس الوقت تلقى التعب اللي مفروض باش لازم يتجاوز. لو كذا وقت اللي الوقت يطول وقت اللي شخص اثر حياته تاثر بالمهام المهمه في حياته كيما الخدمه وكيما العلاقات الشخصيه وكيما الحمايات تبدو بحد الضعف العائلي غير المشروط يكون فيه برشا ذكاء، فيه برشا تفاهم، اللي فيه حرص على تفهم يعني الحاله اللي يمر بها الشخص، فتح المجالات وفتح الفرصه باش يعبر اكثر على اللي يعبر اكثر ما يمكن. ثم من بعد الاستعانه ب مختص حتى المعالج سموها نحن الكبر من الدنيا معناها معنى حداد الكب بيوكل الكب الكب السيراف نو الكب السيرافة اللي ريت الجوزي نحاولوا نصلحوا هذوك وباش نعاونوه باش يسترجع حياته بشكل طبيعي وبشكل يسمح له باش يسترجع حياته بصفة طبيعية.
1: يمكن هو تغير العادات، تغيير زادة، يمكن حتى الطبيعة بالنسبة لنا احنا، هذه من الأثار الجانبية للحزن.
0: نعم، يعني أما الأثار الجانبية للحزن تتش إيمان ذا وتحكومة ذا ونحن واحدة الحداد عطينا حتى الفن الشروعة يعني العبد إذا وقته بالجذاب إذا وقت اللي تبنى بعد عام عاش نحو الأثار الجانبية فقط نحو الأثار يعني تقريب دخلات الطبيعة الخاصة ثم التحول دولي ومزمن ويؤثر يعني تأثير سلبي على الأداء الاجتماعي للشخص. دونك هو ما عادش ولا جانبي فقط ولا متسلسل ولا يأثر بشكل كبير جدا. ولما اليوم بعض الأشخاص كما قلت لك اللي يعانوا على الشاشة ما قبل يعني نساء قبليا جاء الحدث هذاك باش يعاني على الشاشة هذيك وباش يدفع الأشخاص هذوكم أنهم يبدو برشا في التجاوز. وهنا راه العباد يعني مثلا بعض مثلا مرة جاني زوج والزوجة عندهم أبناء يحبوا يتكفلوا يحبوا يتكفلوا بمولود من جنس مختلف من الزلام اللي عندهم. علاش؟ خاطر جاها مش مؤمن توفى معناها من جنس مختلف يحبوا يعاونوا. وهنا ثم إشكالية معناها عام عامين ثلاثة أربعة خمسة ستة هم أنت تمشي تتكفل مشكون مش هو يشد بلاصته. وهذا يعني من الحاجات اللي هي تنبأ إنه ما صارش كما يلزم تقبل الموضوع ما تنجمش تعوض عبد العبد ثم انه هنا بيشتغل على مشروع
1: يعني هذه يعني مثلا في الحاله هذه هو ناقوس خطر بالنسبه للعائله او بالنسبه للحاله في حد ذاتها.
0: نعم ناقوس خطر لانه بعد برشا وقت فكروا في انه عمليه تعويض رمزيه وهنا يعني ما نجموش احنا بلا تعبد يشد عبد العبد اللي بتجيبوه تتكفل به كيبدك تحب وقودك وقودك يكون في ذات الشخص اللي مشى. احنا ننصح مثلا ما تنجمش تجيب وليد وتسميه على وليد توفي لك نفس الاسم مثلا لانه الاثار مختلفه لهذا وكان انت يلزمك تحمل للطفل الجديد مشروع جديد خاص به هو حمله جديده خاصه به هو ما تنجمش يكون هو معوض اذا احترته لهذا هي انك حاطته في قفص من الناحيه الرمزيه اللي ما تنجمش يخرج منه. وهنا يعني في الحاله هذه بتاع الزوجين بعد حوالي سنوات يعني ردي بالك هو يبدو عاد ابناء من صلبنا مش يجيبوا بس كنا تكفلوا يعني رانا داخلين على مشروع في برشا صعوبات صعوبات الارث فيما بعد صعوبات ال يعني اللي كيفاش تربي صغيرك مش كيما تربي مثلا عبد اللي هو مش صغيرك من صلبك خاصة وقت تكون انت عمرت نفس التجربة ما تنجمش يعني باش تدخل في مشروع باش يكون يتطلب منك حرص ودراية و يعني معالجة تتطلب جهد كبير لأنه أنت واعي أنه أنت لا تحب الطفل معناها الطفل لأجل الطفل أما أنت تبحث على توازن أنت فقدته وتتزوج على تعويض. وهنا يعني شفتي حتى باللي حكينا معاه وحاولنا نقنعوه يقول لك أنا ما أخذ قراري ما أعرف شنو شنو شنو نحب أنا ما نرفض حتى هذه ديما نرفض المطالب هذوك لأنه بالنسبة لي يعني ماهيش مطالب مبنية على قرار ونضج معناها واعي انما مرتبطه بحاله يعني حداد مؤجل وخلى الاشخاص يبحثوا لحل يعني غير مناسب لمشكل يعني قديم.
1: بالنسبة لنا احنا خاصة في الحالات هذه في حالات الحداد وتواصل الحداد قلنا انه مهم جدا هذا التشخيص الطبي النفسي مهم جدا انه يكون ثم هذا الدعم الطبي خاطر احنا رانا ديما نحكيو على اهمية الصحة النفسية اللي تنجم من بعد تتأثر بها الصحة الجسدية وهذه واضح خاصة في تعاملاتنا في طريقة حياتنا اللي اخترناها في الوقت هذا. هيك. بالنسبة لينا كيف يعني يستحيل أنه حتى من خلال هذا التشخيص الطبي النفسي وثم استحالة لعملية التقبل وهذا التشبث بالماضي، هذه التشبث يمكن بعض الذكريات اللي موجودة، كذلك بمواقف الشخص الفقيد، هذا الكل ينجم يوصل لحالة أخرى.
0: يلزم كمان يعني بعض الامراض اللي بتظهر وقتها، بدا عمره لكن عنده علامات ولكنها كامله بدا
1: يعني في الحالات هذه انه اكيد ثم اضطراب كان موجود ووقتها تم كشفه،
0: ثم نوع من الحساسه ما قبليه نسموها تم كشفها وتم معناتها ربما تضخيمها بالحدث الموجود. تم شكون تظهر لي علامات عندها خطوره معينه ويلعب. علاش؟ على خاطر المحيط بيجو بتفهم وعاود يعطيه الدعم اللازم للشخص، والشخص بيجو يعني بيفهم عقله، ولكن يعني احيانا الاكتئاب، القلق، تم حتى يطور الخوف من الموت والفقد، يولي تعب، يولي يركز برشا. اللي نعرفوها مثلا الحالة للرجال الصغار يبدو يعرفوا معنى الموت، هي ثم تبدا من 3 حتى 6 سنوات، شفت صورة جدو تبدا تحكي ولا جدو وين توك الى اخره الى اخره، وبعد كده يقول لك كيف تعمل كي تكبر هكاك باش تتوفى وين باش تمشي وكذا، ويقول لك ركز لك مع تفكر فيك يقول ربك جمع ما يروحش خاطر هو البعد المعرفي للمفهوم سيد. دونك زي ما عندوش القدرات المعرفيه كافيه باش ينجم يعطي ابعاد المفهوم الابعاد كلها للمفهوم. هذاك علاش تم عباد يعني هذا ما عندي صغار، فما بالك انت يعني الكبار ساعات يولي خاف، يعز اكثر، يبدا يطلب، وكي يبدو يعني في سباق مع الموت شكون يسبق؟ طب شكون يولي كيف يكون درياك من الخوف المفرط والمبالغ فيه من الامراض. وتولي اي حكايه معناتها جرحه صغيره حكايه كذا يولي يركب عليها 1000 حكايه. دونك برشا حاجات تنجم تظهر هي باقه قبليه، ولكن الموت وكبده الموت ضخمتها وخلتها تظهر بالشكل اكثر وربما جذرتها.
1: به هو في النهاية خاصة أنه نجم نقدم نصائح للي فقدوا أشخاص عزيز عليهم، وهذه نعرفوا هذه سنة الحياة، شنو هو النجم خاصة لحماية الصحة النفسية؟
0: نعم، لماذا عبد الركز وقلوا الدعم النفسي الاجتماعي مهم جدا في هذه الحالات، نتحدث عن هرم الدعم النفسي الاجتماعي اللي القاعدة بتاعه المهم العارضة هو دعم العائلة، دعم الأصدقاء، دعم الجيران، دعم من غير ترتبط بالعائلة علاقات مهمة، حضورهم وجودهم في قلب الحدث في كل ما هو جدائي في مواساة العائلة هذا مهم جدا حتى فيما بعد، معناتها فيما بعد حتى على الأشخاص اليوم معناتها زي ما نقول الشخص في المحلات هذوك بالنسبة ايش حزن وكيما يجب ايش ما نطلبوش من الشخص ما يبكيش، ما نطلبوش من الشخص ما يعبرش، ما نطلبوش من الشخص ما الا يعني الحاجات اللي هي مرفوضة اجتماعية دينية، يعني ثم بعض الاشياء اللي هي كيما محاولة ايذاء النفس، كيما ما محاولة انه يخلي راس في وجهه ولا في يده ولا هذا يعني من المستحسن هذا تعلم مش باهي. هذاك علاش يعني نحاول نرشدوا طريقة التعبير، وهذا يعني مهم برو هذا يعني هيك الخطاب الديني الخطاب العقائدي استرجاع يعني اليوم دينا شنو يقول كيفاش يحددها، خاطر اليوم نتحدث على حاجه عقائديه يعني ما عندناش فيها شواء. قداش انا مثلا نعمل حاجات اللي هي تجاوز وربما يعني تمس شويه من حتى من طبيعه البعد الجديد، لكن من حقي نبكي ومن حقي نعبر، من حقي نحكي، من حقي نعيش الحزن بتاعي كما يلزم، وهذا يساعد على الشفاء فيما بعد، تعاون بالذات مش مستاهل عبد معناتها يفقد عبد ويبقى مع شدة التوازن بتاعه، مش مستاهل بس بعمل كتير عندي كتير سنين كبيرة ومتلقى عندهم على المسؤول كيف يعني بالنسبة لأرواحنا نشعر الولاء حتى لو كان ما زعناش لحياتنا كي ميز حتى لأرواحنا بنش نفس الأسكار حاولوا أنه تكون عندنا يعني التضامن الأزياتي مع النفس حاولوا أنه نبحث على الدعم الأصدقاء اللي نحسوا معها بالراحة نحسوا معها بالأمان كان زوج وزوجي إذا مو بعضها كان العائلة كلها أفادها بعضها العائلة الموسعة أصدقاء زملاء العمل ثم يعني نحاولوا أنه نستثمروا هكا الفقدان هذاك نقدروا الألم تاعنا خاطر صحيح الشخص قد ثم سوء الإيمان في لحظة فترة الفراق من غير الأبو أو الأم أو الأب أو غيره احتاج للدعم وشاف كيفاش إنه ثم شح التبرع إلى آخره يقول لك أنا ما نمشي ولا نتبرع في على ذكر المرحوم هذاك مش يقول أنا مش نعملها عادة مش نتبناها كمشروع شخصي يعني يقول لك أنا الرسائل تاع اليوم مش تفتح في حد الشخص حب للشخص هذاك مش يخلي فتاح على الأعمال الأخرى مش يأدي الرسائل تاعي فيه مش يخليني منضبط أكثر فيش من مش يخليني أكثر المجتمع بتاعي الحاجة الثالثة إذا كانت طلع للحمد هذه إذا كان فات الوقت بتاعه إذا كان أثرت في الحياة بشكل الشخص خاصة مع العائلة الموسعة الزوج شاف زوجها أو العكس أو الأب أو ما نجمش يتجاوز رانا هنا نحاولوا نطلبوا منه أكثر نفهموا منه أكثر وخاصة وجود مختص باش نعالجوا الحاجات اللي هي ظهرت كل في الحدث حطوا على الاهتمام في رباب الازاز حطوا على بعض اعراض يعني الامراض النفسيه اللي تحتاج الى علاج ومراقبه مختصه اضطراب النوم اضطراب شهية الاكل هذا كله باش يرجع للعبد الحد الادنى خاطر تكون تربط بكذا عبد شهية الماكله نجم من غدوه تفتح في مزاج مثلي نجم تخرب هذاك كله نجم يرجعك في نفسك تاخذ في العالم ويعني نرد البال على التغيرات خاصة يعني كما قلت قبل كنا مربيين جدو ولا مربيات وعندهم علاقة كبيرة برشا لكن قاعدين يطلبوا منا انه نفهموا ونتفهموا حاجياتهم نفهموها بالاسناد وثم دعم وكسب ليهم كانت شوية في العمر معناها من 6 سنوات ثم فوق ما يصيرش معناها يحضر الى بعض العناصر الجزائرية باش هو منه يفهم يستوعب باش هو منه يكون هناك حافل بس يفهم اللي صار ويعرف هو بعد يعني ياخذ حياته بشكل طبيعي.
1: يعطيك الصحة مستشار حصتنا عاطف اللبدي هكا احنا نوصلوا لختام مساحتنا ربي صبرنا ويصبر اهل زملائنا عصام ومروه عايش اكيد هكا احنا نجموا نحكي ونجموا حتى ان شاء الله تكون هذه اخر الاحزان بالنسبه لنا احنا كاذاعه الكيف ان شاء الله ربي يصبرنا ويصبر عائلاتهم ربي يرحمهم زملائنا عصام و مروى الجدعوني هكا نسلو ختام مساحتنا مبقاك نقول لكم تصبحون على محبة.

واجد علي انك كبتي شعلة النار كما محرقة في حصيدة حصيدة على والفتيمي.

0: إذاعة الكاف،
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عين دراهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تشمل الأيام العشر من ذي الحجة أفضل الأيام، مثل يوم عرفة وهو يوم الحج الأكبر الذي تغفر فيه الذنوب والخطايا وتعتق فيه الرقاب من النار. ومنها أيضا يوم النحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، وفيها تؤدى فريضة الحج التي تعد من أعظم الفرائض، وشهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها أعظم أيام الدنيا، إذ قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والعشر من ذي الحجة أفضل أيام السنة، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها من أيام السنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الإضحى، دليل على ذلك. والحجة هي الأيام العشر الأولى منها، وتعد من أعظم الأزمنة والأوقات، فقد فضلها الله وأفردها عن غيرها من الأوقات، وميزها بالعديد من الفضائل والميزات، شحذا للهمم والعزائم، وسعيا لزيادة الأجور والحسنات، إذ فيها تجتمع أمهات العبادات من صلاة وصيام وحج، ولا يكون ذلك في غير هذه العشر من أيام السنة. ويجدر بالمسلم استغلال هذه الأيام بالعديد من العبادات والأعمال الصالحة، يذكر من هذه الأعمال أداء شعائر الحج والعمرة، وذلك أفضى ما يؤدى من العبادات من ذي الحجة، إذ ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن العبادات أيضا في الأيام العشر من ذي الحجة الصيام، ويخص منه صيام يوم عرفة، وقد ورد في فضل صيامه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. ومن الأعمال الصالحات أيضا والأذكار التكبير والتحميد والتهليل والذكر، فهي الأيام المعلومات التي ورد الحظ فيها على ذلك، بالإضافة إلى التوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. ويجدر بنا خلال هذه الأيام المباركات التقرب إلى الله بالصلاة والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الأعمال الصالحة خلال الأيام العشر الأواخر الإكثار من الصدقات وقراءة القرآن وإكرام الضيف وحفظ صلة الرحم وحفظ اللسان وبر الوالدين والدعاء لهما، والحرص كذلك على صلاة السنن الرواتب وإدخال السرور على قلوب الآخرين، وغير ذلك من صالح الأعمال.

من الأذكار التي يمكن للمسلم أن يداوم عليها في هذه الأيام المباركة التهليل، وهي قول لا إله إلا الله، شهادة الإسلام والركن الأول من أركانه، فضلها عظيم كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منها. من الأذكار المستحبة كذلك التكبير، وتكون بقول الله أكبر، دلالة على عظمة الله تعالى والإقرار بعظم شأنه، وأنه وحده من يستحق التعظيم والتبجيل. وقد ورد في الحديث الشريف عن الرسول عليه السلام حين قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، وكان لا يكبر في المغرب، وكان تكبيره الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. ويستحب خلال هذه الأيام الإكثار من التحميد بقول الحمد لله عند السراء لتدل على شكر الله، وعند الضراء لتدل على الإيمان بحكمة الله. قال الرسول عليه السلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما تبقى. ربنا أينما كان الهدى اجعله طريقنا، أينما كان الرضا اجعله رفيقنا، أينما كانت السعادة اجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية ومردا غير مخزي، ربنا بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وثبت يقيننا، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم الطف بنا وقدر لنا من ألطافك الرحيمة ما تقوم به عوج نفوسنا، وتهدي بها ضال قلوبنا، وتجمل به شعث حياتنا. وأختم بهذا: اللهم اجعلنا متوكلين عليك، ملتجئين إليك. اللهم اغمرنا بالإيمان بك، واجعل هذا الإيمان يغسلنا من التعلق بكل ما هو دونك يا رب.

0: تمام السادسة صباحا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز الأنباء. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أفاد رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليان الصبر الولاني بخصوص الخطة الجهوية للتواقي من الحرائق بأنه تمت برمجة 32 كيلومترا من المسالك الغابية و35 كيلومترا من القواطع النارية عن طريق المقاولات. انطلقت أمس بمقر الاتحاد المحلي للفلاحة بسليان الجنوبية سلسلة من الدورات التكوينية حول مدرسة المستثمر الفلاحي في قطاع الزيتين لفائدة 30 منخرطا، وهي من تنظيم مجمع الزيتين القابل بمعتمدية سليانة الجنوبية. شرعت أمس اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات ولاية الكاف، على أن تتواصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة حملاتها الرقابية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي وفقا للمنسقة الجهوية للهيئة منى الحمداني. تم خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر بلدية باجة الاتفاق على تنفيذ حملة نظافة وإزالة الانتصاب الفوضوي بسوق باب زنايز وتحويل الباعة إلى فضاء جديد بعد فترة عيد الأضحى، وذلك بهدف إزالة الانتصاب الفوضوي وإصلاح مداخل المسلك السياحي بالمدينة. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود لحاج أصيل ولاية سيدي بوزيدة الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. وأوضح أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة. أعلنت هيئة الصمود التونسية مساء أمس عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. في الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوب الضفة الغربية. نلتقي تمام السابعة، يوم سعيد للجميع.
2: صباح الخير.

صباح النور، صباح الخيرات، صباح المسرات. إن شاء الله ربي يرزقكم من خيراته. نتوكلوا على ربي سبحانه. يوم جديد، صباح جديد، صبحية هذا الثلاثاء، اليوم 19 مي 2026. توقيتنا على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف، 4 دقائق بعد 6:00 صباحا. أولى منوهاتنا التنشيطية الصباحية.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أسعد الله يومكم بكل ما تحبون وكفاكم شر ما تكرهون وملأ قلوبكم بالسعادة والسرور وأيامكم بالراحة وأعمالكم بالبركة وحفظكم الله بحفظه ورعايته ووهبكم شكره وحسن عبادته ورزقكم خير الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. باسمك يا الله نبدأ هذا اليوم. اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك وترزقنا ولا نبلغ ثناك، اجعل لنا بكل دعوة إجابة وبلغنا رضاك والجنة. ربي اجعل هذا اليوم يوم خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر، آمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير. يوم جميل، يوم سعيد لكل السادة المسلمين متتبعين في هذه اللحظات ملتقتي برامجنا، برامج إذاعة الكافة. مرحبا بكم مرة أخرى، نجدد لكم الدعوة، نجدد لكم التحية، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم السعيد. لقاءنا الأول مع ماتينال اللي نبدأ به دائما رحلتنا الصباحية، رحلة أولية تأخذكم في ساعتنا الأولى من 16 إلى 7، تكون مع أنغام هكا، تكون صباحية تكون فيها برشا دوها. سمعنا حمزة شكور المرشد والفنان الديني السوري حمزة شكور، هيت نسمع مع بعضنا محمد قنديل. محمد قنديل من أيام الزمن الجميل اللي تعودنا بيك بالأنغام الحلوة متاعه، لكن قليل باش نسمعوا الدعوات متاعه الصباحية. سبحان من له الملك، الفنان الراحل محمد قنديل.

وعلى النبي المصطفى صلات ألف صلاة وليزيه. مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين اللي تحكوا بينا الآن على موجاتنا. ذكركم بتوقيتنا، توقيت مهم في الصباح سقطوا قبل نتوى التحذير للخروج للمدارس. نعرفوا أنه دخلنا يوم أمس في الأسبوع المغلق، إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا، إن شاء الله بنجاح وإن شاء الله بالتوفيق ليهم. وبعد هالأسبوع المغلق هذية ندخل في الامتحانات الوطنية، ندخلوا في البكالوريا، في النوفيام، في السيزيام، كيف كيف تتجند العائلة والأسرة التونسية. لكن إن شاء الله هذي كله بثويبه، إن شاء الله الثمرة تكون النجاح، وما فما كان النجاح. طقسنا اليوم 13 مايو يتميز بسحب عابرة على كامل أنحاء البلاد. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي تكون ضعيفة معتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب محليا متموج، وتشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 23 و 26 درجة بمناطق الشمال، وتوصل إلى 30 درجة ببقية الجهات. هذه فكرة أولية عطيتها لكم على حالة طقسنا بالنسبة لنهار اليوم. تبقوا معنا في ساعتنا الثانية، أكيد نعطيكم أكثر تفاصيل بتبيعة يمدونا بها المهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع مع لي كومنتير متاعكم اللي بدأت توصلني على الباج متاعنا radiokef.n. صباح على سي محمد كالعادة. سي محمد العامري يقول لنا أسعد الله يومكم ويوم جميل، صباح الخير والسعادة. شكرا سي العامري. من سيدي بوزيد نطلع بكم البعر هذا. سي منير اللوسيت يقول لنا صباح النور والسرور، صباحكم أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة يومكم أجمعين. سي منير إن شاء الله نهارك من أسعد الأيام. عالية البرهومي صباح النور عاليوتا إن شاء الله نهارك مبروك. سعيد مولهي زهرة صباح النور زهيرة إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. دا أنت حميدة سمعلي صديقتنا وزميلتنا في العمل، شكرا حميدة على مرورك. فيق بكري حميدة إن شاء الله ربي يوفق الأولاد ويوفق ألمى إن شاء الله. سعيدة بن عمار صباح النور يا سعيدة، سعدودة إن شاء الله نهارك من أسعد ليامات. سعيدة تطلب هي كل هذا الحقيقة، سعيدة فيدة العلمام وفية مسمى وفية، بارك الله فيك يا سعيدة. تقول نطلب نهدي كل أغاني الحصة لأولادي خليل يحيى سفيان، ونقول لهم ربي ينجحكم ويهديكم، ربي إن شاء الله ينجحهم ويهديهم وإن شاء الله ربي يفضلهم لك يا سعيدة. سعيدة تحب أغنية أحمد حمزة جارية حمودة، تقول نهديها الخالي رشيد الوسلاتي ونقول له راك على قلبي ربي يخليك ويطول في عمرك، ربي يفضلك خالك سعيدة. أنا باش نتطفل عليك باش نغيره شوية جارية حمودة، باش نغيروها النغم آخر نسموه. محمد الغانمي صباح النور، لطفي سويحي صباح الخيرات، توفيق الشيب من صباح عليك، صباح على كمال مولهين، صباح على كريم المديني، صباح على بن شريف، صعب سطر بن نقيب، نجاة الشيخاوي مرحبا بيك، ونصبح على عمر بوالي. يا فتاح يا رزاق وشد فيك والعمال عليك، هذي النغم اللي بش نسمحه لكم بصوت الفنان الراحل أحمد حمزة.

يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك ونعمله كان على ربي سبحانه والشدة في ربي سبحانه. 27 دقيقة بعد السادسة صباحا باش نبقاو مع أنغامنا التونسية، بعد شوية باش نسمو الفنان عدنان الشواشي عيني على سحر الهوى. لكن قبل هذا وذاك بربي فما حاجة أنا ما فهمتهاش توا في التيك توك وفي الانستغرام، فهمنا أنه طالع على موضة أنه خاصة في الانستغرام وعلى لي ريزو سوسيو على مواقع التواصل الاجتماعي ومكثرها وقديش ولت تشد يعني العبد وتشد العائلة التونسية الكل بأفرادها، ما توا براتيكمون يعني ما عادش تشوف فماك الحديث الأسري، فماك الديالوج، فماك الحوار داخل الأسرة، كل واحد شاد تركينته، كل واحد شادك التليفون، ما عليناش هكا اللي يشوف في تاور، اللي يشوف في تاور وهو اللي يشوف في العالم الموازي الآخر ميسالش. أما إنك باش تستعمل وتشد الانستغرام وباش تشري علوش من الانستغرام، هذه الحقيقة هذه أنا نسميها بدعة ونسميها ثورة تكنولوجية ما كناش نحلموا بها. شكون كان يتصور أنه نهار باش واحد يشري علوش على الانستغرام؟ هذيك علاش رئيس نقابة الفلاحين حذر من الانسياق وراء عروض بيع أضاحي العيد على الانستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي وحتى في البطاحي، لأنه توا هذه الموضة اللي طالعة توا البطاحي، والله ما عليناش يعني تعودنا أنه في كل مع كل عيد إذها تقربك تتعبك البطاحي وكل واحد وكل دلال يدلل على العلوش متاعه. أما أنك أنت باش تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي باش تستعمل سورتو الانستغرام، الانستغرام محلية خلوه متاع تصاور حلوة متاع طبيعة، مش متاع أنك باش تشري منه علوش. دونك جيت التحذير هذية وعدم يعني فما ناس الحقيقة يستغلوا في جهل المستهلك خاصة في المدن بأبسط المعايير المتعلقة باختيار الأضاحي، يقولوا هاو العلوش هذية يطلع على إنستغرام، يطلع على تيك توك، يطلع حتى في الفيسبوك، يقولوا والله عندي علوش وباهي وصغير وحليب وراني حاطه بالسم الفلاني. دونك يقولك لهنا ما تنسقوش وراء العروض متاع البيع هذية، لأنه فما ناس الحقيقة يعني عندهم عدم معرفة دقيقة بالكلفة الحقيقية بالسعر بالعلوش في حد ذاته، ويعني تم نصح المستهلك بعدم الانسياق وراء العواطف اللي يوصفها بنقاط الضعف اللي يستغلها القشارة لتحقيق أرباح توصل إلى 100% من سعر الخروف مقارنة بسعر شرائه من الفلاح. الفلاح راهو يخرج من عند الفلاح بأبسط الأثمان ويوصل هاك مريتو انتوما. مانيش نحكي على الانستغرام، الانستغرام هذيك حاجة السنة طلعت لنا بدعة، لكن نتحدث على العلوش اليوم وين وصل 3 ملايين راه وحتى أكثر من 3 ملايين. المستهلك لنا يلزمه يوضع في اعتباره أنه كلفة الكيلوغرام الواحد من الحم ما يلزمهاش تتجاوز 60 دينار وهو السعر المرجعي المعتمد لدى القصابين. وحدد الززارة اليوم سعر الكيلوغرام كما قلنا 60 دينار، ومن المؤكد انهم احتسبوا هامش الربح وما نعتقدش انهم يبيعوا بالخسارة. السقف يزمو يكون المعيار الاساسي عند شراء الاضاحي بعيدا عن معايير الجمال، وذيك علاش انه بالعلوش البلغرون متاعو العلوش مزين علوش هذيك علاش تخل اليوم تخلي صفحات الانستغرام. الحقيقة المعتمدة في الأسواق الأسبوعية دعوة الحقيقة للمواطنين إلى توجه للأسواق المنتصبة بمختلف المعتمديات، عدم ترك أنفسهم فريسة لعمليات بيع فردية تجمع يعني بين شخص ملم بخفايا السوق كما القشار، وإلا مستهلك ما عندوش أدنى دراية وأدنى معرفة بعمليات البيع والشراء. السوق توجد فيه جميع الخيارات وهناك سقف للأسعار يحدد فيه وهو الخيار الأنسب. الفضاءات الأخرى كما البطاحي اللي سيطر عليها الوسطاء القشارة يتم تلاعب بنفسية المستهلك اللي يلقى نفسه مجبور على دفع أسعار مختلفة ومرتفعة توصل كلفة الكيلوغرام الواحد من الحم ساعات توصل 120 دينار حسب
دائما حسب نرجع لرئيس النقابة الفلاحين، ردوا بالنا لهنا إن شاء الله نهايته في كنف السعادة، وما يثقلش المواطن بربي، ما يثقلش على روحه إذا كان في حاله يعيط، وهذه من الشعائر الدينية اللي تعودنا بها، ما في حالوش ما يكلفش روحه باش بعدش ما يبقاش في التدين. مرحبا بكم مستمعين الكرام، هذا قوس وفتحنا، نرجع مع أنغام نذكركم بتوقيتنا 32 دقيقة بعد السادسة صباحا. عيني على سحر الهواء.

عيني على سحر الهواء عدنان الشواشي. وصلنا 43 دقيقة بعد السادسة صباحا، وصلنا معكم مستمعينا الكرام في جولتنا الصباحية الأولى. نرجع مع الكومنتار متاعكم اللي توصلني كالعادة على الباج متاعنا غاديو كيف، لكن خليني نرجع نبقى في الموضوع ذي متاع الأضاحي، وإحنا دينا في العدة التنازل لعيد الأضحى إن شاء الله الأربعاء الجاية بقدرة ربي. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، واستعداد لعيد الأضحى المبارك. فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف كثفت خلال هالفترة هذية كثفت حملاتها الرقابية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي. إذا كان يعني لاحظتوا فما ربما غلاء، فما عنا يعني الدفاع عن المستهلك، وعنا زادة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنشآت الغذائية بولاية الكيف. نجموا أنكم تتصلوا بها، وإذا دائما نتحدث من هنا من أجل حماية المستهلك وحماية المواطن التونسي من مختلف أشكال الغش. نرجع مع صبحياتكم اللي كما قلت تصلني. مرحبا بكم، مرحبا بكل صبحيتكم. أيمن خزمة يسمعنا من سوسة، صباح النور يا أيمن، صباح النور لمنى الجماعي. محمد الغانمي صباح النور. فوفا تقول من بن عروس، نسمع فيكم في بن عروس، صباح الفل. تحياتي لعائلتي في الدهماني، وتحب تسمع أمها والدتها أغنيت جيبولي الأحباب لي سوليف. إن شاء الله طبعا نسموها هيلك ونسموها للولدة، وإن شاء الله تكون الحاضرة معنا في الاستماع. لطفي سويهي صباح النور، إن شاء الله نهارك من أسعد الأيامات. عبيدي فوزية أنصبح عليك. وليد شرايتي صباح النور، شكرا يا وليد. نصبح زيدا على توفيق الشيب، إن شاء الله نهارك من أسعد الأيامات. ونصبح على سعلي الزميلي صباح النور، صباح الخيرات مواصلين مسلمين الكرام، مواصلين مع النغمنا. فمن نغم الحقيقة عفوا عندي مدة ما سمعتوش، البارح نسمع فيك قلت علاش ما نعودوش نسمعه. الفنان لطفي بوشنيق نسمعه يوميا، ويوميا عنده الجديد متاعه، لكن النغم هذية جات فترة أعمل لك مش الباز، لكن نعدوه أون بوكل يعني تقريبا يوميا نعدوه، وطفيت الأغنية هذية. نحبها برشا الأغنية هذية، أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا الشهامة، أحنا الهمم. لطفي بوشنيق على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.

احنا الجود، احنا الشهامة، واحنا الكرم. اغنية حلوة برشا نعاودو نسموها للفنان لطفي بوشناق. احنا الجود وقت اللي نقدموا شباب تونسي يتألقوا في الخارج. تألق تونسي جديد في المحافل الدولية احرزت عليه مرام الرزقي، خريجة مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور، احرزت على المرتبة الثانية في الدورة الدولية لتهات الشبان يونس أحمد زيانوف، هذه اللي أقيمت بمدينة قازان الروسية، والحدث شهد مشاركة متسابقين من 13 دولة، وجاء هذه ضمن فعاليات منتدى قازان الدولي باش يعكس تميز كفاءات قطاع التكوين المهني التونسي والعالمية متاحة. دونك كفاءات التكوين المهني تتألق دوليا. مبروك لمرام الرزقي، تحرز على المرتبة الثانية في مسابقة التهات الشبان. فما يعني نجاح آخر يحسب لتونس في خطوة تاريخية لتعزيز الدبلوماسية العلمية. انضمت تونس رسميا ممثلة في الجمعية التونسية للبيولوجيين والتقنيين، انضمت إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلماء المختبرات الطبية تابعة لمنظمة الصحة العالمية. الانخراط هذايا يمثل مكسب استراتيجي يتيح للمخابر التونسية مواكبة أحدث المستجدات الطبية العالمية وتبادل الأبحاث مع شبكة ضم 38 دولة. هذه زادة من الحاجات اللي نفتخر بها. الباحثة التونسية الدكتورة داليا لاش توجت بجائزة Global Conference Award لعام 2026 في واشنطن، وتأتي هالجائزة الرفيعة هذه الممنوحة من كبرى المنظمات العالمية كتكريم لأبحاثها الواعدة في مكافحة الزهايمر وأمراض التكنس أو تنكس العصبي. هذوما النجاحات اللي نفتخر بهم، نجاحات متاع شبابنا التوينسا. مبروك للدكتورة داليا العش، تتوج كما قلنا بجائزة الزمالة العالمية بواشنطن في البحث متاعها مكافحة مرض الألزايمر. مبروك لتونس من خلال التتويج لشبابها اللي شرفونا في المحافل الدولية. 56 دقيقة بعد السادسة صباحا. كلمة تواسين ومحليها الكلمة كتواسي، الكلمة اللي ما توجعش، الكلمة اللي ما تصدمكش، الكلمة الطيبة، الكلمة الحلوة، الكلمة اللي تواسيك، الكلمة اللي تهزلك المورال. محوجنا للكلمة هذية، هيت نسمع وشدي الحاجة كلمة نسمعها تواسيني.

0: تجرح وتبكي.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: إن شاء الله بنجاح للجميع. السبعة على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. يلتحق بنا مجددا صديقنا من قسم الأخبار رفيق. مرحبا رفيق.
3: مرحبا بك ليلى.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز السابعة. انطلقت أمس بمقر الاتحاد المحلي للفلاحة بسليان الجنوبية سلسلة من الدورات التكوينية حول مدرسة المستثمر الفلاحي في قطاع الزيتين لفائدة 30 منخرطا، وهي من تنظيم مجمع الزيتين القابل بمعتمدية سليان الجنوبية وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان ووكالة التعاون الألمانية. أفاد رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني بخصوص الخطة الجهوية للتوقي من الحرائق بأنه تمت برمجة مسح 32 كيلومترا من المسالك الغابية و35 كيلومترا من القواطع النارية عن طريق المقاولات، مؤكدا توفر مختلف المعدات للتدخل في الحرائق موزعة في أغلب المعتمديات. شرعت أمس اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات ولاية الكافة، على أن تتواصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة حملاتها الرقابية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي. تم خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر بلدية باجة الاتفاق على تنفيذ حملة نظافة وإزالة الانتصاب الفوضوي بسوق باب زنيز وتحويل البيع إلى فضاء جديد بعد فترة عيد الإضحى، وذلك بهدف إزالة الانتصاب الفوضوي وإصلاح مداخل المسلك السياحي بالمدينة. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود لحاج أصيل ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. وأوضح أمس في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة. عالميا، أوضحت السلطات الصحية الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 6 شهداء و40 مصابا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. نلتقي تمام السابع والنصف، نرجع معك ليلى.
2: شكرا رفيق، شكرا لقسم الأخبار اللي يرجعون عن صيف ساعة من الآن لتقديم عناوين نشرة الثامنة صباحا. نرجو احنا مسلمين الكرام نرجو نواصل مع بعضنا جزءنا الثاني من ماتينال الثلاثاء 19 ماي 2026.

هذايا راهي زادة تابعة الأنغام، أنغام فيروز كان عنا تحون. أنا حبيت نسمح لكم بريتم أسرع صبحية هذا اليوم. فما فرقة حلوة برشا، فرقة شبابية اسمها فلامينكو. فلامينكو يعني الشكل الفني الأندلسي العريق اللي يدمج بين الغناء والعزف على الجيتار والرقص. لكن الفرقة هذايا فرقة لبنانية نسموها، عملت ريبريز لأغاني فيروز الكل، من أحلى الحقيقة، من أحلى الأنغام. نسمعكم كان عنا تحول.

0: على أنغام فيروز الجميلة. 14 دقيقة بعد 7 صباحا نهزكم مباشرة للمعهد الوطني للرز الجوي. يحضر معنا سي صبحي بن أحمد باش يعطينا أكثر تفاصيل على حالة الطقس بالنسبة لليوم والأيام القادمة بإذن الله تعالى. سي صبحي صباح النور.
1: صباح الخير أختي ليلى، تحية ليك فريق لعب معك هذا الصباح وكل مستمعين بلاد الكاف.
0: شكرا يا سيدي. طقسنا اليوم فما حرارة حسيناها هكا شوية.
1: نعم، هناك ارتفاع في درجة الحرارة وكذلك استقرار إن شاء الله تام في العوامل الجوية. يوم الأمس شفنا بعض الخلايا الرعدية اللي تكونت في العشية، ساهمت في نزول أمطار بولاية كيف، كان في حدود 4 مليمترات بقلعة سنان، وكذلك بولاية جندوبة كان في حدود 5، بالقصرين كانت في حدود 3 مليمترات، وكذلك شملت بعض مناطق الغربية للوسط ولاية قفصة سيدي بوزيد وكذلك القصرين. بالنسبة لليوم نجم نقول ندخل في منطقة الاستقرار وبالتالي ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة باش يشمل تقريبا أغلب مناطق البلاد. بالنسبة لحالة السماء باش تكون سحب عابرة على كم بلاد، رياح من قطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر باش يكون تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل، المعدة بخليج تونس يكون متموج والحرارة في ارتفاع طفيف قصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة. اليوم نسجل إن شاء الله كحرارة قصوى بالكاف 25 درجة وبالمرتفعات وقرب السواحل، وما بين 26 و31 درجة ببقية المناطق. يبقى هذا الاستقرار تقريبا طيلة هذا الأسبوع، غدوة ترتفع كذلك درجة الحرارة، غدوة سجلوا إن شاء الله 29 درجة كحرارة قصوى بجهة الكاف. التيارات تتحول تدريجيا إلى القطاع الجنوبي وبالتالي بترتفع درجات الحرارة وتكون تقريبا في حدود الثلاثينات معناتها حتى نهاية هذا الأسبوع. ما فهمش حاجة من ناحية التقلبات، استقرار واضح، تمركز تام لمرتفع للضغط الجوي طيلة هذا الأسبوع إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك صحة، تحية صباحية.
1: شكرا وإلى
0: إلى اللقاء. كان معنا سي صبحي بن أحمد. يعني درجات الحرارة تقريبا في المعدل العام باش تبقى مستقرة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نهزكم لي فما مناظرة، مناظرة انتداب أساتذة والتحاق فوري بالأقسام مع العودة المدرسية المقبلة. هذا ما كشف عليه مدير المناظرات المهنية بوزارة التربية، وكشف عن تفاصيل المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026، وأكدوا أن المناظرة هذه تستهدف اختيار 1620 مترشح لرتبة أستاذ تعليم ثانوي وتقني. ميزة هالمناظرة هذه أنها باش تمكن المترشحين الناجحين من الالتحاق بمراكز العمل متاعهم مباشرة مع انطلاق العودة المدرسية المقبلة دون المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي، وهذه كتعزيز للاستقرار البيداغوجي وسد شعورات بالمؤسسات التربوية في الأجال المطلوبة. لهنا نجم نقولوا أنه عودة الروح للمناظرات الوطنية، والمناظرة هذه تختلف جذريا عن نظام الكاباسة السابق. وكشف المسؤول بوزارة التربية وقال وأنه عدد المترشحين اللي اجتازوا المناظرة تجاوزوا 66 ألف مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات وال

إعلان نهائي عن نتائج هذه المناظرة سيكون بعد امتحانات المراقبة لبكالوريا سنة 2026 تجنبا للتشويش على هذه المناظرة الوطنية، وأكد الحرص على توفير كل الظروف المثلى لجميع الاستحقاقات الوطنية. مدير المناظرات المهنية قال وأن المناظرة هذه خاضعة لبروتوكول مماثل لما يعتمد في امتحانات البكالوريا من حيث تأمين المواضيع النقل والحراسة مع التنسيق المحكم مع مختلف الأطراف المدخلة على رأسها وزارة الداخلية من أجل تأمين مراحل العملية بدءا من نقل المواضيع إلى تجميع تحرير المترشحين ووزارة النقل لتوفير الإسناد اللوجستي اللازم. التحضير للمناظرة تم بالتعاون مع عدة هيكل وزارية أبرزها وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة التشغيل، إضافة إلى لجان جهوية لجان وطنية. ودور محوري سيسند للجنة البيداغوجية في أعداد المواضيع ومتابعة مختلف مراحل الاختبارات. المناظرة تعتمد على معايير دقيقة في الفرز والتنظيم مع توزيع الإطارات المركزية والجهوية على مختلف مراكز الاختبارات والمعاهد المرجعية لمتابعة حسن السير والوقوف على مدى الاحترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من أجل ضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. إن شاء الله بالتوفيق في هذه المناظرة، مناظرة انتداب أساتذة من أجل الالتحاق فورا كما قلنا بالأقسام مع العودة المدرسية المقبلة. احنا نرجع لأنغامنا 27 دقيقة. هذي الفنان محمد حماقي، أحلى حاجة فيكي.

0: هذا يا محمد حماقي، وصلنا 27 دقيقة بعد السابعة 3 دقائق، وقسم الأخبار يوفونا بعناوين نشرة الثامنة صباحا 8 غربا عن برقيات الرياضة. تعرفوش وأن تونس تترأس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، هذا ما أعلنت عليه وزارة الصحة، أعلنت عن تولي تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابعة لجامعة الدول العربية في اعتراف عربي جديد بمكانتها وكفاءتها الطبية حسب بلاغ جاء عن وزارة الصحة. وزارة الصحة تقول وأن هالمسؤولية هذه تمثل فرصة لتعزيز إشعاع تونس الصحي عربيا ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل جودة أعلى خدمات صحية أرقى لفائدة المواطنين. وتقولوا أنه زادة هذه يعني ربما مسؤولية تنضاف لوزارة الصحة أنها باش تكون أكثر. احنا توا رانا أصبحنا مختصين في تكوين الإطارات، مختصين في تكوين أطباء، خاصة نتحدث على الجانب الأطباء. يعني تونس رائدة في، خليني أقول الكلمة بين ظفرين، في مجال تصنيع الأطباء اليوم في تونس، وهذه فخر كبير لتونس، فخر كبير لأبنائنا، نفتخر بهم أبنائنا الأطباء. وذلك علاش يعني أنه تونس اليوم تترأس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية والطبية، رغم مش من فراغ، جاء كما قلنا من أجل جاهزية خدمة كبيرة، خدمة سنوات في أفضل تكوين في الجودة وفي الخدمات الصحية لفائدة في القطاع الصحي. هذيك علاش جيت تولي تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، قلت هو تابع لجامعة الدول العربية، هو اعتراف الحقيقة بمكانتنا بكفاءتنا الطبية، إن شاء الله ديما متميزين، وإن شاء الله ديما كفاءتنا الطبية تحتل المراتب الأولى عربيا عالميا تونسيا وطنيا وحتى بارتو في العالم الكل. يرجع بحضرنا زميلنا رفيق. رفيق شنو عندك اليوم من العناوين؟ تو دابور هكا هاجر تطلب الومضه وبعديش نرجع معك.
1: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 7:30
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: عناوين النشرة الإخبارية. تحية طيبة ضمن عناوين نشرة الثامنة، وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة. ضبط إجراءات وقائية للحماية من الحرائق بولايتي الكاف والسلينة. وضع استراتيجية محلية للتقليص من الأمية بالوسط الريفي بمعتمدية فرنانة. إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية محور لقاء وزير أملاك الدولة بمديري ولايات الشمال الغربي. أكثر تفاصيل ترقبون في نشرة الثامنة، إلى اللقاء.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مواصلين معكم. تتنوع انغامنا، نمشيو للانغام الغربيه، الانغام الزمن الجميل. هذه داليدا تغنينا صلي صلي.

نرجع معكم مستمعينا الكرام. نذكر وأنه استعدادا لعيد الإضحى المبارك، إن شاء الله مبارك سعيد على الناس الكل، على كل السادة المستمعين، فرق الهيئة الوطنية للسلامة المهنية للسلامة بلتو الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكافة كثفة الفترة هذه حملاتها الرقابية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة بسلامة الصحية للأضاحي، وهذا حسب ما صرحت به المنسقة الجهوية للهيئة سيدة منى الحمداني. نذكر وأنه في مدينة الكاف تم تخصيص نقطة واحدة، جدي بيان نقطة واحدة لبيع أضاحي العيد. تم إلغاء النقطة الموسمية لبيع الأضاحي بسعر كيلوغرام بالكاف المدينة، وتم تجميع وحصر كل بائعي الأضاحي من الفلاحين وغيرهم في نقطة واحدة بجانب سوق الجملة بالكاف، بجانب سوق الجملة بالكاف، وكل تاجر وإلا بائع يضبط خارج النقطة الوحيدة اللي هي سوق الجملة بالكاف المخصص للبيع بيع الأضاحي، كل واحد يبيع خارج هالنقطة هذية راهو باش يتم تتبعه حسب ما أكدوا يعني كل المصادر المعنية بولاية الكاف. ونرجع ونقول وإنه راهو فما حملة مكثفة من طرف الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حتى وإنه المواطن التونسي مواطن في الكاف وفي تونس بصفة عامة إنهم والمستهلك إنه يعدي عيد الأضحى في كنف الأمن والأمان. وفما لهنا يعني في عديد المناطق الجمهورية يقولك وأنه تم توفير أضاحي العيد بالكميات المطلوبة. المهم إن شاء الله نعيدوا سلامات، وإن شاء الله نعيدوا في صحة جيدة، وإن شاء الله العائلة تتلم ديما في الخير وفي لهنا، ونعيدوا إلا ما نعيدوش. المهم وأنه الكلنا كل عام وإحنا كل عام وإحنا حيين بألف ألف خير. فما اللي يقدر على الحل وشسنا فما اللي يقدر شعلي راهو ما هوش مشكلة وما هيوش نهاية العالم، حتى كل واحد كل قدير وقدره. المهم انه رب العائلة ما يتفرسيش على روحه، ما يتقويش على روحه، باش بعداش ما يبقاش في هك التدين ويدخل فك الحلقة المفرغة متاع التدين. سنة ربما ما عندكش، العام جاي عندك وتعيد انت وصغيراتك، وان شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير. نذكر وانه الثمانية غرباء يلتحق بنا زميلنا كريم العودي باش يقدم لكم نبدأ عن أخبار الرياضة في إطار برنامج أو الغبريك متاع برقيات الرياضة. من الأنغام اللي طلبتوها وانا نقدمها لكم سعيدة جدا، طلبتوا نغم للفنانة فنانتنا التونسية سوليف، جيبوا لي الأحباب. انا فقط نرجع شوية لشكون نطلب مني الأغنية هذه، لانه قديت بلتو الاهداء ديديكاس. بون خليني نرجع مع صباح جلاسي، تقول ان شاء الله نهاركم مزيان، ربي يعطيكم القبول ومحبه الرسول. شكرا ليك يا صباح، وتحب تسمع اغنيه هاني شاكر غلطه وندمان عليها، تقول ربي يرحم امير الطرب العربي هاني شاكر. فلا فوفا ببيسه تقول من بن عروس صباح الفل، تقول تحياتي لعائلتي في الدهميني، وتحب تسمع جيبوا لي الأحباب، تقول نهديها لأمي الغالية. ليك يا فوفا والوالدتك، إن شاء الله تكون في الاستماع، ولكل محبي سوليف جيبوا لي الأحباب.

0: فوالا هذه جيبولي الأحباب نهديها لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا في التوقيت هذا على موجاتنا موجات إذاعة الكاف، وإن شاء الله نكونوا وفقنا إلى حد الآن في تلبية رغباتكم الغنائية. مواصلين هو الحقيقة مواصلين، وبعد شوية زادة ما زلت عنا برشا أنغام، أنغام تونسية أنغام شرقية. نذكر وأنه الثمانية يرجونا قسم الأخبار بنشر كاملة مفصلة، ثم ضيفنا كالعادة اللي تعودنا به عدنان حداد باش نتحدث اليوم على ترميم الأماكن الأثرية. وإحنا احتفلنا يوم أمس وسكرنا عام بلتو شهر كامل من احتفالاتنا بشهر التراث، ونرجع كالعادة كما قلنا مع الأنغام متاعنا والغبريك بعد شوية. الغبريك متاعنا زادة في ميكرو تروتوار، هذية بش يكون في البارتي الثالثة من الماتينال متاعنا صبحية هذا الثلاثاء. وقفة صغيرة مع الفوبليس سيتي، فاصل ونواصل مع كريم.
1: إشهار
2: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزر، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10، وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
3: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام، حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
0: أهلا وسهلا بالجميع. كريم صباح النور.
4: صباح الخير ليلى، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات.
0: شو عندك اليوم في جعبة الرياضة؟
4: أخبار الرياضة اليوم، كرة قدم المنتخب التونسي الصغر يلعب آخر مقابلته في الدور الأول في البطولة الإفريقية في المغرب. اليوم قرعة التصفية الخاصة ببطولة إفريقيا اللي مشكون في 2027 في كينيا وغندا وكذلك تنزانيا. ونتحدث أيضا على مقابلات كأس تونس بين غدوة بعد غدوة ربع نهائي ثم نصف نهائي يوم السبت، في انتظار الدور النهائي يوم 31 من ماي الجاري. هذه يمكن أبرز الأخبار الرياضية اليوم الثلاثاء في أخبارنا الصباحية.
0: دونك نخليكم مستمعينا الكرام مع جديد الرياضة وكريم العوادي.
4: يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا الثلاثاء 19 من ماي 2026. المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم أصغر في كان المغرب يلعب اليوم آخر مقابلته في الدور الأول أمام المنتخب الأثيوبي، مطالب في المقابلة هذه بالانتصار ولا شيء غير الانتصار للتأهل، إمكانية للتأهل لأنه ينتظر نتيجة منتخب مصر والمغرب في نفس التوقيت 8 متاع الليل، تونس أثيوبيا ومصر المغرب. المغرب عندها 4 نقاط هي ومصر من انتصار وتعادل، تونس بنقطة وإثيوبيا بنقطة. الانتصار يخلي منتخبنا يمر في صورة خسارة واحد من الاثنين، إما المغرب تربح أو مصر تربح، وقتها ندخل في حسابات الأهداف المدفوعة ولا مقبولة وإمكانية لتأهل المنتخب التونسي. في صورة التعادل بين المغرب ومصر، مغرب ومصر يتأهلوا، والمنتخب الوطني التونسي إذا ينتصر يدخل في حسابات أصحاب المركز الثالث. إن شاء الله بتوفيق لمنتخبنا. الساعة 8 ليلا بعد خسارة أمام مصر 2-1 وقبلها تعادل مع المغرب 1-1. اليوم في العاصمة المصرية القاهرة الواحدة بتوقيت تونس باش يتم سحب القرعة الخاصة ببطولة افريقيا 2027 مشكون في كينيا تنزانيا واوغندا، وتم تقسيم المنتخبات 48 المشاركين في هذه التصفيات بما فيهم المنتخبات الثلاثة المنظمين الى 4 مستويات، وكل مستوى فيه 12 منتخب، والمنتخب الوطني التونسي باش يكون موجود في المستوى الاول في هذه القرعة. القرعة مع المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، كوت ديفوار، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، مالي وجنوب أفريقيا وكذلك بوركينا فاسو. بالنسبة للتصفيات هذه تقام خلال فترة التوقف الدولي اللي باش تشهد إقامة 6 جولات، تقام الجولتين الأولى والثانية يوم 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، وتقام الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، ويختتم مشوار التصفيات الجولتين الخامسة والسادسة يومي 22 و30 مارس 2027. هي آخر نسخة بالسنة الفردية يعني 2027، وبعدها ندخل في السنوات الزوجية من 2028 تولي بطولة أفريقيا كل 4 سنوات. هذه التصفيات الخاصة بكان 2027 في تنزانيا، أوغندا وكينيا. على مستوى مباريات كأس تونس لكرة قدم، ربع نهائي غدوة 24 ماي ماضي 3:30 في الملعب المهيري بصفاقس، النادي الصفاقسي يلعب ضد الملعب الجبسي، النادي الصفاقسي من غير ملاعبيته الأجانب وكذلك من غير الحارس أيمن دحمان ليلتحق بتربص المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم. ترجي الجيسي يستضيف النادي الرياضي بنزرتي يوم الخميس 21 ماي ماضي 3:30 بعد بوحجلة، يستضيف الترجي الرياضي الترجي أيضا من غير بن حميد التحق بالمنتخب وكذلك من غير ملاعبيته الأجانب. تقدم ساقيت الدير يستضيف شبيبة العمران، كذلك شبيبة العمران يغيب عليها ملاعبيتها الأجانب. هذه ربع نهائي نصف نهائي نهار 24 ماي، النادي الصفاقسي أو الملعب الجيبسي ضد ترجي الجيش أو نادي بنزرتي، وفريق ساقيت الدير أو شبيبة العمران ضد بعث بوحجلة أو الترجي الرياضي التونسي. البعث الرياضي ببوحجلة وأمام جماهيره باش يستقبل 400 متفرج في ملعب بوحجلة في لقاء أمام الترجي الرياضي التونسي يوم الخميس الساعة 3:30 بعد الزوال. في الرابطة الثانية براج الصعود للرابطة الأولى، يوم أمس كان اجتماع السيد وزير الشباب والرياضة برؤساء الأربع أندية المتأهلة لهذا البراج، مستقبل قسيم ملعب جيبس تحت تطاوين ونادي حملان. في المقابلات رسميا باش تكون منقولة تلفزيا وبتقنية الفار. نصف نهائي نهار 25 ماي نادي حمام لنف مع مستقبل قسرين والملعب الجيبسي مع تحت تطاوين، والنهائي نهار 29 ماي في صورة يعني عدم ترشح فريق الملعب الجيبسي في مسابقة كأس تونس لكرة قدم للدور النهائي، فانه باش يلعب النهائي متاعه في صورة تأهله الى الدور النهائي متاع البراج، يلعب نهار 29 ماي. تعرفوا على الفريق الثالث اللي رافق كل من فريق امل حمسوسة وتقدم سقيت الدير الى الرابطة الاولى الموسم القادم. براج البقاء في المستوى الاول من بطولة الرابطة الثالثة لكرة القدم، النادي الرياضي المجازي باش يواجه فريق الملعب القفصي. رابطة الشمال الغربي بالكاف الجولة السابعة إياب، يشدد الصراع من أجل الصعود بين رباعي جمعية السيقة برنوسة العروسة وكذلك البرق التستوري. مقابلات نهاية الأسبوع ماضي 3 نهار الأحد 24 ماي، العروسة الرياضية تستضيف جمعية ساقيت سيدي يوسف، 30 نقطة للعروسة و33 ساقيت سيدي يوسف. مستقبل برنوسة 33 نقطة يستضيف نجم تجروين 19 نقطة. سيدي برويس مع البرق التستوري اللي عنده 29 نقطة، سيدي برويس عنده 10 نقاط. هلال برقو مع جريسة والقلعة الخصبة تستضيف كسرة الرياضية. نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد نهار الجمعة 22 ماي 5 في رادس، النادي الأفريقي يستضيف الترجي الرياضي. نهار السبت 23 ماي ماضي 3 في ساقيت الزيت، نادي ساقيت الزيت مع جمعية الحمامات. مونديال 2027 في ألمانيا، المنتخب الوطني التونسي في كرة اليد في المستوى الثالث للقرعة باش يكون موجود مع منتخبات بولونيا، اليونان، البرازيل، البحرين، الرأس الأخضر، أمريكا وشيلي، بينما المستوى الأول باش يكونوا فيه أبرز المنتخبات عالميا منهم المنتخب المصري معها الدنمارك، ألمانيا، كرواتيا، السويد، البرتغال، إيزلندا وكذلك المنتخب الأرجنتيني. دوليا البارح حنا بعل المجبري يلعب حتى دقيقة 70 مع فريقه بيرلي في الدرجة الممتازة الإنجليزية، وخسارة أمام أرسنال هدف مقابل 0، 82 نقطة بالنسبة لأرسنال في الصدارة. اليوم المقابلة المهمة بين بورنموث ومانشستر سيتي الثاني ب 77 نقطة، لقاء في 7:30 و8:15 تشيلسي مع توتنهام. توتنهام مازال يبحث عن البقاء رسميا في الدرجة الممتازة الإنجليزية، يحتل المركز يعني الثاني المؤهل باعتبار ويست هام عنده 36 نقطة، واحد منهم بين توتنهام ويست هام باش ينزل للدرجة الأولى الإنجليزية. 36 نقطة ويست هام، لعب 37 مقابلة، توتنهام عنده 38 نقطة، يعني ما زالت له مقابلة إمكانية كبيرة للبقاء بالنسبة لتوتنهام. الجولة الأخيرة مش كون حاسمة في المستوى البطولة، وكذلك تفادي النزول، كريستال بالاس يستضيف أرسنال، مانشستر سيتي أستون فيلا، توتنهام إيفرتون، وويست هام يلعب ضد ليدز يونايتد. التعاقدات مع المدربين في إسبانيا، برشلونة يعلن تمديد عقد المدرب هانزي فليك حتى عام 2028 مع خيار التمديد بعد نجاحه في ضمان لقب البطولة الموسم الثاني على التوالي. وفي إنجلترا الإسباني بيب غوارديولا يعلن مغادرته لنادي مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، ولقاءه ضد أستون فيلا لحد الجاي في الجولة الأخيرة للبطولة الإنجليزية. 20 لقب في 10 سنوات بالنسبة لغوارديولا مع فريقه مانشستر سيتي. هذه آخر أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكاف. المشوار يتواصل معك ليلى في منوعة صباح الخير.
0: شكرا كريم، شكرا لقسم الرياضة بإذاعة الكاف. بعد شوية قسم الأخبار يلتحقوا بنا باش نقدموا لكم نشرة كاملة مفصلة للأخبار. سينو في جزءنا الثاني باش نتحدثوا على وكالة التحكم في الطاقة اللي تقولوا أنه عدد مكيفات الهواء في تونس باش يوصل لزوز فاصل 7 مليون، وهذا مكشف عليه مدير النجاعة الطاقية. نرجع لكم بعد النشرة الثامنة من أنغامنا التونسية الحلوة، غبريز لنغم لي علي الريحي، أنا نغير ولا نغير، نسموها بصوت الفنان زين الحدد.

0: شكلك ماكش كلادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة

0: إشهار.
1: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزرت، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10، وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
2: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام، حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مللتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار.
3: تمام الثامنة صباحا، موعد آخر مع قسم الأخبار ونشرة كاملة مفصلة من تقديم زميلنا رفيق القاسمي.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: شكرا لك ليلى، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة الثامنة وإلى العناوين. وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة. ضبط إجراءات وقائية للحماية من الحرائق بولايتي الكاف وسليانة. وضع استراتيجية محلية للتقليص من الأمية بالوسط الريفي بمعتمدية فرنانا. إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوز العقاري لفائدة المشاريع العمومية محور لقاء وزير أملاك الدولة بمديري ولايات الشمال الغربي. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أمس بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود لحاج أصيل ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. وأوضح المزوغي أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. وأضاف أن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيبا وممرضا، إلى جانب تنظيم زيارات يومية للحجيج بمقار إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. وبيّن أن الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة حملاتها الرقابية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي وفقا للمنسقة الجهوية للهيئة منى الحمداني.
6: برنامج حملات تحسيسية ورقابية للسلامة الصحية للأضاحي واللحوم بنقاط بيع الأضاحي وأسواق الدواب بكامل معتمديات ولاية الكاف ضمن فريق مشترك مع الإدارة الجهوية للتجارة، دائرة الإنتاج الحيواني، الحرس البلدي والشرطة البلدية، حيث انطلق برنامج المراقبة من يوم 4/5/2026 ويمتد إلى حدود 26/5/2026. ويتضمن البرنامج رقابة صحية للأضاحي، يؤمن من طرف الأطباء البياطرة أنشطة تحسيسية ونصائح مباشرة للمواطنين حول القواعد الصحية للأضاحي وللحوم وكيفية الخزن. هذا وتضع الهيئة الوطنية على ذمة المواطنين الاستفسار والاستشارات الرقم الأخضر 80106977 وقائمة اسمية للأطباء البياطرة.
5: استعدادا لموسم الحصاد، تم بولاية الكاف وضع جملة من الإجراءات للتوقي من الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية تتركز خاصة على التحسيس والتوعية باتباع تدابير وقائية، وفقا لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير لابيدي.
0: صارت عدة جلسات مع الحماية المدنية لتحسيس الفلاح للتوقي من الحرائق، شملت معتمديات جنوب الولاية كيف شرقية كيف الغربية الطويرة في السرس، المعتمديات الكل مثلها حاضرين برشا فلاحة. المهم اللي بحاجتنا بيه احنا المعلومة توصل سواء من اللي حضر يبلغ فلاحتنا وتم وعي من الفلاح وحارسين بطبيعتهم على حماية خاصة الحقول متاعهم وحتى في أثناء التنقل متاعهم سواء على الطرقات المرقمة ولا المساكن الريفية. الحماية المدنية مشكورة تتوجبها وموجودة على ذمتنا إن شاء الله في أي حاجة. أما دعوة المستعملين الطريق بصفة عامة باش نردوا بيانا صعب يزم نحافظوا عليها الناس كلها.
5: بيّن رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليان الصبري الولاني أمس خلال يوم تحسيسي حول الاستعداد للتوقي من الحرائق بمنطقة الخماس من معتمدية سليان الجنوبية، بيّن أن المصالح المعنية دأبت منذ بداية شهر ماي من كل سنة على تنظيم حصص استمرار يومية لحماية الغابات من الحرائق، وذلك إلى غاية يوم 31 من أكتوبر بهدف تحسيس أعوان الغابات والمتسكنين بأهمية الحفاظ على النسيج الغابي وسرعة الإعلام بالحريق لضمان تدخل ناجع ومنع تسربه إلى مناطق مجاورة. وأضاف الولاني بخصوص الخطة الجهوية للتوقي من الحرائق بأنه تمت برمجة مسح 32 كيلومترا من المسالك الغابية عن طريق المقاولات و35 كيلومترا من القواطع النارية عن طريق المقاولات على غرار مسح 100 كيلومتر من المسالك الغابية في إطار البرنامج الوطني سنويا ومثلها من القواطع النارية. وكشف المسؤول أن المعدات المتوفرة على ذمة المصالح الجهوية للغابات بسليان للتدخل في الحرائق تشمل 14 شاحنة إطفاء موزعة في أغلب المعتمديات لتسهيل عمليات التدخل، وآلة كاسحة وحاملة مزنجرات وآلتين ماسحتين، وذلك بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز. انطلقت أمس بمقر الاتحاد المحلي للفلاحة بسليان الجنوبية سلسلة من الدورات التكوينية حول مدرسة المستثمر الفلاحي في قطاع الزيتين لفائدة 30 منخرطا، وهي من تنظيم مجمع الزيتين قابل بمعتمدية سليان الجنوبية وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان ووكالة التعاون الألمانية. وبين رئيس المجمع محمد طاهر عزوز أن الدورات التكوينية التي تختتم يوم الجمعة القادم تهدف أساسا إلى تحسيس المنخرطين بأهمية تحقيق مقاربة ربحية في مشاريعهم الفلاحية وتطوير مهاراتهم، وأضاف أنه تم توفير جملة من المعدات بالمجمع على ذمة المنخرطين للانتفاع بها باعتبار أن المجمع ينشط في المجال الفلاحي. إلى ولاية جندوبة حيث وضعت التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار استراتيجية محلية للتقليص من الأمية بالوسط الريفي بمعتمدية فرنانة التي تحتل المرتبة الأخيرة وطنيا خاصة بالنسبة إلى فئة النساء بالمناطق الحدودية. متفقد أول تربية اجتماعية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة كمال أولاد صغير ومزيد من التفاصيل.
7: وقع الاتفاق على أولا إحداث لجنة قيادة دو رأسين وهما السلطة المحلية ممثلة في السيد معتمد المنطقة فرنانة والمنسق الجهوي للتعليم الكبار في جندوبة. اللجنة هذه بتضم كل الأطراف المتداخلة من عمد مجلس محلي، مدرسين، متفقدين، مدير مدارس ابتدائية ومجتمع مدني للقيام بحملة واسعة تنطلق من نهاية ماي الجاي. ثانيا إحداث مركز تعليم كبار متنقل بإحدى المناطق الحدودية باش يقع الاختيار على منطقة حدودية معينة يقع فيها أحداث مركز تعليم كبار متنقل، أحداث مدرسة حضرية بأحدى الضيعات الفلاحية، إمضاء اتفاقية شراكة مع دار الثقافة في فرنانة لأحداث مركز نموذجي لتعليم الكبار يعنى بالتدريب على الوسائل السمعية البصرية المتواجدة في دار الثقافة.
5: تم خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر بلدية باجة الاتفاق على تنفيذ حملة نظافة وإزالة الانتصاب الفوضوي بسوق باب الزنايز وتحويل الباعة إلى فضاء جديد بعد فترة عيد الأضحى، وذلك بهدف إزالة الانتصاب الفوضوي وإصلاح مداخل المسلك السياحي بالمدينة. رئيس جمعية منتدى باجة محمد بن عيش.
8: كانت مخرجات هذه الجلسة المميزة بعد العيد تنظيف المدينة كامل مع حملة نظافة كبرى، كذلك مع إزالة الانتساب الفوضوي في مداخل المدينة وباب الزنايز، وكذلك الفريب زاد بعد عملية فرز ومعاينة مميزة من الإدارة. الانتساب سيكون في فضاء فيه دورات مياه، فيه الماء، فيه الضوء، كذلك المسك السياحي ضر برشا، فظلنا أنه يقع غلق العديد من المناطق في عدد 12 نقطة مداخل المسك السياحي لتنظيمهم وتصليح الأماكن هذه إن شاء الله ما تتحول المدينة العتيقة إلى وجهة أفضل.
5: شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي لاذيلي أمس على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية. ودعا لاذيلي خلال اجتماعه بمقر الوزارة بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكل من باجة جندوبة سليانة والكاف في إطار متابعة عمل الإدارات الجهوية عن قرب لاستحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية وكذلك الترفيع في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. وأكد الوزير أهمية حوكمة المعاينات الميدانية التي تنجزها الإدارات الجهوية على غرار الحرص على ضمان جودة التقارير ذات العلاقة باعتبارها تمثل العمل القاعدي الذي على أساسه يتم البت في مختلف الملفات المعروضة، كما حث على ضرورة الإسراع بالحسم في الملفات المتعهد بها من قبل الإدارات الجهوية وحفظ الملفات التي لم يعد هناك موجب لتداولها. كشفت تونس نهاية الأسبوع الماضي عن النسخة الثالثة من مساهمتها المحددة وطنيا، وهي خارطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي إلى تعبئة تمويلات تقدر ب 55 مليار دولار، أي ما يقارب 161.3 مليار دينار تونسي خلال الفترة 2026-2035 لتمويل مشاريع وبرامج موجهة لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة. وفي ظل تزايد هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات البيئية، وضعت السلطات التونسية تأمين الموارد المائية وحماية القطاع الفلاحي في صدارة أولوياتها باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وحذرت الوثيقة التي كانت محور نقاش يومي 16 و17 من مايو 2026 خلال ندوة انتظمت بجمرت من أن الاقتصاد التونسي قد يواجه انكماشا بنسبة 3.4% بحلول سنة 2030 إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل، خاصة بسبب أزمة المياه ومخاطر الفيضانات. كما يواجه القطاع الفلاحي الذي يمثل أحد أسس الاستقرار الاجتماعي خطر تراجع قيمته المضافة بنسبة قد تصل إلى 15% بحلول سنة 2030 إذا لم يتم تطوير المقاربات الحالية. أعلنت هيئة الصمود التونسية مساء أمس عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. في الشرق الأوسط، أوضحت السلطات الصحية الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 6 شهداء و40 مصابا، وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 877 شهيدا وإجمالي الإصابات إلى 2602، في حين جرى انتشال 776 جثمانا من تحت الأنقاض. وبينت المصادر أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. إلى لبنان، حيث أعلن مركز عمليات

0: التفاوض مع طهران. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة. ضبط وإجراءات وقائية للحماية من الحرائق بولايتي الكاف وسليان. وضع استراتيجية محلية للتقليص من الأمية بالوسط الريفي بمعتمدية فرنان. إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية محور لقاء وزير أملاك الدولة بمديري ولايات الشمال الغربي. نهاية النشرة، يوم سعيد للجميع وإلى اللقاء.
1: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: إشهار
5: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند ان غران.
6: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
7: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام. حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: اشهار
8: جانيكم سمعينا الكرام، جزءنا الثالث والأخير من ماتينال الثلاثاء 19 ماي، 16 دقيقة بعد الثامنة صباحا. بعد شوية التحق بنا زميلنا علي اليونسي في الاي تيك، ونمشي بعدش مع الخبير في النجاعة الطاقية عدنان حداد باش نتحدث اليوم على ونحن كملنا يعني البارح صار الاختتام لشهر التراث، باش نتحدث على المباني التراثية وكيفية ترميمها. أبقوا معنا، مازلت عنا برشا مواضيع باش نتحدث فيها في جزءنا الثاني من الماتينال، لكن نرجع مرة أخرى مع الأنغام تنفيسة بعد الأخبار. باش نرجع مع أنغامنا التونسية أنيس الخماسي. أنيس الخماسي في أحلى الأنغام متاعه اللي أديها من حفلة، كانت حفلة حلوة برشا. كنت لله نسمو الفنان الشاب أنيس الخماسي، موجود هجر موجود.

0: عينيا وتتمنى غزرة عينيا ماذا بيا حتى انتم تصفقوا معنا راه كنت ليلة تموت عليا
1: إشهار مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
2: أريدو طور عالمك
1: إشهار
3: هاي تك
4: باش نأجلوها الأغنية احنا حنحشتها بعلي ساعة نسمع علي في الأيتيك وبعديش نمشيو للنيس الخامسي ألولو صباح النور
5: صباح النور ليلى صباح النور كل السادة المستمعين اخبار الهايتيك وجديدة على موجات إذاعة الكيف اليوم باش نبداوها مع جيميني نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة جوجل واللي غيرت جوجل في آلية احتساب حدود استخدامه نعرفوا الناس الكل انه تشات جي بي تي ولا جيميني ولا كلود ولا اي سوليسيون تاع ذكاء اصطناعي معناتها نجموا نخدموا بها بشكل مجاني من غير ما ندفع حتى فلوس لكن في حدود معينة معناتها في حدود معينة يعني يجي يحسب لك مثلا عدد التصاور اللي تم توليدها والعدد الفيديوهات والعدد الطلبات ونوعية البحث اللي قمت به وكل شيء دونك ما عادش الحدود الاستخدام الجديد اللي تعتمد جوجل عليها باش تحسب هي توليد صور فيديوهات البحث العميق والبحث التفكير الموسع
4: هي سيتون ابليكاسيون تهبطها كالعادة في التليفون
5: هي ابليكاسيون سيتويب تنجم تدخل لها وين فما كونيكسيون فما تنجم تعمل اكسي من خلال النافيغاتور ويب ولا من خلال الابليكاسيون اللي موجوده في السمارت فون دونك بعد ما الشركه الماكل الكوبيلوت بدلت واعتمدت الطريقه الجديده اللي هي استخدمتها الاحتساب من خلال الاستناد على رموز البرمجية التوكن خطر النسبة وحدة القيس نتاع في تشات جي بي تي هي التوكن دونك جيت جوجل تقريبا باش تعتمد نفس الميزة وباش يكونوا المستخدمين عندهم معناتها حدود في الاستخدامات يمكن تكون أقل من اللي كانت موجودة عليها قبل يعني الناس اللي تستخدم جيميني بشكل مجاني راهو فما عوامل جديدة لاحتساب عدد المرات اللي تستخدم فيها وإلا عدد المحادثات اللي توصل لهم يوميا يعني الشركة قاعدة تقوم بمراجعة باش هكاك تخلي ليزابون ممتاحة أكثر استخداما ما تتلز الناس وأنها تمشي تستعمل الفيرسيون المدفوعة ومن المقرر أنه توصل جوجل تقريبا جوجل اي اي بلوس الابونمون هذية الأقل واحدة في جيميناي $8 يعني سومها باش يكون في حدود $8 وتوفر حدود استخدام ما تمرتين قد الفيرسيون الجراتوي اللي هي برو توصل لابونمون تاعها $20 باش توفر اربع مرات معناتها اربع اضعاف و $250 لابونمون تاع الاي اي الترا اللي فيها 20 ضعف معناتها استخدام مقارنه بالاستخدام المجاني شركات تخدم على الذكاء الاصطناعي ولا الخدمه على الذكاء الاصطناعي ولات فيها برشا ضغوطات وبرشا تغيرات وبرشا تحديات تواجهها الشركات مع تنمي قدرات الأنظمة نتاع الذكاء نتاع الاجنتك AI والقدرة على إنشاء وكلاء فرعيين يستهلكوا عشرات آلاف الرموز اللي هما التوكن من البرمجية هذه دونك الشركات تواجهت أنها تولي فما خطط مدفوعة نفس الشيء بالنسبة
4: يعني
5: للكلود
4: العقلية التجارية العقلية الربحية إنه مرلولة تستقط بك وبعديش تولي انك باش تدخل ولا باش تستعمل بعد ما انت تتعود بيه تولي تطلب عليك الفلوس
5: ابسولوتو هيك بالضبط ليلى هذا هو اللي صاير يعني اللي في التجربه الاولى ديما نكتشفوا انه هو عادي معناتها انه تشوف حاجه باش تجربها ولا باش تكون عندك عليها فكره من الاول ماكش باش تستثمر فيها دونك الشركات تمشي شنو هي تعمل تعطيك معناتها سوليسيون كبيره حلول كبيره برشا في انك تستعملها بشكل مجاني بعد بشوي بشوي تولي
4: تدخل لك المعطيات ولي دوني نتاعك هذه صحيحه الحكايه والا لا انه تدخل لك العالم اللي نجم يكون الخاصم تاعك من خلال الصور من خلال المعطيات اللي انت تقدمها.
5: ما فهم حتى شيء مضمون على الخصوصيه، خاصه في انك تبارتاجي مع تشات اوبن اي اي ولا مع كلود ولا مع جيميني مع اي شركه من شركات الذكاء الاصطناعي، وانك تبارتاجي لي دوني نتاعك وهما ماهمش مضمونين 1000% اللي هما موجودين في مكان امن وما يتمش استخدامهم، باللي تكون معناتها الشركه مصره وملحه على انه تتنبه المستخدمين اللي راهو تنجموا معناتها تنجموا تعطوني ثقه وراني ما نبارتاجيش لي دوني غير لكن ما فهم حتى شيء. نفس الشيء تقريبا نحكوا على الفلوس، لكن المره هذه في بلاتفورم اكس اللي كانت قبل تويتر، اكس اللي تفرض قيود جديدة على الحسابات المجانية، ولا من حقهم كان أنهم يقوموا بخمسين منشور يومين، يعني ما ينجم يعمل كان 50 تويت في إكس، هو ما عادش اسمها تويتر باش نقولوا 50 تويت، لكن 50 منشور فقط يوميا، وما ينجم يعمل كان 200 كومنتير في اليوم. القيود الجديدة هذية جت في إكس بعد تحديثات جديدة، وبعد ما كانت إمكانية الرد في الشكل المجاني 2400 رد يوميا، دونك توا ولات 250 منشور فقط. واقترحت شركة إكس معناتها حتى هي حلول دفع جديدة معناتها وأسعار جديدة، 3 دولارات بالنسبة للابونمون بازيك، وبالنسبة للبريميوم باش تكون 2 معناتها عفوا بالنسبة للاشتراك السنوي باش يكون 32 دولار بشايف سنويا، وإلا 3 دولارات شهريا هذه الابونمون تاع تويتر. نختموا أخبارنا مع شركة أبل. أبل اللي قاعدة تطور في أبليكاسيون جديدة خاصة لسيري باش تقوم بالحذف التلقائي للمحادثات، هذه الحاجات اللي من المنتظر أن تعلن عليها شركة أبل، خاصة بعد الغموض اللي سيد أنه سيري كيفاش باش تكون وغيره، باش نكتشفوا في الأيامات الجاية، وأنه سيري باش تكون فيها تحديثات جديدة. هو سيري زعمة هكا زعمة تكلمتها وبحذين. هذه أخبارنا في هايتيك اليوم ليلى، نرجع لك تواصل المشوار في المتينة.
4: شكرا لولو، شكرا على المعطيات الجديدة في عالم التكنولوجيا اللي تقدمونا، واللي بلي نحاولوا نفهموا العالم التكنولوجي، لكن ربما في الأعمار متاعنا الأعمار المتقدمة يصعب علينا شوية، ذيك علاش احنا نلتجؤ لكم انتم صغار الشباب، شوف لي الحكاية متاع التليفون متاعي وناتوندون نسمعوا كنتي لل تموت عليا الفنان أنيس الخميسي.
6: إشهار.
1: أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك، عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
6: إشهار.

عليا وتتمنى غزرة عينيا. ماذا بيا حتى انتم تصفقوا معنا راه. كنت ليلة تموت عليا وتتمنى غزرة عينيا.

0: إشهار.
1: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزرت. زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
0: إشهار.

0: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. البارح عشنا على واقع الاختتام الوطني للدورة 35 من شهر التراث لهذه السنة، واللي كان تحت شعار التراث وفن العمارة، وكنا أخذينا معنا الفنان نور شيبة. يوم أمس كان حاضر معايا البارح في الفترة المسائية، تحدث معايا في الديريكت على الاختيارات الغنائية التراثية اللي قدمها البارح في موقع شمتو في الحفل اللي أداه الفنان نور شيبة، كما قلت، في إطار الاختتام الوطني للدورة 35 من شهر التراث. وذلك علاش احنا اليوم باش نربطوه مع التيم بتاعنا، موضوعنا اليوم مع الخبير في النجاعة التقية سي عدنان حداد، اللي حبوا انه في نفس التيم بتاع شهر التراث ترميم المباني القديمة والمحافظة على التراث، وهو العملية الهندسية والتقنية الدقيقة اللي كيف ما قلت تهدف إلى حماية الإرث المعماري وإصلاح التلف وإطالة العمر الافتراضي للمبنى دون طمس الهوية التاريخية. وهذه راهي عملية ماهيش سهلة، عملية تتطلب اتباع منهجيات علمية صارمة تمر بعدة مراحل باش يحكينا عليهم عدنان حداد. عدنان صباح النور.
1: مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل.
0: شكرا ليك، مرحبا بيك. اليوم عدنان حبينا وانه نتحدثوا عن ترميم المباني القديمة والمحافظة على التراث، وقلت وانه هذية الاصلاح متاع حماية الارث المعماري عملية ماهيش سهلة، ماهيش هيلة،
1: سهلة حتى الطرف ليلى. هو موضوع مهم برشا، يمس تاريخنا وهويتنا وذاكرتنا الجماعية. وهو ترميم المباني القديمة المحافظة على التراث. لأن يعني التراث مش مجرد هو حجر والمبنى، هو روح بلاد كاملة، تاريخ أجيال تعاقبت وخلفت بصمتها في المعمار والثقافة متاع المبنى ذاك. كي نمشي مثلا للمدينة العتيقة ولا نشوفوا جامع قديم ولا دار عربي ولا قصر تاريخي، نحسوا للمكان يحكي وحده، لأن كل الجدران والزينة والباب عنده قصة وحكاية من الماضي. وكالش المحافظة على التراث تعتبر معناتها حماية للهوية الوطنية متاعنا، خاصة وقت العالم الكل قاعد يتغير وقاعد يتغير بسرعة كبيرة. بقى اليوم للأسف برشا مباني تاريخية ولات مهدة، خاطر نشوفوا في برشا مباني ليلة معناتها مهملة بسبب الاهمال والرطوبه وفيها زاد التشققات وحتى الاعتداءات العشوائيه على المعالم القديمه، ساعات ترقى الاوساخ مرميه بحذاها، ترقى المبنى بيدو ماهوش محمي، هو ترقاه معناتها حتى لي زونتري ولي سورتي نتاعو محلولين، معناتها ناس حتى تقعد فيه وكذا، ومعناتها الترميم نتاعو لازم يكون هذه ضروره حقيقيه مش مجرد عملية تجميل، لأن الوقت وقت ينهار المبنى التاريخي مش كان نكسر حيوط ولا حجر، نكسر جزء من الذاكرة الجماعية نتاعنا. الحقيقة أو كاليش عملية الترميم تبدأ عادة بالدراسة الدقيقة للمبنى، وين المهندسين والخبراء معناتها يعاينوا كل التفاصيل من الأساسيات حتى الأسقف والزخارف القديمة.
0: يعني فما عمليتك التشخيص وعمليتك الفحص المدقق باش نحافظ
1: لازم يكون موجود بتباع، خاطر احنا تو نشوفوا في التدخلات، معناتها قاعدين نشوفوا في التدخلات عشوائية ولا نزينوا قاعدين في في في في المباني القديمة نتاعنا، وبعد مدة معناتها يصير الإتلاف. هذا هو شنو يصير بعد ما تحديد نوعية الأضرار الموجودة من الرطوبة، من التشققات، من الستركتور تاع المبنى والحجار اللي بتاكل، خاطر فما الحجر والخشب اللي تضرر. بعدها تبدا مرحلة التخطيط، تتدخل بطريقة تحافظ على الطابع الأصلي للمكان، خاطر لازم الناس راهو ندخلوا بالمواد الجديدة، احنا لازم ندخلوا ونحافظوا على الطابع الأصلي للمكان. وهذه نقطة مهمة برشا الناس ما تعرفيش، اللي هو الترميم، راهو الترميم الحقيقي ما يعنيش هو تبديل كل شيء، ما لازمناش نبدلوا كل شيء ولا نصلحوا كل شيء، لان الهدف الاساسي هو محافظة على الهوية. والهوية الاصلية للمبنى، لذلك يتم استعمال مواد قريبة من المواد القديمة كما الحجارة التقليدية، الجير الجير الطبيعي والهيدروليكي، الخشب القديم حتى يبقى المبنى محافظ على روحه وعلى قيمته التاريخية. اليوم زاد التكنولوجيا دخلت بقوة في المجال الترميم، ولا تستعمل أجهزة حديثة كما التصوير الحراري والأجهزة قياس الرطوبة والتقنيات الرقمية اللي تساعد على اكتشاف المشاكل الداخلية للمبنى دون ما يتم تكسير، معناتها من غير تكسير نجمه نشخصوا حالة المبنى القديم. هذا يسهل عملية التدخل ويحافظ أكثر على سلامة المعلم التاريخي. زيادة فما جانب مهم وهو السلامة الهيكلية، خاطر احنا مشكلتنا كما مثلا نشوفوا احنا الصور متاع القروان ولا نشوفوا مباني اخرين فما برشا بلاي اللي هو الهيكل بيدو التاكل. يعني بعض المباني القديمة تكون مهددة بالسقوط أو عليه الساعات يحطوا عليه هو مثلا مبنى مهدد للسقوط وتهو معناتها. لذلك الخبراء يقوموا بتدعيم الجدران، لازم يصيرك الرونفورسمون متاع الحيوط والأسقف والأعمدة بطريقة ذكية تخلي المبنى يبقى ثابت وآمن في نفس الوقت ما يفقد طابعه المعماري الأصلي. معناتها ما لازمناش ندخلوا مواد كما الإسمنت على الترميم،
0: يعني ما يلزمناش نشوهوا لأنه هذيك هو التاريخ، هذيك هو الأصالة متاعنا، هذيك هي عملية المحافظة على التراث. ساعات نشوفوا بنية قديمة أحلوة يحبوا باش يحسنوها، يعملوا لك عملية الريستوراسيون يفسدوها كومبليتمون،
1: يفسدوها كي يدخلوا عليها مواد مثلا عصرية، ولا يدخلوا عليها ترميم بالإسمنت، ولا ترميم بمواد اللي هي غير قابلة للتنفس، على خاطر المبنى القديم لازمنا نصلحوه. كي يتصلح المبنى لازم يكون بالمواد الأصلية الطبيعية اللي هي يا بالتربة اللي موجودة في المكان هذاك، خاطر لازم نرجع نقراو التاريخ نتاع المبنى ذاك اللي هو اصلا تبنى بالمواد اللي قريبه منه هو. هذه حاجه، والا يتصلح بالزير الهيدروليكي الطبيعي على خاطر هو يصير به عمليه الترميم. وراهو المعالم هذه مش كان قيمه تاريخيه، بل هي زادت نجم تولي لك قيمه اقتصادية كبيرة، لأن السياحة الثقافية اليوم تعتبر من أهم الأنواع السياحة في العالم.
0: أو أنا نعطيك مثال قوي، لاكاتيدرال دو باري اللي تحرقت، يعني وظفوا لها أموالها إلى ومهندسين، وإلى حد الآن يعني يرموا فيها قطعة بقطعة حسب كيف ما تحكي أنت، حسب الهندسة المعمارية اللي تبنيت عليها في قرون وسطى باش يحافظوا على أكل الـ يعني المعمار الأرشيتكتور متاحة القديمة إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا كاتدرال دو باري مازلت إلى يومنا هذا ترمم بشوية بشوية،
1: برشا وقت لفضل باش ينجم يرجع الطابع الأصلي متاحة. مو سهل تدخل فيه الحرف التقليدية ويصير العملية تصير معناتها بطريقة معناتها بطريقة بتقنية قديمة ياسر، باش تنجم انت ترجع اكل تحيي اكل المعمار هذاك. زاد هذا صيح كي زور تونس يحب يشوف الأصالة والمعمار التقليدي وعلى تاريخ نحن وحياة اللي وراء كل معلم، وهذا ينشط حتى الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل للحرفيين والمجدين والأصحاب صناعات التقليدية. حتى الحرف التقليدية عندها دور كبير في الترميم، خاطر برشا عمليات الإصلاح نحتاج الحرفيين اللي عندهم خبرة قديمة في النقص على الجبس. ليلى خاطر النقص على الجبس ما عاش عنا نحن المهنة ذي اندثرت
0: وفي طريقة
1: نتحقوهم بشي نجموا يعطيونا أكل الزخرفة هذيك اللي موجودة ما نجموش نعملوها نحن بطريقة عصرية، واللي نحن نستعينه بالناس هذوم الحرفيين اللي نقص على الجبس ولا على الخشب، واللي يصنع في الزليل زادة يعملنا الموتيف اللي حسيتنا به هو. هذا نلقاه اللي بيش يعاوننا على المحافظة على التراث وتساهم زادة في حماية المهن التقليدية اللي هي صحيح اندثرت معناتها برشا مهن. وهذا من جانب زاد البيئي، راه الترميم يعتبر حل ذكي ومستدام، خاطر إعادة استغلال مباني القديمة خير برشا من الهدم والبناء الجديد.
0: نعم
1: اللي يستهلك مواد وطاقة كبيرة. لذلك اليوم العالم الكل قاعد يشجع إعادة التأهيل المباني القديمة خير من اللي انت معناتها خير من اللي انت تخسرها. الموضوع هذا راه يحتاج اني قلت لك وعي مجتمعي، خاطر الدوله حدا ما تنجمش تحافظ على التراث، المواطن نفسه لازم يكون عنده ثقافه المحافظه
0: على التراث والمعلم التاريخي. نعم
1: لازم كل واحد يحترم الفضاءات التاريخيه وما يشوهاش ولا يكتبوا عليها ولا ساعات أقامك تشوف أنت تتعدى دقائق خطر هي ما فيهاش حراسة ولا ما فيهاش مثلا ما هيش سيكوريزيت ولا يكتبوا عليها ويشوهوا لها معناتها حتى يشوهوا لها الأصالة متاعها وهذا يعتدي عليها لأن التراث هو ملك للجميع هو التراث متاعنا احنا الناس الكل
0: ومكسب للجميع. شكرا لك عدنان حداد خبير في النجاعة الطاقية يعطيك صحة. حبينا وأنه نربط موضوعنا اليوم ترميم المباني القديمة والمحافظة على التراث باختتام احتفالاتنا الاختتام الوطني للدورة 35 من شهر التراث واللي كان شعار زاد السنة التراث وفن العمارة. 44 دقيقة بعد 8 صباحا نمشيو مع آخر فقرة لنا اليوم روبريك ميكرو تروتوار وفيتن توجيني حاضرة معنا من عرش اسكو حاضرة معنا وإلا لي نعاودو الاتصال بها فيتن صباح النور حاضرة
2: صباح الفل ليلى نهارك برضو ياسمين انت وكل المستمعين.
0: شكرا يا فيت ان شاء الله نهارك من اسعد الايامات. وموضوعنا من المواضيع الشيقة اللي ديما تقترحهم علينا في ميكرو تروتوار فيت
2: اليوم ليلى نحكيه على البيع الالكتروني البيع بالانترنت واحنا الحقيقة طوى ولينا حتى واحد في حل بعضك اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تعرضوا الاشهارات وبعض حتى تعرضوا الاشهارات وتعرضوا
0: لايفات. نحكي لك طرفة فات أنا حكيتها اليوم في الساعة الأولى من الترائف متاع البيع عبر الانترنت وبيع في الانستغرام علوش اليوم بيعوا فيها على الانترنت وعلى الانستغرام والناس تشري
2: هو من عمي ولا العلوش الحقيقة بديت يبيعوا في العلوش ليلى اليوم يبيعوا العلوش يبيعوا الأراضي يبيعوا الديار يكريوا الديار كل ما هو إلكتروميناجي معناتها الحوايج الفريبات توا الحقيقة واللي شدني ليمات اللي فات معناتها حتى نحكي مع واحدة من المحيط بتاعي معناتها اللي هذه في دارها حالة لايف تبيع في ملاحف تبيع في الحوايج تبيع في الفريب الأخرى تبيع في الماعون معناتها كل شيء يبيع الجاتوات الحلو
0: ليه واللي يرجع لها روتور واللي يرجع لها روتور انه تقول لك انا اللي رجعوا لي الروتور هذوكم لانه فما شكون مثلا يبدا ما ماهوش في الدار في الوقت هذاك ولا سبحان الله عمل كومود وبعداش لقى انه ما عندوش مثلا نحس الفلوس تصرفت في حاجه اخرى مهمه يحلوا اللايف ويقول لك ويشبعوا اكل المستهلك واكل البدعه يقول لك انا اليوم باش ندعي يعني
2: اكثر من هيك ولو يهبط على الشخصيه العنوان والهاتف والاسم
0: وشبعوه بالدعاه ولا تربى يعني حاجات بالحق يعني رانا كل يوم ولينا نسمع غريبه في نجراه العالم الافتراضي هذايا
2: كما قلت ليلى انت العالم الافتراضي هذايا كما البائع معناتها يشتكي من الرتور والمواطن اللي يشتكي من التحيل معناتها يقول لك الكاليتي الجودة لهنا نحكي ومعاتها مهيش ملائمة وإلا يغلطوا في التاي وميحبوش يبدلون ويبلوكيوا يغلطوا في اللون يغلطوا حتى في الارتيكل هو جديد
0: صحيح
2: حتى في الرتور وشوفها حالات بتاعتها حل معاتها تلقاها بعث لها روبة مثلا تقول لها الحريفة بدل التاي تلقاها المنتجه هذه ولا البائعه تعاود تبعث لها روبه اخرى وعلى اساس انه هي باش تعمل لها ايشانج معناتها تدي الحريفه ما ترجعش الروبه تلقاها ترجع لها ارتيكل اخر ترجع لها ساعات حاجه مقطعه حاجه من دارها لا علاقه بالروبه مثلا اللي بعثت لها ولا المنتج اللي هما متفاهمين عليها اصلا شفنا برشا ترايس لكن كيما قلت لك معناتها توا ولينا معناتها دكاكين متاجر تم اللي عاملين دي سيت زادة واللي سيت حتى هاتف نسمع المواطنين يقول لك حتى اللي سيت ماهيشي محينة معناتها كما ثم شكون تعرض لعملية تحيل وغش كما ثم شكون ساعدته الحكاية ولا يستسهلها معناتها كل شيء يشهدي فيه وهو قاعد في الدار معناتها من تونس الكل المنتجات ولينا حتى مش من تونس يا ليلى توليت الحاجة انه احنا نكمنديو كل ما هو من الخارج من خلال هالصفحات هذية وهالمواقع هذية وهالناس هذوما اللي قاعدين يبيعوا من خلال مختلف
0: نسمع روبورتاج فيتن نشوفوا يعني لي تيموانياج متاع اللي وقع عليهم عمليات التحيل هذوما
3: منتشرين برشا برشا برشا على الفيسبوك والكل، أما ما شريتش، ما تعاملتش معاهم والكل. لا بالطبيعة ما نجمش نشري فيه، نشوف الحاجة بعيني وبعد نقرر نشري ولا ما نشريش. حاجة تبدأ قدامه ما يقولك ما نشريهاش وخلي يعني حاجة ما تريهاش. ما فما الناس تبدأ أمور قانونية والكل ينجموا العبادي تتعاملي معاهم. أما كي تبدأ مثلا إنسان يقولك أبعثي لي فلوس وأنا طبعا أبعث لك السلعة وتجي والكل، أثر اللي عامل حانوظة اللي مثلا كان بيالات عليه هنا والكل.
4: ظهرت البيع على الانترنت هذا موجودة بارتو، أما فهمتني نشوفها في الحاجات الكبيرة، أنا في كرهبة في يرض في حاجة فهمتني، أما سبادري على الانترنت كيفاش باش يوصل وكيفاش باش تشريه وتار ولا هذيك تجارة موازية، السلعة الكل متاع شنو وهو باش ياخذ بالانترنت ويبيع فاش ياخذ. يمشي يابت للأسواق يشتري شوية سلعة ويسميها اسم يحطها على الانترنت ويدبر راسه. الإنسان الفايق مش يشتري من الانترنت، شنو تشتري من الانترنت فهمتي ولا سبادري ب 500,000؟ نمشي نشتري من بوتيك باين فهمتي، ولا إنسان يخلص في باتين الندى نتاعه ويخلص في كل شيء. هذا يا ناس تشجع على التجارة الموازية فهمتي، ظروف اقتصاد الدولة لا أكثر ولا أقل.
5: عديد الكوموند عن طريق الانترنت، فيهم مرات بهين جاتني الكوموند نتاعي، فما مرة تحايلوا عليا عديد اون كوموند جي بي بار بوست والكوموند ما وصلتنيش ما وصلني حتى شيء. حتى اللي السيت اللي عديت منه كي نطلبه ما عادش يهزوا ما عادش يتكلموا، معناتها بلوكيني من الباج نتاعو كاريمو. مش انا بركة، انا وثما دوتخ كليون اخرين دي فيكتي، ثما مرات اخرين زاد عديت دي كوموند وميم با معناتها سور سيت وما ثماش دي ميزا جور.
6: ديما نشري حاجات بار كوموند والحمد لله كل ما نعدي كوموند على حكايه تجيني توصلني للدار في الديلي اللي حددته، نخلصوا في فلوس ويعطيني الكوموند نتاعي نحلها نشوفها نتفقدها نلقاها تلكيلي اللي اخترتها من مشوا كل شيء عجبتني. دونك الحكاية بقيت ديما نعملها كي كنشوف حاجة تعجبني سوغ انترنت وديجا نشجع عليها الحكاية.
0: أيوة شاكو مقسومي، فما اللي يقولك أنا ما ندخلش تحت طائلة هالبيع على هذي الحاجة ما نشوفهاش، يزمني أنا الحاجة نشوفها ونلمسها بعيني ونتفقدها ويا ربيش نحط خميسي في الزيسي. وفما اللي يقولك ليه والله أنا تجربة ناجحة معايا، بالعكس يعني أنا في داري وبالبوتون نزل وتوصلني القطعة متاعي للدار وجو سوي ساتيسفيت. وفما اللي يقولك هذي راهو تجارة موازية وهذي راهو نضرب بها اقتصاد الدولة. أنا أقول ياليت نرجعوا نرجعوا لك العطار، نرجعوا لك الحانوت متاع الجربي، نرجعوا للقماش، نرجعوا للحانوت تدخل وتعمل دورة وتتفقد هكا تصرح الدم من دي متاعك وتدخل وتعين القطعة متاعك في المباشر. عجبتك في بها تاخذها صحة وفرحة، ما عجبتكش هكا عمل دورة وتخطف وتروح الدار كفيت.
2: هذا هو ليلى كما قلنا أشدتني الحقيقة المدخلة الأولى اللي هذية برشة عباد بيقول لك معناتها الناس يزوما يخدموا من غير لباتين ده لحد شيء، لكن ثم أثناء طلعت قوانين ليلى بتاع شركات التوصيل باش يتنظموا، معناتها ثم رقابة ولات ما عادش الأمور مسيبة. ورغم هذيك ثم برشة تسيب زادة معناتها ما يمنع،
0: وبرغم الرقابة ثم ناس يعني يوصلوا لهم يتحيلوا.
2: كما قلنا ثم ناس حالة بوتيكات عندها صناع عندها كراع عندها ديشارجة عندها باتين ده، في المقابل انت تكون قاعدة في دارك وتلازم تكون تخدم في خدمتك راهي الأصلانية وتخدم في جزء ثلاثة خدم هذوما، ترسل للأسواق وتجيب تمشي للمعامل وتجيب وتكمندي عندك شكون في الخارج يجيبوا لك مثل مواقع زادة اللي في الخارج أسواق تلقاها رخيصة القطعة بدور تروز أورو ومعادة بخمسة أورو يجي لهنا بحالك بسبعين وبمئة وبمئة وخمسين ألف. وحتى الإلكتروميناجي والشامبوانات والبرودويات التوخة سن نحكيو على الصغيرات يا ليلى اللي متأثرين بها الظاهرة هذية، الشباب هكا المراهقين اللي ولاو كل شيء ماما اشري لي ما عند التاج الفلانية اشري لي ما عند التاج هذيك هذية سبادري من الصين هذية ماسك اكل كوري وكالشيء تولت معناتها اكل المنتوجات بتاع العناية بالبشرة الكورية اللي احنا الحقيقة لهنا ما نعرفوهاش. وزارة الصحة ماهيش تعرف اسكو مراقبة مش مراقبة تأثيراتها، وشفنا المدة اللي فاتت معناتها حتى في بلاصة صغيرات اللي يستعملوا مواد تجميل معناتها تنجم تكون مضرة بالبشرة هذية هي دينا.
0: الجمعة اللي فاتت راهو بنيت في فرد ليسي ابارامون شرو من نفس الحاجة والكلهم وقع لهم العملية التحسس في وجههم، علاش؟ لأنه استعملوا الكلهم ينكخ مادة اللي عملت لهم التهيج والحساسية. أذك عليش راهو على قد ما نقدموا هالبرامج التحسيسية التوعوية ويا ربيش يوصلوا أنهم يتوعوا الحقيقة. من خلال الروبورتاج اللي قدمته في تنفهم شكون الواعي يقول لك أنا ما نشريش، أنا ما نشوف الحاجة إلا ما نشوفها بعيني، وفما اللي يتيح في الفخ هذايا متاع البيع الإلكتروني.
2: كما تحكي ليلى الفخ هذايا هو الثانية 50%، هو تاخو زوز ثالثة جراتويت، هو ليفريزون
0: كلها مغلطة، كلها مغلطة.
2: عادة تونسي يحب هكا هالحاجات هذوما هاللي برومو ويتدربة، لكن ساعات تجيه مثلا جهاز إلكتروني يجيه ما يخدمش، دي حاجة مكسرة ويقولوا ما يدفع الفلوس، معناتها صايرة برشا مشاكل على هالبيع الإلكتروني. نعاود نقول ثم حاجات بالأساس تشري من الفارماسي، تشري معناتها من الصراع على الأقل، معناتها واحد يكون متأكد
0: حاجة مضمونة، حاجة مضمونة،
2: وساعات حاجة بالجارانتي. شفت لك شوف لي
0: نعم. شكرا ليك فاتن، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على لي سوجي اللي ديما تقدمهم، وديما كما قلت من خلالك راهي عملية تحسيسية توعوية للمواطن نتاعنا. شكرا لكم انتم الناس الكل اللي كنتوا حاضرين معنا، متنالنا انتهينا، نعطيكم موعد ان شاء الله نهار الخميس مع بعضنا في حلقة استثنائية غزل الهوى نختمها داليدا رحمه.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، تمام التاسعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف،
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. توفي أمس حاج تونسي أصيل ولاية سيدي بوزيد بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه إلى تونس، وفق ما كشفه المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس لمزوغي. وأوضح لمزوغي أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار الطواف القدوم والسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارات الروضة الشريفة والمزارات. بيّن رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني أمس خلال يوم تحسيسي حول الاستعداد للتوقي من الحرائق بمنطقة الخماس من معتمدية سليان الجنوبية، بيّن أن المصالح المعنية دأبت منذ شهر مايو من كل سنة على تنظيم حصص استمرار يومية لحماية الغابات من الحرائق، وذلك إلى غاية يوم 31 من أكتوبر القادم، بهدف تحسيس أعوان الغابات والمتسكنين بها أهمية الحفاظ على النسيج الغابي. شدد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي أمس على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية. ودعا الوزير خلال اجتماعه بمقر الوزارة بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بكل من باجة وجندوبة وسليانة والكاف في إطار متابعة عمل الإدارات الجهوية عن قرب لاستحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية، وكذلك الترفيه في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية بالنسبة للدولة. أعلنت هيئة الصمود التونسية مساء أمس عبر صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمية لفك الحصار عن قطاع غزة، تم حجزهم من قبل قوات الكيان الصهيونية إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. أوضحت السلطات الصحية الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 6 شهداء و40 مصابا. أعلن مركز عمليات الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أمس أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى 16 مايو الجاري بلغ 3020 شهيدا و9273 جريحا. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز العاشرة، إلى اللقاء.
3: زوايا الأحداث،
4: زوايا الأحداث،
3: زوايا الأحداث،
5: زوايا الأحداث،
6: زوايا الأحداث.

صباح النور، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل في الاستماع لينا. موعد جديد يجمعكم بينا في زوايا الاحداث، ينطلق من توا يتواصل معكم للاحداث وكالعاده اخبارنا ومستجداتنا تشمل كل للساحات الجهويه الوطنيه وايضا العالميه. بعد شويه باش نكونوا مع فقره تحديث الساعه وباش نرجعوا فيها على اخر جديد وطنيا وايضا عالميا. نركز اليوم على المستجدات في الملفين الفلسطيني وأيضا اللبناني. بحثوا أيضا على تصريحات كانت وردت على لسان الغرفة، رئيسة الغرفة النخبية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي والتقويم الأعضاء، اللي تحدثت على مخاطر تشمل هذا القطاع، توصل حتى إلى أنه بعد عامين يمكن أنه هذا القطاع بيكون في تدهور تام واندثار. أيضا حبينا معها بتبيعة نفهم هذه التصريحات وخاصة شو ما أبرز المشاغل اللي يشملوا أخصائي العلاج الطبيعي وأيضا تقويم الأعضاء. بعد العشرة إن شاء الله باش نكونوا حاضرين في الصالون الجهوي لريادة الأعمال المكان مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة، مدير المركز إن شاء الله يكون حاضر معنا ويقدم لنا فكرة على هذا الصالون اللي ينتظم اليوم في مقر المركز. أيضا الملتقى الثاني للريادة اليوم باش نتحدث عليه ملتقى مهم، كنا تحدثنا على الملتقى الأول للريادة واللي كان شهد تفاعل كبير والنجاح أيضا، والآن انطلاق تسجيل في ملتقى الريادة الثاني. شنو الملتقى هذا؟ هو تنظمه الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم. يهم شكون الفئات المستهدفة وأيضا هل فما شروط للمشاركة فيه؟ هذا كل إن شاء الله تكون حاضرة معنا رئيسة الجمعية في مزيد من التفاصيل. أخبار الجهات كالعادة جيكم مع زملائنا المراسلين، مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن مباشرة ننطلق بمحورنا الأول ومحورنا اليوم اللي اخترناها حاضر معنا في القراءة والتحليل الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الربحي. مرحبا سي صبري.
1: شكرا أختي لوحات وخير كيف مستمعات ومستمعي إذا الكيف. سعيد جدا بتجدد اللقاء في برنامج زاوية الأحد.
0: مرحبا بك. إذا سي صبري ننطلق بمشاركة تونس في الاجتماع الأول حول الميثاق من أجل المتوسط، باش نفهموا أكيد دواعي هذه المشاركة وأيضا شنو هذا الميثاق وشنو الإضافات اللي ممكن يقدمها إلى تونس.
1: فعلا أختي لوحة، خبر هو مشاركة تونس عن طريق سفير الجمهورية التونسي لدى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة باعتبار المسؤولين بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار بالضفة الجنوبية للمتوسط حول الميثاق من أجل المتوسط. بداية خلينا نعرف ما هو الميثاق من أجل المتوسط، ومبادرة صادرة عن الاتحاد الأوروبي من أجل البحر الأبيض المتوسط، وتتضمن رؤية مشتركة من أجل البحر المتوسط أقوى وأكثر قدرة وأكثر ترابطا. ومن خلال هذا الميثاق اللي يعرفه الاتحاد الأوروبي ويعمل من خلاله مع جملة من الشركاء في المنطقة لبناء فضاء متوسط مشترك لتعزيز النمو المستدام وتمكين الشباب ودفع الابتكار الأخضر وتقويه التعاون عبر الحدود. إذا شكل الاجتماع هذه اللي كانت تونس ممثلة فيه فرصة متجددة للتأكيد على الأولويات الوطنية في إطار شراكة إقليمية متوازنة تقوم على مبدأ المدية واحترام الخيارات السيادية للشعوب. هذا طبعا وفقا للبلاغ اللي كانت نشرته يوم الأمس سفارة تونس ببروكسل على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتم في أعقاب هذا الاجتماع إطلاق خطة عمل تتضمن قائمة أولى لمجموعة من المشاريع الملموسة في إطار هذا الميثاق طبعا، واللي يمثل يعني شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي اللي كانت انطلقت تقريبا منذ نوفمبر 2025. يعني ربما نحن اليوم في ضحى أمام مبادرة طيبة وجيدة وسوف تعود بالنفع على الفضاء المتوسط وجملة الشركاء الموجودين فيه طبعا في إطار شراكة استراتيجية تحفظ مصالح جميع الأطراف بما فيها دولتنا تونس. وننتظر من هذا الميثاق أن يتم ترجمته إلى ربما خطوات فعلية من أجل استدامة البحر الأبيض المتوسط، من أجل استدامة بيئية، من أجل تمكين الشباب، وخاصة من أجل معالجة جملة من القضايا والتحديات المشتركة وعلى رأس مسألة الهجرة.
0: نعم، نمر سي صبري إذن إلى المستجدات في الأراضي الفلسطينية، المستجدات الميدانية، خاصة مع صدور تقرير أممي يحذر من عملية إبادة وتطهير عرقي في غزة وأيضا الضفة الغربية. ما هي قراءتك في هذه المستجدات؟
1: فعلا أختي ضحى، وكانت طالبة الأمم المتحدة يوم الأمس الكيان الصهيوني في تقرير كان أصدرته بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، وقام في التنديد بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على حد سواء. وإن أكد مفوض الأمم المتحدة الثاني لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد أن أفعالا تقوم بها الكيان منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 تشكل انتهاكا فادحا للقانون الدولي وتحكي أحيانا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يعني ربما اليوم هذا التقرير هو من جملة الأحداث التي تخرج الكيان الصهيوني والتي تشكل ربما أو تسلط الضوء على جملة الأفعال والممارسات الإجرامية التي يرتكبها يوميا ويلوح إلى حدود هذه الساعة تجاه الشعب الفلسطيني البطل. وتؤكد أيضا أنه ربما هنالك مزيد من الضغط ربما الدولي المسلط على هذا الكيان. وقت نشوفوا هذه التقارير اللي قاعدة تصدر تباعا، شفنا أيضا تقريبا خلال متابعتنا في الأسبوع الفارق الجولة التي قام بها الوفد الأممي في الضفة الغربية وغزة، والذي رفع تقريبا نفس هذه الملاحظات والتي نظن أنها سوف تكون ربما إحدى وسائل الضغط الدولية والأممية من خلال الأمم المتحدة على هذا الكيان على الأقل لإثناءه عن تنيعه وعلى كل ما فيه من ممارسات إجرامية في القطاع وفي الضفة الغربية.
0: نعم، من بين وسائل الضغط أيضا أسطول الصمود.

0: الجميع إلى قطاع غزة لكسر الحصار عليه. لكن يوم أمس مثل ما كان يعني متوقع، قامت البحرية الصهيونية باحتراب عدد هام من هذه السفن على بعد نحو 350 ميل بحري من قطاع غزة، وتحديدا قبالة السواحل القبرصية، وهي عملية يعني عملية احتراب لا تستجيب إلى مقتضيات القانون الدولي وقانون البحرية والملاحة، واللي يجعل هذه الممارسة مدانة، ويجعل أيضا من حرية أو سلامة هؤلاء المختطفين اليوم، وهم بأعداد كبير منهم تقريبا عدد 5 أو 6 نشطاء تونسيين من ضمنهم ابن مدينة جندوبة صابر المجري، والذين يقبعون اليوم في سجون الاحتلال ويخوضون معركة الكرامة والشرف، وهي معركة الأمعاء الخاوية داخل سجون هذا الاحتلال، والذي يتحمل مسؤوليته القانونية والإسلامية في الحفاظ على سلامتهم الجسدية، باعتبار وبالتأكيد خاصة على أن مهمتهم كانت مهمة إغاثية إسلامية سلمية، وهذا ما كانوا عبروا عليه خلال جملة الرسائل التي تم توجيهها لهذا الكيان الصهيوني، بالرغم من عدم الاعتراف به وعدم الاعتراف بمشروعية ما يفعله سواء في البحر أو في السماء أو في أرض غزة أو في أي مكان أو شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن اليوم ما يفعله الكيان الصهيوني من اعتقال أكثر من 100 مشارك في الرسول القادم من تركيا، يجعل ربما يعيد إلينا المزيد من التفكير حول ذهنية هذا المحتل الذي يتطاول على الجميع بما فيها النشطاء داخل البحر.
1: نعم، إذن باش نواصلوا احنا الحديث عن المستجدات وخاصة الملف اللبناني، نتوقف قليلا مع هذا الفاصل ثم نواصل.
2: إشهار.
3: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: إشهار.
1: مرحبا بكم ديما على موجاتنا، نواصلوا مع زوايا الأحداث، نواصلوا مع فقرة المستجدات حديث الساعة، ونواصلوا معك سي صبري أيضا في القراءة والتحاليل. نمشيو توا للملف اللبناني وننطلقوا من المستجدات الميدانية، ما هي أبرز الخروقات الجديدة لوقف إطلاق النار؟
0: أعلن الصحافي من خصوص الملف اللبناني يتوصل فرق اتفاق وقف إطلاق النار بين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الأمس في حصيلة العدوان الصهيوني اللي كانت تعلق منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 3020 شهيد وأكثر من 3273 جريح، بعد إحصاء 32 شهيد و63 مصاب خلال آخر 24 ساعة بالنسبة ليوم الأمس الاثنين. يعني الوزارة كانت تحدثت على أن هذه الحصيلة في ارتفاع مستمر، تحدثت أيضا على أن الكيان يواصل تصعيده في لبنان في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان تم إعلانه بواسطة واشنطن الراعي للتفاوض بين بيروت والكيان الصهيوني، واللي تم تمديده خلال آخر جولة من المفاوضات والتي تمت يوم الجمعة الفارق، تم تمديده لمدة 45 يوم إضافية. يعني اليوم الكيان الصهيوني بالرغم من دخول هذا التمديد لمدة 45 يوم إضافية لاتفاق وقف إطلاق النار، وبموجب التزامه بنفس الطريقة التي تعامل معها مع هذا الاتفاق منذ سريانه أكثر من شهر تقريبا، فهو يقوم بفرقه يوميا تقريبا ويداوم ربما على العمليات العسكرية المركبة التي يستهدف من خلالها الأراضي اللبنانية، ويستهدف من خلالها خاصة المدنيين في العديد من الأحياء السكنية في منطقة جنوب بيروت في حالة أنها معاقل لقوات حزب الله. لكن اليوم الحقيقة أو ما يتداول من أخبار يكشف أن هذا الكيان الهدف بالنسبة له هو المزيد من السياح والتوغل، لأنه اليوم نتحدث على مسافة تقارب 10 كيلومتر داخل الحدود الجنوبية اللبنانية، حيث تقبع القوات الصهيونية في تخومها والتي تبحث لنفسها يعني عن المزيد من الانتشار والاجتياح، لكن في المقابل تعرضها يعني مقاومة بطولية وبذلة من المقاومة اللبنانية والتي يعني منعتها من التقدم ومنعتها من تحقيق أهدافها العسكرية المرسومة لذلك.
1: هل هناك إقرار من الكيان الصهيوني بأنه من الصعب التغلب

0: على حزب الله في جنوب لبنان؟
1: فعلا ما أخذها هو العديد من المصادر الإعلامية كانت تحدثت بهذا الصدد. أيضا تم هناك العديد من التسريبات صادرة عن اللجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، والتي سوف تعقد جلسة خاصة، والتي يقول الإعلام الصهيوني أنها سوف تنعقد يعني استثنائيا لبحث فشل الجيش الصهيوني في وضع حد للمسيرات الانقضاضية المتفجرة التي يستخدمها حزب الله في لبنان. يعني اليوم ربما نتحدث عن طريقة مبتكرة بالنسبة لحزب الله اللبناني، والتي تشكل تحول نوعي في طبيعة المواجهة على الجبهة الشمالية للكيان وتفرق المؤسسة العسكرية الصهيونية، خاصة وقت نشوف أنه حزب الله نجح إلى حد كبير يعني بطريقة مهمة في منع الكيان من المزيد من التواغل في الأراضي اللبنانية، وحتى كان بمنعه من إتمام المهمة التي رسمها هذا الكيان والتي تحدث عنها وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كات، الذي يتمسك باستمرار المواجهة في لبنان ويعتبر أن المهمة التي تم رسمها بالرغم من تكبد الكيان الصهيوني للعديد من الخسائر يعتبر أنه لم يتم إتمام هذه المهمة بعد. لكن الواقع أو الميدان يثبت يوما بعد يوم عن ظهور أنماط جديدة من المسيرات المعتمدة على الأليات الضوئية والتي قلصت فعالية أنظمة الدفاع التقليدية التي استعملها الكيان الصهيوني وأحرجت، وقامت ربما بتوجيه الصفعة تلو الأخرى له، مؤكدة على هذا التفوق في حزب الله في لبنان.
0: نعم، عندما نقرأ تصريح للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول فيه أن حزب الله يحاول التأثير سلبا على المحادثات المتعلقة بلبنان، هل أن الخارجية الأمريكية ترى الهجمات التي يقوم بها حزب الله ولا ترى الخروقات الصهيونية أبدا؟
1: فأنا نقطتها هي المسألة، هذه مسألة طبيعية طبعا، لأنه الهدف في العمليات العسكرية وحتى المسار التفاوضي لبعد أكثر من 30 سنة من القطيع المباشرة بين الكيان الصهيوني ودولة لبنان، كان الهدف هو تحييد حزب الله من أي عملية سياسية أو عسكرية مرتقبة. الهدف هو القضاء على القوة أو سلاح المقاومة اللبنانية أساسا حزب الله في لبنان، وبالتالي جملة هذه التصريحات يعني تتنزل في هذا الإطار، يعني هي فقط تتهم حزب الله بأنه يقوم بالتشويش على العملية التفاوضية والمسار الذي قامت بخطه الإدارة الأمريكية بالتعاون طبعا مع الكيان الصهيوني من أجل لبنان، مثل ما تراه هي امتداد للكيان الصهيوني وامتداد مجالي لمشروعه في المنطقة. لكن يغيب عنها أنه من الصعب اجتثاث المكونات المقاومة، هناك أساسا حزب الله باعتبار أنه مكون رئيسي في المشهد، أيضا مكون له حتى من الأدوار السياسية ما هو معتبر يعني ومؤثر في لبنان، والذي يجعل هذه المعادلة صعبة. يعني كل هذه المحاولات في تقديري تتنزل في إطار محاولات تحييد حزب الله وإخراجه من المعادلة، أيضا تتنزل في إطار يعني البحث عن لبنان جديد لا يكون فيه حزب الله موجود بصفته مكون سياسي أو عسكري أو أي من هذه التصنيفات جميعها. والهدف من هذه العملية في تقديري هو القضاء على حزب الله ووجوده في لبنان، وفتح ربما صفحات جديدة مع دولة لبنان بالتصور الذي تراه الولايات المتحدة الأمريكية ويراه الكيان الصهيوني بما يخدم مصالحهم طبعا.
0: يعني هي محاولات لتغذية الانقسام الداخلي أيضا بين من يرى الحل سياسيا دبلوماسيا في المفاوضات لإنهاء الاحتلال وبين من يراه عسكريا والمتمثل في المقاومة اللبنانية.
1: أكيد أختي ضحى، المسألة هذه الحقيقة هي مسألة تاريخية، وكان تقريبا في أغلب فصول الصراع بين الكيان الصهيوني ولبنان يعني على امتداد سنوات كانت هذه الطريقة التي اعتمدها الكيان من خلال تغليف الخلافات الداخلية والفتنة، ووصلت حتى إلى يعني مرحلة زرع أجسام داخل الدولة اللبنانية وتجربة الكتائب مع عائلة بيير أجميل وغيرها كان أكبر دليل على هذه المسألة. أيضا ربما استعمال الكيان الصهيوني للعديد أو التعدد العرقي والمسألة الأهلية في لبنان لتنمية يعني النعرات والفتنة الأهلية بين الأهالي هناك، جميعها كانت أساليب متاحة لهذا الكيان لأنه يعلم جيدا أنه لا يمكنه أن يخترق دولة يعني مثل لبنان إلا بمثل هذه الأساليب. لكن التاريخ أنصف المقاومة وأنصف ربما الوعي اللبناني والمسألة الوطنية اللبنانية التي وقفت جميعها وبجميع مكوناتها على اختلافها تقريبا ضد هذه الهجمات وضد هذه المخططات التي تهدف إلى ربما يعني القضاء على وحدة لبنان ووحدة مكوناته السياسية والاجتماعية والأهلية وحتى العرقية والدينية، مما جعل من هذه المسألة مسألة صعبة على الكيان الصهيوني، ويعني أربكته وألحقت به الفشل تلو الفشل، مما جعل المشهد اليوم بهذه الصورة. يعني هي تجربة قديمة جديدة يبحث من خلالها الكيان الصهيوني على ربما شق الصفوف في لبنان، وتوقعاتي أنه مثلما لم ينجح في ذلك تاريخيا فأنه لم ينجح اليوم في ظل يعني تعاظم الوحدة الوطنية هناك، وخاصة إيمان العديد من المكونات بأنه لا بديل عن المقاومة مهما كانت مسميات التنظيمات المخرطة فيها، وأن هذا الكيان لا يعترف فقط إلا بمن يضع يديه يعني إلى جانبيه ويتخلى عن سلاحه وعن مقاومته وعن مشروعه الوطني، وبالتالي يفتح له المجال لكي يحتل بلاده ويتوزع في أراضيه، وهو ما ثبت إليه تقريبا جميع القوات خلال السنوات الأخيرة ويعني سنوات عديدة.
0: نعم. شكرا جزيلا لك سي صبري الربحي الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني، صلى نتقابله في زوايا الخميس، مع أجمل تحياتي وتمنياتي ببقية يوم طيب. احنا مواصلين معكم في زوايا الأحداث، بعد شوية نكون في ركن ضيف البرنامج.

0: 9:32 دقيقة على موجتنا. أهلا وسهلا بكم في الاستماع لنا. ضيفتنا اليوم رئيسة الغرفة النقبية لأخصائية العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء سيدة سندة الشعباني. مرحبا سيدة سندة.
1: بونجور مدام زحى.
0: مرحبا اهلا وسهلا بك.
1: يعطيك الصحة على المداخلة.
0: مرحبا اهلا وسهلا بكم. امس شفنا تصريحات خوفتنا شوية تتحدث على القطاع والمخاطر اللي تحيط بهذا القطاع. احنا باش نحاولوا نتحدثوا فيها بالتفاصيل وشنو اللي خلينا نعيشوا يعني هذه الظروف بالنسبة لقطاع اخصائي العلاج الطبيعي وايضا تقويم الاعضاء. ولكن قبل خلينا نعرفوا بالغرفة نتاعكم سيدة سندة، الغرفة الوطنية النقبية.
1: نقصي أول حاجة الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء في تونس، هي هيكل مهني ونقابي يمثل أخصائي العلاج الطبيعي المنتصبين للقطاع الخاص.
0: نعم.
1: والنقابة تهتم بالدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، وأساسا تمثيلهم أمام السلطة العمومية وبقية الهيكل الرسمية.
0: نعم.
1: وهذا هو دور الغرفة أون جنرال، تمثيل ودفاع على القطاع.
0: نعم. وتشخيص الوضعية أيضا باعتبار أنه عدد من البيانات الصادرة عن الغرفة متاعكم كانت تحمل عدد من هذه المشاغل، كانت عارفوا على هذا القطاع وما يحمله خاصة من صعوبات في السنوات الأخيرة.
1: قطاع العلاج الطبيعي قطاع نشيط برشا، صار تطور متاعه في وقت زمني نجم نقوله قصير. صار الانفلاسيون هذية بين سنوات 2010 و 2015 و 16، الرقم نورمالمون ارتفع برسك من 200 أو 300 عيادة إلى 1100 عيادة في 2015 نورمالمون. ومن وقتها بدأت المشاكل. مش على خاطر احنا الرقم نتاعنا تزايد، لا، على خاطر المؤسسة المالية الدافعة الوحيدة اللي نجم نقوله اللي 90% من الموارد المالية متاع العيادات أخصائي العلاج الطبيعي متأتية منها. هي المشكل الهيكلي متاع مؤسسات الضمان الاجتماعي اللي هي بالأساس الكنام احنا نجم نقوله الهمية. خاطر وقتها بدأت المشكلة بتأخر سداد مستحقات أخصائي العلاج الطبيعي اللي امتدت الوقت هذاك من شهرين إلى 3 أشهر، وماشية وتزيد المدة هذه حتى وصلت الستة أشهر في 2024 أما اليوم في 2026 احنا وصلنا ل7 و8 أشهر تأخر في سداد مستحقات أخصائي العلاج الطبيعي. ومن وقتها بدأت المشكلة متاعنا. احنا الرقم اللي ذكرتهولك قلت لك 1100 عيادة في 2015، احنا وصلنا حتى 2000 عيادة نورمالمون اليوم في 2026، اما العدد هذايا قاعد يتناقص بطريقة غريبة جدا. خاطر الألفين هذوما احنا عاود نرجعنا الى رقم اخر في ظرف عامين، رجعنا 1500 عيادة. ستضيق فما عشرات قاعدين يسكروا كل شهر، وهذا الكل جاي من التهديد القائم في عدم سداد المستحقات هذه. الخطر ما نصورش فما مؤسسة مالية قائمة الذات عندها الشارج متاعها من الوايي كراء، ستضيق خلاص متاع بيرسونيل، الشارج متاع القباضة. احنا بدنا نخلصوا سنساس، احنا نخلصوا مستحقات الدولة في وقتها، اذا كان ما نخلصوهاش نتعاقبوا بهذاليتي. اما احنا باش نخلصوا في فلوس لازمنا نقعد ونستنين 7 و8 أشهر من غير ما نتكلموا. احنا قبل عملنا عديد التحركات الاحتجاجية، اما القرصة قلنا خلينا نسال شو نضحي ومع الدولة ديوك فما مشاكل قادرة باش انها تتصلح. نتصور ان الدولة نورمالمون هونية يلزمها تشوف في عمق المشكل هذية وتشوف اصلاحات هيكلية عاجلة جدا للصناديق الاجتماعية، على خاطر المشكلة ما هويش بركة في قطاع العلاج الطبيعي. هذا باش يأثر على قطاع صحي كامل وعلى المواطن بصيغة أولى.
0: يعني القطاع متاعكم النجم نقوله انقسم إلى ناس سلمت معناها سكرت العيادات نتاعها ما عادش نجم تواصل بتراكم الديون بعجزها عن الايفاء بالمتطلبات الماليه، وناس الاخرين مازالوا صامدين مازالوا يحاولوا انهم يواصلوا ولكن مهددين ايضا في اي وقت انه نجم الواحد يسلم ويقول باعتبار انه مانيش قاعد نخلص بطريقه دوريه بطريقه منظمه، هذا يخلي فما تراكم للديون وهذا بطبيعه باش يخليه في نفس الوضعيه الفئه الاولى. باش نركزوا احنا على الفئه الثانيه، ولكن الفئه الاولى اللي سكرت وين مشيت؟ هل انه فما هجره للكفاءات الطبيه نتاعنا؟ شنو اللي صاير بالنسبه لهذوما؟ هل قاعدين في حاله بطاله؟ شنو اللي صاير بالنسبه لاخصائيي العلاج الطبيعي والتقويم الاعضاء؟
1: اكيد جدا اللي انقطع النشاط نتاعه في العياده وفكرها اكيد جدا مش يلقى روحه وعنده برشا ديون متراكمه عليه لازم يخلصها. فمن العديد اللي غيروا النشاط جمله، معناتها ما عادش يخدم كاخصائي علاج طبيعي، تلقاه ولا يخدم اندليجي ميديكال ولا بدل حاجه اخرى. اما الاغلبيه الناشطه خرجت لبرا المانيا، هو تلقاهم طريقة ديزيتيجو مازال يقرا سنه اولى وسنه ثانيه وفي نفس الوقت قاعد يقرا في اللغه الالمانيه، على خاطر من اللي كمل عام الثالث باش تلقاه ديريكتومون خرج لالمانيا. كذلك دول الخليج قاعده توفر لهم في ضمانات مهمه جدا غاديكا وامتيازات جد رائعه. هذاك علاش يقول لك انا لهنا علاش نقعد انا مسال ومديون وتعب اون بلوس، معناتها احنا حبينا ولا كرهنا راهو في عيادتنا قاعدين نقبلوا اقبال كبير وكبير جدا من المرضى على العيادات نتاعنا نخدموا. معناتها احنا بيدنا عنا عجز مالي قاعدين نخزروا لفلوسنا معلقه مانيش نخلصوا فيها، وانتر تون قاعدين نخدموا تعبين ونخلصوا في برشا شارج الوغ نضطروا في الاخر بكل باش نسكروا عياداتنا ونمشي ونخدموا في بلاصه اخرى. هذيك علاش انا الهونيه هددت بالخطر القادم لعامين ولا في ثلاثه سنين ولا ما نعرفش قداش خمسه سنين، انه احنا ماناش باش نلقاو اخصائي علاج طبيعي يخدم في تونس. وذلك من شانه باش ياثر على المنظومه الصحيه ككل، خاطر حلقه العلاج ديما مربوطه باخصائي العلاج الطبيعي، خاطر احنا حلقه لا تتجزا من المنظومه العلاجيه.
0: هذا القطاع مهدد بالوجود، معناه مهدد انه وجوده باش يندثر، والحل واضح، معناه الحل موجود وواضح انه هيكله القطاع هذا ماليا توضيح العلاقه مع الماليه مع الكنام. هل توجهتوا الى الجهات ذات العلاقه ذات الاشراف؟ تحدثتوا معهم؟ جمعتكم معهم جلسات وحاولتوا تفهموهم انه يعني المطلب واضح جدا وامكانيه زياده تجاوز الاشكاليه ممكن؟
1: اكيد اكيد، كما قلنا احنا من 2015 قاعدين نتحركوا بصفه دوريه. احنا وصلنا عملنا احتجاجات امام الصندوق الوطني للتامين عن المرض في الفتره هذيك، اما ما لقيناش حل جذري. قعدنا ديما في مده لا تتجاوز 3 أشهر ذاك الحل اللي وصلنا له. قبلنا بيه مالوغوزمون، معناتها مكرهين، على خاطر حبينا نضحيوا مع المؤسسه هذه وحبينا نسبقوا المصلحه الوطنيه ومصلحه المواطن على مصلحتنا نحن. قلنا مثال باش نجموا نستحملوا الى ان تصير اصلاحات بالحق هيكليه لعل ياتي اليوم ونرجع احنا الى نظام او رزنامه واضحه نجموا احنا تصير بها اليه الخلاص هذه. كيف كيف رسلنا الصندوق الوطني عديد وعديد المرات، لكن من 2021 انقطع التواصل هذايا بيناتنا. معناتها من 2021 ما قعدناش مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في جلسة رسمية لتباحث الوضع ولإيجاد الحلول. ما نعرفش لشنو يعود الشكل هذايا، ما نعرفش خاطر الصندوق الوطني قعد لمدة كبيرة من غير مدير عام، من غير بي دي جي، وحتى نجم نقولها انا اي بي دي جي يتبدل يجي يرجع للسياسات القديمه، ما يحاولوش باش ينظروا في اصلاحات عميقه في اساس المشكل هذايا. ما الجري الخبراء كلها قاعده تندد بانه المنظومات الاجتماعيه هذه فيها برشا اخطاء هيكلية وتنظيمية يلزم تصير مراجعتها الهونية. يلزم الناشدو كان هكا رئيس الجمهورية للتدخل العاجل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، على خاطر كما قلنا منظومة صحية كاملة مهددة بالخطر. احنا ما عادش نجم نحكي على علاج طبيعي فقط، نحكي حتى على الفارماسي سنترال، نحكي على المؤسسات العموميه المستشفيات، نحكي على عديد الجهات الصحيه اللي قاعده تعاني من افلاس والا من عدم توفر السيولة المالية في صندوق الوطني للتأمين على المرض.
0: النقطة اللي اتفقت فيها حبيت نرجع لها شوية سيدة سندة في أنه 3 شهور وتخلصوا، هل أنه وقع احترامها وإلا لا بقينا ديما في 6-7 شهور؟
1: لا للأسف ما وقعش احترامها،
0: يعني حتى بعد المفاوضات وبعد ما تفهمتوا واتفقتوا لكن معناه ما وقعش احترام هذه النقطة اللي هي يعني مبدئيا أهون شوية من وضع 6-7 شهور.
1: ولا احنا اصبرنا به الوضع هذا كما قلنا، صار العمل به لمدة قصيرة جدا بعد انقطاع الاتفاق هذايا، ورجعنا الى تأخر في التويكة 7 و8 شهر، معناتها حاجة لا يمكن القبول بها. على خاطر احنا حبينا ولا كرهنا نجم نقولوا انه الفاتورات اللي تتصب شهريا في الكنان هذيك هي الشهرية بين قوسين متاع اخصائي العلاج الطبيعي اللي يبدأ ينتظر فيها باش ينجم هو يسير به المؤسسة نتاعه. اذا كان احنا باش نقعدوا 7 و8 شهر، احنا تعدى علينا رمضان، تعدى علينا عيد صغير، تلقى عيد كبير، جاية عطلة مدرسية، احنا زاد عنا عائلات قاعدين نصرفوا عليها، عثار انه احنا عنا مؤسسات مالية قاعدين نلتزموا بالشارج نتاعها. احنا اخصائي العلاج الطبيعي كانسان ما عادش قادر باش يعيش طبيعيا كما اي مواطن. على خاطر احنا عنا برشا ديون متراكمة ومازال باش تصير ديون اخرى في الأيام وبيا في الأشهر القادمة. هذاك علاش احنا طالبنا بسداد عاجل لكل المستحقات والجلوس على قاعدة الحوار باش نلقاو احنا حل عاجل وجذري للوضعية هذه.
0: نعم، احنا نتحدث لهنا على مصاريف أساسية بالنسبة لأخصائي العلاج الطبيعي، عنده عيادة، عنده أجور، عنده مصاريف يومية، كيفاش يجابها؟ كيفاش يبقى 6-7 شهور هو ما يخلصش، ما عندوش أموال باش ينجم يجابها المصاريف هذيك؟ طبيعي جدا باش يقع في مسألة التدين، وهذه تهز معناها أكيد المسألة تتراكم ومن بعد نجم توصل به إلى إغلاق العيادة متاعه. هناك يشوفوا الطلبة، وانت تحدثت على هذه النقطة، شوفوا الطلبة هذا الوضع ويسمعوا هذه التصريحات، يعني كيفاش باش يشوفوا هذا القطاع؟ أكيد معناها الحل بالنسبة لهم واضح جدا، وانت ذكرتوا هذا الحل هو أبواب الهجرة. بعد هذا كل باش ينعكس علينا احنا كمنظومة طبية ومواطنين، شنو باش نلقاو كأخصائي علاج طبيعي؟ الأطباء نتاعنا زاد كيف ما همش قاعدين يهاجروا، الإطارات شبه الطبية كيف اختارت الهجرة؟ يعني فما منظومة كاملة طبية يلزم استراتيجية للعناية بها باش نجموا نلحقوا انه احنا نحتفظوا بالكفاءات متاعنا قبل ما يفوت الفوت، قبل ما نلقاو كما قلت انت بعد عدد من السنوات ما عادش باش نلقاو مثلا اخصائي علاج طبيعي، كيف ما عادش باش نلقاو إطارات شبه طبية، ما عادش باش نلقاو اطباء في اختصاص معين يحبوا يبقوا في تونس.
1: ولا هو هذا هو القطار اللي احنا قاعدين نبذوا له في الدولة باش انه هي تتحرك بصيغة عاجلة. احنا طلبنا ببرشا حلول هيكلية باش تنظم اول حاجة القطاع من عمادة، من تجديد الكراسات الشروط، من اعادة البرامج التعليمية، على خاطر احنا طلبنا الدولة باعادة البرامج هذه لتطوير قطاع العلاج الطبيعي ليرتقي الى المعايير العالمية. احنا قبل كانت المدارس التعليمية تستقطب مئات اخصائي العلاج الطبيعي، انا اليوم عندي ارقام تخوف، فما المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة في صفاقس العام هذا 4 فقط يقرأوا في العلاج الطبيعي. تونس ما زالت كيف رجعت تقري عشرات القليلة قاعدة تقرأ، سوسة المستير لكلهم هكاكة، احنا قبل كما قلت لك المئات يقرأوا في العلاج الطبيعي. بعد المشاكل هذه الناس كلها ولات متخوفة من مستقبل أولادها، شنو باش يخدم في تونس، شنو مصيره، شنو مستقبله. هذاك علاش لهنا يلزمها الدولة تتحرك كما قلت انت مدام ضحى، تلك احنا اطبائنا هاجروا، ساعات في المناطق الداخلية ما نلقاوش طبيب ينجم يشقنا على عملية بسيطة. احنا طويكة فما عبيد تسكن في الارياف ما تنجمش تتنقل عديد الكيلومترات باش تمشي تداوي ولا باش تعمل حصة علاج طبيعي. نورمال ما تنجمش تمشي للسبيطارات اما تلقى عيادة خاصة بحذاها تنجم تمشي وتداوي عندها. هذا الكل احنا في سنوات قليلة قادمة باش نفقدوه، ما عادش باش نلقاو عيادة للمواطن البسيط اللي ما ينجمش يمشي كيلومترات من مدينته في الريف الى مدينة حضرية باش يلقى عيادة.
0: نعم، القطاع هذا باش القطاع باش يلقى روحه في ازمه بعد سنوات قليله. هل انه نداءات اللي توجهتوا بها البيانات هذه كلها ما لقيتش حتى تفاعل حتى تجاوب الى حد الان؟ فمش حتى واحد كلمكم وقال لكم اجاوبوا ونحكيوا هاتوا نشوفوا مشاغلكم شنو طلباتكم؟ ما وقعش الاتصال بكم رغم يعني انه التصريحات كانت تمسنا شويه معناها تصريحات تمس وجوديه القطاع وديمومته، ما فماش وقعش حتى تفاعل مع هذه التصريحات الاعلاميه اللي كنت يعني توجهت بها سيده سندا.
1: للاسف للاسف الشديد ما صارش حتى اتصال من السلطات المعنيه الى حد اليوم هذايا، وهذايا الحاجه اللي نقولوا نحن بالتونسي تغيظنا شويه على خاطر احنا قاعدين مدين يدينا للحوار ونحبوا نلقاو حل، ما نحبوش نمشيو للاساليب التصعيديه خاطر نحب ولا كرهنا فما مصلحة المواطن في الوسط.
0: نعم
1: احنا ما نحبوش نوصلوا الى قطع اتفاقية والا تهديد كبير بصحة المواطن. لا احنا الى حد الان مازلنا مسبقين المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن، هذاك علاش ننتظروا من السلطة باش تتدخل بطريقة عاجلة وجذرية. ما نعرفوش علاش انه السلطات تعتبر ان العلاج الطبيعي حاجة ثانوية لغة هو بالعكس حاجة اولية ومهمة جدا في حلقات العلاج. احنا هنا نورمالمون اذا كان باش نقولوا التهديد القادم اذا كان سكروا عيادات العلاج الطبيعي باش تصير ازمة كبيرة باش يضروا منها المرضى اصحاب الامراض المزمنة نورمالمون. على خاطر شكون هما اصحاب الامراض المزمنة هذية؟ اصحاب الشلل الدماغي، الجلطات، الاطفال زيان في اصحاب الكسور، هذوما كلهم باش يلقاو رواحهم بدون رعايه وبدون علاج. هذاك علاش يلزمها الكنان تتدخل الهنية على خاطر احنا كيف نخدموا مريض باش نرجعوه ديريكتومون لسوق الشغل، وهذا باش يخفف اعباء الامراض المزمنه على الدوله وباش يخفف عليها شويه مصاريف. هذاك علاش احنا نقولوا لهنا ادماج العلاج الطبيعي في السياسات الصحيه الوطنيه حاجه مهمه برشا، خاطر لازمنا نعترفوا بدور العلاج الطبيعي في في في الوقايه، في اعاده التاهيل، كذلك في تخفيف الضغط على المستشفيات. احنا الهنية قاعدين نقلصوا في كلفة الإعاقة والأمراض المزمنة على الدولة. قاعدين نرجعوا في المريض دجا لسوق الشغل في أجال قصيرة.
0: نعم أي. ودور القطاع هو دور حياتي بالأساس، هو دور إنساني، هو القطاع ذي لازم يكون موجود لأنه هو يرافق المواطنين في أزماتهم في وقت اللي هم يكونوا عاجزين إنه يرجعوا يمشي وإلا حتى يخفف عليهم، يخفف من الوضع يعني الحالة الصحية الموجودة فيهم. رسائلك ليش كنت حابة توجهها عبر موجاتنا سيدة سندا؟
1: رسالتي الأولى إلى رئاسة الجمهورية على خاطر الهنية نجم نقول الأبواب كلها مغلقة. هيك ما فماش اتصال صار بينا وبين السلطات المعنية، دونك نمشيو إلى أعلى سلطة في الهرم رئاسة الجمهورية لازمها تتدخل عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد حل عاجل في الأزمة المالية اللي احنا قاعدين نتعرضوا لها، وفي مرحلة ثانية وزارة الصحة باش احنا نمشيو بقدم وساق كما نقولوا نحن في في انجاز العماده وفي اعاده الهيكليات الاساسيه بالنسبه لقطاع العلاج الطبيعي باش نلقاو نتيجه دائمه ومستمره من هنا لسنوات طويله وقادمه.
0: نعم، وايضا طرح مساله العزوف عن التوجه لهذا الاختصاص، نتصور من بين النقاط الضروري ايضا ان تدرج على طاوله المفاوضات مع الجهات المختصه، لانه من بعد بعد سنوات باش نلقاو كي نلقاو اربعه في كل مدرسه انها تقري، معناها بعد سنين شنو باش يصير؟ ان شاء الله يقع معناها النظر زاد في النقطه هذه سيده سندا.
1: اكيد اكيد جدا، هذا اللي لازم يصير، لازم نرجع ونشجعوا الطلبة على الإقبال على القطاع هذايا، نعملوا حملات توعوية زادة بأهمية القطاع في في في حلقة العلاج. حبينا ولا كرهنا أي إنسان باش يفركس على مستقبله يحب يشوف القطاع هذايا شنو باش يكون كاستثمار بالنسبة لي هو في حياته القادمة. معناتها إنسان إذا كان يشوف نقولوا نحن بالعربية كباراته قاعدين يعانيوا يقول لك أنا شنو قاعد نعمل الهنية شنو مستقبلي. معناتها أنا شنو المصير متاعي في سنواتي القادمة. إذاك علاش يتغير يمشي يقرأ حاجة أخرى على أنه يقرأ العلاج الطبيعي وإلا يقرأها الهنية في تونس ويبقى مستقطب آخر يشجع ويوفر له ضمانات الحياتية الكافية لمستقبله.
0: نعم.
1: ذلك علاش قلنا ألمانيا طويكة حالة يديها كيف تسوى بوغ لكيني دي تغابات لأخصائي العلاج الطبيعي ولا بوغ لزانفيرمي ولا الاختصاصات شبه الطبية الأخرى، كذلك الأطباء اللي قاعدين طويكة يمشيوا فرنسا سنة 1200 غزيدان نجحوا عندها الغديكة بما كلهم خسرناهم خسارة لتونس.
0: نعم.
1: احنا نمشيو طويكة للسبيطار متاعنا ما نلقاوش طبيب موجود في الاستعجالي، ما نلقاوش طبيب موجود باش يعملنا عملية، كذلك في المناطق الداخلية برشا عباد تتنقل من المناطق الداخلية لتونس باش تجري عملية بسيطة ولا باش تلقى كناية لها بها.
0: نعم.
1: هذا الكل يلزم الدولة تنظر له بعين جدية.
0: نعم، خاصة أنه هذا القطاع قطاعكم سيدة سندا لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، يلزم يبقى موجود، يلزم يكون قائم الذات، ويلزم أيضا أخصائي العلاج الطبيعي يخدموا في الظروف المناسبة لهم، لأنهم هذم ناس عندهم التزامات مالية يجب النظر فيها، يجب احترامها أيضا أسوة بالناس الكل، القطاعات الكل. ما نصورش حتى قطاع نجم يستغنى عن أنه كل شهر يمشي يأخذ الشهرية متاعه، هذا معناها ضروري جدا وضروري النظر فيه.
1: أكيد أكيد، خطر عنا مستلزمات حياتية كما قلنا، احنا أخصائي العلاج طبيعي مواطن وإنسان قبل كل شيء، عنده التزاماته المالية قدام عيادته والتزاماته المالية قدام عائلته زادة. ما نجموش احنا نستغنيه على شهرية الأخصائي هذية باش ينجم هو يجابه الضغوطات المالية اللي مرصودة عليه.
0: نعم، إن شاء الله يقع النظر في هذه المطالب، إن شاء الله هذه الرسائل اللي تواجهت بها سيدة سندا بالحق تلقى التفاعل والتجاوب، لأنه الأمر الآن مهم جدا ونجمه معناه نتجاوزوه، نجمه توا إذا كان انطلقنا في استراتيجية تجمع الناس الكل والناس الكل تبقى مع بعضها على طاولة المفاوضات، نجمه نلقاو حلول تجنبنا المخاطر اللي تحدثت عليها سيدة سندا واللي حاولت أنك تبين فيها المخاطر اللي تهدد جديا هذا القطاع. شكرا لك على قبول دعوتنا، على حضورك معنا، على تقريب لهذا التشخيص للناس باش المستمعين يفهموا شنو يعانيوا اخصائي العلاج الطبيعي، نوعيداتهم مازالت مفتوحه برشا سكروا، ولكن فما ناس مازالت تتواصل الجهود نتاعها، ولكن راهو فما برشا صعوبات قاعدين يعانيوا منها. شكرا لك سيده سندا شعباني، وتمنياتنا لك بالتوفيق.
1: عايشك مدام ضحى، يعطيك الصحة مرة أخرى، ميل مرسي.
0: شكرا، يعطيك الصحة. إذن كان هذا حوارنا لليوم، حبينا نركزوا على هذا القطاع المهم، قطاع حياتي مهم جدا للتوانسة، أخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء. إن شاء الله البيانات اللي توجه بها الغرفة النقابية الوطنية تلقى الصدى متاحة ويقع النظر في هذا القطاع، لأنه فما عزوف على التوجيه ليه، التوجيه الجامعي ما يحبوش الطلبة يمشيوا لهذا الاختصاص لأنهم خايفين ما بعد ما التخرج وإلا اللي يقرأوا يخموا في الهجرة، وذي بطبيعة بشنتج أزمة في السنوات القادمة. احنا مازلنا معاكم، كان هذه متابعتنا على الصعيد الوطني، من بعد في سويعة الثانية إن شاء الله باش نتحدثوا في على الصالون الجهوي لريادة الأعمال اللي يصير اليوم في سليانة، استنونا من بعد شوية.

0: شكلك ما كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار
1: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
0: إشهار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: توفي أمس حاج تونسي أصيل ولاية سيدي بوزيد في صفوف الحجيج التونسيين بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس، وفق المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي. وأوضح المزوغي أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب بالوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. بين رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني أن المصالح المعنية دأبت ومنذ شهر ماي من كل سنة على تنظيم حصص استمرار يومية للحماية الغابات من الحرائق، وذلك إلى غاية 31 من أكتوبر القادم، بهدف تحسيس أعوان الغابات والمتساكنين بأهمية الحفاظ على النسيج الغابي وسرعة الأعلام بالحريق لضمان تدخل الناجع وإلى المناطق وعدم تسربه إلى المناطق المجاورة. شدد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي أمس على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، ودعا الهذيلي خلال اجتماعه بمقر الوزارة بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بكل من باجة وجندوبة وسليانة والكاف في إطار متابعة عمل الإدارات الجهوية عن قرب لاستحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية، وكذلك الترفيع في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. أعلنت هيئة الصمود التونسية مساء أمس عبر صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمية لفك الحصار على قطاع غزة، تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيونية إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. أوضحت السلطات الصحية الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 6 شهداء و40 مصابا. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز 11، إلى اللقاء.
4: زوايا الأحداث،
5: زوايا الأحداث،
4: زوايا الأحداث،
6: زوايا الأحداث،
7: زوايا الأحداث.

أهلا وسهلا بكم، مرحبا في الجزء الثاني من زوايا الأحداث، ومواصلين معاكم مع متابعتنا مع أخبارنا. إن شاء الله بعد شوية يكون حاضر معنا مدير مركز التكوين والتدريب المهني سي قيس الزويغية، ونتحدثوا على الصالون الجهوي لريادة الأعمال، انطلق بكري شوية وإن شاء الله ينجم يدخل معنا في إطار فعاليات هذا الصالون. نعرفوا برشا فقرات ومكونات وحضور أيضا، إن شاء الله ينجم ويتمكن أن يكون حاضر ويقدم لنا خاصة إطار المشروع هذا، لأنه يتخدم في إطار شراكة تونسية نرويجية، وأيضا أهميته ويشكون هم الناس اللي حاضرين وشنو هو الفقرات إن شاء الله اللي بش يقدموها اليوم. أيضا بعد شوية تكون حاضرة معنا رئيسة الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم، وملتقى للريادة ثاني. هذا الملتقى إن شاء الله بش ينتظم في شهر جويلية، ولكن اللي يحب يسجل يسجل منا الآن، لأنه فما أجل معين وتنتحدث عليه بال تفاصيل. أيضا بين الأخبار اللي حبينا نقدموها اليوم هو المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اللي بيش ينظم إن شاء الله الدورة الثالثة لجائزة المدرس المجدد في مجال الإنتاج الرقمي البيداغوجي، والعنوان هو جائزة الإنتاج الرقمي. المدرسين اللي يحبوا يشاركوا في هذه الدورة الجديدة ينجموا يطلعوا على المواضيع الخاصة بالمسابقة، أيضا شروطها ومراحلها في الموقع الخاص بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، وآخر أجل للمشاركة باش يكون إن شاء الله نهار 30 سبتمبر. أيضا من بين المواضيع الوطنية والأحداث المنتظرة هي مشاركة تونس في الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية. الصالون هذايا اللي يجي تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهذه تنظيم هذه الدورة باش يكون من 17 إلى 20 نوفمبر بقصر المعارض بالكرم. وهذا الموعد الاقتصادي هو منصة استراتيجية دولية تجمع أبرز الفاعلين في المنظومة الصناعية، والهدف الكبير هو تعزيز التنافسية ودعم التحول الصناعي في تونس. بالنسبة لهذا الصالون باش يركز في نسخته الجديدة على 4 محاور أساسية، هي الحلول ذات القيمة المضافة العالية، التميز الصناعي، الشركات الموثوقة، التحول الرقمي والتقني للمؤسسات. ويهدف بالأساس إلى تقديم استجابات ملموسة لاحتياجات المؤسسات الصناعية في مجالات الصيانة والمعدات والخدمات الفنية المتطورة، وهذا يخليه فضاء ملائم لربط علاقة شركة بين المزودين والفاعلين الاقتصاديين المحليين وأيضا الدوليين. الدورة هذه باش يكون فيها أيضا مرافقة للنسيج الصناعي الوطني في مسار الانتقال نحو صناعة المستقبل، عبر استعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية والحلول الذكية. هذا الكل إن شاء الله باش يكون في الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: أهلا وسهلا بكم. حاضرة معنا توا السيدة هادية الرياحي, وهي رئيسة الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم, وبش نتحدثوا على الملتقى الثاني للريادة. مرحبا سيدة هادية.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بالكيف وبأهل الكيف وبإذاعة الكيف.
1: مرحبا
2: بكم.
1: مرحبا.
2: كنا في مصافحة أولى تحدثنا سابقاً عن الملتقى الأول.
1: بالضبط, هذا هو
2: اللي فعلاً كان له نجاح كبير وكانت متابعة جميلة أيضاً من إذاعة الكيف, وكان بعنوان هندسة الإبداع, يعني كلمتنا على المستقبل التربوي في عصر الذكاء الاصطناعي. في نفس النسق وبنفس الفكرة طبعاً احنا انطلقنا من صوت انتهاء يعني الملتقى الأول. كان عندنا فكرة حول الملتقى الثاني. الملتقى الثاني من الريادة إن شاء الله هو نفس الأفكار يعني اللي انطلقنا بها من الأول والحمد لله. ففي هذا المجال إن شاء الله يأتي ملتقى ثاني للريادة في سوسة إن شاء الله.
1: نعم, بين الملتقى الأول والملتقى الثاني أكيد فما هو ماشيين في نفس المسار ولكن المواضيع تختلف. شنو مع المواضيع اللي تم تناولها في الملتقى الريادة الأول وشنو التفاعل؟ احنا فهمنا أنه المحور العام كان هندسة الإبداع, ولكن شنو مع المواضيع الأخرين, المحاور المنضوين تحت هذا المحور الكبير, وكيفاش كان التجاوب الحضور معه؟
2: إذا نعود على الملتقى الأول طبعا كانت المحاور هندسة الإبداع هي فيها أهمية استعراض أولا طريقة الإبداع كانت من خلال تدريبات مع مدربي الجمعية وفي ذلك الوقت كانت تلاقح الخبرات والضيوف, وكانت فرصة للعمل على مهارات القرن 21 والعمل على تطبيقات تمكن الأستاذ من معرفة كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي في العملية التربوية. واللي باش نعملوه توا احنا في الملتقى الثاني هو مواصلة, باعتبار انه يسمى لما كان في الملتقى الأول. احنا في هذا الملتقى العنوان هو استراتيجية التعليم الحديث من الفكرة إلى التصميم إلى المشاريع. مشاريع عفوا. فسيكون تطبيقي. يعني هذا الملتقى تطبيقي بعد ما قدمنا محاضرات أونلاين كانت كلها حول التطبيقات أهميتها وكيفية إنجازها, ولكن الآن بتكون المتابعة حثيثة مع كل

0: تدرب معنا ان شاء الله وحاجه في الملتقى باش نشتغلوا على اولا كيفيه ايجاد الفكره، شنو هي التطبيقات للتعاون في وجود الفكره، ثم يمر الى التصميم ما هي التطبيقات وافضلها، وسنعمل دوما على التطبيقات المجانيه، ثم بعد ذلك في النهايه يصل الى مشروع. يعني كل واحد باش يحضر معنا ان شاء الله باش يكون عنده مشاريعه في نهايه الملتقى ان شاء الله، كل واحد باش يروح بمشاريعه. الورشات اللي باش تكون عندنا، الورشه الاولى المنصات المساعده في خدمه المربي، ونختار لهم افضل المنصات التعليميه والمجانيه خاصه، والتي تمكن المعلم فعلا من استعمالها باريحيه وتوصله الى اهدافه، يعني الاهداف اللي يبتغيها. ثانيها الورشه الثانيه توليد الفيديوهات والصور بادوات الذكاء الاصطناعي. هنا طبعا كانت عندنا تجربه من خلال الاونلاين، دربناهم على بعض التطبيقات، ولكن الان سنرى كل واحد العمل نتاعه، لانه الحضور المباشر يخليه فعلا ينجز بمتابعه من الخبراء سيصل الى الهدف المنشود. والورشه الثالثه ستكون بطبيعه الحال انتاج عروض تقديميه احترافيه بالذكاء الاصطناعي.
1: نعم، هذوما اذا الورشات اللي ان شاء الله باش يكونوا في هذا الملتقى الثاني للرياده. الحضور شكون؟ هل نفس الحضور في الملتقى الاول؟ الباب مفتوح للمشاركه للتسجيل. شكون هم الناس اللي نجموا ينتفعوا بهذه الورشات والمعلومات اللي ان شاء الله باش تقدم في اطار هذا الملتقى؟
0: احنا سعدنا في الملتقى الاول بحضور عائلات، يعني تجد الام جاءت مع ابنتها المدرسه مع حفيدها وهكذا، يعني هناك من يرتقي التعلم في اطار اسري، منها عطله ومنها في نفس الوقت يتعلم ويشتغل على الموارد نتاعه وعلى مهاراته. فهذا نفس الشيء، يعني احنا الحضور باش يكون مدرسين من الابتدائي من الاعدادي من الروضات ايضا، وعنا كذلك من الجامعة مثل المرحلة الأولى. يعني الملتقى الأول كان فيه أساتذة جامعيين، مدرسين ثانوي، مدرسين أعدادي ابتدائي ومن الروضات أيضا. نفس الشيء بالنسبة للحضور طبعا، وهناك ورشات طبعا تفاعلية مع الكوتش الشخصي لبعض المدرسين والأولياء، يعني هدايا جميلة يعني في الملتقى.
1: نعم. العدد المتوقع للمشاركين، هل انه حصرتوا العدد في يعني عدد معين، والا مفتوح لان شاء الله يعني اكثر عدد ممكن ينجم يكون حاضر في هذا الملتقى؟
0: لا لا، الحقيقه احنا ديما عندنا راهو العدد ضروري، لانه لا يمكن ان يكون عدد كبير والمحتوى ضئيل. اذا اخترنا ان يكون العدد محدد حتى تكون المعلومه سلسة وتمر بسلاسة، ونهتم بكل متدربينا. هذا هو شعارنا، احنا مش العدد ولكن العدد المحدد لضمان نجاح الملتقى واهدافنا اللي رسمناها. دائما هذا هو الهدف نتاعنا، مش تكون القاعة فيها 200 او 300 وفي النهاية لا يخرج بالكثير، يعني واحنا نعرف من الفصل، يعني الفصل المكتظ لا تكون فيه سلاسة المعلومة مثل الفصل الأقل اكتظاظ، وهذا هو يعني نفس المنهج. إن كنا نفشل في فصل في نجاح 100% في أداء المعلومة مع 40% أو أكثر، فما بالك يعني في تكوين. بالعكس، يعني هنا تكوين يزمك تتابع معاه في الحاسوب، في التطبيقات، كيفية التسجيل، كيفية انطلاق العمل، يعني باش تكون ورشات نهتموا فيها بكل التفاصيل إن شاء الله.
1: نعم. من الشمال الغربي، هل سجلتوا مشاركات في الملتقى الأول؟ وهل في الملتقى الثاني فما شكون يحب يشارك من الشمال الغربي؟
0: نعم، من هو الملتقى الأول الحقيقة جاءوا من بنزرت حتى البنقردين سبقا، يعني الحمد لله كان الحضور من كل جهات، ومن الكيف ومن بنزرت ومن فاقس ومن تونس، من كل الولايات ومن الكيف تحديدا. انا ان شاء الله تلمستي باش احضروا، اللي قريت منها في السرس باش احضروا معنا هذا الملتقى، تمت دعوتهم. وان شاء الله باش يجيني مجموعه من المربيات اللي درسوا الان، وهم تلمستي وانا فخوره فيهم جدا، وسنقضي اوقات ممتعه مع التدريبات وخارج التدريبات، لنعود بالذكريات الجميله بأيام الزمن الجميل عملنا مع بعضنا في معتمدية السرس من ولاية الكاف.
1: نعم إن شاء الله موافقين سيدة هادية. كلمة الختام إن شاء الله دعوة للناس الكل يجيو إن شاء الله للملتقى. هو أكيد باش يقع في عدد محدود ولكن إن شاء الله الناس كل تواكب هذا الملتقى وإن شاء الله تكون فما ملتقيات بحذانا لهنا في الشمال الغربي تقربونا أكثر وباش تنتفع الناس من الورشات. يعني أكيد المدرسين المعلمين الأساتذة كل بحاجة إنهم يفهموا أكثر هذا المجال وأيضا يستخدموه مع تلامذتهم ويستفيدوا منه.
0: طبعا احنا مع البرنامج هذا عنا برامج موازية يعني حسب الولايات اللي يصعب منها التنقل عدد كبير من المدرسين، وايضا عنا ايامات تدريبية فقط يعني يوم مثلا في الكيف يوم في الشفاقس يوم في الشوسة وهكذا. نحاول قدر المستطاع نستجيبوا حسب الطلبات حسب الظروف مدربين ايضا امكانياتهم لنعطيهم المعلومة. احنا معانا برنامج موازي ايضا توزيع شهادات مشاركة في الختام سهرات فنية تنشيطية جولات سياحية حرة وطبعا التسجيل من يهتم سيركض للتسجيل. طبعا احنا تقريبا معنا الان نصف المشاركين سجلوا الحمد لله
1: والحمد لله. ان شاء الله موفقين نذكروا بالاجل ان شاء الله في شهر جويليا
0: في شهر جويليا 2 و3 و4 جويليا بمدينة شوسة.
1: نعم
0: مرحبا بالجميع وشكرا جزيلا لإذاعة الكيف على المواكبة لكل أعمامنا وهو هذه الشراكة يعني كلنا احنا نخدموا في التربية ونحاول نقدموا مع بعضنا فلكم مني جزيل الشكر ومن كافة أعضاء الجمعية.
1: شكرا لك يعطيك الصحة وتحياتنا أيضا لكم على هذا العمل والنشاط اللي قاعدين تقوموا به في إطار هذه الجمعية. يوفى ملتقى يبدأ ملتقى آخر إن شاء الله تواصلوا على هذا النهج ويتواصلوا
0: أنا
1: مباشرة
0: بعد الثاني
1: نخبركم بالثاني. إن شاء الله إحنا بالانتظار. إن شاء الله يكون بحضينا. إحنا طبعاً يكون قريبين.
0: إن شاء الله.
1: علشان إن شاء الله يقع تسهيل لأنه ضروري تسهيل العمل متاعكم. أنتم قادمين بالخبرات وبالناس وبالإشراف ولكن يلزم زيادة يكون فما أيضاً تفاعل وتجاوب من الأطراف الآخرين.
0: تجيء ودعوة كتساعدنا. فإن شاء الله لن نتأخر يعني. هذا هدفنا أن نشاع إن شاء الله في كامل تراب الجمهورية وشكرا جزيلا.
1: نعم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهذا الملتقى الثاني للريادة نذكر 2 و3 و4 جويليا.
0: 2 و3 و4 جويليا إن شاء الله. من المعلومات موجودة على صفحاتنا طبعا يمكن التواصل مع الجمعية لمزيد المعلومات.
1: نعم شكرا جزيلا لك سيدة هادية الرياحي رئيسة الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم. كانت هذه فكرة إذن على الملتقى الثاني للريادة وإن شاء الله تشارك خاصة المدرسين والمعلمين يكونوا حاضرين بكثافة في هذا الملتقى ويستفيدوا ما من يقدم منه من معلومات وخاصة في إطار الورشات اللي تحدثت عليهم السيدة هادية. احنا بعد شوية إن شاء الله نكونوا في سليان إن شاء الله يكون حاضر معنا سي قيس الزويغي مدير مركز التكوين والتدريب المهني. نحب ناخذ فكرة على الصالون الجهوي لريادة الأعمال.

0: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة مواصلين مع متابعاتنا وكي موعدكم الصالون الجهوي لريادة الأعمال في سليانة باش ناخذوا عليه فكرة. حاضر معنا مدير مركز التكوين والتدريب المهني سي قيس الزويغية. مرحبا سي قيس.
1: مرحبا بك أنا مدى.
0: أهلا وسهلا. إذن باش نتحدث معك على هذا الصالون، خلينا نتعرف أول حاجة على الإطار، منين جينا الصالون الجهوي هذية لريادة الأعمال، كيفاش كانت الفكرة، ومن بعد أكيد تحول إلى واقع وإلى تنفيذ، واليوم يصير هذا الصالون.
1: هو الصالون الجهوي لريادة الأعمال هو صالون جهوي سليانة، هي المحطة الرابعة للمشروع هذا، هو مشروع تعاون تونسي نرويجي. تعمل في ثلاثة مراكز أخرى، هذه المحطة الرابعة والأخيرة. الهدف منه هو تثمين المخرجات نتاع البرنامج هذا، اللي هو يثمن ثقافة المبادرة ويسعى إرساء ريادة الأعمال في المراكز.
0: نعم.
1: بتبيع المشروع هو انطلق منذ 2023. بتبيع احنا ما نعملوش كان تكوين أساسي كهو في مراكز التكوين المهني. بالتوازي مع التكوين الأساسي نعمل مهارات أخرى في ريادة الأعمال، في المبادرة، اللي هي حاجات تساعد المتكون باش يندرج في سوق الشغل، وإلا باش ينتصب في حساب الخاص.
0: نعم.
1: بتبيع الصالون هذا اليوم باش نثمنوا أفكار المشاريع، خاطر برشا برشا متكونين تلقوا التكوين هذا اللي هو تكوين ما يتعارضش مع مسابقة المتكون المبادرة.
0: نعم. أي
1: هم زوز برامج متشابهين في الأخر هما نفس النتيجة. هذه فرصة باش يثمنوا أفكار المشاريع متاعهم شاردوهم. استدعينا مؤسسة التمويل العمومية والخاصة باش إذا كان واحد وصل للفكرة متاعه من النضج وكتملت الفكرة متاعه ينجم يمر للتجسيد متاعه على أرض الواقع.
0: يعني بطريقة مباشرة يعرض الفكرة بالضبط. إذا كان فما مؤسسة تمويلية اقتنعت بالفكرة متاعه إن شاء الله يتعدى مباشرة للدراسة للإنجاز، وهذه معناها حاجة ريادية مهمة جدا. هذه المبادرة اللي قمتوا بها سي قيس، هل لقيتوا أنه الناس معناها تفاعلوا معاكم، أنتم في إطار شراكة تخدموا في هذا المشروع، ولكن على الصعيد الجهوي هل لقيتوا المؤسسات حاضرة معاكم وتحب تكون موجودة في هذا الصالون وتسهل بالتالي ريادة الأعمال في المركز وأيضا في الجهة بصفة عامة؟
1: أكيد هو عمل متواصل منذ سنوات. أعطيك نحكي لك نبي المبادرة منذ 2016 أعطيك تكونوا فيه عديد المتكونين. نبي ريادة الأعمال عنده 3 سنوات تو. كيف بتبيع عنا شركائنا من هيكل المساندة كما فضاء المبادرة، مركز الأعمال، مكاتب التشغيل اللي وجدوا معانا معناتها بصفة دورية في المركز، عاد يجوا يعملونا دورات تكوينية حتى هنا في السنتر. فهمتني؟ وزد على ذلك معناتها المكونين نتاعنا في المركز اللي هما زاد يأمنوا الاستمرارية نتاع الأنشطة هذه اللي هي متواصلة ومش تتواصل، باش نعطوا فرصة أكثر للمتكونين نتاعنا وللخريجين نتاعنا باش يزيدوا في حضور التشغيل نتاعهم سواء بالعمل المؤجر او اكتساب الحساب الخاص.
0: نعم، حكينا شويه على الاجواء سي قيس، تو انطلق الصالون بدا الحضور.
1: اي انطلق الصالون بتبيع الحضور ما شاء الله، بتبيع الحماس نتاع المتكونين نتاعنا اللي جام يعرضوا افكار المشاريع نتاعهم. هو صالون معناتها صالون معناتها فما ديستون يعرضوا افكار تاع المشاريع نتاعهم، وفما الشركات نتاع التمويل زادة باش يعرضوا الخدمات نتاعهم.
0: نعم، حاضرين الكل وان شاء الله موافقين، ان شاء الله افكار المشاريع هذية تلقى القبول، تلقى الرواج، تلقى ايضا الناس اللي تؤمن بها وتتحول ان شاء الله الى مشاريع على ارض الواقع. سي قيس
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله، شكرا لك، ونخليك اكيد تلتحق بفعاليات هذا الصالون. يعطيك الصحة سي قيس الزويغية مدير مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة، صالون الجهوي لريادة الأعمال في سليانة، حدث استثنائي يعيش هذا المركز اللي عودنا بالتألق شفناه في مسابقة المتكون المبادر ومشاركتهم اللي كانت متميزة على الصعيد الوطني، كانوا في المرتبة الأولى بعدد المسجلين في مسابقة المتكون المبادر، مازالوا مواصلين في التميز متاعهم بتنظيم هذا الصالون اللي إن شاء الله يكون مناسبة ديما موجودة مناسبة سنوية باش تجمع كل أصحاب أفكار المشاريع وتتجسد على أرض الواقع في مشاريع تضمن بطبيعة تكون فما موارد رزق لهؤلاء المتكونين بعد تخرجهم بطبيعة. حنا مازلنا باش نواصلوا مع الأخبار الجهوية بعد شوية في فقرة أخبار الجهات.

0: فقرتنا الشهوية ننطلقها من بيجة وحضرة معنا زميلتنا فاتن التوجاني. مرحبا فاتن.
1: أهلا سهلا ضحى، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا. جملة من الأحداث والتظاهرات اللي تعرفها ولاية بيجة نهيرات هزومة، أكيد باش نحاولوا نحكيوا على أبرزها ولا أغلبها في مصافحتنا لليوم. البداية بالحدث إن شاء الله باش يكون غدوة في معتمدية إنجاز الباب ضحى، نعرفوا موسم الحصاد قرب انطلاق الموسم واخر الاستعدادات معاه، ما تقوم به الادارات والمصالح المعنيه من تهيئه المسالك وحواشي الطرقات بالطبيعه اعدادا للعطله. ان شاء الله غدوه الاربعاء 20 ماي باش يكون يوم اعلان جهوي حول صيانة وتعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق. نعرفوا ديما أنه هالأيام الإعلانية هذه كل عام تصير في إطار بتبيع الإعداد الجيد والاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب. ثم معناتها أنه الأيام هذه تكون الحقيقة مش بصفة نظرية وإنما تكون فيها جزء تطبيقي، خاصة لفائدة الفنيين والفلاحين والسواق بتاع الآلات هذه. مهم جدا كالعادة، وإحنا نحاول نحسوا بضرورة وأهمية صيانة وتعديل آلات الحصاد لأجل التوقي من الحرائق بصفة الحفاظ على المحصول وعلى الصابة، لأنه تعديل هالآلات هذه يمكن زادة كيف كيف من الحفاظ على الصابة من الضيع. غدوة كما قلنا الموعد هذية إن شاء الله في معتمدية إنجاز الباب. نواصل مع الأحداث سواء كانت اللي صارت ليمات اللي فاتوا، حبيت أنذكر بالجلسة اللي انعقدت في بلدية بيجة، الجلسة هذه اللي كانت بحضور مكثف للمجتمع المدني. ونعرفوا احنا مشروع تهيئة المدينة العتيقة في ولاية بيجة المسلك السياحي وما يتابعه، خاصة بعض الظواهر ضحى اللي هي في علاقة بالانتصاب الفوضوي في باب زنايز والقرارات اللي تم اتخاذها بتهيئة أحد الفضاءات باش تكون هكاكا فضاء للمنتصبين. كانت كما قلنا انعقدت جلسة في قصر بلدية بيجة في الأيام الفارطة، تم خلالها التطرق لكل المواضيع هذه حول إنجاز بعض الإصلاحات في المسلك السياحي وتنظيم الانتصاب في بيجة المدينة. إن شاء الله هالمشروع هذايا اللي برشا جزية يستنيو فيها يرى النور في أبهى حلة. نقعدوا في بيجة المدينة ما نمشيو البلدية المعقولة اللي تتوصل فيها الحقيقة التدخلات في مجال النظافة والعناية بالبيئة. تدخلات تواصلت البارح الاثنين ضحى وشملت شارع الحبيب شارع البيئة وصل من الطريق السيارة الساحات الخضراء كيف كيف تم خلالها رفع المطبات العشوائية وهذا الكل بطبيعة في إطار الحرص المتواصل على تحسين المحيط البيئي والمحافظة على نظافة المدينة. الحملات هذه كانت زادة تواصلت نهار 15 ماي في عدد من المناطق الخضراء داخل الأحياء بإزالة الأعشاب والفوازل المتناثرة. نمشيو التبرسق وباش نقعدوا نحكيو في شأن النظافة. اللجنة المحلية للنظافة والعناية بالبيئة كانت عقدت البارحة جلسة في مقر المعتمدية بحضور بالطبيعة كل الأطراف. تم خلالها تطرق العديد النقاط من بينها التحضيرات الجارية والاستعداد اللوجستي للامتحانات الوطنية. نعرفوا برشا حملات في محيط المؤسسات التربوية قاعدة تصير المدة هذه، كيف كيف تم خلالها استعراض مجمل التدخلات في مجال النظافة والعناية بالبيئة وإزالة النقاط السوداء ومقاومة الحشرات. كيف كيف ما ننساوش تم التطرق لظاهرة الكلاب السائبة وبرمجة حملات قنص بكامل المنطقة الترابية. نمشي بك لقبلات وتصور في نفس الوقت، لأنه بالشراكة بين دار الثقافة قبلات بالشراكة مع مركز قرطبة للتربية المختصة والتنمية البشرية هي تسوق باش تنتظم ايام 21 و22 و23 مايو 2019 تظاهره ريحان اللي هي موعد ثقافي تربوي يجمع بين الابداع والفن والتنميه البشريه. الحقيقه الموعد هذايا علاش مهم ضحى؟ لانه يستهدف فئه خاصه ذوي وذوات الاعاقه. نعرف مركز قرطبه للتربيه المختصه خاصه الصغيرات اللي عندهم توحد هما من رواد هالمركز هذايا. التظاهره هذه تم اختيار عنوان لها مختلفون لكن مميزون، باش تكون كما قلنا فيها عديد الفقرات، منها محاضره بعنوان صديقي مختلف وجمله من الورشات الحيه بخلاف العروض التنشيطيه. هذه الشراكه كما قلنا بين مركز قرطبه ودار الثقافه بقبلات. داخل الحديث على الامتحانات بالطبيعه قاعده كل الناس الكل تعد في العده، انطلقت الامتحانات في المستوى الاعدادي، في المستوى الابتدائي تنطلق ان شاء الله نهار جمعه ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا لتلامذتنا الكل. وما زالت جدا الانظار معناتها اليوم ضحى الاسره التونسيه عين على العلوش وعين على الامتحانات ان شاء الله ينجموا يفقوا الاسر بين الحاسين هذوما. اليوم العلوش مازال الاسعار بين اخذ ورد في ارتفاع حسب ما ياكدوه عدد من المواطنين انه العلوش اثناء بقي مازال غالي. برشا قالوا طوب بالكش يزيد يرخص الايامات هذه قبل العيد
0: برشا يستنى
1: 10 ايام ان شاء الله. احنا نتمنى انه تكون فما على الاقل انخفاض باش اغلب الناس اللي برمجت واغلبيه الناس اللي تحب تفرح ان شاء الله تفرح بعيد الاضحى المبارك.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه فاتي، ان شاء الله الناس كل تفرح. كلمه جميله منك، لانه بالحق العيد هذا هو عيد فرحه، وان شاء الله العائلات التونسيه كل تتمكن منها تشري العلوش اللي هو بالنسبه للعائله التونسيه هو سنه مؤكده، اكيد هو من الشعائر الدينيه، وهو ايضا نهاير مميز جدا تتلم فيه العائله التونسيه، تروح اللي يروح لبعيد وتتلم الناس، وان شاء الله هذا ينجم يكون السنه باعتبار الاسعار اللي ما زالت العباد تستنى انه يرخصوا شويه، ولكن الى حد الان ما وصلناش معناه اخبار انه وقع التخفيض في اسعار الخرفان في مختلف الاسواق التونسيه. ما زلنا نستناو الايامات ما زالوا قبل عيد الاضحى المبارك، ان شاء الله يكون حاضر معنا. حاضر معنا زميلنا ماهر الهماسي من سليانه. مرحبا ماهر.
2: مرحبا، اكيد تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي الاذاعه.
0: اهلا وسهلا بيك. اسعار العلوش واكيد مازال موجود معناها في السليانه، كيف كيف هذه الاخبار متداوله، يرخص ما يرخصش زعما ليمات الجايه، نشري توا نستنى من بعد شويه، شنو الاجواء عندكم في سليانه؟
2: والله الحقيقه سليانه كما تعرف تقريبا من بين المنتجين او المزودين الاوائل في جمهوريه تونسية، تقريبا سنه قرابه 100,000، يعني اكثر من 90,000 بين 90,000 و100,000 راس متوفر في ولايه سليانه. الحقيقه ام الاسعار مرتفعه برشا، تشوف مثلا الاسواق وتشوف تتبع حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوف حتى وسائل الاعلام مثلا في تونس العاصمه ولا في الساحل والكل، تقريبا ما يبعدش برشا الاسواق الموجوده في سليانه. الحقيقه حتى انه مثلا في سليانه المدينه وين البلديه خاصه السوق الدويه تقريبا من الاسبوع الفارط باش يكون مكان باش ينتصبوا فيه بشكل يومي الفلاحة، ولكن الحقيقة ما فماش برشا علوش، ما هوش متوفر في الأسواق. نقطة البيع اللي تم الاتفاق عليها اللي باش تكون من قبل ديوان الأراضي المركب الفلاحة الرملية ديوان الأراضي الدولية مازال ما شفناهاش. أسعار تقريبا أقل علوش هذا بين 11% و13% تقريبا. وين تمشي للسوق تقريبا ما تنخاش الفلاحة، ما مش موجودين الفلاحة تقريبا، حتى الفلاح اللي يجي باش ينصب السلعة نتاعو تك يبيعها من القشارة ويخرج ويمشي على روحه. فالحقيقة فما تخوف كبير، برشا ناس ما خذتش قاعد تستنى كما حكيت انت تاول اخر لحظة ربما يخص شوية العلوش يتيح شوية السمو نتاعو. خلينا نكون واقعين شوية، العلوش موش يرخص لسبب بسيط جدا، انه تقريبا احنا بعد العيد ديريك باش ندخلوا في موسم الاعراس، ويعرفوا المنتجين ويعرفوا القشار وتعرف الناس اللي تهتم بالموضوع هذا اللي عندها السيركوي نتاع العلوش، انه حتى كان ما تبيعش في العيد راه مش تبيع في الصيف في العرسات. دونك راه موش باش يرخص بالطريقه اللي تستنى فيها الناس بارابور عام ناول. فما ارتفاع كبير في الـ في الـ في, الـ في الاسعار، نحكيو على 500 600 الف بارابور عام ناوي. اليوم اقل اقل اضحي باش ياخذها اقل علوش، حتى البرشني او بعدنا على علوش 900 و800 مليون ما يجيبلكش. هذا هذا موجود اليوم بلاد منتجه للعلوش. تقريبا شفنا الاجتماع الاخير نتاع اللجنه الجهويه لمتابعه التزود تحكم في الاسعار، واللي اعطت الرقم نتاع 90,000. كانت منظمه الدفاع المستهلك حكينا معاهم، قالوا اسكو هات 90,000 باش نلقاهم في سليانه، واللي تقريبا بشكل يوم قاعدين نشوف في الكمين ناس تهز لتونس وتهز للمدن الاخرى باش تبيع العلوش غادي. ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل تتمكن انها تاخذ العلوش. هو راهو شفنا احنا عام كامل تقريبا اللحم ما طاحش تحت 50 دينار، فما تتوقعوش انه باش في العيد باش يطيح السوم العلوش الكل. للاسف للاسف فما هي على سبيل الدعابه، ولكن واقعيه كله العلوش بيه. يقول لك علوش بيه راعي في الجبل والحشيش يشبيه غالي، خاطر يعرف كشف فضاح هنا الله اعلم
0: كيفاش نجمعوا بين الزوز متناقضات هذوما.
2: ايه خويا جو علوش بيه راعي في سليانه في الجبل في الكليل والحسيس الكل، ايه واش بيه غالي والعلف غالي. فبالتالي لانه اليوم حتى الناس يعني الحقيقه لازم عمل كبير، مش فقط في ولايه سليانه ولكن في تونس الكل اليوم، حتى على مستوى المواد الكل اليوم. وقت اللي نشوفوا السيركوي تخرج من فلاح باش توصل المواطن على قديش من يد، طبيعي جدا باش تلقاها غاليه بالشكل هذا. ان شاء الله ان شاء الله احنا اليوم اليوم عندنا ديوان الاراضي الدوليه مركب الفلاحه الرمليه في محسن الامام، الكل ينشر اليوم هذه دورها اليوم مركبات فلاحيه انها تدخل للسوق وتحدد السعر، وما تكونش نقطه بيع كما كانت في رمضان. معناها تقريبا نقطه بيع منتج المستهلك تقريبا رمضان كامل ما شفناش الحمل على العلوش في نقطه البيع. الموضوع الاخر حاب نحكي عليه هو كنا حكينا الاسبوع الفارط وحتى اللي قبله على العمل تقوم به الشركه التونسيه لاستغلال توزيع المياه في البحث على موارد مائيه جديده. كانت صارت عديد الزيارات لمنطقه جامه لامكانيه ربط عدد من الابار بالشبكه لتزويد مدينه سليانه. تم البارح اجتماع في الغرازه هذيا لمسات الاخيره، فما بير اسمها عين بابوش مكرر في منطقه الجامع اللي باش يقع ربطها بالشركه التونسيه لاستغلال توزيع المياه، لان اليوم فما مشكل كبير نتاع مياه في ولايه سليانه. نختموا بالاحتفال باليوم الوطني للفلاحه، شفنا عديد الانشطه قامت بها مندوبيه الفلاحه من خلال المصالح معاه. شفنا البارح ديوان تربيه الماشيه وندوا على الفلاحه الايكولوجيه والكل. اليوم الاختتام باش يكون على الزراعات الكبرى والاستعداد لموسم الحصاد وكيفيه المحافظه وانجاح الموسم هذا مع عدد من مراكز التجميع باش يكون، لانه العمل الكبير حاليا نعرف موسم الحصاد زي بريسك في بعض المناطق انطلق موسم الحصاد بصفه معناها نسبه صغيره. صعبه مهمه السنه يعولوا عليها الفلاحين. صارت عديد الاستعدادات من تجهيزات من آلات حصاد من توعيه تقريبا بشكل يومي، فما حملات تحسيسيه خلال الشيت في مختلف المناطق. ان شاء الله تكون مراكز التجميع حاضره اولا لاستيعاب الصابه ونعطوه موسم من غير حرائق، وان شاء الله توصل لبيع الصابه هذه لانه مهمه برشا العام الثاني للفلاح.
0: نعم شكرا لك، يعطيك الصحه زميلنا ماهر الهماسي. كانت هذه جولة في أخبار الجهات، شفنا بيجا وأيضا سليانة، وكانت لنا عديد المتابعات الوطنية والجهوية في إطار هذا البرنامج زوايا الأحداث. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: 11 صباحاً. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. توفي أمس حاجة تونسية أصيل ولاية سيدي بوزيد في صفوف الحجيجة التونسيين بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. وفق المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي، والذي أوضح أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيجة التونسيين يبقى مستقرا رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة. وأشار المزوغي لأن أغلب بالوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون عن المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. بيّن رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسلينا صبري الوليني أن المصالح المعنية ذهبت منذ بداية شهر ماي من كل سنة تنظيم حصص استمرار يومية لحماية الغابات من الحرائق، وذلك لغاية يوم 31 من شهر أكتوبر، بهدف تحسيس أعوان الغابات والمتسكنين بأهمية الحفاظ على النسيج الغابي وسرعة الإعلام بالحريق لضمان تدخل عاجل ومنع تسربه إلى مناطق مجاورة. شكلت تدعيم التعاون الصحي بين تونس والصين نحو مشاريع استراتيجية في مجالات الرقمنة الصحية والذكاء الاصطناعي والطب التكاملي والبحث العلمي والصناعات الدوائية أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس وزير الصحة مصر الفرجاني بنظيره الصيني على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة من 18 إلى 23 من ماي الجاري بجنيف. ينظم المعهد التونسي للقدرة التنافسية ودراسة الكمية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط ندوة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي أي ديناميكية للتحول الرقمي في المؤسسات التونسية. وتهدف هذه الندوة تسليط الضوء على الروافد الأساسية لضمان نجاح التحول الرقمي داخل النسيج الاقتصادي التونسي. وصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانه على لبنان مخلفا شهداء وجرحى وتدميرا في المباني والبنى التحتية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
2: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
3: صباح الأنوار، تحية طيبة لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها. بعد شوية إن شاء الله نحكو عن خط تمويل لفائدة مشاريع بيئية، وهذه بتبيعة من وزارة البيئة، وإن شاء الله بتكون حاضرة معنا مدام دلندا عز الدين المكلفة بخلية المستثمرين بوزارة البيئة. من بعد إن شاء الله بش نحكو في زوز مواضيع في الحقيقة. من الأول بش نحكو مع رئيسة مجمع روابي الأمل مدام أمل نسيري اللي بش تكون حاضرة معنا إن شاء الله، بش نحكو معها عن الشراكة اللي صارت بين جمعية شبكة أطفال الأرض وجمعية شانتي، وأكيد الندوة اللي عملوها أو التكوين اللي عملوه لفائدة النساء الريفيات فيما يخص التغذية المستدامة، وإن شاء الله تونح نحكوا عليها بأكثر تفاصيل من بعد. باش تكون حاضرة معنا رنيم إن شاء الله. رنيم باش نحكوا معها رنيم حمودة المكلفة بالاتصال والتسويق الرقمي في جمعية شبكة أطفال الأرض. باش نحكوا معها في موضوع آخر، كيفاش نجموا نعملوا جيد لذوي الاحتياجات الخصوصية المعاقين، أكيد كيفاش نجموا نعملوا لهم جيد بيئي المرة هذية في مجال البيئة، كيفاش يتم هذية الكل معها. هي إن شاء الله في ختام مشوارنا لليوم، نشوفنا غام وراجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد, صباح النور من جديد للي التحق بنا حاليا. مرحبا بكم الناس الكل وين ما تكونوا, في معا نحميها باش نحكوا شوية في موضوع يهم بطبيعة الشباب أو بعثي المشاريع, وين تعلم وزارة البيئة أنها باش تحط على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعض مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون. هذية تنعرفوا أكثر تفاصيل عليه إن شاء الله, وحاضرة معنا مدام دلندا عز الدين المكلفة بخلية المستثمرين اللي باش تعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع هذية. صباح النور ومرحبا بك مدام دلندا.
1: صباح النور, صباح الخيرات وبخير لمستمعي إذاعة الكيف, مرحبا بكم.
0: الله يخليك, مرحبا بيك وتحياتنا ليك. هذه مهم برشا اليوم لأنه مش أول مرة هو وزارة البيئة أنه تحط على ذمة الباعثين الشبان مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر أو الأزرق أو الاقتصاد الدائري. اليوم فرصة جديدة للشباب للي حب ينخرط في المشاريع هذه ويكون من باعثين الشبان للمشاريع هذه, كي نعطوهم أكثر تفاصيل على الموضوع هذا للي حب ينخرط بتبيع.
1: هي يعطيك الصحة على الاستضافة هذه. وانا اليوم الحقيقة حبيت نحكي معاكم على فرصة مهمة برشا وفرتها وزارة البيئة, وهي خط التمويل الجديد المخصص لمشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري في إطار قانون المالية 2025. الحقيقة نبسطوا الموضوع للوصايلنا والشباب المستمعين. الخط التمويل هذايا دونك عملنا 10

0: ألف دينار. به نوع
1: يعني لهنا باش يقدموا هما الساعه قبل، هل انه المشاريع يلزمها بتبيعتها هو يلزم في الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري، هل انه المشاريع هذه يلزمها باش تكون ثم لجنه باش يقع فرزهم، والا المشاريع كلها باش تتقبل وينجموا يقدموا للبنوك وياخذوا القروض نتاعهم؟
0: واضح سؤالك، يعطيك الصحه. به معناتها المهتم والراغب في بعث المشروع نتاعو كيف يصب الملف نتاعو مطلب للحصول على القرض هذايا، فما استماره ياخذها يتسلمها من البنك، والا يقوم تحميلها على المنصه نتاع وزاره البيئه. يجينا الملف دونك في بوزاره البيئه، تم احداث لجنه فنيه هي مش تنظر في المشاريع لابداء الراي في معناتها لانه المشروع هذا ينتمي للاقتصاد الاخضر او الازرق او الدائري فقط يعني، اما بالنسبه للاجراءات الاخرى فهي تتم بمعناتها مقتضيات والبنك المعني بالقرض اللي مش
1: يعني يعطيه. ثم لجنه تصلب وزاره البيئه هي اللي باش يتم الفرز فيها، ومن بعد الاجراءات الاخرى المتبقيه هذيك على عاتق البنك هما او البنوك هما، وشنو الاوراق اللي باش يطلبوها واللي لازمه واللي ضروريه. لهنا شنو نجم ننصحوا الشباب باش يعرف على القليل يقرب اكثر للمشاريع اللي نجم يبعثها؟ نعرف انه في الاخضر والازرق والدائري، لكن نزيدوا نقربوا لهم اكثر مثلا نوعيه من المشاريع اللي نجموا يقدموها باش هكيك على الاقل على القليله تكون الفرص اكثر.
0: واضح سؤالك، يعطيك الصحه. دونك بالنسبه لانواع المشاريع في الاقتصاد الاخضر مثلا على غرار الزراعه البيولوجيه، السياحه الايكولوجيه، البناء والبنيه التحتيه المستدامه، الصناعات الخضراء، إعادة استعمال المياه المستعملة، والتصرف المندمج في النفايات. بالنسبة للاقتصاد الأزرق على غرار الصيد المستدام، حماية النظم الإيكولوجية البحرية، مكافحة التلوث البحري، وتثمين الموارد المائية. وبالنسبة للاقتصاد الدائري من خلال إعادة التدوير، تثمين النفايات، الاقتصاد في الموارد الطبيعية والطاقة، وإعادة إدماج المواد في دورة الإنتاج.
1: واضح. به هذه الكل وقتاش اخر اجل؟ والا الاجل مفتوحه، هو تقريبا عنده 3 ايام البلاغ هذايا من اللي يهبط، لكن قديش في دين الباعثين الشباب؟
0: الاجل مفتوحه، في مرحبا بيها في اي وقت. ونزيدوا نوضحوا باللي معناتها ثم ملاحظه اخرى بالنسبه للشبان الراغبين معناتها في الحصول على القروض. الحقيقه السن المحدد معناتها 40 سنه، معناتها النهار اللي يمشي هو ياخذ مؤسسه صغيره معناتها باش يتحصل على القروض،
1: يعني اقصى حد 40 سنه.
0: ثم المؤسسات زادة اللي هي معناتها ديجا قاعده تخدم على روحها وكل مثلا وتنوي باش توسع المجال نتاعها، والا باش تكبر معناتها راس المال نتاعها، هذا زادة بالامكان معناتها للحصول على القروض هذه.
1: واضح، يعني المؤسسات اللي بدات تخدم في المشاريع هذه في الاقتصاد الاخضر او الازرق او الدائري، والباعثين الشبان اللي مش بالضرورة يكون عنده مثلا اختصاص في المجال البيئي، نجم يطلع على العمل ويخمم في مشروع هكي نجم يخدمه هكا ولا ايه؟
0: مرحبا بك، نشجعه احنا، هذا هو الهدف نتاعنا، هو الحقيقة خلق مواد شغل معناتها ودفع الاستثمار في المجال البيئي.
1: واضح، يعني ينجم اي شاب عنده فكره ينجم يستغل الفرصه، ما ثماش سقف محدد لي مش على الاطار الزمني لعدد الشبان، هل انه مفتوحه والا ثم يعني حد معين للنظر؟
0: احنا ماذا بينا اختي الكريمه، ماذا بينا عندنا 20 مليون دينار يعني 20 مليار ماذا بينا معناتها نوفيوهم اليوم ونطالبوا باش نزيدوا 20 مليار اخرين. ما فماش يعني حد للعدد الشبان اللي مش يشاركوا، بل بالعكس احنا هذه المنصه وهذه الفرصه ورساله ويعطيك الصحه اللي احنا عن طريقكم انتم نحبوا نوصلوا المعلومه للشباب. وفما معناتها هو المشكل الكبير، انا معناتها بالاستثمار لهنا المشكل ديما هو التمويل، فهمتني الاكثر يعني التمويل ها وحاضر مرحبا بهم الناس،
1: يعني نجموا نكملوا ال 20 مليون دينار هذي ونطالبوا بواحد اخر؟
0: نجم، ما فماش مشكل، ليسونسييل احنا عطينا الشباب نتاعنا ينطلق وياخذ الثقه في نفسه ويبادر.
1: انا حبيت، انت فتحت لي سؤال اخر المجال، نعرف الوقت ضيق، لكن حبيت نسالك هل انه هذايا تمويل من منظمه الامم المتحده كيفاش بالضبط؟

0: بيعلن على حساب صندوق مقاومه التلوث اللي هو معناتها تابع وزاره البيئه. دونك احنا خذينا ال 20 مليار هذا من صندوق مقاومه التلوث.
1: واضح، فهمتك، واضح. يعني المجال مفتوح اولا للشباب المعطل اللي ما عندوش خدمه، ينجم يكون عنده مشروعه الخاص، والتمويل مهم برشا اليوم، ينجموا يمشوا للبنوك وهما يقوموا بتمويلهم، ومهم برشا انه ثلاثة سنين الاوله ماهوش باش يدفع حتى شيء، من بعد يبدا في دفعان، يعني في العام الرابع، والاعداد مش محدد، يعني قديش من شاب، فقط نوعية المشاريع. ثم لجنة ممكن هي اللي بيشتقى تقوم بالفرز في وزارة صلب وزارة البيئة، لكن المجال مفتوح للمؤسسات اللي بدأت في الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، وثم زيد المجال مفتوح للشباب اللي معطل عن العمل. حبينا نشكرك على التوضيحات هذه كلها مدام دالندا، شكرا لك وتحياتنا لك. شكرا لك.
0: شكرا، يومكم سعيد.
1: يومك أسعد إن شاء الله، إلى اللقاء، وتحياتنا لك أكيد، وتحياتنا لكل مستمعينا. هذه مدام دالندا عز الدين، المكلفة بخلية المستثمرين صلب وزارة البيئة. نمشوا نغم وراجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد. رجعنا مواصلين معكم المشوار باش نحكوا في إطار مشروع الحقل المجتمعي رافع للصمود الغذائي اللي تنفذه جمعية شبكة أطفال الأرض بالشراكة مع إمارة موناكو، وأكيد بالشراكة زيدا مع جمعية شانتي. باش نحكوا لهنا تحدي كبير ضد بطبيعة التغيرات المناخية اللي نعيشوها اليوم من أجل الصمود الغذائي لهنا. هذه كلها باش يكون على عاتق النساء، مش الكل بالطبيعة باش ما نظلمهمش، النساء في الريف شنو ينجموا يعملوا في خضم هذه الكل. حاضرة معنا رئيسة مجمع روابي الأمل مدام أمل أنسيري، رئيسة المجمع. صباح النور، مرحبا بك.
1: النور على السلامة الناس الكل، فرحانة جدا بوجودي اليوم معكم على موجات إذاعة الكيف باش نحكيو يعيشك. شكرا. باش نحكيو اليوم على مشروع رافعة الصمود، هو الحقيقة اسمه على جسمه رافعة الصمود أمام التغيرات المناخية، أمام التحديات، أمام شح المياه، باش نحبوا نغيروا اليوم بالحق. دور المرأة دور رائد جدا، إذا كان نحبوا بالحق نلقاو نجاعة ونلقاو نتيجة فإنه الرهين بيوقف على الشباب والمرأة. واليوم بالشراكة مع شبكة أطفال الأرض اللي هي معناتها في إطار مشروع رافعة الصمود اللي ممول عن طريق إمارة موناكو، وتحت لنا الفرصة الحقيقة أن شاركنا في عين دراهم. كانت تبادل معناتها خبرات، تبادل رؤية، أو ربما مش تبادل أكاهو، إنما في النهاية كنا روحنا الناس كل نحكيه على نفس الحاجة. شنية دورنا، شنية نجم نقدمه، كل واحد من موقعه، كل واحد من مكانه، شنية ينجم معناتها يكون عنده دور.
0: باش نقوله لهنا المرأة في الريف تقولك نعرف دوري، إنه نتلهي بالمرعى متاعي، نتلهي بالأغنام متاعي. شنو هو الحاجة الإضافية اللي باش نجم نعملها للصمود الغذائي؟
1: المرافقة والتأثير. أكيد أنا عندي دور، والمرأة الريفية دورها معروف من أول الدنيا ومش من اليوم. صحيح. اللي حقيقة نجم نقول اللي فلحها قائمة 80% على المرأة، لكن اليوم كي يتم تأثيرها، كي يتم مرافقتها، توجيهها، فإنها باش تبدع أكثر، باش تقدم أكثر، باش تكون بالحق هي رافعة في الصمود أمام التغيرات المناخية.
0: هذا مهم برشا. لهنا هو يعني يلزم تكوين المرأة على أكثر من مرة، وإلا يكفي أنه نكونوا المرأة في الريف مرة واحدة، وإلا يلزمنا نكونوا معها دائما وأبدا باش نوريوها الحاجات اللي ممكن نتعاون فيها مع اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم.
1: هو أكيد مرافقة مش ممكن تتم مرة واحدة، إنما تكون مرافقة دائمة، خاطر كل يوم ثم تحديات جديدة، كل يوم ثم تغيرات، كل يوم معناتها نشوفوا حتى مناخنا وطقسنا قاعد يتبدل، ما ثمش استقرار. لهذا كل ما يكون ثم تحديات، كل ما نتوجه للمرأة ونرافقوها، فإنها هي باش تعطي بطريقة موجهة، بطريقة فعالة، بطريقة ناجعة. وذيك علاش لازم معناتها المرافقة للمرأة دائما وأبدا، ليش هي تكون رافعة للصمود. يجيش منه احنا نعمل حاجة للصمود ونعملوها معناتها بحاجات قديمة، يلزمنا نحاكوا معناتها الموجود عنا توا، فهمتني؟ والحياة ديما فيها تغيرات والتحديات ديما موجودة. لهذا فإنه هو اليوم مطالبين بالعمل الجماعي، مش العمل معناتها مع طرف واحد، إنما العمل التشاركي الجماعي مع كل الأطراف.
0: يعني لهنا تكون في المجامع المرأة الريفية، وإلا تنجم حتى النسوة من غير المجامع يكونوا ينجموا يتحدوا اللي قاعد.
1: هو علاش الأسهل إنه تكون في مجمع. الأسهل باش تلقى التوجيه والتأثير. في حتى المرأة اللي في دارها اللي وحدها عندها دور، هذا ما ننكروش، لكن هي مش باش تعرف كيفاش تلوش، وإلا ما تعرفش وين باش تمشي باش تلقى التأثير. كي تبدأ مهيكلة في نظام مهني منظم، فإنه تلقى سهولة معناتها الوصول للدعم، وصول للمعلومة، للتكوين، للمرافقة، وبشكون النجاعة متاحها في دورها يكون أحسن الحقيقة.
0: باش نرجع معاك، هل إنه كانت دورات تكوينية خلينا نفهم شنو اللي صار بالضبط في رافعة الصمود الغذائي؟ شنو اللي صار؟ هل إنه لأنه زادة شفت حتى الأكليت اللي تميز جهتنا لهنا موجودة في عين دراهم، هل إنه صارت دورات تكوينية على أيامات؟ شنو اللي صار بالضبط؟
1: هو الدورات التكوينية صارت الحقيقة من بدايتنا إلى يومنا هذا. احنا طبعا انتم تكلموا فيها وانا ديجا في دورة تكوينية زادة أخرى. الفرصة اللي اتاحت لنا في إطار المجمع إنه مع جمعية شبكة أطفال الأرض تأثرنا وتكوننا، مع مندوبية الفلاحة تأثرنا وتكوننا. هذاك علاش أنا قلت لك ما فماش طرف واحد، إنما هي مجموعة كاملة قاعدة تأثر فينا اليوم باش المرأة في المجمع هذيك تعرف محليا شنو عندها الثروه نتاعها، تعرف الموروث الثقافي الفلاح نتاعها في المنطقه وكيفاش تثمنوا. وذيك علاش احنا كي مشينا لعين دراهم هزينا معناتها حاجات تخص منطقتنا احنا من غير انزال. مجمع روي بالامل في منطقه من غير انزال، هزينا الموروث الثقافي نتاعنا، هزينا نباتات محليه شاركنا بها في الاكله نتاعنا. هذاك علاش راهو نرجع للهوية الموجود في المنطقة، كل ما موجود في المنطقة نسمنوه ونطوروه، ومع الدعم اللي نتلقاوه من كل الأطراف اليوم احنا نفهموا دورنا، نفهموا منطقتنا، نفهموا الثروة المحلية والموارد الطبيعية اللي عندنا هذيك، ونعرفوا كيفاش نسمنوها وكيفاش نخرجوا منها حاجة تمثلنا، في نفس الوقت نحافظوا على الموارد نتاعنا اللي خاصة في المنطقة هذيك.
0: هو قبل ما نختم معك أكيد ونخليك في الدورة التكوينية، أكيد اليوم مع التغيرات المناخية ثم حاجات قاعدة تتفقد من أعشاب من حاجات موجودة كانت قبل اليوم ما عادش موجودة. لهنا أنتم كمجامع وكنساء هذية قاعدين يوروكم كيفاش تستبدلوا، وإلا مازلتوا ما طرقتوش المواضيع هذه؟
1: لا بالعكس، أنا قبل في بالي التغيرات المناخية معناتها الأطراف اللي في البيروات وإلا أصحاب السلطة هم فقط عندهم دور إنهم يحكيوا عليه ويغيروها، وهم اللي باش يلقاو تغيير. اكتشفت اليوم اللي أنا من موقعي عندي دور، اللي أنا معنية بالتغيرات المناخية، واللي أنا أول واحدة باش نتمس بالتغيرات المناخية. لهذا يلزمني نخرج من دور إني نكون نشكي ونبكي ونتجه لدور إني نكون جزء من الحل. اليوم زاد في تأثير المرأة الريفية ووعي إنها المخاطر التغيرات المناخية، احنا مطالبين باش نتأقلموا معها.
0: صحيح.
1: أكيد مش نجموا نغيروها تماما، لكن كيفاش نحافظوا على النباتات نتاعنا، كيفاش نحافظوا على الموارد المائية نتاعنا، كيفاش نزرعوا بطريقة اللي تحترم التربة واللي هي حاجات تكون صامدة أمام التغيرات المناخية. يعني الممارسات القديمة ما عادش تتماشى اليوم مع التغيرات المناخية، نبدلوها بحاجات جديدة، وهذا شنو معناها نتأقلموا معها ويكون عندنا دور.
0: وهذا حكيد باش نخليك تكمل الدورة التكوينية. نشكرك برشا وإن شاء الله يا رب هذايا يدعمكم أكثر، وإن شاء الله يزيد ثم حاجات أخرى لكل النساء في المناطق الريفية، هو المحالة مش كان في المناطق الريفية، حتى في المناطق الحضارية
1: في المناطق الكل. وإنا نشكر كل من قدم لنا الدعم وكل من آمن بينا وكل من آمن إنها المرأة اليوم قادرة إنها تعمل معناتها تغيير.
0: أكيد. شكرا لك يا ليلى وتحياتنا لك. شكرا لك مدام أمل نصيري رئيسة مجمع روابي الأمل، أكيد مرحبا بك وإلى اللقاء. حكينا معها عن مشروع الحقل في إطار مشروع الحقل المجتمعي رافعة للصمود الغذائي، وهذا اللي تنفذه جمعية شبكة أطفال الأرض بالشراكة مع إمارة موناكو. تحياتنا لكم الناس الكل، رجعين.

0: من جديد رحبوا بكم واصلين معكم المشوار. أكيد البيئة اليوم تهم الناس الكل بتبعها، أي واحد موجود على وجه البسيطة، مش نحكي على تونس كهو، وين ما نمشوا في العالم أجمع اليوم ما ثم حديث كان على البيئة مع التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها. والبيئة في تونس تهم الناس الكل وذوي الاحتياجات الخصوصية، زادة يهمهم الموضوع هذي، لكن كيفاش باش ينجموا يكونوا متحسين للبيئة وقراب من البيئة؟ هذية باش نعرفوه مع أكيد رنيم حمودة، المكلفة بالاتصال والتسويق الرسمي الرقمي عفوا في جمعية شبكة الأطفال الأرض ومنسقة المشروع هذية باش نحكوا فيه في الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة أو أشخاص أكيد اللي يستحقوا، تو نعرفوا شنو يستحقوا باش يكونوا متواصلين مع البيئة. صباح النور ومرحبا بك رنيم.
1: صباح النور عسلامة، مرحبا بكلك بكل المستمعين ومرحبا بك انت مدام هناء.
0: الله يخليك. اكيد الناس الكل معنية بالبيئة، شنو الحاجة اللي خممتوا فيها باش تكون لذوي الاحتياجات الخصوصية باش يكون عندهم ويكونوا قراب من البيئة اكثر ويكونوا في اتصال بالبيئة وينجموا يعرفوا شنو الحاجات اللي مهمة للبيئة واللي ما هيش مهمة واللي تمثل خطر؟ شنو اللي خممتوا فيه بالضبط؟
1: هو بالأساس نحب نحط الموضوع في الإطار متاعه. عنا 400,000 تونسي من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في عزلة على المعلومات البيئية في تونس الحقيقة. هذية بطبيعة بالاستاتيستيك اللي موجودين وكذلك بالتشوز اللي عملتها بطول الدراسة الميدانية اللي قامت بها الجمعية في الإطار بتاع المشروع بتاعنا. فال400,000 هذوما تونسي وتونسية حبينا نوصلوا لهم بأكثر طريقة ممكنة نجم تكون دامجة لهم ونجم توصلهم معلومة بطريقة جيدة جدا. نجم نذكر كيف الحالة متاع مرأة من فاقدي السمع في ولاية المنستير اللي مالوريزمون توفيت على خاطر الفيضانات الأخيرة الله يرحمها، على خاطر ما سمعتش بأنه فما فيضانات ودخل لها المال الدار بتاعها وصار الموضوع هذايا. فنحن خممنا في الإطار هذايا أنه يكون المشروع نتاعنا بطبيعة الممول من طرف ماينوريتي رايتس جروب ضمن برنامج الأقليات والمسائلة والفضاء المدني، أنه يكون فهم مشروع تعزيز حق الوصول إلى المعلومة البيئية للأشخاص الصم والمكفوفين والأسر. والموضوع هذايا يكون فيه بطبيعة دليل للأشخاص الصم والمكفوفين اللي ينجم يخليهم يعرفوا المعلومات البيئية تقريبا الكل. حاولنا أنه يكون دامج ولا شامل لكل المواضيع البيئية من تغيرات مناخية إلى المفاهيم البيئية إلى آخره من هذا الكل، وبطبيعة بش يكون بلغة الإشارة التونسية والبراي اللي هي معناها أكثر دوم ويعني نجموا يوصلوا للأشخاص الصم والمكفوفين.
0: صحيح مهمة اليوم يعني في الاستعمال، كيفاش باش تحاولوا لأنه ما نتصورش الناس كلها اللي بيستوصلوا لهم اللي في ديارهم الكبار ممكن في العمر شوية ممكن تكون أصعب، لأنه ممكن لأصغر ينجموا بالاستخدام الهواتف الذكية، لكن الكبار في العمر شوية كيفاش باش يكتم الوصول لهم وتفسير لهم الجيد هذي؟
1: هو بالأساس عن طريق المناصرة، هي بداية حملة المناصرة متاعنا على الموضوع هذايا عن طريق المؤسسات العمومية وكذلك الميديا يعني كذلك الراديو والتلفاز إلى آخره. نحاول لماكسيموم نوصل للفئات المجتمعية الكل بطبيعة عن طريق الجمعيات اللي هما بالأساس مشاركين في المشروع هذايا، اللي هما شبكة جمعيات ومنظمات مجتمع مدني خاصة مسؤولين على الموضوع متاع ذوي الإعاقة ونس. فعن طريق بطبيعة وسائل التواصل الاجتماعي كما أنتي سبق وذكرت، ولكن هذي الكل نحاولوا أنه نوصلوا لهم بأي طريقة وأي وسيلة متاحة بطبيعة زي كيف عنا إن شاء الله بش يكون موجودين في الطيران، يعني بش يكونوا موجودين في الميدان في المدارس خاصة المدارس اللي هما ذوي الإعاقة بالأساس اللي يقفوا فيه مثلا في كيبس مثلا في منطقة كيبس مثلا لهنا كيف في تونس في بن عروس في كل المناطق تقريبا حاولوا انه يوصلوا للفئات هذه اللي حاجتها بالدليل هدايا بالاساس.
0: هو سهل استعمالها اليوم يعني بالنسبه لهم هما يعني اللي فاقدين البصر والا اللي فاقدين السمع، يعني سهل باش يدخلوا للتطبيق هذه ويكون عندهم الجيد هذايا باش يستعملوه وقت لا قدر الله يكون ثم خطر والا باش يعرفوا شنو اللي قاعد يصير واللي داير به.
1: هو نوعا ما يسهل معناها باش يكون بطبيعة بلغة الإشارة، يعني هي لغة الإشارة للصم، معناها هي الوسيلة تقريبا الأنجع خلينا نقول لأنه توصل لهم المعلومة باش يفهموها وينجموا كيف يمروها للصم الأخرين معناها الأصدقاء الصم الأخرين. وكذلك معناها للمكفوفين هما البراي اللي هي طريقة كتابة مخصصة للمكفوفين بالأساس اللي هم معناها ينجموا كيف يقرأوا الدليل هذية بطريقة هذية اللي هي مناسبة لهم بالأساس.
0: الجيد هذية باش يكون حيني يعني الجيد هذية باش يكون محين في كل لحظة وإلا يلزم يتصب له حاجة.
1: هو باش يكون معناها نحن باش يخرج الجيد هذايا ويكون معناها نحاول انه يكون شامل لماكسيموم. كان فما اكيد حاجات معناها تطوير ولا تحيين في كل هكا فتره وفتره بطبيعه معناها نحن باش نحاولوا انه نكونوا ديما محيينين الموضوع هذايا بطبيعه هو باش يكون في السيت نتاعنا على الانترنت اللي هو موقع الجمعيه التونسيه للاشخاص ذوي الاعاقه. فبطبيعه معناها باش يكون بالطرق الكل باش يكون كذلك يعني ورقي، يعني باش يكون بطرق المحامل الكل موجوده ان شاء الله.
0: هذايا يتكلف على ذوي الاحتياجات الخصوصيه فقدي البصر والا السمع والا مجاني؟
1: لا مجاني. جيد معناها باش تكون مسؤولة عليه الجمعية وفي إطار المشروع بطبيعة معناها بتمويل من المايوريتي رايت جروب اللي هي منظمة كيف أوروبية. باش يكون معناها مجاني لهم هما، معناها نحن هما اللي باش نتكفلوا بالجيد هذايا كيف بالفورماسيون اللي باش تصير، يعني تكوين باش يصير حول الجيد هذايا بطبيعة للجمعيات ومنظمات وكذلك المؤسسات العمومية باش يكونوا هما يتكونوا من المجال هذايا. بطبيعة من بعد هي فورماسيون اون كاسكاد، معناها هما باش يكونوا هما ومن بعد هما يكونوا كذلك الأشخاص اللي تابعينهم من الصم والمكفوفين وحتى الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية كذلك. يعني ما مش مستغنين، ولكن نحن بالأساس المشروع هذايا للأشخاص الصم والمكفوفين.
0: يعني ينجموا إذا كان ما سمعوش ولا ما ينجموش يتواصلوا، ينجموا يتواصلوا معكم أنتم مع الجمعية وهكيكة بطبيعة تنجموا تعطيوهم أو للأولياء الصغيرات لفاقدي البصر وإلا السمع ينجموا يتصلوا بكم بالجمعية وهكيكة توفروا لهم كيفاش وتفسروا لهم أكثر كيفاش ينجموا يستغلوا الجيد هذية اللي ينجم يعاون الصغار والكبار الناس الكل باش نتفاداو لا قدر الله أنه تصير مشكلة أو كارثة كما اللي صارت في الفيضانات مع المرأة المسنة هذيك ربي يرحمها. يعني هذه فرصة كبيرة نجموا نستغلوها ومجانية وفيها تكوين باش تفهموا كيفاش يستعملوها، يعني حاجة مهمة برشا اليوم لذوي الاحتياجات الخصوصية انهم يتمكنوا منها.
1: اي بالضبط مدام حنين، هذيك مدام هاني سامحني، هذيك هو اللي باش يكون موجود ان شاء الله. هي فرصه الحقيقه مهمه جدا لانه المعلومات البيئيه تقريبا تهم الناس الكل توا بغنى على الفئه، معناها هو موضوع يمس الصغار الكبار ذوي الاعاقه كل الفئات نتاع المجتمع يمسهم الموضوع هذا.
0: كيفاش ينجموا يدخلوا الموقع الجمعيه؟ شنو هو الاسم بالضبط؟ هو الجمعيه هكا التونسية لفاقدي ذوي الإعاقة ولا كيفاش؟
1: بالضبط هي ATPH في الجوجل ينجموا يدخلوا يلقاو السيت نتاعنا، وكذلك يعني في المواقع التواصل الاجتماعي الكل الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة ويتواصلوا معنا، وأكيد معناها نحن نحاول أنه نوصل للناس الكل ليتواصلوا معنا إن شاء الله
0: في الأرياف لأنه صعب شوية ذيك علاش نسأل.
1: يحاولوا الماكسيموم انه نحن نوصلوا لهم بالسيت بالصفحه بتاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك معناها في الصفحه هذه كما نمروا اكيد نجموا يتواصلوا بنا عليه، معناها موجود في الصفحه موجود في السيت.
0: واضح، يعني نجموا يتصلوا بكم في اقرب وقت. هي بدايه ولا مازال شويه باش تبدا؟
1: مازال شويه يخرج الجيد، اما الحمله والحمله المناصره بدات.
0: باهي، وقتاش الجيد يبدا ان شاء الله؟
1: الجيد ان شاء الله الاشهر القادمين، ما من با يعني نهار نتصور في جوان هكاك، المهم انه على قريب يخرج الجيد.
0: يعني في الصيف بقدره ربي نجموا يكونوا، خاصه في الصيف نعرفوا الدنيا تبدا الطقس سخون برشا، فانه مستحقين واللي نبهوا منه الخبراء المناخ والارصاد كلهم انه الطقس في الصيف باش يكون اسخن من المعتاد. هكا فرصه باش يفهموا ينجم يخرج في النهار هذاك، خاصه فاقدي البصر ينجم يمشي في النهار ذاك، ينجم ليه، شنو الحاجات اللي نجم يحتاط منها. يعني إن شاء الله بقدرة ربي باش يكون حاضر الجيد هذايا وينجموا يستعملوه بشكل سهل وسهل على الاخر مع اللي فورماسيون باش تعملوها لهم انتم. على كل يعطيك الصحة. إذا كان عندك كلمة تحب تقولها يسمعوا فينا من ذوي الاحتياجات الخصوصية تفضلني.
1: يعطيك الصحة عايشك، شكرا على الاستضافة قبل كل شيء. شكرا للمشاهدين والمستمعين متاعنا. بالنسبة للكلمة اللي نحب نقولها انه مهم جدا جدا جدا حق الوصول الى المعلومة البيئية للأشخاص السم والمكسوفين في تونس، وخاصة المعلومات البيئية اللي تخص التغيرات المناخية، على خاطر هذية هو الشاغل الأساسي حاليا في الموضوع البيئة في العالم الكل وفي تونس. فنحاول الماكسيموم أنه نوصلوا لهم بطرق الكل اللي نجموا نوصلوا لهم بها. وكذلك يعني نحرصوا أنه الجيد يعمم على الدليل هذا، يعمم على كافة الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه مهم جدا لهم وللتونس الكل باش أنه يوصلها توصل المعلومة البيئية لفئة الكل في بلادنا.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. وهذا مهم برشا اللي قاعدين تخدموا فيها اليوم، لأنه مستحقين الناس الكل تكون متأهبة وحاضرة وتعرف شنو اللي داير بها من تغيرات مناخية. نشكرك مرة أخرى رنيم حمودة، تحياتنا ليك وإلى اللقاء. شكرا
1: لك، صحة عايشك،
0: الله يخليك، إلى اللقاء. هذه رنيم حمودة المكلفة بالاتصال والتسويق الرقمي في جمعية شبكة أطفال الأرض ومنسقة مشروع في الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة. ونحكوا لهنا المشروع هذايا هو الجيد أو الدليل اللي يخلي ذوي الاحتياجات الخصوصية خاصة فاقدي البصر والسمع إنهم يعرفوا شنو اللي داير بها. وإن شاء الله ديما لباس الناس الكل. شكرا سليم، شكرا هندا، شكرا سعاد، وشكرا لأكيد ليليا في البوابة. تحياتنا لكم الناس الكل. بعد شوية يكون حاضر معكم زميلنا فوزي العثماني. وديما قبل ما نختم معكم المشوار نقولكم ديما ردوا بالكم على تونس، وماذا بينا نحاولوا ماكسيموم انه ردوا بالنا، خاصة من الفضلات اللي نرميوها في الشارع. ما نعرفش نشوف حتى في الحاويات الجديدة المحل في الكيف يظهر لي مش برشا معمة، لكن مثلا في جندوبة الحاويات الخاصة بالبلاستيك معمة في البلايس كله وفارغة دائما وأبدا، ما نعرفش وين يترمى أو يتهز، ما نعرفش. المهم حاولوا انه ما ترميوش في الشارع، لأنه هذيك راه باش يرجع بالمضرة عليكم أنتم. اللي يرمي حاجة راه باش ترجع له مضرة، لقدر الله لطف عليكم الناس كلها من بعد في التلوثات اللي قاعدين نعيشوا فيها الكل اليوم. وإن شاء الله ديما لباس الناس الكل. شيء طيب للجميع.

معا نحميها. معا نحميها مع هنا مدفئي.

0: شتك ماك شكلاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباب والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباق.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. توفي أمس حاج تونسي أصيل ولاية سيدي بوزيد في صفوف الحجيج التونسيين بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس، وفق ما أكده المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغية. أعلنت بلدية والكاف عن فتح المسلخ البلدي خلال اليوم الأول من عيد الأضحى، وذلك لتمكين المواطنين من ذبح أضاحيهم في ظروف صحية جيدة ومنظمة، وذلك بداية من الساعة 6 صباحاً إلى حدود الساعة 11 قبل الزوال. بين رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولهاني أن المصالح المعنية دأبت منذ شهر ماي من كل سنة على تنظيم حصص استمرار يومية لحماية الغابات من الحرائق، وذلك إلى غاية 31 من أكتوبر، بهدف تحسيس أعوان الغابات والمتساكنين بأهمية الحفاظ على النسيج الغابية وسرعة الإعلام بالحريق لضمان تدخل الناجع ومنع تسربه إلى المناطق المجاورة. كشفت تونس نهاية الأسبوع الماضي عن النسخة الثالثة من مساهمتها المحددة وطنيا، وهي خريطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، تتضمن تعبئة تمويلات تقدر ب 55 مليار دولار، أي ما يقارب 161.3 مليار دينار تونسية خلال الفترة 2026-2035 لتمويل مشاريع وبرامج موجهة لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة. قال منظم أسطول المساعدات المتجه إلى غزة اليوم إن القوات الصهيونية اعترضت 41 قاربا في شرق البحر المتوسط، في حين لا تزال 10 قوارب تبحر باتجاه القطاع. وقالت وزارة الخارجية الصهيونية أمس عبر منصة إكس إنها لن تسمح بأي انتهاك للحصار البحري القانوني المفروض على غزة. وقال المنظمون إن 426 شخصا من 39 دولة يشاركون في الأسطول المكون من 54 قاربا. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في نشرة مفصلة للأنباء، نشرة الواحدة في الشأن العام الآن مع فوزي العثماني.
6: شكرا لك كفية، تحية طيبة مستمعينا الكرام، نشرة البرنامج ثم نتواصل.
7: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
6: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء معكم في الشأن العام كما تعودتم، نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نتطرق إلى موضوع هام، وتونس اليوم تشهد استعدادات مكثفة لموسم حصاد الحبوب. السؤال المطروح، ماذا جهزنا لهذا الموسم؟ مجموعة من الضيوف يكونوا حاضرين معنا تباعا للحديث أكثر في هذا الموضوع، أكيد أهل الاختصاص والمعنيين بالقطاع الفلاحي والشأن الفلاحي عموما. حاب رحب سي قريش بالغيث، عضو الغرفة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب. سي قريش أهلا وسهلا بك.
8: أهلا وسهلا، وشكرا سي فوزي على الاستضافة، وشكرا لأهالي الكاف ولإذاعة الكاف وكل مستمعين الكاف.
6: شكرا لك. إذن اليوم الاستعدادات مكثفة سي قريش، أكيد نتحدث على موسم الحصاد، إن شاء الله ربي يوصلها سالمة. أكيد فما توقعات بطبيعة، فما جهود مركزة على آلات وتعديلها وصيانتها، أيضا نتحدث على تنظيف حواشي الطرقات للحماية من والوقاية من الحرائق، أيضا تأمين مستلزمات الحصاد، نتحدث على مراكز تجميع الحبوب لضمان سير مميز لموسم الحصاد. خلينا ننطلق معك سي قريش، أكيد نتحدث اليوم على توسع خريطة مراكز التجميع، هناك بعض المراكز الجديدة، هذه عنصر من عناصر الاستعداد لتأمين هذه الصابة.
8: شكرا سي فوزي. نحن فيما نقول كفريق نتاع عمل اللي هو فيما يتجمع في كيفية تأمين الموسم هذا، وكيفية كما قلها جمع الصابة نتاعنا احنا، وكيفية كما قلها تحقيق الأمن الغذائي للتونسيين من خلال كما قلها الصابة نتاع القمح والزراعات الكبرى. نحن في هذا الموسم إن شاء الله مش يكون موسم استثنائي، لا محالة كما قلها نحن ولينا رودي كمجمعين، حكم كنا أنه العملية نتاع الخوصة كانت ابتدات منذ 2005 بثلاثة شركات، واليوم فيما تفهم تشهد تطور كبير ياسر، من ثلاثة شركات الموسم الفارق 25 شركة، وهذا الموسم إن شاء الله باش يكون فيما 36 شركة تجميع، يعني فيما تطور كبير في عدد فيما الشركات وكذلك عدد المراكز زادة. مراكز التجميع شهدت كما نقولها يعني توسع كبير في كامل الجهات، وخصوصا هذا الموسم تشهد ولاية القصرين يعني توسع يعني مهم فيما يخص عدد المراكز اللي فيما وقع احداثها جديده، يعني اصبح لدينا ما يفوق 200 مركز تجميع بطاقه خزن تتجاوز يعني 8 ملايين قنطار بالنسبه للمجمعين. بالنسبه لنا نحن يعني الزياده في طاقه الخزن بهذا الموسم يعني ممكن بالنسبه للموسم الفارط تكون في حدود 5% مقارنه بالموسم الفارط، وهذا فمت يعطي كما نقولها دفع ايجابي بحكم كانوا نحن تقديراتنا وتطلعاتنا فمت لمصابه هذا الموسم باش تكون جيده ان شاء الله جدا، وستكون ان شاء الله استثنائيه. نحن نقول كون انه فما نتائج جد جيده، الاستعدادات كانوا جد كانت جد جيدة، بالرغم اللي فما بعض الشوائب نأتي عليها كما قلت في
6: بعض الإشكاليات نحاول نجاوزوها حتى في الوقت اللي مازال هذا.
8: بالطبع نحن نقول كمان ديوان الحبوب هذا الموسم فمت يعني كان فما عمل مجدي وجبار باش توصلنا كون أنه سناء أمننا 520 ألف قنطار من البذور الممتازة، وهو رقم استثنائي هذا الموسم. تعرف اللي 520 ألف قنطار ذوما يساهموا في دعم المردودية بأكثر من 10 إلى 15% بالنسبة للمساحات المزروعة بهم، يعني باش تكون فما بالنسبة للمساحات نتاع المزروعة بال 520 ألف قنطار هذوما باش في زيادة كما نقولها مردودية نتاع فما 5 10 إلى 15%، وهذا باش يكون عنده بالطبع تأثير على فما صابة هذا الموسم. بالطبع هو المربي سبحانه فما معناها در علينا كما نقولها بأمطار وخيرة هذا الموسم، وكانت كما نقولها كل الجهات خذت حقها. نحن نقول لكم من تطلعاتنا كون انه هذا الموسم يكون في نتائج اللي هي تفوق كل نتائج نتاع المواسم الفارطه
6: تقريبا، فما حديث على 20 مليون قنطار تقريبا هكا،
8: هذا نحن 20 مليون قنطار كانتاج يعني في التجميع. يعني ممكن فما ديما كديكلاج ما بين كما نقولها التجميع وما بين الانتاج، ممكن نكونوا في ال 15 مليون هو رقم مجدي جدا. ان شاء الله هذا الموسم نحقوا بال 15 مليون بما فيهم القمح الصلب، الامن الغذائي نتاعنا نحن يعني احتياجاتنا من القمح الصلب، وهذا باش يكون برد فمت ان بريمير في تونس ان شاء الله.
6: ان شاء الله ربي يوصلها سالمه، هذا ما نتمنوه سي قريش. اكيد قبل ما نتحدثوا على التجميع انا دخلنا مباشره في مراكز التجميع، وهذا صلب الاختصاص نتاعكم كغرفه بطبيعه الحال، لكن ثم ايضا جهود اخرى لازمها تكون موجودة خاصة باش ما نضيعوش النسبة ولو نسبة قليلة من الصابة على مستوى آلات الحصاد من خلال عملية التعديل وغيرها، لأنه يصير شوية ضياع إذا كان ما يكونش تعديل كما يلزم، إذا كان ما توفرش خاصة الظروف الملائمة باش نضمنوا أكثر نسبة بطبيعة الحال من الصابة هذه.
8: هو سي فوزي حبيت نعطيك انا فهمت ممكن معناها بعض المعطيات اللي هي فهمت تخص فما سلبيات لهذا الموسم، ونحن كما نقولها نحبوا ندركوها
6: ان شاء الله. هاي.
8: السلبيه الاولى هي فهمت كان انه فهمت التذبذب التزود نتاع الموسم في الاسمده، كان ثم تذبذب كبير، ولكن كما قلنا يكون الرقم تاع 22 مليون يكون اكثر من ذاك، ثم 10%
6: اثرت شويه. اي اثرت شويه،
8: ولكن الحاجه الاخرى سي فوزي اللي يلزمنا نحطوا عليها ثم الاصبع، ثم ناكدوا عليها تاكيد كبير، كون انه نحن عندنا المكنه نتاعنا نحن متهرمه
6: تهري.
8: وقالها سيد الوزير كما قلنا في اخر في الاحتفال بيوم الفلاحه، اليوم الوطني للفلاحه 12 ماي، ونهنيوا كل الفلاحين بهذا اليوم الوطني. زاد كيف نحن ثم كمجمعين وكفلاحه رانا نحن في مثل المجمعين في نفس الوقت فلاحه. المكنه نتاعنا متهرمه يا فوزي، نسبه الضياع تفوق 13% 13 الى 15%. اذا قلنا نحن سي فوزي بكري قلنا تجميع المحصول 15 مليون يعني خسرت 1950 مليون و950 ألف قنطار، يعني خسارة تاع مليون و950 ألف قنطار، يعني 273 مليار سي فوزي، يعني ما يوفر لنا 550 آلة حصاد جديدة من بكوها تتحط على ذمة الفلاح العام الجاي ما تخسر حتى 100 جرام.
6: وهذا
8: هذا المعترف كنا نفكروا بالطريقه هذه، ما كانش سي فوزي يعني كما قلها نحن قاعدين ننجو ونطلبوا في بعض ونطلبوا في بعض السابق. وهذا راهو نحن لازمنا نوجهوا ثم النداء للسلطه الوطنيه كون انه تاكد على هذه النقاط، راهو الاستثمار هذا باش يكون ثم للمستقبل 10 و15
6: سنه قدام. اي والنقص من نسب ضياع الحبوب
8: بالطبع. نعم. بالطبع. نعم. بالطبع سي فوزي بالطبع.
6: هذايا معطى وبعض الشوائب او بعض السلبيات اللي نحاولوا نخدموا عليها ونامنوا هالصابة. اكيد فما جزء مهم وعنصر ايضا مهم سي قريش، انه هو الوقايه من الحرائق، ايضا تامين مستلزمات الحصاد، مراكز التجميع والمخابر بطبيعه الحال. هذايا الكل يلزم يكون فما استعداد كبير، وخاصه بالنسبه للولايات اللي اكثر انتاج سي قريش. وكان في هذا نعم
8: في الفترة الأخيرة فمت هي توصيات، يعني فما توصيات جات من سيد وزير الداخلية فمت لكل الولايات لكل سادة الولايات. وقع اجتماع بكل فمت السلطة الجهوية المعنية، يعني كما قلها سادة المندوبين، فمت الحماية المدنية، فمت وزارة التجهيز، وكانت كما قلها فمت التوصيات هي كون أنه تنظيف الحواشي بتاع الطرقات وتنظيف المسالك لتسهيل كما قلها تنقل الشحنة بتاعها، وهذه كلها فمت هي في إطار الاستعداد لموسم اللي نراوه نحن قاعد نتطوروا بشوية بشوية، كل عام نمشيو ما احسن يعني كي نجيو فما تنوريكم انه فما يعني توجهات كما نقولها هو اهتمام كبير بهذا القطاع. نحن بيدنا كفلاحين وكمجمعين رانا كما نقولها فما تعطينا دافع نتاع طمانينه كون انه نحن فهمت هذا القطاع يلزمنا نتشبثوا به ونخدموا عليه فهمت وناكدوا كون انه هذا المستقبل نتاعنا نحن ونتاع اولادنا. على خاطر انا في المستقبل كي نوفر 30 مليون ولا 32 مليون قنطار احتياجات بلادي انا من الزراعات الكبرى والحبوب راه ما قالوا الا كما نقولوا كون انه ما عادش نفكر في التوريد ونفكر فيما ما بعد ذلك كون انه نفائض الانتاج كون انه نصدر ونخدم. علاش؟ على خاطر اللوجستيك والامكانيات نتاعنا نحن البشريه وكل الموارد هذه موجوده، ولكن تنقصها الامكانيات سي فوزي. نحن خلينا من الامكانيات لهذا القطاع قاعدين كما قلنا لازمنا نطوروا فيه بشويه بشويه. رانا مرينا تو نحن كي نعطيك بعض الارقام في القطاع المروي رانا وصلنا 55 و60 قنطار. يعني اذا انت عندك سي فوزي عندك 100,000 قنطار 100,000 هكتار اللي هو العشر نتاع ما زرعناه كما نقول هذا الموسم معناها بالنسبه للزراعات المطريه، يعني العشر نتاعو يامن لك في المعدل نتاع 50 قنطار
6: نسبه هام.
8: هذا هذا كله راه هو فما معناها نواحي ايجابيه لازمنا نخدموا عليها نطوروا كما نقولها الزراعات الكبرى في الجنوب اللي ملاك ما نشوفوا قاعدين في الجزائر الاخوه الجزائريين واخوه الليبيين قاعدين يستغلوا فك الموارد المائيه الرهيبه اللي عندنا نحن في الجنوب اللي ملاك نقولها نستغلوها وفيها كما نقولها طاقات تشغيليه كبيره ياسر. راهو هذا القطاع فيه طاقة تشغيلية كبيرة ياسر راهو في الموسم نتاعنا نحن يعني كان يكون فما حتى 10 و15 ألف يعني يد عام لكن نقولها تكون فما تتعاطم
6: يستقطبها القطاع هذا. خليني نحكي معك شوية من الجانب الفني سي قريش، نتحدثوا على المعايير الفنية اللي تعتمدها مراكز التجميع من حيث الحبوب، نتحدثوا على المعايير الفنية التي تعتمدها أيضا المراكز من حيث نسبة الرطوبة ومقاييس النظافة ونسبة الشوائب وغيرها. كيفاش نجموا نتحدثوا هذايا ونجاوب على تساؤلات الفلاحين لهنا سي قريش؟
8: نعم سي فوزي شوف السنوات الأخيرة أنا في متتوى عندي معناها مدة كبيرة في هذا القطاع في قطاع التجميع. وكانت نقول لك كل عام قاعدين نمشي نتطور والعقلية متاع الفلاح قاعدة تمشي وتتطور من حيث مدوات المحاصيل متاعه فمثل اللي عدم التعرض كما نقولها لأمراض سواء كان فطرية وإلا كما نقولها الحشائش وكل هذه فما عقلية قاعدة تمشي وتتطور يعني كما نجي ونشوفه نحن كون أنه فمت المعدلات متاع القبول فمت تقريبا ولدت اكثر من 95% فمت من يعني في العديد من المراكز في النسبه المئويه نتاع السعر نتاع المرجعي يعني تجي تشوف التحليل نحن فمت في برشا بلايص عندنا معناها نحن السعر المرجعي هو 140 تلقى نخلصوا 141 و142 علاش على خاطر نسبه الرطوبه نتاعو اقل من 10% فهمت يا اخو عنده يولي عنده دي بونوس على خاطر خلى القمح نتاعو شيحة على الاخر ولا كما نقولوا فهمت وليت عنده ديزافونتاج وهاك الشوائب ما فهمت تخم خاليه من الشوائب وهذا هو فهمت الهدف نتاعنا نحن نحبوا الفلاح يربح اقصى ما يمكن نوجهوه
6: باش يشجعوه
8: باش نقولها انا هي الادويه المناسبه وانا هي الاسمده المناسبه واوقات المناسبه للمدوات نتاع الحشيش والاوقات المناسبه

0: دور
1: لا
0: الممتاز
1: ممتاز. اي
0: وسوى، ولا بالعكس سوى زي كيف يسعى لمدوية المحصول بتاعه باش يأمن يكون ما فيهوش شوائب وياخذ أحسن أسعار، وهذا هو فهمت أحسن مردودية وأحسن أسعار وكذلك أقل كلفة. هذا هو اللي نخدموا عليه نحن كمجمعين وكأطراف اللي معناها مع كل المتدخلين، وزارة الفلاحة، ديوان الحبوب، دار العام للإنتاج الفلاحي، إن جي سي، ديوان اتحاد الفلاحين، هذو كل الأطراف اللي هم نحن شركاء معهم في هذا البرنامج الوطني اللي هو يخص الأمن القومي التونسي.
1: أكيد هذايا ما نطمحوا له تقريبا كل الأطراف، السعي كل السعي والمجهودات المبذولة الآن من خلال التحضير لهذا الموسم. لو نحكي معك شوية في الجانب الفني، بعض النصائح الفنية للحصاد الآمن سي قريش.
0: والله انا تو نحن تو في فتره اللي هي ثمت فتره استعداد ثمت للحصاد، كون انه الفلاح يلزم اهم شيء ثمت ما يحصدش وما يتسرعش الا ما يشوف كما نقولها المقاييس نتاع الرطوبه، كون اني ما تفوقش ل 14%، وراو كما قلنا نحن على قد ما كنت الرطوبه تطيح على قد ما السعر يتحسن راو اقل من 10%، ثم عنده كما نقولها تزيدوا اكثر من دينار، راو دينار عنده كيف ظل عنده 100 طن ولا 10 حتى 10 طن، راو دينار عنده مليون، يعني هذا هي ماهيش كما نقولها حاجه هينه ثبت بالنسبه للمردوديه وبالنسبه لل يعني الجيب الفلاح. ثاني حاجه اللي هي في تنصحوا بها الفلاح اختيار المكنه المناسبه، يعني وقت اللي يجي حبر ما يدخل الماكينه نعرفوا اول كانوا فهمتي يحاول باش تكون الماكينه هي اقل معناها فهمت تهرم واقل نقولها يعني كبر، ثم تكون الماكينه شاده روحها وبالطبيعه يتبعها
1: واقل سرعه وغير ضبط السرعه وغير هذه برشا تقنيات
0: اللي نحن يكون كما نقولها صاحب آلة الحصاد يكون انسان ثقه، فما ماهوش باش يستغل يعني تعديل الماكينه لازم يكون مناسب باش كما نقولها ما يضيعلوش برشا قمح، وزاد الفلاح لازم يعرف الطريقه كيفاش يتبع ماكينته ويحط تحت منها كما نقولها تبي وقت اللي كما نقولها تسيب التبن واللوطه وكما نقولها يذررها يشوف ان درا فما كما نقولها
1: ضياع
0: مرتفعه والا لا، هذو عوامل اللي نحن ماذا بينا الفلاح راهو يجيب باكثر كيلوغرام، راهو كيلوغرام زيت فهمت راهو في مصلحته ومصلحتنا ومصلحه بلادنا، ولهذا هذوما كلهم عوامل فهمت. وزاد كيف كيف بالطبع كما قلنا بكري سي فوزي كون انه يحمي الاطراف نتاع الارض نتاعو، يعني اطراف الارض نتاعو ويكون دائما على مستعد لا قدر الله كما قلنا فما حاجه ظل عنده فما جرار موجود
1: والشرارة
0: بجنبه يعني كما نقولها للحرف باش كما نقولها نقطع وكما نقولها القسط نتاع الواحد هذا من الاول حتى حد
1: ان شاء الله
0: سنات
1: وردوا بال للناس الكل سي قريش
0: بالطبيعه.
1: نعم بالطبيعه ردوا بال للناس الكل، فتره حساسه ومرحله بطبيعة محطة استراتيجية لتأمين السيادة الغذائية للبلاد، وتقريبا القطاع يساهم نسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في تونس القطاع الفلاحي بكل منظوماته تقريبا. هذا إن شاء الله نرجع بأكثر معك بطبيعة سي قريش مقترين تحدثوا على أنه ختاما الناس الكل تبذل نفس المجهود وكل الأطراف والجهات المعنية باش نأمنوا هالموسم الحبوب. هذايا نعطيك الكلمة الختام في نرجع الاختصاص وصلب الاختصاص على مراكز التجميع، إذا كان ثم بعض الإخلالات اللي اليوم نتحدث عليها وتأمين هالمراكز هذية وعملية النقل سي قريش.
0: هي بالنسبة لهذا الموسم فهمت يعني الاستعدادات وزارة الفلاحة يعني نقولوا وزارة الفلاحة يعني هنا فهمت ديوان الحبوب فهمت قام عنده لجان فهمت مركزية وجهوية بالمصادقة على المراكز اللي هي يعني تتطابق مع فهمت كل الشروط اللي هو فهمت مطلوب. وبالنسبة للناحية اللوجستية فهمت يعني النقل في معناها بالنسبة اللي بنعرفه يعني يكون انه هذا الموسم عملوا في العام الفارق ثم قربت 400 شاحنه سخرها ديوان الحبوب لتحويل كما نقولها المحصول من المجمعين للمطاحن او لمخازن كما نقولها ديوان الحبوب. هذا الموسم ان شاء الله كما نقولوا يكون عدد اكبر، ولكن نقول حاجه كون انه عملوا في موسم الفارق كان ثم تنظيم محكم كان ثم سلاسه في نقل كما نقولها في عمليه الترانسفير سواء كان من عند مراكز التجميع الى المطاحن والا ثم الى ديوان الحبوب. والحمد لله عملوا كان موسم فيه ضغط ثم فتره نتاع ذروه هذيك ما ننكروهاش كون انه فمت يعني تصور انت وصلوا لاكثر من 400 الف قنطار في اليوم مع عمليه نتاع التجميع. هذا يصعب جدا كون في نفس اليوم تقوم تحويلها، ولكن كانت مقوله فما حكمه
1: فما شويه فما حتى من مساله التسليم سي قريش، مساله منح التسليم هذه تقريبا فما اشكال هذه
0: تحط على الذمه فهمت منها.

0: نتاع ديون الحبوب اللي هو فهمت الخليه نتاع هذه الانصات فهمت في رقم اخضر اللي هو تاخروا لكل المتدخلين، يعني ينجم يكلمها الفلاح وينجم يكلمها صاحب المركز وينجم يتكلمها الشاحنه نتاع الترونسفير. زاد كيف كيف فما تسهيلات جديه هذا الموسم بالتنسيق ما بين ديوان الحبوب السيد رئيس المدير العام وسيد وزير الداخليه فيما يخص الحموله نتاع الشاحنات. يعني كانت فما تعطيلات في السابق والسنه ان شاء الله مش نشهدوا العمل هذايا، معناها التعطيلات نتاع الشاحنات وهي 23 طن ان شاء الله نتجاوزوها باش نأملوا نحن نقل المحصول نتاعنا في اسرع وقت وفي احسن ظروف ممكنه ان شاء الله.
1: باش نتفادوا شويه الاشكال نتاع يمكن شويه اون كومبرومون والا انه فما الناس كلها تقدم والا توصل المنتوج الناس كلها في نفس الوقت، فما منحة التسليم والتواريخ هذه فيها بعض النقاشات بالنسبة للفلاح يطالبوا ممكن انها تتأخر شوية بالنسبة للشعير سي قريش.
0: والله هي شوف هي مثلا متاع اوقات ذروه يعني كما قلنا نحن بكري على قد ما تكون فما مراكز نتاع التجميع فما معناها تكثر تو في الجهات اللي هي كما قلنا كانت فيها عام الاول يعني كان فيها ضغط كبير هي ولايه سليانه ولايه الكيف وولايه القصرين السنازل. السنازل في ولايه القصرين كما قلنا يعني
1: فما مراكز جديده
0: مراكز جديده يعني باش يقع امتصاص لبعض من المخازين معناها المحاصيل اللي هي في الوسق وان شاء الله قلت كيف كيف العمليه فهمت ان شاء الله اذا فما يعني شيء يستوجب كما قلنا تاخير لتقديم المحصول راهو السلطات الجهويه وكلنا نحن معناها مع بعضنا يد واحده باش نقوموا فما تنأملوا بتجميع اقصى ما يمكن من هذا المحصول. وراهو كما قلت لك انا قنطار تجمعوا فما تراه لمصلحه الدوله ومصلحه الناس الكل. ولهذا نحن ماذا بينا كما قلنا فما نخليوا فتره للفلاحه كيف كيف ننصحوهم باش كونوا الناس اللي يبداوا باش يبداوا يحصدوا وعندهم مخازن يخزن في عقله حتى لين كما قلنا فهمت يتيح الضغط شويه باش كما قلنا فهمت معناها نأمنوا فهمت في احسن الظروف عمليه النقل نتاعنا وعمليه كما قلنا التقبيل. وهذا هو فهمت ان شاء الله نقولوا موسم واعد وان شاء الله نقولوا ربي يوصل بالسالم
1: اكيد ان شاء الله ربي يوصل
0: ربي فهمت يوفق الجميع فهمت في سبيل كما قلنا معناها نأمنوا يعني تأمين
1: للأمن
0: المحصول نتاعنا نحن في أحسن الظروف
1: إن شاء الله. من الفلاح للمواطن للناس كل الجهات المعنية بطبيعة الحال إن شاء الله كل الجهود تضافر في الإطار هذايا باش نأمنوا الموسم هذايا. شكرا لك سي قريش إن شاء الله نرجع لك في أجيال قريبة أكيد نتحدثوا أكثر على بداية العمل.
0: شكرا لكم إذاعة الكاف وتحية الصحة شكرا لك تحية نتاعنا الخالصة لإخواننا في الكاف
1: شكرا لك يعطيك الصحة إن شاء الله موافقين. مازلنا معكم بعد شوية باش يكون حاضر معنا أيضا سي ليث بن بشر مؤسس نقابة الفلاحين باش ناخذ معاه أكثر تفاصيل بالنسبة للاستعداد للموسم الحبوب.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله وصلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام واصدقائنا في الشأن العام، نحب نرحب مباشرة بسليث بن بشر مؤسس نقابة الفلاحين اللي حاضر معنا هاتفيا. سليث، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا
1: سيدي، شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا اليوم. نتحدث في الاستعدادات لموسم الحبوب، نتحدث على التخزين وتأمين الصابة، أسعار القبول بطبيعة الحال. كان حاضر معنا سي قريش بلغيث، عضو الغرفة الوطنية تجميع وتخزين الحبوب، بخصوص مراكز التجميع، آخر الاستعدادات، التوسعات نتاع المراكز هذه. سيليت لو نتحدث شوية معاك على أكيد الجهود متواصلة ومبذولة، ونحاولوا نأمنوا هالموسم الحبوب وموسم الحصاد بطبيعة الحال مع الاستعدادات الخاصة خاصة في مناطق الانتاج الكبرى. شنو الإشكاليات اليوم اللي نحاولوا نتلافوها ونكونوا جاهزين على الأقل بنسبة كبيرة لهذا الموسم سيليث؟
2: لا بارك الله فيك على السؤال، رغم اللي شوف روحي أنا أكثر زيها مؤهل الحديث عليه، لأنه ذا من مشمولات ديوان الحبوب اللي هو يشرف كما تعرف سيادتك أنت على التخزين والتجميع، مش التخزين، على التجميع والعملية الكل متاع التجارة في الحبوب عن طريق المراكز، سواء كانت تعاضدية أو المراكز تابعة لشركات خاصة. أما اللي احنا نعرفوه هو إشناه بحكم التجربة ولا فيه ما من عمناون العام اللي فات، وإن شاء الله اسمه خير يكون
1: إن شاء الله
2: وربي وصلها بالسلم
1: إن شاء الله.
2: هي أنه العام اللي فارت بذا كان تم مجهود لبس به حقه يقال في من ناحية التواجد كثر المراكز. أنا حكم تجربتي أكثر من تقريبا 40 سنة
1: هاي.
2: المراكز تاخذ ولاية بركة كما ولاية جندوبة وتطيش عليها، حتى ولاية بازة كانت عندي شوية تجربة، عندنا الضيقات حكم التجارب والمشي والشيء في الكيف ولا في بازة ولا غيرها القربة. لكن اسمه لساعات يكون تم اكتظاظ، والحاجة الأولى المطلوبة هي الإجلاء السريع،
1: لأنه
2: يعني مركز يلم في 10,000 كونتار مثلا أنا قلنا ربي نزل البركة ينزل يلمها في الأسبوع الأول متاع
1: الحصاد،
2: لا سيما كما ولايه كما ولايتنا العزيزه اللي هي وين اذاعتكم لولايه الكيف، فيها مثلا ثم نوعا ما بين معقفين مزاح ما بين الشعير والقموح قمح الشلب وقمح اللبن، يعني الشعير كما تعرف ياخذ برشا بقعه وبرشا مجمعين ما يحبوش يخلصوا له اللي حيصيروا احنا بلغتنا العاميه دبابز ولا سيلونات كبار، انت يحطوه كما يقولوا بطح ولا يحطوه في نوعا ما الخزن الوقت هذيك لازم ما يدومش، الوقت ما لازمش يدوم لاسباب عديده يعرفها
1: اي التغيرات المناخيه والشمس الصغير هنا
2: بارك الله فيك، ولعل شمس ذره اقل من الامطار ومن السواحف ومن الاوساخ وغيرها، هذا المطلوب. ثم المطلوب زاد ان تكثيف الرقابه تكون معناها مش حكاية رقابة احنا جزرية، تكون رقابة باش يعرف الفلاح اذا يبدا مطمئن اللي هو معناها الجيش الكبير بتاع المنتجين هو الاصل الانطلاق منه، والاخوة زاد المجمعين واحنا نستحقوا بعضنا، لا هما ينجموا يخدموا بلاش فينا ولا نحن نخدموا بلاش بيهم، يكون زاد مثل ما هما امورهم منظمة. وتم انت جبت على اللجنة هذه نتاع المراقبة متاع المخازن ومتاع مراكز التجميع عموما، شاركنا فيها حتى قبل كي كنت أنا على رأس المخازن نعرفها والتو يستدعيه المهنيين دورها أنه يكون كما زاد في الأول إذا كنا نشوف شنو التحذيرات، لكن من بعد أنه الوثائق تتعطى وتكون منظمة وأنه الميزان يكون صحيح، ما يعني حتى كما نقوله بصفة دورية ولا بصفة
1: هي رقابة متواصلة. هي
2: الكل
1: هي.
2: ولا
1: باهي شنو يطلب شنو يطلب الفلاح اليوم؟ نعم
2: انا في الاخر هذيك نعمه عند ربي سبحانه بما
1: نحافظ عليها
2: من المطبه ومن الحفيده ومعناها من الحقل نتاعها توصل لي تتحول عن طريق المطاحن ثم المصانع الى اللي مش يمشي خبز واللي مش يمشي فرينه
1: واللي باش يتخزن نعم
2: نتاع حلو واللي مش يمشي كسكسي واللي مش يمشي قمح والشيء اللي باش يخليه هذاك الفلاح موضوع ثاني باش يخلي عنده هي دعوه لعل سمعت
1: تفضلي
2: دعوة لأصدقائي أخوة الفلاحين وربي باش ما يفتحوشي في الغلطة اللي كلنا نجمو نغلطو كبار ولا صغار رغم من أول الدنيا نعرفوها يعني كل تجرب أنا فلاح ونكثر البذور نعمل حقول اللي نقضيها المؤسسات تاع الكبار اللي بعد تخرجها بذور مثبتة للفلاحين والمزارعين اللي عم جاي كان حين ربي أنت يا أخوي ما نعش كفلاح اسمك زيد العمر كبر حجمه يخلي نسبة مهما اللي يعرفها لازم يتحصلها من بذور الباهية اللي يكون في قطعة كما نقولوا في حل باهي إذا شريه اثنين تشتي تكلموا بالعربي العربي التونسي معناه ويخلي منه من الناس وبعد يمشي يتجه خاطر هذه أن البذور الممتازة تنجم تغطي 100% من حاجات تراه مستحيل
1: لما
2: في حتى بلاد حتى في البلدان المتطورة ياسر الأوروبية ولا الأمريكية ولا
1: الأمريكية
2: ما سمعت
1: باهي شنو يطلب الفلاح اليوم سيليف بالنسبة ليك شنو يطلب الفلاح باش نأمنوا هالصابة هذه كنت تحدث على مسألة التخزين الوقتي وغيرها تكون الظروف كلها ملائمة ما نشوفوش انكومبرومون في مراكز التجميع شنو الفلاح اليوم شنو نظرته ولا شنو أمله انه باش يكون هالموسم هذايا آمن اليوم
2: من ناحية العملية الصرفة نحاولوا جميع المتدخلين من وزارة السلاحة معها على قدم الديوان والمؤسسات التجميع اليوم كما تعرف مؤسسات التجميع يكون مركز فيها من لدن الديوان أنا نجمش نجي غدوة نجي في رحبة نحل ولو عندي خزان بنيته وحدي ولا كذا مستحيل دونك لازمكم راح أولا هذاك ضمان للتنظيم الأمور دونك الثلاثة زاد الجانب الامني في الطريق مش معناها رانا احنا على راسنا ريشه كفلاحه عندنا ريموركات ولا سنتات ولا سميهم كما تحب معناها نمشيو هكاك كما زي اما يكون ثم ثلاثه شويه في التعامل ينجم واحد احنا نغمر واحنا ونعملوا زيته للتراكتورات والمجرورات نتاعنا كما سبحان الله كان واحده قايله ناقصه ضو تحرق لها ولا كذا نبهو مثالش حتى كان لازم مش يتخطى ما تكونش تحصيل اكثر من هكا انا قلنا مش غير القانون اما نحاولوا يكونوا مرنين شوية وتكون الارشاد والتوجيه اكثر منه مزدجة ثم انه يكون ثم لفتة من ناحية الاعلام على الاسعار اسعار القبول هي نعرفوها عنا والمعروفة لما سعر مرجعي ديما ناخذ هو الحبوب الأكثر تداول في تونس اللي هي تقريبا أكثر شوية من 50% من المساحات المبذورة اللي هي القمح الصلب واللي هي أغلى أعلى واحدة في السعر لازم يكون ثم تجاوب على الأقل أنا لأن ما نقولكش ما نخرجوش كان ثم أصدقاء طلبوا ويقولوا فيها الأخرى ولا كذا زيدوا 20 دينار ولا زيدوا 15 دينار ولا أنا ماذا بيا زيدوا حتى 50 دينار أما فإذا مش أن في الزيادة للزيادة أولاً يهنيون أن في السعر انت عمناه والشفة لكن لا بأس أن يكون فيه نوعاً ما من التحفيز لا ليكون إسنات عطلنا كثيراً وهذا ما نجبش خليها تمر المناسبة فلحنا ما غير أمونيت في وقته وما غير أمونيت بالكميات الكافية أنا على 200 ألف قنطار تورناتا سمعني 200 ألف طن حقها بلاد التونسية في الحبوب أساسا ما فرقوا كان 120 ألف وما تفرقوش في الأوقات الحاسمة معناه اللي طلبنا له بركة ربي
1: أيوه هذا أثر شوية على إنتاجك
2: الدويات كانت صعبة دونك ما فيها باس وثم ماشيين احنا في أزمات عالمية نعيشوا فيها لسوء الحظ ماهيش من فعلك أنت ولا من فعلي أنا ومن فعل غيري من فلاح ولا حد فينا في تونس لكن نعرف لما ضغط باش يكون على الميتنا على ترفيع في اسعار الاسمده اللي نستوردوها على كلفه عموما حتى في مصانع الاسمده اللي عندنا في تونس وعليه ما فيها بس نوعا ما من التحفيز في الاسم عن طريق السعر المباشر او عن طريق تحفيزات اخرى لازم تكون انا قلنا في زبا كيف التسهيل الهروج الى القروض في المعامله في التمثيلات او التعقيفات في سلم التعيير ما تكونش بالصعوبه اللي نجموا لازم تكون كان تبقى القانون بحذافيره رغم ان العام الثاني الحمد لله ما فيش برشا مشاكل نتاع الشرقيه او
1: نتاع الشوائب
2: انا لا احنا كفلاحه نقوموا بدورنا مش معناها نجيبوا اخضر وكرامي ونقولوا ما قبلوه كانه احسن كذا سلعه والمراكز التجميع يكونوا زاده والدوله المشرفه عليه عن طريق ديوان الحقوق تكون عندها زاده شيء من المرونه والحرص على السلاسه وعلى الاسراع في الاجلاء وفي الخلاص وانا كنا في عدم الاقتطاع المزيد من
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوصلها سالمه هذا ما نتمنوه سي ليث شكرا لك على كل ما تفضلت به شكرا يعطيك الصحه ان شاء الله ان شاء الله اكيد ان شاء الله الجهود كلها تتضافر باش نوصلوا هالصابه بطبيعه سالمه وتتوفر الظروف كلها بطبيعه الحال هذا موسم فما استعدادات مكثفه في الاطار هذا من كل الاطراف المعنيه نحب نرحب سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحيه اللي حاضر معنا ايضا هاتفيا سي فوزي اهلا وسهلا بك
3: اهلا وسهلا شكرا على الاستضافه وتحيه لكل مستمعين اذاعه الكيف
1: يعطيك الصحه على الحضور معنا اليوم نتحدث على اخر الاستعدادات لموسم الحبوب موسم حصاد الحبوب 2026 اكيد ان شاء الله تكون صابه هامه وربي يوصلها سالمه بطبيعه فما جهود مبذولة من كل الأطراف المعنية وتتركز على عديد النقاط الاستعدادات هذه لهذا الموسم كما كنا نتحدث مع سي قريش بن لغيث وأيضا سي ليث بن بشر تحدثوا على تعديل وصيانة آلة الحصاد الوقاية من الحرائق أيضا تحدثوا على مستلزمات الحصاد اللي هامة وأيضا مراكز التجميع والمخابر وخاصة مسألة كيفاش التركيز بالنسبة الجغرافي اللي الاستعدادات الخاصة في بعض مناطق الانتاج الكبرى هذه تقريبا عناصر أساسية وهامة في الاستعداد بالنسبة لموسم حصاد الحبوب سي فوزي
3: طبعا هذه حاجات عادية يعني وكان الوقت وقت ما نحكيوش عليها الفلاح يكون يعني مزارع يكون مطمئن تقوم العملية التقنية هذه كلها الاستعداد تكون في أحسن الظروف يكون مرتاح حتى نفسانيا على مستوى أنه يعرف اللي يهمني أنا أكثر من هذا هذا اللي قلته الكل وهذا عادي جدا يعني هذا أصل الأشياء أنك تراقب الآلات
1: وتحضر المستلزمات
3: هي حاجات عادية عبارة واحد في الابتدائي يعني مش تحكيله تقول له جيب قم وستيلو واحد يعني ما نحكيوش عليها أنا اللي يهمني أنه إحنا اليوم تقريبا عندنا أسبوع من حيث احتفلنا بالعيد الوطني للفلاحة وكنا ننتظروا أنه الوزير اللي هو عادة في اليوم هذاك يعلن على جملة من
1: القرارات
3: والإجراءات والقرارات اللي تمشي خاطر تو وقت اللي أنت تقول لي أنا السيادة الغذائية قرار وليس خيار كيفاش تجمش تقول لي كيفاش تجمش تفسر لي أنا ما نفهمش ففسر لي كيفاش القرار إذا كان يحب هو نطبقه يعني الشعار يتطبق على الواقع يلزم يعلن على أنه سعر القبول سيرتفع إلى 200 دينار مثلا احنا مش نلوجه على 5000 ولا 10000 أما سعر علاش فيه إشارة للفلاح هذا اللي مش يقبل تو على يعني الموسم
1: الحصاد
3: حتى يدارك بعض الأشياء لأنه يعني يعرف أنه هو مش يبيع القمح نتاعه بسعر ممتاز باهي وكي نقول ممتاز راهي مش مزيه راهو انت مش تربح بعد الدوله مش تربح على مستوى الاستيراد
1: ماكش باش تورد اذا كان فما عندك
3: الاقتصاد الوطني على العمله الصعبه واحنا العمله الصعبه ما نتحكموش فيها كي تغلى الدولار ولا الاورو احنا نضطر نوليو معناها مضرورين وبالتالي انت وقت اللي مش تولي تنتج محليا ويعني الفلاح
1: تحقق حتى اكتفاء كي هاي
3: واللي أهم من هذا إنه يقول أنا العام الجاي مش ندخل على موسم وكان عندي حتى إكتار ولا اثنين ولا حتى ما بين في أماكن أخرى عندي زيتون ولا حاجة نجم نزيد اللحق شوية قمح راني مش نلقى روحي ومش معناها نوفر شوية معناها هامش ربح راني تو نزيد نغرس. هذا اللي حاجتي بي أنا حاجتي كيف نجسدوا الكلام الخيار من قرار وليس خيار نجسدوه على عين الواقع بأشياء ملموسة تتمثل بكل بساطة في سعر ارتفاع سعر القبول. أنا تعطيني إشارة ليلي أنه السنة بحول الله مش تلقى روحك والعام الجاي مش تقبل على الموسم بكل أريحية وحتى اللي ما عدوش فكرة في ذهنه أنه مش يزرع ولا حاجة وكان عنده حتى طبة صغيرة تو يزرعها أو هذا هو السيادة الغذائية ما هوش كلام ولا شعارات ونعلقوا لفتات ويافطات لا هو واقع كيفاش هيك علاش انا نسال احيانا لما يجيو يحكيوا على المواسم ولا حاجه حتى رقم يقدموا لك شنو زيت كيما الزيتون كيما حكى على الزيتون نفس الشيء حتى رقم ما قدموش. انا نحب على المستوى العملي كيفاش تجسد لي هذا الشعار العظيم السياده الغذائيه معناها قرار وليس خيار. وريهو لي يا اخويا انا ما نفهمش انا فلاح ما قريتش ما نعرفش حتى نفك الخط فهمه لي كيفاش مش نزدوه على عين الواقع. ما عدا ذلك حديث فارغ عندي انا وحديث ما هوش مثمر ويعني ما عنده حتى علاقه بالواقع والصعوبيه اللي يعيشها هذاك الفلاح. ما نحكيوش عاد على نقص لامونيتر والدي بي والمحروقات اللي هو مش قاعد ندعمه فيها وراو كي نحكيوا على الدعم مره اخرى هو استثمار في حد ذاته لأنه كان نشوفه سياسة الدول الأجنبية على مستوى الدعم لأنه كي دعم الفلاح المحلي أنت مش تنقص استيراد خلقت يد عاملة المنتج محلي مراقب لأنه كي تجيب حاجة أنت تعرف عليها القمح واللي نجيبه فيه ولا دع الفيرينة تعرف عليه أنت يقول لك مراقب قديش مراقب مراقبة كمية والبقية أنا نقعد ديما نتبع فيها من يضمن لي أنه أي حاجة تجي عن طريق الحدود هي مضمونة 100% الله أعلم بينما كي تكون محلية عندك المراقبة واللي يعني بروكسيميتي قريبة وبالتالي هذا الكل منظومة كاملة
1: قمح متاعك والمطاحن متاعك وتكون مضمونة
3: طبعا أنا نحب وقت الواحد يتكلم ويعمل شعار يعطي صحة شعار قديش قاعدوا يخموا فيه الله أعلم قديش وشكون خمم فيه باهي بعد وبعد شو نعملوا على مستوى الشعارات يجي حتى رئيس الجمهورية قالها قديش من مرة قالها قديش من مرة قالوا اخدموا على رواحكم أعطيوني ابدعوا توانسة ما فيهاش حتى ابداع هذه العمل اليومي للوزير والكل الهيئات اللي في الوزارات هي توفر مستلزمات الانتاج والفلاح يخلص عنده الحق كأي مؤسسة وطنية سواء فلاحية ولا تجارية ولا صناعية يصور قوته وقوت عياله باش يقري صغيراته وياكل ويواصل في الانتاج لانه احنا دائما ننساو المنظومات يلزمها استدامة. الاستدامة تجي اولا واخيرا عندي انا هي سعر القبول هذا هو تقريبا اللي حب نقوله في الموضوع.
1: هو هامش الربح اللي يشجع الفلاح باش ينتج ويخدم وعام موسم آخر يكون متواجد وبقوة بطبيعة الحال لأنه يعرف أنه فما هامش متاع ربح. إن شاء الله يكون فما تجاوب في الإطار هذا وهذا أيضا محكاريسي ليث بن بشر مؤسس نقابة الفلاحين تحط على أنه إذا كان فما إمكانية علاش لا زيادة في سعر القبول وهذا ماله أنه يشجع الفلاح
3: يلزم
1: يكون فما زيادة في الإطار هذا
3: في حاجة لهذا
1: هذا منظومة سي فوزي من المنظومات المتعدة بالنسبة للقطاع الفلاحي منظومة الزراعة الكبرى أو منظومة الحبوب أكيد فما منظومات الأخرى تابعة وعندها مساهمة كبيرة في الانتاج المحلي الإجمالي في تونس بالنسبة للقطاع هذايا. لو نمشي في جانب آخر حتى على مستوى حطوا على مستوى تأمين سي فوزي على الإصابة هذه وبعد باش نمشي معاك في موضوع آخر مهم أيضا يهم القطاع الفلاحي ويهم زيت الزيتون بالأساس فاش نجم نأمنوا على الأقل هل موسم هذا بما فيه من خير؟
3: التأمين أولا وأخيرا احنا طالبت أنا شخصيا والله عندي 14 سنة قلت لابد من أمن فلاحي وخلطوا تو ناس عندهم عام والعامين يحكيوا على أمن فلاحي مش مشكل وإحنا يلزمنا التشريعات تتماشى مع هذا لأنه احنا نخافوا من الحرائق نخافوا رو التأمين ليس الحرائق فقط التأمين رو أحيانا أنه كسابة يعني الفلاح يكون معناه مضمون أنه لو قد لا قدر الله تصير مصيبة ترجع له ترجع له جزء من أمواله على الأقل 70-80% على الأقل التعب نتاعه ما يمشي. هذا الكل هي قلت لك تابع منظومة كاملة. احنا التأمين بصفة عامة في تونس ناقص ناقص بشكل كبير ويزمنا ثورة في الشيء هذا سواء للحبوب سواء للزيادين سواء لابد من تدخل الدولة ونشوفه معناه منظومة انها تأمن كل القطاعات الفلاحية بما في بالك تربية الماشية المساهمة من الفلاحين. الفلاح رو اذا كان ما تقولوش وما تفهموش وما يعرفش مش يربح وش مش يخسر ما يمشيش معاك. احنا ما خدمناش على الشيء هذايا ما تلقاش حتى نهار يعني فما كلوك ولا حاجة يحكي على التأمين الفلاحي ما فماش. بالتالي شكون مش يتبعك انت وقت اللي انا ما نعرفش شنو معناه ما لي وما علي ما يلزمش نتبعك يلزمك تفسر لي ويلزمك برشا تحسيس وبرشا توعية والتلفزة والراديونات يدخلوا في الموضوع والبرامج كذلك باش نقنعوا هذا الفلاح. لكن نقنعوه اللي كان يلقى روحه راه ما فماش واحد يتبعك وهو خاسر. هذه خليها معناها معروفة يعني ما فيهاش معنى واحد ميصيرش أنا ندفع فلوس مساهمة ومن بعد أنا من القاش روحي ولا نساهم في صندوق الجوائح وبعد عامين ميرجعوني غير معقول وغير مقبول طبعا.
1: هذه نقطة أخرى نحب نمر فيها معك سي فوزي ونرجع شوية لتظاهرة تثمين زيت الزيتون بجرنوبل بفرنسا. نتحدث شوية على التظاهرة هذه وأكيد نتحدث على أفاق القطاع هذا والمنظومة هذه بالنسبة للقطاع الفلاحي في تونس.
3: احنا في تونس ديما وانت سيادتك حتى في البرنامج نتاعك تكلمنا سابقا احنا ما ينقصنا حاجتين في عديد المجالات اما خلينا في مجال زيت الزيتون هو ما يسمى بالتثمين والاقتصاد. هذو ما حاجتين ناقصين برشا هيك علاش خلاو القطاع والفلاحة يخسروا لانه ما فماش رغبة كبيرة من كل المتدخلين في القطاع خلينا نقول الكل انه ننهضوا به عبر تثمين افضل وعبر اتصال أنجع هذا ما فماش. احنا قنصلية تونس في غرنوبل مشكورة أشرفت على التظاهرة بالتعاون مع هيئة توأمة غرنوبل الساقس وجمعية تونس الزيتونة اللي نرأسها وكانت تظاهرة نوعية لأنها لمدة يومين يعني يومين كاملين فيها عدة فقرات. الفقرة الأولى خلتنا ننتقل المدينة اسمها نيونس اللي هي تعتبر عاصمة زيت الزيتون في فرنسا واخذين التجارب لأنهم هما ينجوا 5000 طن من زيت الزيتون فرنسا كاملة ولهم 9 تسميات مثبتة ما يعبر عنه بالأوبي والأوزي والإيجي وكل شيء. احنا وصلنا ننجوا 500,000 وعندنا 2 تسميات مثبتة والبعض منهم ما يسمعش بيهم اللي هي تبرسق ولا المسير شكون يسمع بيهم يعني بالتالي فما خور كبير في المنظومة طبعا لصالح عباد ما بيهم مسيرش هذه تسمية المستفيدون يحبوا يكملوا يبيعوا الزيت نتاعنا معناها
1: فراك
3: طبا ويقاوا حساب في الخارج ويقاوا حساباتهم هنا والفلاح ليلو ربي. احنا قلنا هات ناخذوا معناها نشدوا الثور من القرون نتاعو لانه هذاك هو كيفاش يلزم هذا التثمين يولي والتسويق كذلك ولا الاتصال راه ناقص. انا شخصيا نسافر برشا ونلاحظ انه احيانا فما بعض الاماكن ما يسمعوش ان تونس تنتج زيت الزيتون فما بالك زيت الزيتون البيولوجي اللي احنا الاولانيين فيه ما قدرناش باش نوصلوا للعالم اللي احنا الاولانيين في العالم. شوف الناس عنده الاول في العدو الريفي نتاع 100 متر والناس العالم الكل يسمع به احنا الاولانيين على مستوى الانتاج والتصدير زيت الزيتون البيولوجي والناس ما تسمعش بينا يعني هذا الكل حابين نخليه على الطاوله نستفادوا من تجربتهم. وطبعا فما حلقات اخرى معناها المشروع مستمر
1: ان شاء الله
3: شركه زاده وزاره الصناعه وشركه سيباكس على وزاره التجاره ومعهد الزيتونه وفي التونسي الكل تصب غاديكا وقمنا كذلك بندوه حول زاده معناها افاق التعاون الفرنسي لانه فرنسا تنتج 5000 وتستهلك 130,000 يعني وتستورد من تونس ما بين 15,000 و20,000 يعني المجال مفتوح
1: مازال نجم نصدر اكثر
3: وعليش تجيب من إسبانيا وعليش تجيب من إيطاليا وقت اللي احنا عندنا زيوت زادة كيف بنفس الجودة خليني ما نقولش الأخير ولا أقل بنفس الجودة وأحيانا الأسعار أقل فبالتالي هذه لفتة اللي يجبنا نعمل مجهودات إضافية. المجال مازال مفتوح عندنا جهات كبيرة عربية وتونسية ومسلمة ومغربية وبالتالي قم مجال للتسويق أكثر دونك يزمك اتصال أكثر لكن في نفس الوقت حبينا نخدمه على التثمين وما أدراك ما التثمين وإن شاء الله فما فقرات في تونس باش نكملوا المشوار هذايا ونعرفوا أكثر يعني العملية نوعية أنا طبعا شاركت فيها لأني بطبعي ما نحبش نشارك في حاجات فيها كانت تصاور وشوية زيت وشوية خبز ونروحوا فرحين مسرورين هذاك وفا وقته ما قاش يوكل. يزمك تخدم حاجة للمجتمع اللي انت مشيله شنية طلبات وشنية أذواقه وتخدم حاجات غديكة على ما هو يطلبه السوق الفرنسي. مش نعمله بالعقلية التونسية تحومة ملحوم نصدروها هيك الفكرة، لا احنا نخدمه على حاجة مطلوبة غادي باش تتعرف أحسن وباش تكون النجاعة. يعني مرة أخرى وقت اللي تكون عندنا شعار ننفذوه، مش نعملوا شعارات وما ننفذوهمش. التثمين يمر حتما عبر مش كان هذا التسميات المستة يجبنا نمشيو في اللاو سي واللاو بي برشا، وعندنا تونس غنية غنية جدا اللي نجمو نمشيو في المسار هذايا. وثم لابد من ثورة على مستوى اتصالية،
1: السياسة الاتصالية لازمها تتبدل وتتغير. نعم.
3: لانه احنا ما احناش قادرين، ما عرفناش نسوقوا لما هو عندنا ممتاز في تونس. وقص على ذلك الدقلة، وقص على ذلك التفاح، وقص على ذلك في البرتقال وعديد أشياء أخرى. لابد من رؤية أخرى جديدة اللي تحمي هذا المزارع، تحميه وتخليه في معناه في قلب عملية المنظومة الفلاحية، ونجم وقت نقدمه. وإحنا في تونس رحنا نورده، رحنا معناها عندنا ميزان تجاري الحمد لله تو الغذائي أصبح معناها في فائض، لكن إحنا كيف نقويه في الفائض هذايا ماشي الميزان التجاري ككل اللي هو ديفيسيتير برشا فوق 20 مليار نحاولوا نقصوا منه. قد من نقصوا مساعدتنا مش الغذائية الوطنية تتحسن، ونكونوا صامدين صمود أمام ما يحدث في العالم من تغيرات مناخية كارثية ومن تغيرات جيوسياسية كل نهار الحروب. وإحنا لسنا بمأمن وقت أنت تجي في 40 و35% وحتى أكثر من احتياجاتك من القمح، لست في مأمن من المشاكل اللي تجي عن طريق التوريد والمريتيم وإلى غير ذلك والنقل والكربيران وكلها مشاكل إحنا نتخبطوا فيها. فلابد من العمل على تغيير الاستراتيجية كاملة الفلاحية.
1: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة سي فوزي على كل ما تفضلت به، يعطيك الصحة، إن شاء الله رجوع لك في أقرب الأوقات. شكرا لكم مستمعينا الكرام، هكا وصلنا لختام اللقاء اليوم في الشأن العام، إلى اللقاء.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: الواحدة ظهرا. صوت الشمال الغربي. تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: افتتاح نقطة بيع الأضاحي بالميزان بسوق الدوابيباجة في ظل تذمر متواصل من غلاء الأسعار. بولاية الكاف تكثيف الحملات الرقابية التحسيسية للتثبت من السلامة الصحية للأضاحية. اختتام مشروع إرادة في مجال تربية النحل بجندوبة وسط توقعات بإنتاج هام من مادة العسل لهذا الموسم. تم اليوم افتتاح نقطة بيع الأضاحي بالميزان بسوق الدواب بباجة وسط تواصل لتذمر المواطنين من غلاء أسعار الأضاحي وإقبال ضعيف على الشراء. وفي المقابل يؤكد عدد من مربي الماشية أن أسعار الأضاحي مناسبة مقارنة بارتفاع تكلفة الإنتاج. ناجي الخلولي والنقل التالي.
2: تذمر متواصل غلاء أسعار علوش العيد هو ما ذكره البعض مما التقيناهم بالسوق الأسبوعية للدواب بباجة.
3: زوز ملان ومية، زوز ملان ومية، زوز ملان ثلاثة ملان على شريف بباجة. لأكثرية الناس ما توصلش باش تعيش، ما يوصلش باش يشري علوش، العلوش غالي، الناس ما تقدرش عليه.
4: حسب المقدرة الشرائية بالنسبة اليوم الثلاث.
3: والله ماشي في الغلاء، مش ماشي في الرخص العلوش. حسب الأسواق اللي قبلها، صحيح ما ثماش قبال، وتوا بهبطت الشاري، تتزاحم في بعضها، ما ثم غلاء. ماشي رخص، ثم الغلاء. واحد مش مكرش من الغلي، ثم الغلي
5: والله 800 900 مليون، كل واحد وقديره يحب ياخذ ياخذ.
2: أسعار في المتناول وتكلفة مرتفعة للتحضير علوش العيد وفق ما ذكره بعض المربين.
6: توصل مش غالي، موجود الخير وما ثم السعي ولا قل شوية، والعلف غالي والغلم قلط، ثم تعب ثم علف ثم دوير ثم كذا، وتعب وعائلة على 10 عايش 15 عيش منهم. يجي الشاري يقول لك اعطيهولي بخمس بسبعة مئة بمليون، تكلف عليه خلص ويعيش منه مكشويات. لو جورة الدين اللفتة للفلاحة، الفلاح رو يحليل رو تاعب ما يفضلش.
7: لك هو السهم رو العلفة غالية والفلاح تاعب، والأسعار عادية مناسبة.
2: هذا وستظل نقطة البيع بسوق الدواب بباجة مفتوحة بداية من هذا اليوم وحتى موعد عيد الإضحى.
1: واستعدادا لعيد الإضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة من حملاتها الرقابية التحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحية، وذلك للتثبت من السلامة الصحية للأضاحي وفق المنسق الجهوي للهيئة منى الحمدانية.
8: برنامج حملات تحسيسية ورقابية للسلامة الصحية للأضاحي واللحوم بنقاط بيع الأضاحي وأسواق الدواب بكامل معتمديات ولاية الكاف ضمن فريق مشترك مع الإدارة الجهوية للتجارة، دائرة الإنتاج الحيواني، الحرس البلدي والشرطة البلدية، حيث انطلق برنامج المراقبة من يوم 4/5/2026 ويمتد إلى حدود 26/5/2026. ويتضمن البرنامج رقابة صحية للأضاحي يؤمن من طرف الأطباء البياطرة أنشطة تحسيسية ونصائح مباشرة للمواطنين حول القواعد الصحية للأضاحي وللحوم وكيفية الخزن. هذا وتضع الهيئة الوطنية على ذمة المواطنين الاستفسار والاستشارات الرقم الأخضر 80106977 وقائمة اسمية للأطباء البياطرة.
1: أعلنت بلدية الكاف عن فتح المسلخ البلدي خلال اليوم الأول من عيد الإضحى المبارك الموافق ليوم الأربعاء 27 من مايو الجارية، وذلك لتمكين المواطنين من ذبح أضاحيهم في ظروف صحية جيدة ومنظمة بداية من الساعة 6 صباحا وفق كاتب عام البلدية هشام بن خليفة.
9: بلدية الكاف على ذمة المواطنين يوم العيد نقبح وجود المسلخ البلدي على ذمتهم انطلاقا من 9 مع طلعت العيد الذبحه موجودين والاجراءات عاديه يتصلوا قبل بنهار باللاباتوار باش يسجلوا اساميهم هبي نهار العيد يسجلوا كيف كيف هكاك باش ما يصير ضغط الذبحة ولا ضغط بالمسلخ البلدي يحموا الاجراءات نتاعهم عاديه فما خلصنا عليهم معاينه.
1: أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجاج التونسيين بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. هذا وأوضح المزوغي أن الوضع الصحي العام لبقية الحجاج التونسيين يبقى مستقراً رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيراً إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة قد أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. وأضاف أن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة وتنظيم زيارات يومية للحجيج بمقرات إقامتهما إلى جانب تأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. وبيّن المزوغي أن الاستعدادات متواصلة أيضا لتأمين يوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيجة بإشراف وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. وفيما يتصل بالتوصيات، دعا المزوغ الحجيج خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى الإكثار من شرب المياه والحرص على أخذ قسط كاف من الراحة وتفادي الإرهاق قبل التوجه إلى عرفة والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. مباشرة من إذاعة الجهوية بالكاف نواصل تفاصيل النشرة الواحدة، حيث اختتم أمس مشروع إرادة في مجال تربية النحل بجندوبة، وقد تم على هامش اليوم الاختتامي استعراض سبل النهوض بالقطاع وسط توقعات النحالين بإنتاج هام من مادة العسل لهذا الموسم. رفقة العبيدي والروبرتاج التالية.
10: نتائج عديدة توصل إليها هذا المشروع، مشروع تتويج قطاع النحل بولاية جندوبة من خلال برنامج إرادة وبإشراف عدة متدخلين في هذا القطاع. أكثر تفاصيل مع المنسق الجهوي لبرنامج إرادة بجندوبة محمد العربي مناعي.
11: تم اختيار منظومة النحل، فكرنا على مستوى إرادة باش ننظموا القطاع هذا، وقلنا نعملوا احداث سميناه مركب لتطوير وتنمية منظومة النحل في ولاية جندوبة. تم معناها تكليف ولا اختيار زملاء ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي.
10: ويضيف المدير الجهوي لديوان تنمية الغابات والمراعي بولاية جندوبة كمال علوية.
12: ما في ميدان تنظيم القطاع، تكوين كليستر، هيكل مهني في شكل كليستر اللي منضوي تحته 21 هيكل متدخل في قطاع تربية النحل، يضمن استمرارية وديمومة المكاسب اللي توصلنا لها في مجال التكوين، يعني تكوين 550 منتفع معناها في ميدان تربية النحل، ومنها 108 عملوا مشاريع في صغرى تكوين 10 مكونين.
10: ومن أبرز النتائج التي توصل إليها هذا المشروع هو اقتناء وحدة متنقلة لتجوب المناطق الريفية والحدودية لمتابعة النحلين، بالإضافة إلى اقتناء وحدة تعليب عسل النحل والذي سمي بنحل أخمير، وتركيز منابت نباتات عسلة بكل من بوسالم وأطبرقة وغادماء، تكوين مجمع مصلحة اقتصادية كهيكل اقتصادي لضم النحلين بولاية جندوبة.
1: كشفت تونس عن النسخة الثالثة من مساهمتها المحددة وطنيا، وهي خارطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، تتضمن تعبئة تمويلات تقدر ب 55 مليار دولار أي ما يقارب 161.3 مليار دينار تونسي خلال الفترة 2026-2035 لتمويل مشاريع وبرامج موجهة لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة. وحذرت الوثيقة من أن الاقتصاد التونسي قد يواجه انكماشا بنسبة 3.4% بحلول سنة 2030 إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل، خاصة بسبب أزمة المياه ومخاطر الفيضانات. كما يواجه القطاع الفلاحي الذي يمثل أحد أسس الاستقرار الاجتماعي خطر تراجع قيمته المضافة بنسبة قد تصل إلى 15% بحلول 2030 إذا لم يتم تطوير المقاربات الحالية. وتطمح تونس إلى بناء منظومة زراعية قادرة على الصمود وضمان الأمن الغذائي رغم التراجع المتوقع في التساقطات المطرية بنسبة تتراوح بين 9% و 12% بحلول 2050، ويشمل ذلك استصلاح 1.2 مليون هكتار من الأراضي المتداورة واعتماد أصناف من الأشجار المقاومة للجفاف بالنسبة لحوالي 40% من الغراسات الجديدة. في مستجدات الشرق الأوسط، يواصل الجيش الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانه على لبنان مخلفا شهداء وجرحى إلى جانب تدمير عدد من المباني والبنى التحتية. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم إن إقدام قوات الاحتلال الصهيونية على قرصنة سفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية واعتقال المشاركين فيه يمثل جريمة مركبة وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبحار. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم إنه لا توجد ترتيبات خاصة لتصدير منتجات الطاقة، مضيفا أن إغلاق مضيق هرمز من زاد سلاسل التوريد في المنطقة تعقيدا. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. افتتاح نقطة بيع الأضاحي بالميزان بسوق الدواب في ظل تذمر متواصل من غلاء الأسعار. اختتام مشروع إرادة في مجال تربية النحل بجندوبة وسط توقعات بإنتاج هام من مادة العسل لهذا الموسم. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم نبدأها بمكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة اللي ينظر اليوم في تقرير حكم مباراة ديربي العاصمة واللي دون فيه تبادل عنف بين محمد أمين توغاي مدافع الترجي الرياضي التونسي وفراس شواط مهاجم النادي الإفريقي بعد نهاية المقابلة. وكان مكتب الرابطة كان استدعى اللاعبين للاستماع لهما اليوم، لكن مهاجم النادي الإفريقي كان حضر فراس شواط، ولكن المدافع الجزائري محمد أمين توغاي غاب عن الاجتماع بسبب وجوده في الجزائر منذ 11 مايو الجاري، والترجي الرياضي التونسي كان طلب تأجيل الاجتماع في انتظار قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم. الآن في العاصمة المصرية القاهرة تدور القرعة الخاصة ببطولة أفريقيا للأمم لكرة القدم، واللي باش تكون نهائيتها في 3 دول هي أوغندا، كينيا وتنزانيا. المنتخبات 48 منتخب يشاركوا في القرعة، باش يتم تقسيمهم على 12 مجموعة بمعدل 4 منتخبات في كل مجموعة، يتأهل إثرها المتصدر والوصيف إلى النهائيات. 6 جولات ذهابا وإيابا بالنسبة للمقابلات، واللي باش تكون الجولات على النحو التالي: الأولى والثانية 21 سبتمبر و 6 أكتوبر 2026، الثالثة والرابعة خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، وتختتم التصفيات بالجولتين الخامسة والسادسة بين 22 و 30 مارس 2027. المنتخب التونسي موجود في التقسيم تاع المستويات في المستوى الأول مع المغرب، سنغال، نيجيريا، الجزائر، المنتخب المصري، كوت ديفوار، كامرون، كونغو الديمقراطية، مالي، جنوب أفريقيا وكذلك بوركينا فاسو. والقرعة كذلك مش يدخلوا فيها الدول المنظمة اللي هي تنزانيا، كينيا وأوغندا. بالنسبة لنسخة كان 2028 ثم 4 دول أكد ترشحها المشترك لاستضافة الدورة، وهي جنوب أفريقيا، بوتسوانا، ناميبيا وكذلك زيمبابوي. المنتخب الوطني التونسي أقل من 17 عام يلعب اليوم 3 مقابلات في نهائيات بطولة أفريقيا في المغرب، لقاء يجمع بالمنتخب الإثيوبي في الساعة 8 ليلا، وبش يكون أمام حتمية الانتصار في المقابلة وانتظار نتيجة مباراة مصر والمغرب في نفس التوقيت. المنتخب التونسي 3 ترتيب مع أثيوبيا بنقطة، ومصر والمغرب عندهم 4 نقاط في صدارة المجموعة. تعادل بين مصر والمغرب أهلهم زوز إلى الدور القادم من هذه النهائية. حكام مقابلات الدور ربع نهائي لكأس تونس لكرة القدم غدا الأربعاء 3:30 في سباق سنيدي سيغسي ملعب الجبسة، حكم خالد جويدر وحسن النيلي في تقنية الفار. غدوة كذلك في جرجيس الترجي الجرجيسي مع نادي بنزرتي بتحكيم لأمير رصيف وأمير العيادي في تقنية الفار. يوم الخميس 21 مايو الساعة 3:30 في سقيت الدير تقدم سقيت الدير يستضيف شبيت العمران، الحكم من ربيط الكيف سيف الدين الورتاني، سعد ومجدي بلغا في تقنية الفار، بعث بوحجلة يستضيف في ملعبه الترجي رياضي بتحكيم لنضال الطيف وهيثم جيرات في تقنية الفار. يوم الجمعة 22 مايو 2026 في مقر الرابطة الوطنية للهواة مستوى 1 باش تجرى القرعة الخاصة بمباراتي البراج من أجل بقاء في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول. قرعة باش يشاركوا فيها 4 فرق اللي هما النادي المجازي، النجم الراسي، الملعب القفصي والنادي الرياضي الهلالية. الجولة 7 أيام لبطولة الرابطة الجهوية لشمال غربي بالكاف ستجرى يوم الأحد 24 مايو الساعة 3 بعد زوال. زوز مقابلات مهمة على مستوى الترتيب الأوائل. عروسة الرياضية 3 ترتيب 30 نقطة تستضيف المتصدر جمعية السيجيا اللي عندها 33 نقطة. مستقبل مرنوسة أيضا متصدر ب 33 نقطة يستضيف نجم تجروين نادي سيدي برويس مع 4 ترتيب البرق التستوري اللي مازال عنده أمل في الصعود عنده 29 نقطة. بقية المقابلات هلال برقو، نادي جريسة ونادي نادي كرة قدم بقلعة الخصبة مع كسرة الرياضية. إلى كرة اليد والمنتخب التونسي في المستوى الثالث لقرعة مونديال 2027 في ألمانيا واللي بتجرى في جوان المقبل. موجود في المستوى الثاني كذلك بولونيا، اليونان، تشيلي، أمريكا، الرأس الأخضر، البحرين والبرازيل، بينما مصر بطل أفريقيا موجود في المستوى الأول مع الدنمارك، ألمانيا، كرواتيا، إيزلندا، البرتغال، السويد والأرجنتين. نصف نهائي كأس تونس يوم الجمعة 22 مايو 5 في رادس النادي الإفريقي مع ترجي وطاقم تحكيم أجنبي للمباراة، ويوم السبت 3 بعد الزوال نادي سقيت الزيت يستضيف جمعية الحمامات. النادي الإفريقي أنهى تحضيراته في تونس ويسافر اليوم في اتجاه رواندا، كيغالي عاصمة رواندا، للمشاركة في نهائيات البال والدور ربع نهائي اللي يجمعوا بفريق أهلي بنغازي الليبي في ربع نهائي هذه البطولة الإفريقية اللي باش تكون من 22 مايو حتى 31 مايو 2026. ربع نهائي باش يتلعب على زوز مقابلات يومي 23 مايو و 25 مايو 2026.

لعب مقابلة كاملة. توتنهام مازالت عنده مقابلة الليلة ضد تشيلسي، والجولة الأخيرة توتنهام إيفرتون وويستهام مع ليدز يونايتد. كمل بأخبار المدربين في أوروبا. الإسباني بيب غوارديولا قرر مغادرة نادي مانشستر سيتي بنهاية الموسم بعد 10 سنوات مع الفريق. المعوض بنسبة كبيرة هو الإيطالي إنزو ماريسكا اللي أحرز كأس العالم للأندية مع فريق تشيلسي في إسبانيا. برشلونة مدد عقد المدرب الألماني هانز فليك حتى 2028 مع خيار التمديد. وفي إيطاليا أنطونيو كونتي يعلن مغادرته لتدريب نادي نابولي بنهاية الموسم الحالي، رغم أنه مازال عنده عام في العقد متاعه، لكن دون أن يطلب تعويضات لا هو ولا فريق نابولي باش يغادر أنطونيو كونتي فريق نابولي الإيطالية. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكاف. ملتقانا يجدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية مجددة كل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم كالعادة من توا حتى للثلاثة مع باقة من الأنغام. نبدو مع الموسيقى وراجعين.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا. اكيد الموسيقى انطلقنا معاكم مع كوكتيل من الانغام الشرقيه، مواصلين مع بقيه الاركان. وصلنا ريتم داير، ريتم داير اختارت لكم فيها كيما يحلو لي ان نسميها فيروز الغرب. نحكي بطبيعه على الفنانه سيلين ديون، فنانه اللي عندها قائمه كبيره برشا من الانغام، غنيت بالبرشا لهجات وبرشا لغات زاده. نحكي بطبيعة على الفنانة الكبيرة سيلين ديون، نسمعها في كوكتيل. متأكدة باش ينال عجبكم فيروز. سيلين ديون كيما فيروز الحقيقة، وقت اللي نجو نختاروا من الأنغام متاعهم فماش حتى أغنية تكون مش حلوة، فماش حتى أغنية ما نعرفوا لي عندها جمهورها. هذيك علاش خليكم مع كوكتيل سيلين ديون، راجعنا.

تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا. هذه كانت سيلين ديون، اختيارنا اليوم في ريتم داير من سيلين ديون. أكيد نرجع معكم لبقية اختياراتنا الغنائية. حبيت نسلم على كل أصدقائنا اللي بدوا يتواصلوا معنا في باج راديو كيف كالعادة، وبالطبيعة نقدموا تحية لكم الكل كل مازال عندكم الوقت تخليوا لي كومنتير متاعكم ديما في باج راديو كيف، خاصوا لها إن شاء الله وقت نرجع لكم من بعد. كان عندكم موزيكا معينة تحبوها موجودة سوى اليوم ولا في الأيامات الجاية نقترحوها علينا، مرحبا، ولا اقتراحكم علينا في ركن من الأركان اللي تعودتوا عليهم، مرحبا بالناس كلها.

0: شفيك ما فيش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي، الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام الثانية.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي تسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيجة التونسيين، أوضح أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيجة التونسيين يبقى مستقرا وأن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية وتنظيم زيارات يومية للحجيج بمقر إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة تعكرات صحية. تم اليوم افتتاح نقطة بيع الأضاحي بالميزان بسوق الدبابة، وستتواصل تذمر المواطنين من غلي أسعار الأضاحي وأقبال ضعيف على الشراء. في المقابل يؤكد عدد من مربي المشي أن أسعار الأضاحي مناسبة مقارنة بارتفاع تكلفة الإنتاج. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية منتجات غذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة حملتها الرقابية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي. أعلنت بلدية الكاف عن فتح المسلخ البلدي خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك الموافق ليوم الأربعاء 27 من مايو الحالي، وذلك لتمكين المواطنين من ذبح أضاحيهم في ظروف صحية جيدة ومنظمة بداية من الساعة 6 صباحا. وصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانه على لبنان مخلفا شهداء وجرحى وتدميرا في المباني والبنى التحتية. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم ان اقدام قوات الاحتلال الصهيوني على قرصنة سفن اسطول صمود العالمي في المياه الدولية واعتقال المشاركين فيه يمثل جريمة وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانسانية والقانون الدولي للبحار. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي ان شاء الله في مواعيد اخبارية لاحقة، الى اللقاء.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلمتي.

0: تحية كبيرة برشا ليكم مع مرسول الحب. نوصلوا مع بعضنا لتوقيت ساعتين وعشرين دقيقة، مازلنا معكم في بين كلمة ونغمة. وصلنا زيدا الروبريك سيني كافي، في كل مرة نقترحوا فيها عليكم واحد من الأفلام. اليوم باش نرجعوا ل 2015 مع فيلم نو اسكيب. الفيلم هذايا فيلم حركة، تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر عام 2015 كما حكينا. الفيلم من إخراج جان إيريك دويدل وكتابة جان إيريك دويدل ودرو دويدل، من بطولة أوين ويلسون وليك بيل وبيرس بروسنان. الفيلم يحكي على عملية إرهابية المدة متاعو 103 دقيقة وبطبيعة باللغة الإنجليزية. بالنسبة لمواقع التصوير كانت تصور في تايلاندا. بالنسبة للقصة، هي تحكي على موظف أمريكي قرر القبول بوظيفة في إحدى دول شرق إسيا بسبب إفلاس الشركة متاعو في أمريكا، فيصطحب عائلته معاه للقبول بالعمل متاعو جديد. وفي نفس الليلة اللي يوصلوا فيها يصير انقلاب عسكري في الدولة هذية، والناس الكل والأجانب يصبحوا خاصة مستهدفين ومطاردين من الانقلابيين. فيحاول النجاة بعائلته وبأنه يخرج بهم البر الأمام. أكيد فيه برشة تشويق وبرشة إثارة هذا الفيلم اللي اخترناه، لكن مستو تفرجتوش فيه حتى التو. عندكم فيش تتفرجوا No Escape، هذي اختيارنا لكم بالنسبة السيني كافي لليوم.
1: يا رايح

0: ميرسي، شكرا ميرسي.
1: تحياتنا لكم من جديد. أكيد الموسيقى والجوائها ومن روبريك الروبريك ديما باش تتنوع وديما باش تكون فما عالم آخر من الموسيقى. مرة هذية من موندو أغاني الراهي نرجع معكم لغني الحنين، والبداية باش تكون مع ذكرى محمد.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا اكيد بكل اصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا من بدايه المشوار حتى لتوا. مرحبا بكم ديما على موجات اذاعه كيف. احنا تقريبا وصلنا لنهايه مشوارنا، ما حبيت نسلم على كل مصابرين يونسي، تقول مساء الورود والياسمين، تحيه طيبه ليك اختي مين ولكافه العاملين معاك، بالتوفيق للجميع. تحيه عطره المستمعين اذاعه كيف، جمال تحياتنا ليك، جمال جمال يقول مساء النور، مرحبا. نبيل بن علي الورفيلي يقول ان شاء الله بالتوفيق. اخت ايمان عايشك، شكرا ليك، وقول امسيه طيبه للجميع. تحيتنا ليكم الناس الكل. اخر اختياراتنا نغم، متاكده باش نعجبكم، اللي هو مع اسمهين في ليالي الانس. نتلقاو ان شاء الله في مواعيد ذي لحقه. باي باي.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الثالثة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تم اليوم بسوق الدواب بباجة افتتاح نقطة بيع الأضاحي بالميزان وسط تواصل تذمر المواطنين من غلاء الأسعار والإقبال الضعيف على الشراء، فيما أكد عدد من مربي الماشية أن أسعار الأضاحي مناسبة مقارنة بارتفاع تكلفة الإنتاج. أعلنت بلدية الكاف عن فتح المسلخ البلدي خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك الموافق ليوم الأربعاء 27 من مايو الجاري، وذلك لتمكين المواطنين من ذبح أضاحيهم في ظروف صحية جيدة ومنظمة بداية من الساعة 6 صباحا. أفضت الورشة المنعقدة مؤخرا بولاية جندوبة حول تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية إلى الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية واستصلاح الأراضي المتدهورة ودعم الفلاحين بالجهة. واصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانه على لبنان، ما تسبب في ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح، إضافة إلى تسجيل تدمير في المباني والبنى التحتية. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم إن إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على قرصنة سفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية واعتقال المشاركين فيه يمثل جريمة وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبحار. قصفت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم بقذائف مدفعية محيط الأراضي الزراعية في قرية بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، وذكرت القناة الإخبارية السورية الرسمية أن هذا القصف يأتي ضمن استمرار اعتداءات الاحتلال وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 74-900 عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات والتجريف الأراضي في مدن وقرى الجنوب السوري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
4: مساء الخير للجميع، مرحبا بكم الناس كل في هذا العدد الجديد من مرايا الجهاد مباشرة من مكتب إذاعة الكاف بولاية جندوبة. موعد جديد نتحدث فيه على مجموعة من المواضيع الخاصة بجهة جندوبة في أغلب المجالات تقريبا، وخاصة نحكي على الجانب التنموي بالجهة وأبرز الأحداث في الفترة الأخيرة. اليوم اخترنا في حدث وتعليق باش ننطلق بالحديث على جلسة المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية عين دراهم اللي انعقدت مؤخرا بالمدرسة السياحية بمدينة عين دراهم، وهي تأتي في إطار سلسلة الجلسات متاع المجالس المحلية للتنمية في انتظار المجلس الأخير على مستوى ولاية جندوبة ككل، وهو المجلس المحلي لجندوبة المدينة، وإن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا ممثلين عن هذا المجلس للحديث على الجلسة. في ناس ومشاغل اليوم نحكيه على مشروع واحد من أهم المشاريع البنية التحتية للطرقات بولاية جندوبة، وهو مشروع طريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية. هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم ومطالب المواطنين بإنجاز واستكمال هذا المشروع حتى يكون له دور كبير في خدمة القطاع السياحي والجانب التنموي عموما. في أرقام ودلالات اليوم باش نحكيه ونرجع على رحلة حجيج ولاية جندوبة إلى البقاع المقدسة من مطار برق عند راهم الدولي، كذلك باش نحكيه على المعبر الحدودي ببابوش وبعض الأرقام الخاصة بهذا المعبر في مقارنة بين 2024 و2025، وكذلك باش نحكيه على الامتحانات الوطنية على مستوى جهة جندوبة وعدد المترشحين سواء كان في امتحان البكالوريا أو بقية المناظرات بالجهة. ضيفنا اليوم إن شاء الله باش يكون الناشط بالمجتمع المدني في المجال البيئي والصحي بجهة جندوبة شكري الترخاني، بالإضافة إلى مجموعة من البلاغات والخدمات. لكن قبل هذا الكل نمشي إلى الافتتاحية، إشارة الركن ثم نعود.
5: الافتتاحية.
4: الافتتاحية اليوم بعنوان جندوبة إرث أثري ثري. ضم ولاية جندوبة بمختلف معتمدياتها مجموعة من المواقع الأثرية والتاريخية المميزة، لعل أهمها الموقع الأثري بلاريجيا الموجود بمعتمدية جندوبة الشمالية، وبالتحديد بسفح جبل ربيعة واللي يرجع جذوره إلى القرن الرابع قبل الميلاد، واللي يحتوي على أثار مميزة من بينها الساحة العامة، الفورام، البازيليك، الحمامات العمومية، والمكتبة، والسوق، والمسرح، والمدرج، ومعبد الكابيتوليوم، ولعل أهمهم يعني المساكن ذات الطوابق تحت الأرضية الموجودة في الموقع الأثري بلاريجيا، واللي معروف منها منزل وينوس، ومنزل القنصل الجديد، ومنزل صيد السمك، ومنزل الفسيفساء، ومنزل الكنز الفسيفساء اللي تشتهر بها منطقة بلاريجيا. الموقع الثاني الموجود على مستوى جهة جندوبة وهو موقع كذلك لا يقل أهمية على الموقع الأثري ببلاريجيا، الموقع الأثري شمتو، واللي يحتوي على المتحف الأثري، ويعتبر هذا الموقع من أهم المواقع الأثرية في بلادنا، والموجود على بعد 1.5 كيلومتر من مدينة ودمليز. يحتوي على مخلفات العهدين الروماني والنوميدي مثل ضريحة ابن الملك النوميدي ماسينيسا، إضافة إلى عشرات الهكتارات من الأثار، وفيها المسرح والمدرج والسوق والحمام والحناية. شمتو تستمد شهرتها كذلك من رخامها الأصفر المعروف برخام نوميديا، واللي كان يستغلوها الملوك النوميديين، وصار بعد ذلك مقاطع إمبراطورية روما. إضافة إلى بلاريجيا وشمتو، تحتوي ولاية جندوبة على الحصن الجنوي بمدينة برقة، واللي يعتبر واحد من أهم المواقع الأثرية بالجهة، وهو مركز للجذب السياحي، إضافة إلى أثار منطقة بلطة وغردماء وغيرها من الأثار والمواقع الأثرية المهمة اللي قادرة على أنها تلعب دورها في دعم السياحة الثقافية بالجهة. فاصل غنائي ثم نواصل.

0: حدث وتعليق.
1: اليوم كما حكينا باش نحكي شوية على المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية عند راهم اللي انعقد مؤخرا على مستوى المدرسة السياحية بالجهة. هذا المجلس اللي تم خلاله تطرق إلى مجمل ربما المشاريع الموجودة بجهة عند راهم، سواء كانت المشاريع في طور الإنجاز، المشاريع المعطلة، كذلك إشكاليات المتعلقة بالعمادات من بينها المياه الصالحة للشراب، الطرقات والمسالك، الجانب الصحي، كذلك المستشفيات والمستوصفات، وكذلك الجانب التربوي وما أدرك ما الجانب التربوي على مستوى عند راهم والمناطق الحدودية. يحضر معنا زياد بالعيدي عضو المجلس والمكلف بالإعلام. سي زياد مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الكاف.
1: شكرا لتلبية الدعوة. كان كذلك من المفروض أن يكون معنا رئيس المجلس سي عبد الكريم المحيدي، إن شاء الله المانع خير، إن شاء الله في فرصة قادمة يكون حاضر معنا نحكي معاه كذلك على مشاغل معتمدية عند راهم. إذن سي زياد، الانطلاقة ب يعني المجلس المحلي للتنمية اللي أنتم كمجلس تنتظروه بالطبيعة، وهو يأتي كما حكينا في إطار سلسلة من الجلسات الخاصة بالمجالس المحلية للتنمية. معتمدية عند راهم يعني ثراء كبير على مستوى الطبيعي، على مستوى الغابي، على مستوى السياحي، والناس كل تعرف أهمية معتمدية عند راهم، إلا أنه عديد الصعوبات ما زالت موجودة في مختلف المجالات. أكيد أنه من أبرز النقاط اللي تم تداولها في هذا المجلس هي إشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة، وكذلك إشكاليات العمادات واللي تتلخص أكثر يعني الإشكاليات هي متعلقة بالمياه الصالحة للشراب والمسالك.
2: شكرا لك سي هشام. في الحقيقة المجلس المحلي للتنمية كان في انتظار مثل هذه الجلسات منذ تنصيبه، كان ينتظر مصافحة بينه وبين مختلف المصالح والإدارات المحلية والجهوية لتقريب وجهات النظر ولمعناها إبلاغ معناها مشاغل الجهة، خاصة أنه المجالس المحلية للتنمية كان تعاني نوعا ما صعوبة في التعامل والتواصل مع مختلف المصالح والإدارات، واللي استبشرنا أنه معناها كنا طالبنا معناها في عديد المرات بتنظيم مثل هذه الجلسات،
1: والجلسة دي تلم نسكم
2: أكيد أنه حبينا معناها الناس الكل معناها نتعرف على بعضنا مختلف المصالح والإدارات. اليوم احنا كمجلس محلي للتنمية شريك في إدارة الشأن المحلي وإدارة الشأن العام، وهمزة وصل بين المواطن وبين مختلف المصالح والإدارات في تبليغ ومعناها والعمل على حل مختلف الإشكاليات المتعلقة سواء بالبنية التحتية، بالماء الصالح للشراب، أو بالمشاريع المعطلة، أو حتى اقتراح مشاريع معناها ضمن ضبط الأولويات على غرار معناها مخطط التنمية 26-30 اللي كان معناها هو آخر حاجة عملها المجلس المحلي، اللي هي تعتبر معناها كيف ما نقوله معناها الحاجة اللي خرج بها المجلس المحلي في انتظار انه يتحقق الحلم، حلم معناها في النهاية مخطط التنمية يتجسد على أرض الواقع.
1: شنو أهم النقاط ربما اللي انطلقتوا في الحديث عليها في المجلس هذا في بدايته على الأقل في علاقة بتقدم إنجاز المشاريع في مختلف القطاعات؟
2: هي أهم نقطة وكنا نتقاربوا فيها معناها أغلب نواب المجلس المحلي للتنمية هي البنية التحتية، معناها مجال البنية التحتية، واللي أغلب العمادات في معتمدية عند راهم اليوم معناها تتقارب في نفس الأشكال، وهو البنية التحتية، الطرقات، والربط بالماء الصالح للشراب. معناها
1: الطرقات خاصة بعض الانزلاقات
2: أكيد
1: الأخيرة سيزياد، يعني إشكالية
2: الأخيرة على مستوى معناها العمادات، وخاصة بلدية حمام بورقيبة بين معناها بين بلدية حمام بورقيبة وبين معتمدية عند راهم الطريق الرئيسية اللي شهدت انزلاق، المعبر الحدودي، ومختلف الانزلاقات الأخرى معناها اللي ما تقلش أهمية معناها على النقاط هذه، فهمت؟ واللي نتمناو أن على خطر هذه ما تستناش، نتمناو أنها معناها يتم معناها النظر فيها في أقرب معناها الفرص، على خطر تعتبر المسالك هذه هي شريان الحياة بين معناها مختلف العمادات ومركز المدينة معتمدية عند راهم.
1: إذا حكينا على مياه صالحة للشراب اليوم زياد، مجموعة من العمادات ومن المناطق الريفية ما زالت معطشة صح التعبير في ولاية جن في معتمدية عند رام، هل تم التطرق إلى ربما الصعوبات المطروحة اليوم على مستوى المشاريع الخاصة بالمياه صالحة للشراب؟
2: أكيد إنه المجلس المحلي معناها طرح النقطة هذه وهي نقطة مهمة جدا، معناها حكينا على الشريط الحدودي على الناس اللي معناها اللي تعاني اليوم وطالب برابطها بالماء الصالح للشراب، حكينا على الناس معناها اللي تشوف في السدود والبحيرات اللي دايرة بها فمت والماء ما يوصلهاش، حكينا على المعاناة اليومية للمواطن، حكينا على المشاريع اللي تم إدراجها معناها في مخطط التنمية من طرف معناها أغلب النواب واللي ننتظروا إنه معناها يكون ثم تمييز إيجابي في المخطط هذايا وتكون من ضمن الأولويات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ضمن الأولويات

0: أهمها في مجال البنية التحتية وفي الماء الصالح للشرب، على خاطر أغلب العمادات اليوم في معتمدية أندراهم تفتقر معناها للربط بمياه الشرب.
1: وحتى اللي عندهم المياه يعني بعض النقاط وبعض المناطق يعتمدوا على المجامع هذه اللي فيها إشكاليات اليوم، إشكاليات كبيرة مش في أندران فقط وإنما في أغلب معتمديات ولاية جندوبة. هل أمن تم التطرق إلى إشكاليات هذه المتعلقة بالمجامع المائية؟
0: لا أكيد أنه معناها تم التطرق معناها للإشكاليات هذه. احنا مثلا في معتمدية عندراهم عندنا فمت مجمع مائي في عمادة تاج، عندنا مجمع مائي في عمادة الرواي، وكنا أشرنا ليهم، أشرنا للإشكاليات اللي تعاني منها المجامع هذه، أشرنا معناها للمديونية اللي تعاني منها زاد المجامع هذه، أشرنا معناها للمشاكل التقنية معناها اللي تم شكون يصلح معناها الفويت اللي يصيروا معناها واللي بان يصيروا معناها
1: الأعطاب اللي
0: في
1: تصير
0: الأعطاب اللي تصير معناها في شبكة الربط هذه، ومعناها وأشرنا للحلم معناها الموحد بين مختلف نواب المجلس المحلي واللي نتفقوا فيه انه الربط معناها الربط الفردي معناها بمياه الشرب.
1: كذلك القطاع الصحي اليوم زياد في المناطق صح التعبير الداخلية معتمدية عين دراهم، أكيد أنه ما زالت مجموعة من الصعوبات المطروحة في المستوصفات وفي المستشفى المحلي كذلك، هل تم التطرق إلى القطاع الصحي والإشكاليات المطروحة اليوم؟
0: الأكيد أن المجلس المحلي للتنمية بعندراهم معناها مركز على كل معناها المجالات. احنا منذ تنصيبنا معناها وتوزيعنا للمهام كمجلس محلي معناها قسمنا اللجان متاعنا، تركيبة اللجان في الصحة في التعليم في البنية التحتية في الفلاحة في السياحة، قسمنا معناها المجالات الكل، وكنا معناها في الجلسة هذه المجلس المحلي للتنمية بعندراهم اللي انعقد تحت إشراف السيد والي جندوبة أشرنا لمشكل القطاع الصحي ومشكل الصحة بصفة عامة في معتمدية عندراهم، خاصة في مراكز الصحة الأساسية المستوصفات المتواجدة معناها بالشريط الحدودي ومختلف العمادات.
1: شنو أبرز النقاط ربما النقائص الموجودة اليوم زي
0: غياب غياب الأطباء معناها راهو الطبيب يجي مرة في الأسبوع فهمت، وأحيانا ما يجيش وساعات يقعد بالشهر فهمت، النقص نتاع الادويه، النقص نتاع الفرامل في معناها في مراكز الصحه
1: ممرضين
0: فهمت، الممرضين معناها حبينا نحكيو معناها بالعاميه باش تفهمنا الناس في كل شيء، غياب الممرضين، نقص الادويه، راهو معناها المريض مسكين يمشي يجي من الصباح فهمت من منطقه مشراوه يجي من معناها من مختلف
1: مناطق بعيده
0: المناطق الجبليه الوهره يجي من الصباح معناها تلقى من 6 7 فهمت قدام المستوصف يستنى يستنى يقيد وكل شيء، وبعد
1: في بعض الاحيان ما يجيش الطبيب ولا الدواء مش موجود
0: ما يلقاش الدواء معناها هو يجي مسكين فهمت ربي يعلم بحالته، ومن بعد نزيد اقل شيء فهمت ما نعلموش انه الطبيب جاي، على الاقل انه معناها نعلمه انه الطبيب ماهوش جاي. احنا مثلا اليوم اقترحنا انه يكون ثم مركز وسيط للصحه الاساسيه في بلديه حمام بورقيبه، كي نحكي بلديه حمام بورقيبه راه يضم جميع العمادات، وهو مقترح معناها من شخصي كنائب على عمادة الخميرية واللي نعتبره معناها باش يمس مختلف العمادات ونعتبره ذو أولوية، والحقيقة أنا معناها في ضبط الأولويات عندي العديد من التحفظات في ما يخص مخطط التنمية، ونتمنى معناها أنه كيف معناها الأطراف المعنية بالمخطط هذا معناها تتقابل مع بعضها وتتناقش وتضبط مع بعضها
1: ضبط الأولويات
0: الأولويات معناها، لخاطر إذا اليوم ما ننصفوش مثلا أهالينا في معتمدية عندراهم بالمخطط هذا ويكون ثم تمييز في مخطط التنمية 26-30 لفائدة ولاية جندوبة ولفائدة معتمدية عندراهم زي فهمت، إذا ما معناها ما يكونش ما تخش حظها في المخطط هذا وقتاش باش تاخذه فهمت، بعد سنوات أخرى وناس تنتظر فهمت سنين ما عندهاش الماء، ناس تنتظر معناها رأي كما حكيت في الجلسة مع السيد الوالي والأطراف اللي كانت حاضرة الكل واللي توجهت لهم معناها بعديد التساؤلات فهمت اللي تهم معناها الجهة، راهو بالحق اليوم معاناة كبيرة، وراهو اللي نطلبوا فيه احنا يعتبر معناها في ولاية أخرى ويعتبر في بلايص أخرى مكتسبات. اللي احنا نطلبوا فيه حقوق معناها.

0: يكفلها الدستور، الحق في التعليم، الحق في الصحة، صحيح. الحق في بنية، في بنية تحتية،
1: الحق في الماء الصالح للشراب،
0: الماء الصالح للشراب، ما طلبناش حاجات أخرى.
1: من بين النقاط كذلك زياد في هذا المجلس المشاريع الجارية والمبرمجة والمعطلة، نحكيه على دار الثقافة عندراهم، نحكيه على المدرسة الإعدادية حمام بورقيبة، مجموعة أخرى من المشاريع، المنطقة السياحية ولاد هلال كذلك تنجم تكون يعني منطلق لسياحة إيكولوجية مميزة على مستوى جهة عندراهم، فجر أطلال كذلك المنطقة اللي ينتظروها أهالي معتمدية عندراهم. شنو أهم على الأقل المشاريع وما تم التوصل ليه في هذه الجلسة؟
0: احنا ايضا ما يخفيش انه المجلس المحلي ما خليش نقطة وما حكيش فيها، فهمت؟ الجلسة كانت انطلقت منذ 9 صباحا واختتمت على الساعة 6 مساء، معناها كانت جلسة مطولة بين معناها الناس الكل، في معناها
1: الاطراف الكل،
0: الاطراف الكل كانت حاضرة فيها، تناقشت فيها في مختلف معناها اهم النقاط. لا يخفينا انه معناها حكينا على المشاريع، على المشاريع المعطلة، اهمها دار الثقافة عند راهم، المعهد الثانوي بحمام بورقيبة، ومختلف المشاريع الأخرى اللي نتمناو أنها ترى نور في أقرب الأجيال وما تبقاش حبرا على ورق. النقطة مهمة إن شاء الله على قريب، فهمت، باش تتحل مشكل دار الثقافة عند راهم، واللي تم فسخ العقد مع المقاول معناه السابق، أيضا المعهد الثانوي واللي تم فسخ العقد أيضا مع المقاول السابق، فهمت، وإن شاء الله على قريب يتم تنزيل طلبات العروض لابيل دوفر، فهمت، للمشاريع هذه، وان شاء الله في اقرب الاجل معناها تعود الاشغال، خاطر بالنسبه لنا احنا معتمديت عند راهم زوز حوايج تعتمد عليهم، هما عامل اساسي واللي هما السياحه والثقافه،
1: السياحه
0: هذوما، فهمت، اللي لازمنا ندعموهم معناها بصفه كبيره.
1: على ذكر يعني المؤسسه التربويه وخاصه الاعداديه والثانويه، اليوم وجود مع الثانوي بمعتمديه او بمنطقه حمام بورقيبه باش ينقص الضغط على المعاهد الموجوده في مدينه عندراهم، باش ينقص كذلك الضغط على الاولياء والتلاميذ في الوصول الى مدينه عندراهم، وكذلك باش ينقص من الانقطاع المبكر على الدراسه اللي مطروحه اليوم على مستوى معتمديه عندراهم ومجموعه اخرى من المعتمديات في ولايه جندوبه.
0: الأكيد أنه معناه احنا تناولنا في المجلس المحلي للتنمية في عندراهم الوضعية، فهمت، متاع السكان، التراجع متاع عدد السكان معناه في معتمدية عندراهم، واللي مرتبط بالخدمات المتقدمة، معناها مرتبط أيضا بالبنية التحتية
1: بالأساسيات،
0: مرتبط معناه بالبنية التحتية، بالماء الصالح للشراب، بالطرقات، بالتعليم، بالصحة. احنا بالنسبة لنا مشروع المعهد الثانوي في حمام بورقيبة معناه أصبح اليوم حلم، معناه عديد السنوات ننتظروا فيه، وان شاء الله الحلم هذا يتحقق على ارض الواقع، على خاطر اليوم معناه معاناه كبيره لابنائنا، انقطاع متكرر، معناها احنا تداولنا معناها في المجلس المحلي للتنميه عند رام، تداولنا معناها نقطه مهمه واللي هي ارتفاع العدد نتاع التلاميذ اللي تنقطع سنويا على التعليم بسبب الظروف الاجتماعيه، بسبب معناها النقل، بسبب معناها البعد، بسبب معناها الوضعيه نتاع المؤسسات التربوية، ظروف التنقل اليومية معناها بين معناها مختلف
1: الولايات،
0: واللي زادت عليها اليوم معناها وضعية الطرقات اللي أصبحت في وضعية كارثية، زيد عليها الانزلاقات الأرضية، فهمت، ومعناها وتختلف المسافات نتاع وصول التلامذة للمعاهد الثانوية وظروف تنقلها.
1: زياد، خلوك كلمة الختام ربما في نهاية هذا اللقاء حول المجلس المحلي التنمية المطلوب اليوم في علاقة بالمصالح الإدارية كمجلس، شنو تطلبوا بالضبط يعني؟
0: بالنسبة لنا احنا، وكانت ثم نقطة مهمة كنت طرحتها انا، فهمت، بالنسبة لي مهمة جدا، فهمت، وهي اهم نقطة، التواصل بين النواب المجالس المحلية وبين مختلف المصالح والإدارات. أنا قلت لهم، توجهت معناها للمختلف المصالح والإدارات اللي كانت حاضرة، قلت لهم راو تحلوا لنا احنا النواب البيبان، راو عبارة سمعتوا المواطن، عبارة
1: معناها يعني تشاركي تفاعل،
0: وعمل
1: يعني
0: تشاركي، معناها قد نصيب وقد نخطأ، معناها احنا كنواب مجالس محلية اللي خارجين معناها من الحوم، اللي خارجين من اللي الأقرب للمواطن المواطن واللي معناها يوميا
1: واللي عنده فكرة على المشاكل
0: وعنده فكرة على أهم المشاكل وعنده فكرة على ضبط الأولويات. على خطر احنا كنواب مجالس محلية نعرف شنو لازم المواطن وشنو مش لازمه، شنو الحاجة اللي يحب يعتبرها أولوية وشنو الحاجة اللي ما يعتبرهاش أولوية. معناها النقاط هذه الكل فهمت. بالنسبة لنا احنا رسالة المختلفة المصالح والإدارات بولاية جندوبة، حلونا البيبان، تعاونوا معنا فهمت باش نلقاو مع بعضنا الحلول. واحنا اليوم معاكم شريك في إدارة الشأن العام وشأن المحلي.
1: شكرا لك زيادة بالعيدي على كل هذه التفاصيل. نذكر عضو المجلس المحلي للتنمية بمواطن دية عندراهم والمكلف بالأعلام، حكينا معاك على الجلسة اللي انعقدت مؤخرا في إطار المجلس المحلي للتنمية بمواطن دية عندراهم. فاصل غنائي ثم نعود.

0: ناس ومشاغل.
1: في ناس ومشاغل اليوم نحكيه على مطالب مجموعة من المواطنين بولاية جندوبة باستكمال مشروع الطريق السيارة في جزء الرابط بين بوسالم والحدود الجزائرية مرورا بمعتمديتي جندوبة الشمالية وفرنانة. هذا المشروع المهم في إطار البنية التحتية للطرقات يطالب من خلاله المواطنين باستكمال وتذليل الصعوبات وحتى يطلع بدوره على مستوى القطاع السياحي ودعم النشاط الاقتصادي عموما بولاية جندوبة. نستمع إلى بعض المواطنين ثم نعود.
2: المشروع هذا ينتظروه جهة كاملة لأنه باش يفك عزلة عديد المناطق. هنا فما برشا مناطق تكون سهلة التنقل لها ونحكي المرور بشوي. مشروع عنده برشا إيجابيات على المنطقة.
3: هي طريق نحو التنمية والاندماج، الشريان جديد للتنمية والاستثمار، حتى على الأهمية الاقتصادية، وسيسهل التبادل التجاري بين تونس والجزائر وسيقلص كلفة النقل ومدة العبور. سيفتح أيضا المجال للاستثمار في اللوجستيك والتجارة الحدودية والصناعة، يمكن أيضا مجال السياحي الجزائريين من الوصول بسهولة إلى المدن السياحية. فرصة لولاية جندوبة لتتحول من مناطق حدودية معزولة نوعا ما إلى قطب اقتصادي وسياحي.
1: إذا كانوا مجموعة من المواطنين يتحدثوا على أو يطالبوا باستكمال مشروع على طريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية. هذا المشروع كما حكينا مشروع حيوي، مشروع كبير برشا وبيش يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بجهة جندوبة واللي يمتد تقريبا على 75 كيلومتر. الجزء الأول بيش يكون من بوسالم في اتجاه فرنانة 40 كيلومتر و 35 كيلومتر من فرنانة إلى الحدود الجزائرية، ويتضمن مجموعة من المكونات من بينها زوز محاولات رئيسية على مستوى جندوبة وفرنانة، ممرات علوية وتحتية ومنشآت فنية ومائية، مضاعفة الطريق الجهوية رقم 59 على طول 8 كيلومتر، كذلك إنجاز الطريق الحزامية الشمالية لمدينة جندوبة. مكونات مهمة برشا لتسهيل حركة المرور على مستوى جهة جندوبة وكذلك في علاقة بالقطر الجزائري. وفي هذا الإطار انعقدت عديد الجلسات الحقيقة، جميع هذه الجلسات بحضور كل الأطراف المعنية بالمشروع، يعني أكدت على ضرورة التسريع في إتمام كل الإجراءات الإدارية والفنية والتصفية العقارية خاصة على جميع المستويات لانطلاق المشروع دون إشكاليات. هذا فيما يتعلق بالطريقة السيارة بوسالم الحدود الجزائرية. إن شاء الله يشوف النور هذا المشروع في المدة القادمة أو في الأيام القادمة حتى يكون ليه دور مهم على مستوى النشاط السياحي والاقتصادي والاجتماعي بولاية جندوبة. فاصل غنائي ثم نعود.

0: أرقام ودلالات.
1: في أرقام ودلالات اليوم، الرقم الأول 267 حاج وحاجة كانوا علامات أن الخطوط الجوية السعودية انطلقوا في اتجاه البقاع المقدسة، إلى جانب عدد من الأطباء والمرافقين والمرشدين. وكانت أجواء احتفالية على مستوى مطار طبرقة عند راهم الدولي لتوديع حجاجنا الميامين. 45% هي نسبة زيادة عدد المسافرين عبر المعبر الحدودي ببابوش وبعتمدية عند راهم في مقارنة بين سنة 2024 و2025، ويحتل المرتبة الثالثة في حركة المسافرين مع الشقيقة الجزائر، والمرتبة الرابعة من حيث حركة المسافرين على مستوى كل المعابر الحدودية الموجودة في تونس. 30 كيلومتر من المسالك الفلاحية تم إنجازها على مستوى ولاية جندوبة في إطار مشروع تكثيف الفلاحة السقوية الممول من البنك المركزي بكلفة تناهز 130 مليون دينار، واللي يهدف إلى إعادة تهيئة 10,000 هكتار من الأراضي السقوية على منظومة سد بوهرتما، من بينها منطقة البراهمي، بدرونة، البير الأخضر والمرجع. يتضمن هذا المشروع كذلك مجموعة من المكونات، من بينها تجديد شبكات الري المتقاطبة على امتداد 10,000 هكتار، جهر وإعادة تهيئة بعض الخزانات المائية، تعبيد المسالك الفلاحية وغيرها من المكونات، ونسبة تقدم الأشغال تقريبا في حدود 70%. الرقم الأخير نحكيه على المناظرات الوطنية، و 5871 تلميذ مرشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا على مستوى ولاية جندوبة أيام 3, 4, 5, 8, 9, و10 جوان القادم، موزعين على 21 مركز اختبار. باش تكون النتائج يوم 23 جوان للدورة الرئيسية، ودورة المراقبة تنطلق أيام 29-30 جوان، 1 و 2 جويلية، والنتائج يوم 12 جويلية. بالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، مترشحين 803 للاختبارات أيام 18-19-20 جوان في 6 مراكز اختبارات، والنتائج ستكون يوم 6 جويلية. مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، ثم 1723 تلميذ مترشح لهذه المناظرة باش تجرى أيام 22-23-24 جوان في 8 مراكز اختبارات، والنتائج باش تكون يوم 10 جويلية. نمشيو إلى فاصل غنائي ثم نواصل.

0: ضيف الأسبوع.
1: ضيفنا اليوم في هذه الحصة سي شكري الترخاني، رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة والناشط في المجال البيئي والصحي بالجهة. سي شكري مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك سي هشام.
1: مرحبا بك، شكرا لك على تلبية الدعوة. إذن سي شكري اليوم ننطلق على الأقل من النشاط الأخير اللي عملتوه، هي الخيمة الصحية على مستوى منطقة المرجة. هك
2: شركة المرجة.
1: شركة المرجة أي شركة فلاحية موجودة في منطقة المرجة، أنت عملت يعني خيمة صحية اليوم جمعية أحباء البيئة. هذا النشاط أكيد عنده أهمية كبيرة بالنظر إلى دور الجمعية اليوم في المجال البيئي والمجال الصحي كذلك، اللي هما عندهم علاقة كبيرة يعني.
2: شكرا سي هشام على الاستضافة. مرحبا بك، مرحبا بذات الكيف. الحقيقة كنا تقدمنا ببادرة إلى السيد حليم بالحاج صالح مدير عام شركة المرجة، وبسرعة تبنى هذه المبادرة، وفي ظرف شهر تقريبا تجسمت على أرض الواقع. ويوم السبت الفارط 16 ماي كانت الحقيقة خيمة صحية مخصصة للعمال، اللي هي تقريبا فريدة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع.
1: اليوم أكيد أن الاختيار هذا لهذه الخيمة مهم بالنظر لأنه كل القوافل الصحية والخيمات تكون موجهة لمناطق ريفية، تكون موجهة بالمدارس والمؤسسات التربوية.
2: والله شفنا أنه الشريحة هذه شريحة كادحة من العمال، أنه ممكن من الجمش يمشي للطبيب لنظر للعمل، نظر لعدة أشياء أخرى، للوعي حتى. ونعرف نحن نعرف أن السكري ومرض الدم عفانا وعفاكم الله يضرب بقوة في المجتمع التونسي. الإحصاءات تقول أنه هناك 20% من مرض السكري والدم. ففكرنا في هذه الفكرة، والحمد لله السيد المدير العام مشكور تجاوب بسرعة وبكل سرور مع هذه البادرة، التي كما كنت نقول لك السبت الفارط على طريق مستشفى المحلي بوسالم. وهذه مناسبة باش نشكروا كل العاملين بالمستشفى، من مدير المستشفى سي خالد السلطاني، السيد الجهوي المدير الجهوي اللي ساعدنا أيضا، السيد ولي جندوبة اللي أيضا هو تحرك وساعدنا، وكل الإطار الطبي والشبه الطبي، وأيضا العمال الذين تفاعلوا مع هذه الحركة الإنسانية النبيلة.
1: أكيد أنه عندها أهمية كبيرة، باش تواصل شكري في مؤسسات أخرى على الأقل الخيمات الصحية هذه ولا لا؟
2: والله علاش ليه، ممكن باش تكون ثم اتصالات مازلنا ما، أما على الأقل أنه في شركة المرجة بطلب من السيد المدير العام اتفقنا أنه كل 3 أشهر باش يكون ثم معناها باش نبعدوا تقريبا على الخيمة الصحية هذه مرة، وباش تكون مثلا حملة النظافة، حملة تحسيس والتوعية للعمال، كيف مثلا أمراض المنقولة، برشا حاجات قاعدين نحضروا فيها، وإن شاء الله بحول الله باش تتحقق في قادم المراحل،
1: قادم الأيام. شكرا. اليوم إذا ما حكيت على حملات النظافة اليوم من جانب البيئي، وأنتم جمعية بيئية بالأساس في ولاية جندوبة، تقييمك للوضع عموما قبل الموسم السياحي الصيفي، أكيد أنه بيكون ثم رهانات كبيرة على مستوى البيئي بالجهة.
2: ولا شوف، هو ممكن قاعدين نشوفه هناك بؤر كثيرة جدا من الأوساخ في عديد المناطق والبلديات، ربما ضغط كبير، أيضا المواطن متسبب الأول في هذه الفوضى.
1: ولكن حملات ثم حملات استثنائية
2: بتبيع، هو السيد الوالي كل سبت تقريبا في كامل ولاية جندوبة أقر أنه صحيح. كامل ولاية جندوبة مشكور سي طيب ريدي، كل ولاية جندوبة تكون هناك البلدية الكل على استعداد يوم السبت ونشاط في الحملات التنظيف. لكن المواطن يجب يتحمل مسؤوليته، اليوم مواطن يجب يتحمل مسؤوليته خاصة في ظروف تعيشها تو التغير المناخي، برشا حاجات يلزم المواطن هو الآخر يفكر في بلاده ويكون حريص على نظافة المحيط، وهكا ممكن يكون يعاضد مجهودات السلطات البلدية والجهوية. والبلدية اللي الحقيقة جاء الوقت باش تكون ثم انتخابات وتكون مجالس بلدية اللي تنجم تنطلق في إرساء حتى على المستوى حملة النظافة تكون أحسن، لأنه اليوم الكاتب العام في بعض الأحيان يحب يتحمل مسؤولية، ولاحظنا صراحة انتشار في عدي مثلا الأودية اليوم تشكو فوضى كبيرة من الأوساخ ونفوق الأبقار والحيوانات.
1: لكن سي شكري اليوم الجمعيات كيف أنتم اللي تعنوا يعني معنيين بالجانب البيئي بالجانب الصحي مطالبين كذلك بالتشبيك على الأقل والقيام بحملات نظافة لما لا تكون أسبوعية دورية. جمعيات بركلة يعني عدد كبير من الجمعيات موجود أكيد مع البلديات مع الغابات مع المصالح المندوبية مندوبية الفلاحة مع المعتمديات وغيره قادرين على القيام بحملات استثنائية للنظافة خاصة في هذه الفترة قبل موسم الصيف على الأقل.
2: شوف التشبيك سي هشام يجي كان عبر اتفاقيات مثلا مع البلديات لحد الآن نحن ننتظر مثلا اتفاقية شراكة مع بلدية بوسالم تقريبا اكثر من سنه ومازال نستنى
1: يعني ثم صعوبه في الوصول.
2: بالنسبه للمجتمع المدني في جندوبه الحقيقه ما تنجمش تحكي على مجتمع مدني هنا غياب تام المجتمع المدني في جندوبه على مستوى الوضع البيئي والتشبيك ما ثماش الحقيقه انسجام وما ثماش تواصل بين مختلف مكونات المجتمع المدني.
1: خلوك كلمه الختام سي شكري في نهايه هذا اللقاء شنو تحب توصل بالضبط كناشط في المجتمع المدني في المجال البيئي في المجال الصحي وكذلك في المجال الرياضي ترى رجعوا له في حس اخرى المجال الرياضي.
2: على كل بارك الله فيك سي هشام على الاستضافه على الفرصه هذه الجمعيه. نحب ننوه بنجاح الخيمه الصحيه اللي لاقت استحسان خاصه العمال. تحيه مره اخرى الى السيد مدير عام حليم الحاج صالح الى السيد ولي جندوبه الى المدير الجهوي الى مستشفى محلي بوسالم سي خالد سلطاني وكل ولجنة التنظيم اللي بالحقيقه سهرت على نجاح هذه المبادره. ان شاء الله تكون في الايام القادمه ثم حملات اخرى وفي اماكن اخرى ولما لا في المصانع الكبيره مثلا كيف معمل الاسلاك الكهربائيه بجندوب.
1: شكرا لك شكري يا الترخاني. نذكر رئيس جمعية السياحة أو عفوا جمعية أحباء البيئة بجندوبة حكينا معاك على نشاطكم الصحي الأخير بمنطقة المرجة وحكينا كذلك على الجانب البيئي في ولاية جندوبة ككل في هذه الفترة. إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة نحكي أكثر على الجانب البيئي خاصة والصحي على مستوى جهة جندوبة ككل. فاصل غنائي ثم نعود.

0: بلاغات وخدمات.
1: في بلاغات وخدمات اليوم نحكيه على بلاغ صادر عن بلدية غاردماء المتعلق بسد شغورات في رتب ببلدية المكان، وجاء فيه أن بلدية غاردماء تعتزم تسديد الشغور الحاصل في عدد من الخطط على طريق النقل أو الإلحاق وفقا لبيانات الجدول الموجود على الصفحة الرسمية لبلدية غاردماء على موقع الفيسبوك. الخطط المطلوبة كاتب تصرف سنف بازوز خطط، وكذلك مستكتب إدارة سنف جيم زوز خطط، وعون استقبال. هذا بالنسبة للبلاغ الصادر عن بلدية غاردماء. نحكي على بلاغ صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة حول الوقاية من الأمراض الفطرية بمزارع الحبوب، واللي أكدت فيه المندوبية وأنه في إطار المتابعة الدورية لموسم الزراعات الكبرى من قبل المصالح المختصة بالمندوبية ولا سيما الوضع الصحي لمزارع الحبوب، تم تعلم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة أن التساقطات المطرية الهامة المسجلة خلال الفترة الأخيرة ترافقت مع توفر ظروف مناخية ملائمة لنمو وانتشار عدد من الأمراض الفطرية، وتم رصد بوادر ظهور بعض هذه الأمراض على غرار التبقع السبتوري والبقاع البنية والبياض الدقيقي، وهو ما يستوجب اليقظة واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة في البان. وتم دعوة الفلاحين إلى تكثيف المراقبة، تدخل باستعمال المبيدات الفطرية، وتجنب القيام بعمليات المدوات خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة. نختم ببلاغ صادر عن وزارة التربية والمتعلق بالنقل في نطاق الحالات الإنسانية لمدرسي التعليم الابتدائي بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. تعلم فيها وزارة التربية مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي الراغبين في المشاركة في حركة النقل في إطار الحالات الإنسانية لسنة 2026 أنه يتعين عليهم تسجيل ترشحهم وجوبا عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية خدمات education.tn، وذلك خلال فترة المتراوحة بين 18 ماي 2026 و12 جوان 2026. وفي صورة تعذر التسجيل في الفضاء الرقمي يمكن للمترشح الاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية الراجع إليها بالنظر لتسوية الوضعية. هكا نوصلوا إلى ختام هذا العدد من مرايا الجهات، ملتقانا في موعد إذاعية قادمة، إلى اللقاء.
0: مرايا الجهات، مرايا الجهات، مرايا الجهات. مرايا الجهات على موجات إذاعة الكاف.
2: الرابعة زوالا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيسة المزوغية أن الوضع الصحي العام للحجيج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي. وأضاف أن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية، وبيّن أن الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية. تم اليوم افتتاح نقطة بيع الأضاحي بالميزان بسوق الدواب بباجة وسط تواصل تذمر المواطنين من غلاء الأسعار وإقبال ضعيف على الشراء. واستعدادا لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة حملاتها الرقابية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي. أفضت ورشة عمل انعقدت مؤخرا بولاية جندوبة حول تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية إلى الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية واستصلاح الأراضي المتدهورة ودعم الفلاحين بالجهة. وصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانه على لبنان مخلفا شهداء وجرحى وتدميرا في المباني والبناء التحتية. هذا وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم إن إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على قرصنة سفن أصول الصمود العالمي في المياه الدولية واعتقال المشاركين فيه يمثل جريمة مركبة وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبحار. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ايش فيك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: عالم الاقتصاد. عالم الاقتصاد مع خير الشاذلي.
1: مساء الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل مستمعينا الكرام. يتجدد معكم الموعد في برنامج عالم الاقتصاد من توا ان شاء الله حتى للخمسه متاع العشيه كما تعودتوا في عالم الاقتصاد. الملف الاقتصادي اليوم نرجع على الاستثمار الخاص، ونتحدث تحديدا على برنامج ادابت، البرنامج هذايا اللي هو دعم للتنميه المستدامه في قطاعي الزراعه والصيد البحري في تونس، اللي يمول من قبل الاتحاد الاوروبي وتنفذ الوكاله الايطاليه للتعاون الإنمائي بشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. البرنامج هذا ينطلق من 2020 يتواصل حتى 2028، وكما قلت هو يستهدف الاستثمار الخاص كمحرك للتغيير الاقتصادي. باش نرجعوا على هذا البرنامج تقريبا في 6 سنوات ولا أقل شوية، كيفاش نجموا نقيموا تجربة هذا البرنامج؟ باش يكون حاضر معايا سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج أدابت للاستثمار. في لقانا أيضا ركن ثقافتك الجبائية الأستاذة هبة عونالي المستشار الجبائي، كالعادة تكون حاضرة معنا في الركن هذية والفقرة هذية، وتعطيكم أكيد معطيات فيما يتعلق بكل ما يهم الشأن الجبائي. ونختم لقانا بجولة مع البرقيات الاقتصادية، جولة بطبيعة الحال مع الأخبار الاقتصاد الوطني وإلا العالمي أيضا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكفة.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، ننطلق معكم في هذا الموعد من عالم الاقتصاد، ونبدا بالركن الاول، الملف الاقتصادي. كيف ما قلت، نتحدث على الاستثمار الخاص كمحرك لشان الاقتصادي بصفه عامه، وباش ناخذوا من منطلق برنامج ادابت، البرنامج المتعلق بدعم التنميه المستدامه في قطاعي الزراعه وصيد البحري في تونس. حاضر معايا سي محمد عبد الرحمن، المكلف ببرنامج ادابت للاستثمار، باش ناخذوا اكثر تفاصيل ومعطيات. عسلامة ومرحبا سي محمد، أهلا وسهلا بيك.
1: عسلامة، عايشك، ربي يفضلك، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك سي محمد. ناخذ فكرة أكيد على البرنامج هذايا، برنامج أدابت للاستثمار. خلي تعرفنا به. نذكر إلي البرنامج انطلق من 2020، مازال متواصل إن شاء الله حتى 2028. باش تعطيني أنت أكثر تفاصيل فيما يتعلق بهذا البرنامج سي محمد، تفضل.
1: عايشك، مرحبا. برنامج أدابت هو معناها دعم التنمية المستدامة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وكذلك تربية الأحياء المائية في تونس. تمويل من الاتحاد الأوروبي بميزانية جملية 70 مليون أورو، تنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون المائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي. دونك كما قلت، المشروع هو يمتد على 8 سنين، من 2020 حتى 2028. الانجاز نتاعو على كامل التراب التونسي، معناها جميع الولايات نتاع تونس. الهدف الاساسي نتاعو هو في المناحيه وعلى المكونه نتاع الاستثمار، حتى المكونات. مكونه تخص دعم قطاع الحبوب، ومكونه تخص معناها دعم الاستثمارات الخاصه. إذا كان نحكيه على الاستثمار الخاصة، نحكيه على هدف رئيسي هو خلق أنظمة إنتاج إيكولوجية ومستدامة. يعني تطور المردودية والديمومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المتداخلين في القطاع الخاص.
0: نعم.
1: إذن منحة هتابت هي شنو؟ هي منحة هبة تتعطى بقيمة 14% توصل حتى 20% من قيمة القرض. إذا كان يعني البائع ولا المستثمر معناتها امرأة وإلا شباب أقل من 40 سنة، وإلا الشركات التعاونية وإلا المجامع التانية، دونك توصل المنحة نتاعهم حتى 20% من قيمة القرض.
0: نعم. بالنسبة لكم سي محمد، في التجربة هذه اللي انطلقت من 2020 وما زالت متواصلة ل 2028، شنو تقييمكم من 2020 حتى لليوم 2026، تقييمكم بالنسبة للتجربة هذه وللبرنامج، تقييم متاعكم؟ أكيد نتصور تقيموا بطبيعة الحال الأهداف الموضوعة، وهل أنكم وصلتوا للأهداف اللي حبيتوا عليها وإلا ليه؟ شنو اللي كان فما إشكاليات وإلا عوائق؟ وهل أنه المناخ بصفة عامة هو يشجع الاستثمار في الزوايا اللي انتم اخترتوا انكم تستثمروا فيهم، كما قلت معناتها الحبوب ومعناتها الزوايا هذوما؟ الى اي مدى نجموا نتحدثوا على نجاح بالنسبة ليكم من خلال تقييمكم للتجربة سي محمد؟ فضل.
1: حاليا البرنامج في المرحلة الثالثة، خاطر تعدينا بمرحلة اولى من 2020 2029، هي نسميها نحن فاز بيلوت، خاطر البرنامج معناها نجم تقول معناها فريد من نوعه، معناها من اول برنامج يعني يعطي هبه. الهبه هذه معناها تدخل في دعم التمويل الذاتي للمستثمر. البرامج الاخرين كل ديما تعاون على انشاء مشروع، تكوين مشروع، دراسه مشروع، ما فماش دعم مالي مباشر معناها باش يحل المعضله اللي والاشكاليه الكبيره اللي هي التمويل الذاتي. خاطر معناها الباعثين ديما يلقاو اشكال
0: باش ينطلقوا في المشروع، وخاصه توفير التمويل الذاتي مشكل كبير برشا. صحيح،
1: يعطيك صحه. اذا معناها جاء برنامج الاداب باش يحل ساعه المشكله هذه الاولى، والمشكله الكبيره اللي هي التحولات المناخيه اللي راهو في التاثير نتاعها على العالم كله وعلى تونس. يعني معناها دوزنا معناها نحل المشكله نتاع التمويل الذاتي، ونشجع الناس باش تستثمر بطريقه مستدامه. اذا كما قلت لك، المرحله الاولى امتدت من 2000

0: بعد المرحلة دي تاخدنا بالتقييم، حسنا برشا وعملنا حتى منصة رقمية، خاطر المرة الأولى معناها طلبة الحروف كانت على شكل فورمولير أوليني، توا ولات عندنا منصة رقمية، وصبينا الدوسي دي ماتريالي معناها من غير ما يسحق حتى وثائق، يدخل يعمل حساب على المنصة،
1: ايه
0: بريد إلكتروني، كلمة سر، ويبدأ معناها يجاوب على الأسئلة ويحمل الوثائق المطلوبة. وكالعادة معناها في آخر طلب العروض الثاني اللي وصلنا ما يقارب 380 طلب، دونك زاد كيف كيف مولنا منهم أعداد لبسات حاليا، معناها ما بين الأول والثاني والثالث اللي هو حاليا معناها في طور الإسجاز، معناها فوق ال 200 معناها عقد تم إنشاؤه مع مستثمرين باش يستفادوا بمنحة أدب،
1: ايوه
0: وبالطبيعة العدد هنا قاعد يرتفع معناها شيء فشيء، كل يوم عندنا عقود قاعدة تتسب، كل يوم عندنا مشاريع قاعدة تتسب وقاعدين معناها ندرس فيها، هذا بدون هذا إحصاء الناس اللي عندهم موافقة مبدئية، خاطر نحن
1: اي
0: عندنا ديور وعشرين من خدمة القرض وما نعطيه الفلوس المنحة إلا ما هو سي معناها يصحح العقد بتاع القرض وإلا الإيجار المالي.
1: انتم فما شروط اكيد تعتمدوها سي محمد في الانتقام تاع اصحاب المشاريع ولا المستثمرين هذوما، اكيد معناتها فما شروط يقع اعتمادها طبعا مع فكرة البرنامج ككل.
0: طبعا طبعا اهم شرط هو، اهم شرط هو يكون المشروع مستدام ومتجه نحو التحول الايكولوجي، انت فيه انت
1: اي
0: في طرق انتاج معناها تحافظ على البيئه، تحافظ على التنوع البيولوجي، مش فقط البيئه والتنوع البيولوجي لكن عندها زاده اثر ايجابي على الناحيه الاجتماعيه، ونحكيه على الدينومه الاقتصاديه مش معناها الرونتابيليتي
1: ايوه
0: معناها المردوديه، فهمت؟
1: انه يستمر،
0: يعطيك الصحه.
1: يستمر. ونتصور زاد سي محمد لانكم كي تتحدثوا على تحسين الاداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتشجعوا خاصة كي نتحدثوا على دعم نظم الانتاج الايكولوجية والمستدامة، يعني حتى الافكار نتصور اللي تعتمدوها انتوما في التمويل المشاريع هذه تكون افكار مجدة بافكار جديدة باطروحات جديدة تماشيا مع الموجود اليوم، لانه اكيد التغيرات المناخية وغيرها وغيرها هذه نتصور عامل باش يعطي مشاريع وافكار جديدة في اقتصاد الاخضر، الحلول البديلة اللي تنجم نعملوا عليها مع التحديات المقبلة والمقبلين عليها. معناتها سي محمد نتصور وفما مسألة أخرى مهمة هي الأمن الغذائي، لأنه اليوم العالم ودول العالم التوجه متاحة نحو أنه كل دولة تكون عندها الأمن الغذائي متاحة الخاص بها، وتستثمر زادة في الخصوصيات متاحة، معناتها الخصوصيات الطبيعية، وتونس والحمد لله معناتها الخصوصيات موجودة، تبقى أنه اليوم الرهان على الاستثمار، معناتها وانه تكون فما افكار قابله للاستمرار وانها تتطور وتكون مستدامه سي محمد كما قلت.
0: بالفعل بالفعل هو التجديد يعني مش بالضروره باش يبتكر حاجات ماهيش موجوده اصلا،
1: اي
0: ساعات التجديد يكمن في العوده الى اليات انتاج بسيطه اللي هي معناها كانوا جنودها يطبقوا فيها
1: اي
0: وتحترم البيئه بطريقه يعني كبيره ياسر، فهمتني؟
1: ايوه
0: لذا معناها اي معناها مشروع باش يصب هو باش يعمل دراسه، باش يبين لنا في الدراسه طريقه الانتاج وطريقه التحويل ولا كيفاش هو تاثير المشروع نتاعو على مش على البيئه برك، على الاقتصاد وعلى حتى نقولوا نحن سوسيو تيريتوريال معناها في المنطقه نتاعو في الجهه نتاعو، كيفاش باش يخلق مواطن شغل، كيفاش باش يخدم الشباب، كيفاش باش يخدم المراه، مش فقط هذا كيفاش باش يخلق زاد مواطن شغل كريمه تحترم معناها ظروف العمل، التكوين زاد في العمل، كيفاش المشروع يتفاعل مع المحيط نتاعو، هل يندرج ضمن زاد سياسه الدوله في المناطق هذيك، هل هو مشروع يعني يستجيب ولا يطبق في نظام الاقتصاد الدائي يعني يسمى معناها يسمى النفايات، يسمى كيفاش يخلق علاقه زاده مع المتفاعلين في المنظومه ككل اللي هو مش معناها يستثمر فيها، هذا كل معناها
1: نعم
0: يطلب عين الاعتبار في التقييم، بالاضافه يعني هذه التقنيه نحكي ملف الشغل اللي يكون فيه، بالاضافه اللي يكون فما شروط اداريه
1: ايوه
0: اللي لازم يكون يعني يستجيب ولا ملتزم بالواجبات الجبائيه نتاعو، بالواجبات الاجتماعيه يعني في المحيط او الامن الاجتماعي.

0: تجيب الاجراءات والترتيب الاجراءي عمل يكون عندهم عشان كرة سروت ولا يكون
1: اي
0: عندهم التراخيص اللازمه باش ينشط في النشاط هذاك، فهمتني؟ هذا كل معناها مع بعضه يخلق يعني ملف ولا مستثمر يكون يعني يستجيب بصفه كبيره باش نجم يتمتع بالمنحه نتاع عدد.
1: انتم عندكم مشاركات سي محمد في التظاهرات التونسية اللي تقام معناتها في تونس من خلال البرنامج متاعكم، كيفاش كانت هالمشاركات هذية؟ ولعل يعني آخرها المشاركة في معرض صفاقس الدولي للصناعات الغذائية هكا، ولا سي
0: اي
1: محمد؟ اي
0: شركة
1: اي
0: يعطيك صحة. دونك حاليا كان عندنا معناها ستون في المعرض يعني، وستون هذا هو موجه بالاساس للناس اللي تحب تستثمر باش نحاولوا نلوجوا على المستثمرين، نحاولوا نوصلوا المعلومه لاكثر عدد ممكن معناها من الناس، من الفئه المستهدفه اللي هم المستثمرين، هذوما الشباب والنساء بصفه خاصه. هذا كيف المعارض السابقه، كنت احنا في معرض سيات ولا سيامات ولا اي مناسبه ولا اي حاجه يعني فيها تفاعلات ولا تظاهرات يعني تخص الفلاحه والاستثمار في القطاع الفلاحي، نحن نحاول نكون متواجدين فيها. هذا بخلاف يعني المجهودات اللي نعمل فيها في دورات تكوينيه، دورات اعلاميه يعني على كامل تراب الجمهوريه. يعني في 2025 درنا على جميع الولايات، يعني في كل ولايه على القليله مره معناها نعملوا حصص إعلامية توجيهية باش نعرفوا بالمشروع، باش نعرفوا بالتحول الإيكولوجي، ونشجعوا الناس
1: اي
0: باش يشاركوا في برنامج أدابت، وحتى اللي باش يستثمر يكون عنده طريقة استثمار تقليدية ولا مكثفة، يولي
1: نايمة
0: يعاود يغزر للنمط ولا طريقة الإنتاج نتاعو باش يعمل طريقة إنتاج تتأقلم مع الظروف الجديدة
1: متطورة. اي
0: وتحترم البيئة وتكون متجهة نحو تحول إيكولوجي
1: نعم،
0: نتاعو.
1: ما زلتم مواصلين في البرنامج، ما زلتم منفتحين على الاستثمارات ولا اللي عندهم رغبة باش يستثمروا انه باش يتمتعوا اللي ينتفعوا من برنامج أدابت سي محمد؟ ما زالت الفرصة متاحة امام اللي عنده رغبة وينجم يتواصل معاكم، والا لا؟
0: بالطبيعة انا قلت لك هو
1: اي
0: نحن التمويل يتم عن طريق طلبات عروض ديزات الدفخ، كل ابل دفخ تقريبا يقعد عام. حاليا نحن في طلب العروض الثالث اللي بدا في نوفمبر 2025 يستمر حتى نوفمبر 2026.
1: مازال يعني
0: حتى لو كان يوفى طلب العروض هذا، ثم طلب عروض من بعده، معناها نفس نحن نعملوا غلق الملفات، معناها غلق الترشحات لمده شهر ولا شهرين باش نعملوا تقييم ونحسنه في طلب العروض ونتأقلموا مع الوضعيات اللي باش تصير جديده. لكن ديما حاليا معناها طلب العروض هذا ينتهي في نوفمبر
1: 2026.
0: 2026، وحتى كان بشوف طلب العروض هذا بالطبيعه باذن الله فما
1: طلب
0: طلب عروض
1: عروض جديد
0: حتى يكشف 2028 باذن الله.
1: و20. هذا هو شنو نجم نقوله على هذا البرنامج سي محمد. نخلي لك كلمه الختام، وكان عندك رساله تحب توجهها للناس اللي يسمعوا فينا توا واللي هما ربما يرغبوا باش يعرفوا اكثر تفاصيل على البرنامج هذايا، وين يتوجهوا بالضبط وشنو معناتها، كيفاش ينجموا يعرفوا طبيعه هذا البرنامج ويستفادوا منه؟ سي محمد هكا معطيات مسيش نقدموها للناس اللي يسمعوا فينا، تفضل.
0: نجموا تابعونا على دي ريزو سوسيو، يعني برنامج عنده الصفحة نتاعو على الفيسبوك وعلى
1: أي
0: لينكدين وعلى كل شيء. عندنا موقع الويب نتاع البرنامج اللي هو adapt-tunisie.org، دونك الموقع هذا فيه معلومات على البرنامج ككل، ومن خلال الموقع تنجم تدخل به يوجهك فيه رابط مباشرة للمنصة الرقمية باش معناها ينجم يسجل فيها وينشئ حساب ويبدا معناها في ديبو معناها نتاع طلب التمويل نتاعو. بالطبيعه عندنا رقم الهاتف ينجم يتصلوا بينا للاستفسارات، هو 371-893-321. وعندنا لدى البريد الالكتروني، اي واحد عنده استفسار ولا معلومه يحب ياخذها، البريد الالكتروني هو adapt.tunisie من غير E TUNISI at AICS.gov.IT. البريد الالكتروني هذا الخاص
1: بالبرنامج.
0: أيوة. يعني نجمه اي واحد عنده طلبات يحب يواجهها ولا معلومات نجم يبعث لنا على البريد الالكتروني مباشره.
1: واضح، ان شاء الله بالتوفيق لكم سي محمد. اكيد في هذا البرنامج نذكر اللي مازال متواصل حتى سنه 2028 ان شاء الله. شكرا لك سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج ادابت للاستثمار. بارك الله فيك سي محمد. شكرا لك، تحياتي لك والى اللقاء. احنا مازلنا مواصلين معاكم أكيد في لقانا، وبربي اللي يحب زيدا يرجع ويفهم البرنامج هذا برنامج أدابت، راه تلقوا التسجيل المباشر موجود على الباج متاعنا، باج راديو كيف، وتنجموا ترجعوا معتها وتشوفوا شنو تفاصيل اللي كان قدمها سي محمد. للي عنده بطبيعة الحال رغبة باش يتعرف على البرنامج هذا ويستفيد منه في نفس الوقت. نواصل معاكم في عالم الاقتصاد، نمشي معنا غام بعد الأستاذة هبة عونالي المستشارة الجبائي، تكون حاضرة معايا في ركن ثقافة وكالشبائية.

0: الكاف.
1: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا نواصل معكم مستمعينا الكرام في لقانا من عالم الاقتصاد القيطة، ويكون معكم ثقافتك الجبائيه الاستاذة هبة عونالي المستشار الجبائي والمكونه المعتمده في مجال الجبايه وقانون الشركات، حاضره معايا في الركن هذيه في موضوع جديد ان شاء الله اليوم على الاستاذة هبة. عسلامه ومرحبا هبة، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا، تكون بخير.
1: عايشك، شكرا ليك، يعطيك الصحة. أكيد سؤال على حوالك، إن شاء الله أنت زادة تكون بخير. مرحبا بك معنا في موضوع جديد اليوم، نتحدث على التصريح بالتركة ولا التصريح على التركة. أستاذة هبة، أكيد باش ناخذوا التفاصيل
2: بالتركة
1: هكا، أي رغم ساعاتك الحرف ينجم يبدل المعنى بجملة بالتصريح بالتركة، هذي الموضوع. إذن اللي بش نتحدثه وبش تعطينا عليه انت التفاصيل الكل أستاذة، تفضل خلي لك أكيد المجال بش تعطينا شنو أهم المعطيات المتعلقة بموضوعنا لليوم، تفضل.
2: يعيشك مدام خيرا، إن شاء الله نقدم الإفادة.
1: مرحبا.
2: بالنسبة للتصريح بالتركة بش نحكي عليه جبائيا، هو الانتقال القانوني للتركات يصير بالوفاة طبعا. يعني وقت يتوفى أي شخص، ربي فضل العزيز علينا الكل، الورثة تنتقل لهم الملكية القانونية، لكن جبائيا ما تنتقل قانونيا وجبائيا إلا ما تكون مصرح بها. يعني لما قوموا بإجراءات معينة للتصريح بالتركة، شكون اللي يقوموا بالتصريح هذا؟ هما الورثة ولا وريث واحد بالنيابة جميع الورثة؟
1: أي
2: مهم برشا التصريح بالتركة، على خاطر عنده برشا تبعات أخرين القدام. يعني أي شخص يورث عقار أو عقارات، مجموعة عقارات ولا منقولات، يقرر نهار باش يبيع العقار، يلزم يكون عنده أصل التملك للعقار هذاك. التصريح بالتركة هوني هو إثبات ملكية العقار، يعني منين جابه، هو مثلا يشريه ياخذه في شكل هباية كذا أو ورثه. كيفاش نأكد الميراث هذاك؟ بالتصريح بالتركة جبائيا ديما نحكي. مثال للتبعات التصريح بالتركة، بالنسبة مثلا التصريح بالقيمة الزايدة العقارية، الوريث هوني كي يبدأ باش يبيع عقار ويرثو ديجا، باش يخلص الضريبة اللي هي على الفرق بين ثمن البيع والثمن اللي صرح به في التركة. دونك هوني هذاك علاش نشوفوه مهم برشا التصريح بالتركة. كيف نبقى في نفس السياق، كي بيع الشاري باش يسجل، يلزم يخلص نسب معينة اللي هي 6% أو 8% أو 10% حسب قيمة العقار اللي شاريه. شاري هوني هو اللي عليه باش يخلص النسب هذه، لكن يلزم يكون عنده سبب انجلال الملكية، يعني أصل التملك متاع الملكية هذيك اللي هو باش يسلمه له البايع هوني اللي وارث. كي يبدأ ما فماش تصريح بالتركة اللي يثبت العقار ديجا موروث، البايع هوني يزيد على الشاري 3%، معناها القباضة أو الإدارة الجبائية باش توظف عليه 3% زيادة على معلومة التسجيل باش يسجل بها. يعني معلومة
1: توظفها على اللي باش يشري أستاذة هكا،
2: باش توظفها على اللي باش يشري، على خاطر هوني البايع اللي هو وارث ما عندوش تملك، ما عندوش تصريح بالتركة.
1: واضح.
2: يعني هوني النسب متاع التسجيل في عود 6% تولي 9% على الشاري، وإلا 8% تولي 11%، وإلا 10% تولي 13%، هذوما نسب زيادة على الشاري. دونك هوني ما ينجمش يوظفهم زيادة على البيع، ما ينجمش يفرض عليه على خاطر هي نسبة قانونيا موظفة على الشاري، نجم هوني البيعة تبطل جملة على خاطر ما فماش تصريح بتركة.
1: أي
2: تصريح يصير على التركة الكل، هي نسب تخلص حسب درجة القرابة، يعني حسب الورثة يكونوا قارين، أولاد، بو، أم، فما أخوة في بعض الحالات، فما أعمام وأخوال في حالات أخرى يورثوا، فما زاد ينجم يكون اللي توفى موصي لعباد أخرين ما يقربوا له الجملة، وإلا يقربوا له من بعيد بأكثر من الدرجة الرابعة من القرابة. وقتها تولي نسبة مرتفعة أكثر في تسجيل التصريح. بالنسبة للأجل، أجل التصريح بتركة يكون أجل سنة من تاريخ وفاة، أو بالنسبة العبد يبدأ تفقد يولي سنة من تاريخ الحكم بالفقدين.
1: كي يصدر الحكم بالفقدين، أي
2: من تاريخ الحكم بالفقدين. هذا آخر أجل باش يتعين على الورثة ولا الموصى لهم إيداع التصريح بالتركة بالقباضة، مرجع النظر عنوان المتوفي. كي نقول اخر اجل ديما بعد الاجل هذاك نبدا نحسب خطايا تاخير، على خاطر قبل 2023 ما كانش فما خطايا تاخير.
1: اي
2: مع قانون ماليه 2023 وظف خطايا تاخير على التاخير على التصريح بالتركه. هذا الكل باش يحصوا على التصريح بالتركه. ب شنو هو التركه مكوناتها؟
1: ب
2: هي العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية الكل. أو العقارات والمنقولات الكائنة بالخارج، هذا بالطبيعة إذا المتوفي مقيم بالبلاد التونسية وعنده أملاك في الخارج، باستثناء العقارات والمنقولات اللي خلص عليهم في البلاد اللي هما فيها. يعني إذا خلص عليهم غاديك جبائيا ما يوليش فما إخضاع مرتين للضريبة. معنيش دوبل امبوزيسيون، ممنوع. مع العلم شكون يعتبر مقيم بالبلاد التونسية حسب التشريع الجبائي؟ هم الأشخاص اللي ليهم مسكن رئيسي بالبلاد التونسية. يعني أي إنسان أي شخص يتوفى له مسكن رئيسي بالبلاد التونسية يعتبر مقيم جبائيا في تونس. يعني يلزم الورثة متاعه يصرحوا بالتركة إذا كانت عقارات أو منقولات مقيمة بالبلاد التونسية أو بالخارج لم يقع إخضاعها للضريبة في الخارج.
1: واضح
2: واضح. كيفاش نحدد القيمه نتاع التركه بصفه عامه؟ لازمنا نحسبوا القيمه الجمليه الخام للاملاك المورثه. نبداو بالعقارات والاصول التجاريه اللي هي هوني تتحدد قيمتها التجاريه. توا اذا ما فماش تقييم دقيق حسب مؤشر الاسعار في معهد الاحصاء ينجموا الورثه يلتجؤوا للخبير. مع العلم اللي ماهوش اوبليجا عليهم لو لا يلتجؤوا للخبير لا حد شيء، ينجموا هو تصريح تلقائي يقيموا من تلقاء نفسهم. لكن بينصور قلت لك فما تبعات بعد القدام اذا يبيعوا فرق كبير ضريب على ضريب القيمه الزايده العقاريه وقتها باش تكون مرتفعه شويه. الاملاك المنقوله اللي هما الاساس حسب القانون قيمته يلزمها ما تقلش على 5% من قيمه الاملاك المورثه الاملاك العقاريه يعني والاصول التجاريه المورثه، ما عدا إذا فما محضر معينة من عدد المنفذ يثبت أنه أقل من 5% هذيك.
1: أي
2: الأوراق المالية اللي هي تبدأ مدرجة في البورصة وقتها فما تقييم ديجا في البورصة. شركات إذا ما هيش مدرجة في البورصة يقع تقييمها زادة. فما طروحات.
1: أي
2: بعد ما نحسبوا القيمة الخام الجملية الخام للأملاك المورثة نطرحوا منهم الديون. إذا فما ديون مثقلة بالنسبة للمتوفي تخلص الديون هذيك تتطرح من
1: التركة هذيك
2: التركة. فما مصاريف الدفن اللي هي زادة يقيموها كما فما القانون حط معلوم رمزي 500 دينار مصاريف دفن. بعد ما نطرحوا منها ديون ومصاريف الدفن فما تخفيضات.
1: أي
2: على كل وريث فما تخفيض نطرحوا له 5000 دينار كحد أقصى 30000 دينار. يعني مثلا توفى شخص عنده زوجة وزوج أبناء نخفضوا له ما يخضعوش للنسب التسجيل 15000 دينار على كل وريث 5000 دينار. مع العلم فما سقف 30000 دينار معناها إذا عدد الورثة يفوتوا كي نحسبوا 5000 يفوتوا 30000 دينار معناها نعتبروا 30000 دينار هذاك كحد أقصى في التخفيضات. إذا فما طفل من ذوي الاحتياجات الخصوصية هانديكابي 10000 دينار التخفيض يكون.
1: أيوة
2: كيف كيف فما إعفاءات المسكن الرئيسي للمتوفي ما يخلصش عليه. هوني الورثة يجيبوا شهادة من البلدية أو الولاية متاعهم تشهد أنه المسكن الرئيسي للمتوفي وتطرح من المعالي. العقارات الفلاحية زادة إذا الورثة يلتزموا الاستغلال المشترك مدة 15 سنة ويتطرح وقتها إذا يلتزموا أنهم يغيروا له سبخته الفلاحية. من بعد هذا الكل من بعد ما نجمعوا القيمة الجملية الخام نطرحوا الديون نطرحوا مصاريف الدفن بعديك نعملوا التخفيضات اللي قلنا عليها من بعديك نحيوا الإعفاءات اللي قلنا عليها اللي هي ما تخلصش الباقي الكل هذيك قيمة التصريح بالتركة. هوني نجيوا للنسب اللي باش نخلصوهم
1: بي
2: بي هوني نسب تتفاوت على حسب درجة القرابة للورثة.
1: أيوة
2: إذا الورثة بين الأسلاف اللي هما الوالدين يعني والأعقاب اللي هما الأبناء والأزواج يخلصوا 2.5% من قيمة التركة أو ما تبقي من بعض التخفيضات والإعفاءات هون. إذا الورثة أخوة وأخوات، يعني مثلا شخص مات أعزب ما تزوجش ما عندوش أبناء، أم وبو زادة متوفين،
1: عنده أخوة
2: في الحالة هذه عنده أخوة وأخوات باش يورثوا، النسبة اللي باش تتوظف عليهم 5% من قيمة التركة. إذا تعدينا للدرجة اللي بعدها بين الأعمام والعمات، يعني أعمام وعماته هو اللي باش يورثوه، ده نسبة تولي 25%. إذا فتنا للدرجة الرابعة أو الأقارب ما بعد الدرجة الرابعة والموسى لهم، هوني خلصوا 35% من قيمة التركة. ليش قلت لك
1: كل ما تبعد القرابة كل ما ترتفع
2: كل ما ترتفع النسبة نسبة الخلاص
1: نسبة الخلاص بالطبيعة. أيوة
2: هي التصريح بالتركة هي مطبوعة تلقاها متوفرة في أجيبية فونتين البلاتفورم أجيبية أو الإدارة الجبائية، يقع تعميرها بدقة. الكوردوني متاع الورثة الكل حتى لي مينور منهم الورثة الكل بدقة، كيف كيف شنو خلى تركة بدقة، نبدأ عقارات أصول تجارية كذا. من بعد نكتبوا إذا عنده ديون مثقلة باش تطرح، ومن بعد تخفيضات، ومن بعد ذيك إعفاءات، هذا كل يقع تعميره بدقة. ندعوها في الأجل القانونية اللي هي سنة من تاريخ الوفاة الإدارة الجبائية أو من تاريخ الحكم بالفقدان الإدارة الجبائية، سينو فما خطايا تأخير. هذا هو بالنسبة للتصريح بالتركة.
1: هذا هو بالنسبة للتصريح بالتركة. وانت معناتها أستاذ يعطيك صحة، عطيت التفاصيل الكل، نبدو من القراب حتى يكشي نوصلوا للأبعد، معناتها حسب تبويبه في بالنص القانوني معناتها وفي كيفاش يصير الخلاص الجبائي. هذا هو شنو نقول ما عندوش تركة بطبيعته.
2: هو ما عندوش تركة يصرح بالنيه
1: والله. واضح استاذه يعطيك
2: الصحه. هو التصريح في حد ذاته واجب.
1: ايوه بطبيعه، لانه راهو ساعات فما امور راهو ساعات المواطن ربما النقطه يتجاهلها راهو استاذه وانت تعرف، اما ساعات يتلز بسيف يولي يمشي يلزم يصرح لانه فما وثائق ما تنجمش تكتمل الا بالاجراءات هذه. راه باش نبدو واضحين. يعطيك الصحه استاذه هبه عنلي على كل ما تفضلت به اكيد في لقانا اليوم في الركن هذه من ثقافتك الجبائية في موضوع جديد. إن شاء الله تكون الإفادة حصلت. ترجعوا كيف كيف للباج متاعنا، باج راديو كيف لايف موجود إن شاء الله، وتشوفوا كان اللي يهمكم الموضوع ترجعوا تعاودوا تسمعوا وتشوفوا شنو الإجراءات اللي تقوموا بها، لأنه تفاصيل الكل الأستاذة قدمتها. يعطيك صحة أستاذة هبة عنالي المستشار الجبائي المكونة المعتمدة في مجال الجبائية وقانون الشركات. الأسبوع القادم إن شاء الله نتقابل أستاذة. يعطيك صحة
2: إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. عايشك. شكرا ليك. تحياتي ليك وإلى اللقاء. مازلنا معاكم أكيد في عالم الاقتصاد. استراحة صغيرة بعدها نرجع مع البرقيات الاقتصادية.

نبدأ معكم جولتنا في البرقيات الاقتصادية ونبدأها بأعلان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اليوم عن تقديم تاريخ صرف الجرايات بصفة استثنائية لنهار الجمعة 22 ماي وذي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نواصل في أخبارنا الاقتصادية. يوم 31 جويلية 2026 باش يكون آخر أجل لإيداع القوائم المالية لسنة 2025 لذكر السجل الوطني للمؤسسات أو يذكر السجل الوطني للمؤسسات كافة الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة واللي تختم سنتهم المالية في 31 ديسمبر أنه يوم 31 جويلية 2026 هو الأجل الأقصى لإيداع القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025-2026. نواصل في أخبار الاقتصاد وعجز الميزان التجاري الطاقي يسجل شبه استقرار إلى غاية موفى مارس 2026 وحسب نشرية الطاقة لشهر مارس 2026 الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم يوم أمس جاء في هذه النشرية بأنه عجز الميزان التجاري الطاقي وبلغ 2969 مليون دينار مقابل 2983 مليون دينار فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 18% خلال نفس الفترة. وأظهرت مؤشرات المرصد أن الصادرات سجلت إلى موفى شهر مارس 2026 ارتفاعا في القيمة بنسبة 25% مرفقة بارتفاع في الواردات بنسبة 3% مقارنة بموفى شهر مارس 2025. فيما يتعلق بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك إن شاء الله من أبرز التصريحات بالنسبة لديوان تربية الماشية يقال بأنه لا مكان للقشارة في نقاط بيع الأضاحي بالميزان ويعني يتواصل الجدل بالنسبة لعيد الأضحى. ويقول رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي بأنه يعني في علاقة بعيد الأضحى الأسعار يعني مرتفعة ولا ترتقي إلى مستوى تطلعات المواطنين في الفترة هذه. يعني أسعار تقريبا مش نتحدث على أسعار معقولة لأنه اليوم المشكل في القشارة الوسطى ذوما اللي السبب الرئيسي في غلاء أضحية العيد. احنا في كل مرة نرجع للوسطاء في كل شيء وما نتحدثوش كان على علوش العيد نتحدث على الخضر تقريبا هي في كل موسم ونتكون الذروة للأقبال متاع المواطن التونسي نتحدث على الاحتكار نتحدث على القشارة نتحدث على السمسارة الوسطاء ذوما اللي هما السبب في الارتفاع الغير معقول للأسعار. لكن شنو الحلول؟ هي الحلول تصور معلومة تبقى إلى اليوم ما تمش التعاطي مع هذه مع هذا المشكل. نختم بالبنك التونسي للتضامن اللي قرر توزيع أرباح بعنوان سنة 2025 بقيمة 6 مليون دينار أي ما يعادل دينار واحد لكل سهم خاضعة بالكامل للاقتطاع من المصدر. وأوضح البنك في بلاغ نشره على موقع هيئة السوق المالية أن صرف هذه الأرباح سيتم عبر الوسطاء في البورصة أو أمناء حفظ الأسهم ابتداء من 30 جويلية 2026. وسجل البنك التونسي للتضامن أرباحا صافية بقيمة 10.5 مليون دينار خلال سنة 2025 أي بزيادة قدرها 10% وفق المعطيات اللي نشرها البنك مؤخرا. كما حقق ناتجا بنكيا صافيا بقيمة 76.8 مليون دينار مسجلا نمو بنسبة 7%
5.6%. هذه أخبارنا في الجولة البرقية من أخبار الاقتصاد، واللي معها نوصل الختام لقانا في عالم الاقتصاد لليوم. شكرا لكم الناس الكل، موعدي معكم غدوة إن شاء الله في برنامج حدث ورأي من نص نهار حتى الماضي ساعة. شكرا لسعد بن عيد، شكرا ألفة أبو عشا، شكرا زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية زميلة محمد أمين أبو بكري، مكرم في الغرفة الهاتفية. بعد موجز الخمسة رفيقة تكون حاضرة معكم في نبض المساء. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام الخامسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مساء الخير. انتظم اليوم بمنطقة سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية يوم تكويني حقلي لفائدة عدد من العاملات في القطاع الفلاحي حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة. هذا اليوم يهدف إلى التركيز على دور المرأة في الوسط الريفي في حماية مجردة، وقد تم التطرق خلاله إلى آليات المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه واستعمال الوسائل المعتمدة على الطبيعة للمحافظة على البيئة وضمان استدامة الموارد. تم اليوم افتتاح نقطة بيع الأضاحي بالميزان بسوق الدواب ببهجة وسط تواصل تذمر المواطنين من غلاء الأسعار والإقبال الضعيف على الشراء، فيما أكد عدد من مربي الماشية أن أسعار الأضاحي مناسبة مقارنة بارتفاع تكلفة الإنتاج. أعلنت بلدية الكاف عن فتح المسلخ البلدي خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك الموافق ليوم الأربعاء 27 من مايو الجاري، وذلك لتمكين المواطنين من ذبح أضاحيهم في ظروف صحية جيدة بداية من الساعة 6 صباحاً. أفضت الورشة المنعقدة مؤخرا بولاية جندوبة حول تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية إلى الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية واستصلاح الأراضي المتدهورة ودعم الفلاحين بالجهة. تكثفت وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم. أعلنت السلطات اللبنانية عن استشهاد 6 أشخاص وبإصابة 3 آخرين اليوم جراء الغارات المتواصلة لطيران الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. من جهة أخرى، شن جيش الاحتلال اليوم سلسلة غارات شمال غزة وجنوبها مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في القطاع، ما تسبب في أضرار جسيمة بعدد من خيام النازحين المحيطة بموقع القصف، حيث تكتظ المنطقة بعشرات آلاف الخيام التي تؤوي النازحين الفلسطينيين الذين دمر الاحتلال منازلهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نبض المساء. المساء على موجة إذاعة الكاف.
1: يتجدد معكم اللقاء مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان دائما في نبذ المساء على موجات إذاعة الكيف. أجمل تحية مسائية نخص بها كل مستمعينا في كل مكان وكل من عد الموجة معنا في هذا اللقاء المسائي. من الآن لحدود السابعة نتواصل في باقة من الإيقاعات والأنغام وأيضا الفقرات والمتابعات، وكالعادة إيقاعاتنا تتواصل معكم في مساحة من الطربيات وأيضا بين بعض الإيقاعات وبعض الأذواق اللي نحاول نرضي بها كل مستمعينا في كل مكان. كالعادة انطلاقتنا معكم من الآن، وخلينا نقول مرحبا لكل مستمعينا.

واحنا نقولوا اكيد في هذا التوقيت اسمعني مليح وتطلع واخزر وركز اكيد في الطريق في السيقة من اجل السلامة، لانه اليوم شوارعنا طرقاتنا قاعدة تعطينا في كل دقيقة في درس، دروس الحقيقة ساعات موجعة، دروس تعلمنا الحذر، دروس تعلمنا الفقدان والفواجع، دروس تعلمنا زيادة المشي بسعادة والتركيز. هذه شوارعنا والدروس الحقيقة كل يوم ناخذ فيها في كل لحظة في كل دقيقة، كبار والصغار، اللي يعرف يمشي ويعرف يقص طريق، اللي يعرف يسوق ويعرف يكون وراء المقود، وحتى زيدة اللي مازال يتحسس في لحظاته الأولى مع الطريق وحده وحده باش يكتشف العالم. هذيك علاش احنا ديما نقولوا في فقرة السلامة المرورية يلزمنا ديما نكونوا ركزين وحيويين وحذرين، خاصة لأنه فما تجاوزات فما مجاوزات وفما أيضا حالات من الحذر وحالات من المفاجأة. نجم العنصر متاع المفاجأة يكون هو سبب لقدر الله في الفواجع اللي قاعدة تصير. وما يخفش عليكم أنه بطبيعة الحال كل يوم الحماية المدنية تسجل أرقام، وكل يوم الأرقام هذه في ارتفاع، وإحنا نحب الناس كلها تكون كاملة لباس. مش معقول اليوم الشباب معناها اللي قاعد يمشي في الطرقات الكيت معناها في وذنه يسمع ويستمتع بالغناء يحب

عمل معاه وسائل النقل هذية الاستثنائية باش الناس تكل تكون بأمان وسلام والناس كل تروح لوجهتها لباس. هذية نصيحة اليوم في السلامة المرورية، وأكيد مازلنا معكم في نبض المساء ديما على موجات إذاعة الكيف، إيقاعاتنا متواصلة. بعد شوية نرجع مع الكوتش فدوى الحريزي. اليوم موضوعنا حبينا نحكيه فيه على درجات العتاب، وهل العتاب هو درجة من درجات المحبة وإلا طاقة استنزاف تسلط على الآخر؟ وهذا أكيد نفسروه بعد شوية.

رجعين ومكملين أكيد معكم المشوار ديما على موجات إذاعة الكيف. شكون فينا أكيد ما عندوش الحماس باش يتابع أكيد أهم المستجدات ويفهم ويستوعب ربما ما يتم تداوله حول قانون الفنان والمهن الفنية في السياق هذايا. النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة تعلم وتدعو كافة الفنانين بمختلف اختصاصاتهم باش يحضروا ندوة خاصة لتقديم وتفسير قانون الفنان والمهن الفنية واللي قدمها الأستاذ أحمد بن حسينة, وهذه بطبيعة الحال بش يكون غدوة الأربعاء 20 ماي 2026 في من الساعة الرابعة بعد الزوال. ومهم جدا بطبيعة الحال أنه الفنان يتعرف على ما له وما يتعلق بقانون الفنان والمهن الفنية شنو اللي يشمله, ويخذ أكثر الإجابات بالتفسير والتوضيح من عند أهل الاختصاص. دونك هيك فرصة باش الناس كل تنقرت وتكون حاضرة وتواكب هذه الندوة الخاصة لتقديم وتفسير قانون الفنان والمهن الفنية. مهم جدا في السياق هذايا, ونحاولوا أنه نكونوا على علم بكل التفاصيل هذايا, وإن شاء الله إذا كانت جينا أكثر تفاصيل فيما يتعلق بالندوة وتوصياتها نحاولوا نوصلوها أكيد لكل مستمعينا, خاصة المعنيين بمهن الفنان واللي يشملهم هذا القانون. نمشي ونغم ورجعين.

0: راجعين مواصلين معاكم ضيفتي كالعادة على الخط معنا الكوتش فدوى الحريزي. مساء الأنوار، مساء السعادة، أهلا وسهلا بيك على موجاتنا.
1: عسلامة رفيقة، مساء الخيرات والنعيم، مرحبا بيك ومرحبا بيك كل الناس اللي تتبع فيك واللي وفي يديك.
0: باهي، انا باش نلوم عليك الاسبوع الماضي الفقره نتاعنا ما تعديتش ونطلب وانت ماكش. كيفاش عملنا في العتاب توا؟ عملنا توا
1: العتاب محبي
0: سكر. دونك العتاب موضوعنا لليوم، العتاب هل هو باب من ابواب المحبه ويعني الصفاء في العلاقات، والا هو نوع من انواع الاستنزاف الطاقي؟ يعني هنا اذا كان نعاتب الانسان اللي معايا والا الطرف اللي مقابل ليا، هل انه درجه من درجات محبتي ليه والا نوع من نوع سرقه الطاقه نتاعو والضغط عليه وابتزازه، ابتزاز عاطفي بين ظفرين بطبيعه الحال؟
1: هو لهنا حسب درجه العتاب وحسب نوع الشخص المعاتب. بمعنى هو العتاب ديما نحن نقولوا عتاب محبه، هذه اول حاجه. وما يعاتبك اللي يحبك، هذه ثاني حاجه. الثلاثه العتاب يوضح اللبس في بعض الاحيان. مثال إنسان عنده على صديقه ولا على شخص مقرب منه هكا حاجة وجعته معينة منه، فمن المستحسن أنه يعاتبه عليها وتطفى القلوب في لحظة من غير ما يبقى يخبي ويراكم ويبدأ هكا تولي تصرفاته معه مجرد ردود أفعال بناء على شعور خايب هو موجود في داخله أو سوء ظن أو لو معين أو عتاب معين. فمن المستحسن ديما أن نعاتبه في إطار ديما المحبة، باش نحن ديما نوضح اللبس بيننا وبين الطرف الآخر باش العلاقات تستمر وتستمر لهنا العلاقات صافية نقية ونظيفة.
0: وقت شيء تتشوه ربما طاقة العتاب وتوصل معناها إلى مراحل متاع استنزاف، متاع أنه نبتزك معناها عاطفيا، وماهوش معناها عتاب محبة لكن عتاب متاع أني يعني نخليك في الزاوية، نحشرك في الزاوية ونخليك مكش مرتاح معناها في التعامل.
1: العتاب يولي استنزاف وقت يكون بشكل مكرر، وقت يسبب إجهاد للطرف الآخر. بمعنى أي علاقة تلقى روحك نهار طول وانت قاعد تبرر، ونهار طول وانت قاعد تعتذر، والشخص الآخر نهار طول هو يلوم فيك، فعرف أنه هنا تحولت من العتاب العادي اللي هو نحن نسموه عتاب المحبة إلى استنزاف. شخص في علاقة معينة، شبيك ما كلمتنيش، شبيك ما طلتش علي، شبيك ما جتنيش في الحاجة الفلانية، شبيك ما وقفتش معي في الحكاية الفلانية، يعني حالة من العتاب المتكرر على أبسط الأشياء. حتى كي تعتذر أو تعطيه التبرير متاعك ما يفهمكش ديما، أنت بالنسبة لي ديما في خانة المتهم.
0: بالضبط،
1: إذا كان الأمر تكرر وتحس روحك في علاقة أنت متهم حتى في أبسط الأشياء، وتحس روحك في حالة متكررة من التبرير والاعتذار، فأنت لهنا تحولت الحكاية من العتاب إلى عملية من الاستنزاف الطاقة.
0: إيش نعمل في الوقت معناها كي تتحول الأمور يعني من باب المحبة إلى باب الاستنزاف الطاقي؟ كيفاش النجم نحط حد معناها للنوعية هذية من الضغوطات معناها في العلاقات، واللي ما تخليش الناس مرتاحة في الأخذ والعطاء مع بعضهم، في أنهم يتشاركوا؟ ما نعرفش معناها تنجم تكون في حدود الزمالة، في حدود العلاقات العائلية، في حدود حتى معناها الأبناء والأباء في بعضهم.
1: هو لما نوعي اني ثم استنزاف انا نجم نحط حد. ولما نفيق بالشخص اللي مقابلني قاعد يستنزف فيا، هو الحل الوحيد في اني انا نحط حد. نحط حد بمعنى اول حاجه لازمني نفرق بين الشخص اللي عاتبني والشخص اللي قاعد يستنزف. الشخص اللي عاتبني بتبيعه حكايه مره في القداس مثال على تصرف معين ولا على موقف معين، راهي حاجه عادي جدا سواء انا ولا الطرف الاخر. لكن لما نلاحظ ان الشخص قاعد بحق يستنزف فيه ونحس روحي في علاقة مجهدتني في داخلي، لما نعمل ستوب، اش معناها بدي نعمل ستوب؟ معناها نعمل حد. اش معناها نعمل حد؟ معناها لا نبرر ولا نعتذر. الشخص اللي عاتبني اللي قاعد العاتب فيه بنية الاستنزاف نعمل له حد، بمعنى اني انا ما نبررلوش. خاطر رفيقي زي ما نفهم حاجة، اللي الشخص ما يستنزفك إلا ما انت تسمح له، يعني ما ياخذ منك إلا ما انت تعطيه، سواء انت كنت واعي ولا مش واعي انت قاعد تعطي فيه بجهدك وتعطي فيه في تعبك. لما تحبس ما عادش تبرر له هو وقتها يتوقف، مش تبقى ديما تبرر باش يبقى هو ديما يستنزف فيك. فمن غير اي تبرير علاقه تستنزفك من غير ما تبرر ما نجمتش وينتهي الموضوع، لا وتوقف. هو من غير ما تبرر حتى حاجة،
0: يعني توقف عن التبرير هذا هو، ومحليها العلاقات كي تكون مريحة وفيها برشا لطف وفيها برشا محبة، والناس تتفهم بعضها من غير هك اللوم وك التقريع وك يعني اللي تخلي الأمور تمشي باتجاه الأسوأ، معناها توصي للعلاقات أكثر من أنها تفيد الناس، وهذه نشوفها برشا خاصة وإحنا مقبلين عليه يعني مناسبات سواء اجتماعية دينية ديما تصير فيها مثل هذه العلاقات. اليوم مش مطلوب منك أنك تبرر معناها محبتك للطرف الآخر بمعناها أنك تعطيه أكثر من مبرر في مرة وفي اثنين وفي ثلاثة، وهو يبقى معناها ديما يطلب منك أنك تبرر، معناها يخليك في حالة تبرير دائمة، هذه علاقة غير مريحة وتتطلب أنه الإنسان يحط لها حد. هكا ولا كوتش؟
1: أكيد العلاقات وجدت باش تزيدك مش باش تنقص منك، العلاقات وجدت باش تريحك مش باش تضغط عليك. أي بلاصة أو أي علاقة فيها أي ضغط عليك من أي نوع من الأنواع وتحس أنها مش فيها إضافة شوف قاعدة تجبد فيك التالي تتزند فيك، هو قطعها أفضل أفضل من الاستمرارية فيها.
0: واضح كوتش، يعطيك الصحة، شكرا شكرا جزيلا ليك على هذا المرور الأنيق، ويعطيك الصحة، إن شاء الله ملتقانا معك الثلاثاء القادم بإذن الله، نقول لك في لمين وإلى لقاء.
1: إلى لقاء.
0: عايشك. احنا مازلنا مواصلين معكم، مازلنا في نبض المساء، بعد شوية باش نمشيو مع أستوس تغذية. اليوم في الأستوس تغذية مع أخصائية التغذية غالية عطويني حابين نحكيو على الأنظمة الغذائية اللي متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش نجمو ناخذوها بأريحية وفي نفس الوقت نحافظوا على أدويتنا وما ننساقوش وراء المغالطات اللي قاعدة صايرة. هذا الكل بعد شوية.

0: إيقاعاتنا ما زالت متواصلة ديما على موجات إذاعة الكيف. خليني نستقبل ضيفتي الأستاذة غالية عطويني أخصائية التغذية. أهلا وسهلا بك على موجاتنا ركن أستيس تغذية. والحقيقة اليوم باش نخرجوا حتى من أستيس التغذية حتى باش نوصلوا للجانب يعني توضيحي في كل ما يتعلق بالأنظمة الغذائية اللي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي واللي فيها برشا كلام وبوليميك كبيرة والناس ما عادش تفرق ما بين كلام المختصين وكلام الصحيح وكلام الغالط وكأنه سيل هكا من المعلومات ومن المعطيات فيها الغالط وفيها الصحيح وإحنا الإنسان معناها حاير شنو يتبع بالضبط فما شكون مقتنع والآخر ليه ماهوش مقتنع وفما تضارب وتشاحن ربما في ردود الأفعال. إحنا حبينا نشوفوا يعني كيفاش نتعاملوا مع المعطيات هذية في كل ما يتعلق ب التوازن الغذائي عند الإنسان وفي نفس الوقت هل إنه بالضرورة وقت اللي ندخل في نظام غذائي نتخلى تماما عن الأدوية الصحية متاعي الأدوية اللي أعطاه لي الطبيب وننسيق وراء المغالطات اللي صايرة. هذا الكل أكيد معاك نوضحوه أستاذة غالية. أهلا وسهلا بيك.
1: عسلامة رفيقة. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين الأوفياء.
0: وإحنا زيدا نحيوك هذا المساء في نبذ المساء على موجات إذاعة الكيف.
1: شكرا.
0: إذن شعملنا معناها في برشة تخلويذ وبرشة
1: دوامة عبارة واللي نساها معناها تلمو نسمع في برشة حاجات ونشوف في برشة أقويل على ريتو سوسيو الكل يبقى الإنسان محتار معناها نتبع الحاجة ديك اللي نشوفها شنو اللي يصلح أكثر شنو اللي نصدق ولا احنا يلزم نردوا بالنا من هذا الكل خاطر ديما راهو أي نظام غذائي هو شخصي معناها كل شخص في الدنيا هذه فما حاجة تمشي معاه ما تمشيش مع شخص لآخر معنا لو كل نمط غذائي ولا كل حاجة صحية باش نتبعها يلزم تكون شخصية ومدروسة حسب الاحتياجات مع الشخص حسب الأدوية اللي ياخذ فيها
0: انبسطوها انبسطوها احنا بالضبط. يعني كيما كأنه طولك ولبس وطريقة لبسك اللي ما تنجمش تشبه لبرشا ناس أخرين معناها أنت تنجم تلبس 37 لآخر يلبس 40
1: 40 بالضبط معناه ومش نفس الحياة اللي عايشها الشخص هذاك مش نفس الحياة اللي عايشها الشخص لا لازم يكون مثل الشخص بكل بساطة واحد يخدم في الليل واحد يخدم في النهار مش نشوف احنا الحاجات اخرين معناه راهو اي حاجة
0: فما الرياضي فما اللي ما يتحركش فما اللي كبير في العمر فما اللي مازال طفل صغير معناها المرأة
1: أكيد. بالضبط والرجل مش نفس الحاجة
0: المرأة الحامل غير المرضع غير معناها الفتاة غير اللي معناها المسن
1: أكيد حتى بالضبط أي برشة حاجات أخرى معناها حتى مثل برشة عوامل نجم تكون وراثية نجم تكون برشة حاجات تتدخل في الحياة الغذائية متاعنا معناها كل شخص يلزم تكون حاجة مدروسة ليه ومش أي حاجة نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي ولا على الانترنت والكل نصدقها معناها لحنا لهنا ديما كأخصائي تغذية ولا كأطباء ديما نوعيه بالتغذية السليمة التغذية متوازنة معناها ما يجيش نشوف مثال حاجات فيها مغالطات ونصدقهم مثال العقل ما يقولش ان يلزم ناكل مثال الشوكولاتة أترتيني ما ناكلش مثال ناكل الفريت ولا نشرب العصائر المصنعة ولا يقول لك مثال ما تاكلش الخضروات وكل مثال في ناحية أخرى حاجات تكون مصنعة حاجات تكون سريعة معناها منين باش نجيب الألياف اللي ديما نحكيو عليها منين باش نجيبوا البكتيريا النافعة المهمة للأمعاء نتاعنا لهنا يمكن بعض الأشخاص
0: اللي عندها قلق معناها وهذا وارد
1: بالضبط احنا لهنا ديجا باش نحكيو تو فما أشخاص يسمعوا فينا يقول لك ليه راني بالحق ناحية الخضرة وناحية البقول وما عادش نشرب حليب
0: وراه
1: معايا النظام الفلاني لا نحن لهنا نرد بالي راه نمشي معاك أي خاطر احنا بطبيعة يبدا الإنسان متقلق مثلا عنده غاز ولا عنده مصران الفشينة كما نقول بلغتنا العامية وإلا عنده قلق في جهاز الهضمي بطبيعة احنا كمختصين فتاخذي راه باش نحيو مثلا نعوضوا الخضرة النية مثلا نقولوا له ياخذ خضرة تايبة وش الخضرة الكل باش تكون مسموحة أكيد باش نقولوا له يبعد على البقول ولا نشوفوا بدائل صحية للبقول أكيد باش نقولوا مثال ما ياخذش الحليب العادي وياخذ الحليب سون لاكتوز اللي حكينا عليه في الحصة الفارتة معناها ثم بدائل مش ليه ما تاكلش هذيك ونقعد غادي حد غادي ما نشوفش بدائل صحية والكل
0: هذاك أنت كأخصائية تغذية هل وارد أنه عن طريق يعني نظام غذائي فقط معناها أنه مريض سكري يتخلى على دواء بين يعني بالضبط. بين يوم بين ليله وضحاها كيكا
1: اكيد هذه نقطه مهمه برشا. معناها مش معقول شخص مثال نسبه مخزون السكر في الدم تكون في العشرة ولا في التسعة ولا في 12 وتجي تقول له ليه ما عادش تشرب الدواك وما عادش تاخذ كان ياخذ في الانسولين وهكا باش نعطيك ماكله تبعها والكل. لهنا راهو التغذيه مع الدواء يلسفي تحط راهو دواء وتشخص هذاك الطبيب شاف انه حالته يلزم تطلب الدواء راهو صاي يلزم ياخذ الدواء. اما مع ماكله متوازنه حسب الدواء اللي ياخذ فيه وحسب الحاله نتاع الشخص. اما كوقايه يجي مثال في مرحله مازال هو مرحله ما قبل السكري مازال ما خداش الدواء والطبيب شاف انه يلزم يتبع عملوا نظام غذائي وبعد نشوفه حسب التحاليل وقتها تكفيله تغذيه فقط.
0: اما هذيك معناها حاله اخرى من الحالات معناها اللي قبل معناها اللي
1: تسموها قبل السكري نقولوا احنا السكر بدات ترتفع بنسبه قليله مثال هي لازم تكون اقل من 6 احنا لقيناها 6 6.5 6.8 وبطبيعه الشخص يبدا هو احنا شخصناه وعرفنا اللي في الحاله هذيك مازال قادر انه يتعالج معناه بماكله متوازنه وبالسكر بنمط غذائي صحي. مش شخص سي وصل معناه مرحله السكر يكونفيرمي اللي هو ديابيتيك تيب 2 ولا تيب 1 ويجي تقول له ما عادش ناخذ الانسولين وما عادش ناخذ الدواء اكيد راه باش تولي مضاعفات اخرى باش تمثل الجهاز العصبي الكلاوي الكبده معناه البدن الكل باش يدخل بعض حتى كان ايامات الوالده مشي عادي راه ينجم مثل 10 ايام الوالده ولا ايامات من الاول ما يصير له حتى شيء وما يتقلقش. اما نخبر من بعد معناها الشخص حط الدواء في فينيرا يبدا ياخذ الدواء وبعد مع ماكلتنا اكيد احنا مش معناها نحي جانب التغذيه على جنب ونتلهى كان بالدواء لا. اما الزوز يكملوا بعض بشكل نوصلوا ان نعدلوا ونحسنوا مخزون السكر والا الغده الدرقيه خاطر فما شكون ديما نسمع يقول لك تو الاقاويل الاخرى ما عادش تاخذ دواء الغصه خذ مثال اللوز هذاك البرازيلي ولا خذ التين ما عرف شنو التين شوكي ولا حاجه كي من هكا وتو ما عادش تاخذ دواء الغصه لا لازم رد بالي راهو تحط دواء الغصه سي تحط دواء الغصه مع الغده راهي غير قادره انها تنتج هرموناتها بطريقه عاديه وطريقه طبيعيه يلزم نعاون بالدواء ذاك اللي ناخذوه الصباح على القهوه ونكمل ناخذ مثل حاجات تنشط لي الغده والا تعدلها ناخذ حاجات تخليها تخدم اكثر. اما مش تجي تقول له لا سي ما عادش تاخذ هكا بدائل صحيه ونشوفوا فيهم برشا تو على مواقع التواصل الاجتماعي فم مكملات غذائيه قاعده تتباع يقول لك هذا كبديل لدواء الغصه. والشخص احنا ديما نعرفوا ماذا بينا ما ناخذوش الدويات وما نحبوش الدويات يقول لك اي تو ناخذ هذا فك عليه من دواء الغصه ولا فك عليه من دواء السكر والكل. لازم نرد بالي المغالطات والحاجات اللي نشوفها راي كلها اغلبها اشهار.
0: هذا هو وإحنا حبينا جيست نعملوه التوضيح هذا لأنه مهم جدا اليوم نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هالكم الهائل هذا من المعلومات والحقيقة هو نزيف معناها من المعلومات ومن المغالطات والله أعلم يعني ما عادش الإنسان فهم شنو هو الصحيح وشنو هو الغالط لكن يهمنا نلتجئ لأهل الاختصاص لأنه اليوم صحيح هي المعدة أصل الداء هذا كلنا متفقين منه أنه المعدة هي أصل الداء ونعرفها لكن أنه باش نصلحه معناها اللي صار ونحاولوا نديركم معناها اللي صار
1: بالضبط.
0: مشوار طويل
1: مش بطريقة عشوائية
0: بالضبط
1: مشوار حاجة مدروسة وفي عقلنا وبشوي بشوي
0: ويلزمك شكون معناها يقود الرحلة هذه
1: مش وحدنا احنا كيكا ملقينا هاوكا ببليكاسيون ولا لقيت حاجة ولا فرتاجة شخص حاجة ديك معناها رو سيئة مشيت معها باش تمشي معايا تديفون هو منين جابها المعلومه هذيك بشوف صحيحه ولا غلطه. وحاجه اخرى في السياق هذا زاد رفيقه برشا اشخاص زاد يلتجؤوا للانظمه الغذائيه العشوائيه باش ينقصوا الميزان تولينا نوصلوا في مرحله من المراحل فما شكون يعمل ميزان يعمل ريجيم ينقص يسمي كريجيم اللي يعملوا بالاسم نتاعو ويبارتاجي فيه على ريزو سوسيو الكل والاشخاص تتبع ومعناها تسبق كيك بطريقه عشوائيه وتوصل تطيح في الحديد ويوصل حتى معناها برشا حاجات تضر والكل. هنا ردوا بالنا راهو ديما اي حاجه تكون مدروسه حسب الحاله نتاعك
0: ان شاء الله تو نرجع للموضوع هذا سورتو على تخفيف الوزن من خلال الانظمه الغذائيه اللي يلزمها تحت الارشاد نرجع لها باكثر دقه ان شاء الله. حبيت نشكرك شكرا جزيلا ليك على مرورك وعلى التوضيح وان شاء الله ملتقانا معاك الثلاثاء القادم باذن الله نحكيوا على استعداداتنا للعيد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا ليك الى اللقاء غاليه الى اللقاء
1: شكرا الى اللقاء
0: الى اللقاء ما زلنا معكم في نبض المساء ومتواصلين كالعادة على موجات إذاعة الكاف.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه
0: باه. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.

0: المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. السادسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: وضعية صحية مستقرة لحجيجنا الميامين وتواصل الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية ليوم عرفة، يوم حقلي بباجة لفائدة عدد من العاملات الفلاحيات حول محوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة، اختتام مشروع إرادة في مجال تربية النحل بجندوبة وسط توقعات بإنتاج هام من مادة العسل لهذا الموسم. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أن الوضع الصحي العام للحجيج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم في من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادم من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. وأضاف أن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية وتنظيم زيارات يومية للحجيج بمقار إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالة متعددة لتعكرات صحية. وبيّن أن الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستية والتنظيمية عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن تنظيم زيارة ميدانية استباقية للتعرف على مناسك التنقلية ومواقع المخيمات. وضمن سياق متصل، تنفذ وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة السياحة حملة ميدانية مشتركة تستهدف المكاتب الطبية التابعة لبعثات الحج داخل مرافق الضيافة والنزل المؤقتة لإسكادية الحجيج، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن والتأكد من جاهزية المرافق الصحية خلال موسم الحج، بما يسهم في تقديم خدمات صحية آمنة وموثوقة ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والتعليمات المعتمدة. وتهدف الحملة إلى تعزيز التكامل بين الجهات المشاركة والتأكد من نظامية عمل المكاتب الطبية والتراخيص المرتبطة بها والتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتحسين تجربتهم الصحية خلال أداء المناسك، إلى جانب رصد أي ممارسات قد تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن أو جودة الخدمات المقدمة. تم اليوم افتتاح نقطة بيع الأضاحي بالميزان بسوق الدواب بباجة وسط تواصل تذمر المواطنين من غلاء الأسعار وإقبال ضعيف على الشراء، فيما يؤكد عدد من مربي الماشية أن أسعار الأضاحي مناسبة مقارنة بارتفاع تكلفة الإنتاج. نجي الخلولي ورصد لهذه الآراء.
2: تذمر متواصل غلاء أسعار علوش العيد هو ما ذكره البعض مما التقيناهم بالسوق الأسبوعية للدواب بباجة.
3: زوز ملان 300 على 20 في باش خريت الناس ما توصلش باش تعاي اللوج غالي الناس ما تقدرش عليه
4: والله ماشي في الغلي مش ماشي في الرخص اللوج حسب الاسواق اللي قبلها صحيح ما ثماش قبال تو هبطت الشاري خت تزاحم في بعض ثم الغلي وان شاء الله ربي يززه الناس الكل
5: كلها 800 900 مليون كل واحد وقديره يحب ياخذ ياخذ.
2: اسعار في المتناول وتكلفه مرتفعه للتحضير على وش العيد وفق ما ذكره بعض المربين.
6: توسط مش غالي جود الخير وما السعي قل شويه والعلف غالي والغنم قلط الكان يكسب 100 ولت عنده 20 ما امراض وثم تعب وثم علف وثم دواء يجي الشاري يقول لك اعطيهولي ب 700 مليون تكلف علي ما خلصت الفلاح راهو تاعب ما يفضلش
7: هو السهم راهو العلف غالي والفلاح تاعب ضيت عليهم اخي في بالك عنده الف علوش هذا عنده 7 5 على اللي جايبهم للسوق من العام للعام والاسعار عاديه مناسبه.
2: هذا وستظل نقطه البيع بسوق الدواب بباجه مفتوحه وحتى موعد عيد الاضحى.
0: أعلنت بلدية الكافة عن فتح المسلخ البلدي خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك الموافق ليوم الأربعاء 27 من مايو الحالي، وذلك لتمكين المواطنين من ذبح أضاحيهم في ظروف صحية جيدة ومنظمة بداية من الساعة 6 صباحا وفقا لكاتب عام البلدية هشام بن خليفة.
8: بلدية الكافة على ذمة مواطنين يوم العيد مقبح وجود المسلخ البلدي على ذمتهم انطلاقا من الساعة 7 مع بعد صلاة العيد، الذبحة موجودين والإجراءات عادية، يتصلوا قبل بنهار باللاباتوار باش يسجلوا أساميهم، يحب نهار العيد يسجلوا كيف كيف هكاك باش ما يصير ضغط الذبحة ولا ضغط بالمسلخ البلدي، يحموا الإجراءات تاعهم عادية فما خلاص معادي معينة.
0: انتظم اليوم بمنطقة سيدي إسماعيل ببجل الجنوبية يوم تكويني حقلي لفائدة عدد من العاملات في القطاع الفلاحي حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة، وذلك في إطار مشروع أكواماد نساء مجردة من أجل مياه نظيفة ومستدامة الذي تنجزه جمعية البوصلة الخضراء وعدد من الشركاء على غرار المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وفق المكلفة بتسيير دائرة الإحاطة بالمرأة في الوسط الريفي بمندوبية الفلاحة بباجة ليلى بركاتي. وبينت بركاتي أن هذا اليوم التكويني الحقلي يهدف إلى التركيز على دور المرأة الريفية في حماية مجردة، وقد تم التطرق خلاله إلى آليات المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه واستعمال الوسائل المعتمدة على الطبيعة للمحافظة على البيئة وضمان استدامة الموارد. اختتم أمس مشروع إرادة في مجال تربية النحل بجندوبة، حيث تم استعراض سبل النهوض بالقطاع وسط توقعات النحالين بإنتاج هام من مادة العسل لهذا الموسم. رفقة العبيدية.
9: نتائج عديدة توصل إليها هذا المشروع، مشروع تطوية قطاع النحل بولاية جندوبة من خلال برنامج إرادة وبإشراف عدة متدخلين في هذا القطاع. أكثر تفاصيل مع المنسق الجهوي لبرنامج إرادة بجندوبة محمد العربي مناعي.
10: تم اختيار منظومة النحل، فكرنا على مستوى إرادة باش ننظم القطاع هذايا، وقلنا نعملوا احداث سميناه مركب لتطوير وتنمية منظومة النحل بولاية جندوبة.
9: ويضيف المدير الجهوي لديوان تنمية الغابات والمراعي بولاية جندوبة كمال علوية.
11: ما في ميدان تنظيم القطاع، تكوين كليستر، هيكل مهني في شكل كليستر اللي من ضوي تحته 21 هيكل متدخل في قطاع تربية النحل، يضمن لنا استمرارية وديمومة المكاسب اللي توصلنا لها في مجال التكوين، يعني تكوين 550 منتفع معناها في ميدان تربية النحل، ومنهم 108 عملوا مشاريع فيما في صغرى تكوين 10 مكونين.
9: ومن أبرز النتائج التي توصل إليها هذا المشروع هو اقتناء وحدة متنقلة لتجوب المناطق الريفية والحدودية لمتابعة النحالين، بالإضافة إلى اقتناء وحدة تعليب عسل النحل والذي سمي بنحل أخمير، وتركيز منابت نباتات عسلة بكل من بوسالم وأطبرقة وغادماء، تكوين مجمع مصلحة اقتصادية كهيكل اقتصادي لضم النحالين بولاية جندوبة.
0: أفضت ورشة عمل انعقدت مؤخرا بولاية جندوبة حول تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية إلى الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية واستصلاح الأراضي المتدهورة ودعم الفلاحين بالجهة. وتم خلال هذه الورشة التي شارك فيها أكثر من 100 ممثل عن هياكل فلاحية ومؤسسات عمومية ومنظمات وطنية ودولية الإعلان عن برنامج لاستصلاح التربة المتدهورة على مساحة 200 هكتار، إلى جانب تكوين ومرافقة 400 فلاح وفلاحة في مجال الممارسات الفلاحية المستدامة الملائمة للخصوصيات البيئية والمناخية بالشمال الغربي. وأكد المشاركون التزامهم بتوحيد الجهود من أجل حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على التربة والمياه ودعم المجتمعات الفلاحية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية. في شأن وطني، تسلم وزير الصحة مصطفى الفرجاني بجنيف اليوم من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شهادة المنظمة بإعلان تونس خالية من مرض الرمد حسب بلاغ صادر اليوم عن وزارة الصحة. ولفتت الوزارة إلى أن هذا التتويج يعد اعترافا بسنوات طويلة من العمل المتواصل وبجهود أطباء وممرضين وإطارات صحية وفرق ميدانية عملت في كل الجهات بعيدا عن الأضواء من أجل لحماية صحة التونسيين، وهو أيضا تحية لكل الأجيال التي آمنت بأن الوقاية والنظافة والتقصي والعلاج والقرب من المواطن يمكن أن تغير الحياة أو حياة الناس وتحمي البصر والكرامة. تكثفت وتيرة رحلة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم. وذكرت مصادر محلية بالمخيم أن إحداثه منذ جوان الماضي يندرج في إطار تجميع وإيواء المهاجرين غير النظاميين وتوفير الخدمات المعيشية والصحية لهم، وذلك بالتعاون بين الحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسي. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم عن إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأكدت الشركة في بلاغ صادر عنها إلغاء سفرات القطار على هذا الخط خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 24 من مايو الجاري إلى غاية يوم الأربعاء 3 من جوان القادم. وستستأنف البرمجة العادية للقطار الدولي أيام الأحد والثلاثاء والخميس ابتداء من يوم الخميس 4 من جوان القادم من عنابة في اتجاه تونس، وأيام الاثنين والأربعاء والجمعة ابتداء من الجمعة 5 من جوان القادم من تونس في اتجاه عنابة. في العالم، أعلنت السلطات اللبنانية عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين اليوم جراء الغارات المتواصلة لطيران الكيان الصهيوني على جنوبي لبنان. وشن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم سلسلة غارات شمالي وجنوبي غزة مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في القطاع، ما تسبب في أضرار جسيمة بعدد من خيام النازحين المحيطة بموقع القصف والتي تأوي عشرات آلاف الخيام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قبل أن يؤجلها. بهذا الخبر نصل إلى تذكير بالعناوين: وضعية صحية مستقرة لحجيجنا الميامين وتواصل الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية ليوم عرفة. يوم حقلي بباجة لفائدة عدد من العاملات الفلاحيات حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة. اختتام مشروع إرادة في مجال تربية النحل بجندوبة وسط توقعات بإنتاج هام من مادة العسل لهذا الموسم. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة وأترككم مع حنان بن مصطفى. تحية لك حنان.
12: شكرا نيلة. جديد الرياضة وثلاث مواعيدنا الرياضية على موجات إذاعة الكيف. البداية بكأس تونس لكرة القدم ومقابلات الدورة الربع النهائي على دفعتين غدوة 20 مايو 3:30 لقاءات نادي رياضي الصفاقسي الملعب الجيبسي. التحكيم باش يكون لخالد جويدر كحكم ساحة وحسني نادي في غرفة اللافار في ملعب جرجيس. ترجي جرجيس النادي الرياضي البنزرتي تحكيم لأمير لوسيف حكم ساحة وأمير العيادي في غرفة اللافار. بقية المقابلات يتلعبوا نهار الخميس 21 مايو انطلاقا من ماضي 3:30 بعث بوحجلة. الترجي الرياضي التونسي الحكم نضال الطيف وهيثم جيرات في تقنية اللافار، وتقدم سقيط الدير شبيبة العمران. سيف الورتيني هو الحكم الرئيسي لهذا اللقاء ومجدي بلغة في غرفة اللافار. هذه تعيينات حكام الدور الربع النهائي كأس تونس لكرة القدم. دائما مع متابعاتنا الرياضية، وكان 2027 القرعة في العاصمة المصرية القاهرة، والمجموعة الأولى ضمت منتخبات المغرب الجابون نيجر ولوزوتو. المجموعة الثانية ضمت منتخبات مصر أنغولا ملاوي وجنوب السودان. المجموعة الثالثة فيها الكوت ديفوار غانا غامبيا ومنتخب الصومال. المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا غينيا، كينيا، إريتريا، المجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليوني، ومنتخب زيمبابوي. نذكر المجموعة السادسة فيها بوركينا فاسو، البنين، موريتانيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى. المجموعة السابعة ضمت منتخبات الكامرون، جزر القمر، ناميبيا، الكونغو، برازافيل. منتخبنا الوطني التونسي موجود في المجموعة الثامنة مع أوغندا، ليبيا، وبوتسوانا. والمجموعة التاسعة فيها المنتخب الجزائري، زامبيا، توغو، ومنتخب بوراندي. مجموعة عاشرة فيها السنغال، الموزمبيق، السودان، أثيوبيا. مجموعة 11 ضمت منتخبات الرأس الأخضر، مالي، رواندا، ليبيريا. والمجموعة 12 الأخيرة ضمت منتخبات نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا، غينيا بيساو. هذه القرعة الخاصة كان 2027 في القاهرة، صارت اليوم القرعة. دائما مع متابعاتنا الرياضية، ونذكر بالنسبة للنوادي التونسية، فريق الاتحاد المنسيري رسميا رئيس الفريق غادر الجمعية، والنائب باش يقوم بتسيير فريق الاتحاد المنسيري في انتظار جلسة عامة انتخابية لفريق الاتحاد. بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي، اليوم تقديم شكري الواعر كنائب أول رئيس مكلف بكرة القدم. هذا بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي، وهكا يتأكد رسميا انسحاب رياض بن نور من فريق الترجي الرياضي التونسي. في ربيعة الشمال الغربي بالكيف، الجولة السابعة، مقابلات نهار الأحد. نذكر نادي كرة قدم بجريسة، هلال برقو، مستقبل كيفي برنوسة، النجم الرياضي بتجروين، نادي سيدي برويس، البرقة التستوري، العروسة الرياضية، جمعية سقيط سيدي يوسف، ونادي كرة قدم بالقلعة الخصبة يتبارى مع فريق كسرى الرياضية. هذا جديد الرياضة على موجاتنا، خليك مع رفيق.

0: ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: تمشي معنا أكيد للجريسة كالعادة في إطار متابعتنا في نبض المساء، متابعتنا في الجهات مع زميلنا مصدق الشيرني. باش نرجو عودة على قافلة طبية متعددة الاختصاصات. القافلة هذه زارت مدينة الجريسة تحت شعار كلنا جريسة. ناخذ عليها أكثر تفاصيل مع مصدق ومع ضيفه في ركن متابعات في الجهات. مصدق أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: مساء الخير، مساء الأنوار كرفيقة. احنا الآن موجودين في مدينة جريسة. الحقيقة تظاهرة كانت يوم الأحد، ما حبينا نرجع لها لأن الحقيقة كانت متميزة ومتميزة جدا. حبينا نعطوها حقها وحق الناس اللي سهروا عليها وتعبوا باش تكون هالقافلة ذي القافلة الرابعة اللي تكون في مدينة جريسة. ما ثماش من أحسن من رئيس جمعية كلنا جريسة اللي باش يحكي لنا على القافلة ذي كيفاش بدت الفكرة من الأول وشنو، لأنه الحقيقة عديد وعديد الاختصاصات والحقيقة قليل ياسر أنه نوجد قافلة بالعدد الكبير من الأطباء، معناها في جميع الاختصاصات الحقيقة اللي تجي. والحقيقة كانت وكل عام، هي كل عام هذه الدورة الرابعة تكون يستفيد منها العديد والعديد من المواطني مدينة جريسة وحتى منها التلامذة، يعني لأن القافلة ذي تكون في مدرسة بطحاء السوق في وسط مدينة جريسة اللي الحقيقة كما قلت لك كانت قافلة متميزة. معنا صديقنا رضوان النعيمي اللي هو رئيس جمعية كلنا جريسة واللي تشرف على القافلة ذي. مساء الأنوار.
3: مساء الخير أختي رفيقة، مساء الخير أخوي مصدق، وتحية مسائية لكل مستمعي إذاعة الكاف.
1: أهلا وسهلا بك سيدي ثان، نورتنا هذا المساء كما منورينا أكيد بنوعية يعني الأنشطة اللي تقدمها الجمعية، خاصة منها القوافل الصحية ووقعها الطيب عند نفوس يعني المواطنين وأهالي مدينة الجريسة.
3: شكرا على الاستضافة. إذن هذه قافلة كما قال خونا مصدق في النسخة الرابعة، ونحب نشكر بالمناسبة إذاعة الكاف اللي كانت متواجدة معنا من أول يوم بينا فيه القوافل هذه. شعارنا اللي خدمنا به هذا العام هو قول الشاعر: نقل فؤادك حيث ما شئت من الهواء، ومن الحب إلى الحبيب الأول كم منزل في الأرض يأنفه الفتاة، وحنينه أبدا لأول منزلي. وإحنا الحالين نتاعنا كان لمدينة جريسة اللي كبرنا فيها وقرنا فيها، ولهذا تم بعث جمعية كلنا جريسة من وليدات وبنيات أصيل جريسة متواجدين بالخارج في فرنسا، في إيطاليا، في أمريكا، في كندا، وقاعدين نعمل في ورشات. هذا العام كانت ورشة متميزة وكانت ناجحة. إذن يوم الأحد جريسة كانت عاصمة الصحة، عاصمة الإنسانية. ورشة كانوا متواجدين فيها نظمناها بالشراكة مع نادي مصفى الفارسي للإبداع ومع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف ومندوبية التربية بالكاف، مشكورين. كانوا متواجد فيها 35 طبيب اختصاص، وإلى جانب 15 إطار شبه طبي كانوا متكلفين بالأشعة بالإيكوغرافية كالأشعة، وكذلك ثم فريق كامل لتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم. تقريبا كل الاختصاصات كانت موجودة، وركزنا خاصة لأن الطلب في الدورات السابقة كان متزايد على طب العيون. هذا العام ركزنا على طب العيون إلى جانب الأنف والحلق والأنف والحنجرة، أمراض النساء والتوليد، الجلدية، الطب النفسي، كذلك أمراض المعدة، التغذية. حصلوا 35 طبيب مختص تنقلوا من مدينة تونس إلى جريسة.
1: وهذا أكيد موعد استثنائي يلم يعني أطباء من تونس ويجوا للجريسة بالذمة في إطار هالقوافل هذه أمراض الاختصاص اللي تعتبر يعني من النوعية المطلوبة برشا، معناها في إطار الخدمات الصحية اللي يطلبها المواطن في الجهات الداخلية.
3: أكيد احنا حاولنا باش لانه الناس يتعبوا باش يتنقلوا لتونس، معناها لازم 250 كيلومتر باش يقابل طبيب اختصاص. احنا حاولنا باش نادوا الخدمات هذه، قربنا جبنا طبيب الاختصاص الى سكان واهالي مدينه جريسه، وكان استفاد منها هذا العام 670 عياده 70 مريض. ركزنا على طب العيون كما قلت، وخاصة ركزنا أكثر على طب العيون بالنسبة للأطفال، أطفال المدارس، لأنهم هذوك هم بنات المستقبل. احنا بدينا منذ سنة بدينا خدمة كبيرة اللي باش حاولنا الوليدات هذوك يستفيدوا من النظارات الطبية، وهذا في الهدف منها هو الحد من ظاهرة الإخفاق الناتج عن ضعف البصر. وزعنا نظارات طبية للأطفال 108 سنة الفارطة، وهذا العام كذلك سوف نواصل، لأن الأطفال هذوك هما بنات جريسة، بنات تونس الغد.
1: يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة سي رضا النعيمي، يعني بالحق مجهود. تفضل تفضل مصدق، عندك إضافة؟
2: هو أكيد ثم ندوة وقعت سي رضا
3: أكيد بالتوازي مع القافلة الطبية هذه، فكرنا كذلك في المراهقين وفي الشباب وفي تلاميذ المعاهد والمدارس، واستدعينا أطباء خاصين في علم النفس وعلم النفس التربوي، وبالشراكة مع دار ثقافة عيسى حراس بزريسة مشكورين اللي وفرون الفضاء، قمنا بورشات تحسيسية حول الإدمان والعنف في الحقل المدرسي، لأنه قاعدة ظاهرة متفشية ياسر في صفوف التلامذة في المدارس والمعاهد. حاولنا باش نخدم عليها، وجاوا مع ممضات إشارية وزعوا عليهم معلقات وحكاوا مع التلامذة اللي كانوا متواجدين، وكانت بالحق قافلة ناجحة بشهادة الجميع، والناس كل مشات فرحانة. وقع توزيع بعض الأدوية كذلك على المرضى هذيك، ولهنا نحب نتهز الفرصة باش نشكر كل السلطات المحلية اللي وفرونا وسهلونا العملية هذه، السيد والي كاف، السيد معتمد جريسة، والطاقم الكل معه من عمد إلى غير ذلك، كذلك المندوبية التربية بالكاف والإدارة الجهوية بالصحة، وبطبيعة مستشفى تجروين ومستشفى جريسة والقلعة الخصبة اللي تجندوا، كان معاه منهم ممرضين متطوعين وصلوا من بداية القافلة إلى نهايتها، ورجعوا الناس كل فرحانين.
2: سيريذا ثم معدات طبية، معناها أنتم جمعيتكم ساهمت في معدات طبية لمستشفى جريسة.
3: إلى جانب القافلة هذه قاعدين نخدموا مع الإخوة الخيال لنا المسؤولين عن مستشفى جريسة، وفرنا وخذينا شوفنا النقائص الموجودة، ووفرنا عديد المعدات الطبية كما تابل ديك زمان سكوب هذاك أسرة معناها كهربائية للمستشفى، وباش نواصل فيها لأنه الحملة تاعنا باش تدوم إلى أن المستشفى ذاك مفروض له أقصى ما يمكن من المعدات الطبية لتسهيل عملية معناها ظروف عمل الممرضين اللي قاعدين قايمين بمجهود رغم ضعف الإمكانيات، وكذلك هي لمسة وفاء لأهالينا وأبانا في جريسة اللي تعبوا قبلنا وقراونا ووصلونا له، وليهم فضل كبير علينا، وهذا أدنى أدنى واجب وأدنى مجهود ممكن نقدمه له.
1: هو الحقيقة هنيئة لنا الناس الكل أكيد مصدق يعني بالمجهود هذية، خاصة وأنه ديما فما كان نوستالجيا وكل الحنين عفوا للجهة اللي يخلي معناها المختص مهما يبعد معناها مهما يتنقل في العالم ديما عنده حنين لمسقط الرأس، حنين للمنطقة الأم اللي جاي منها هكا واللي
3: أكيد أكيد هذه أدنى واجب من قدمه لأهالين، لأنه إحنا ليه من فضل إحنا قرينا، أنا قريت هوني في تونس وبعد الباك مشيت معناها وبرش العديد من أعضاء الجمعية مشينا عملنا الدكتوراه غادي المرحلة الثالثة في فرنسا، ومعناها من واجبنا ومن واجب كل تونسي مقيم في الخارج، ولهنا نحب نواجه نداء لكل أبناء تونس المقيمين في الخارج، أنه معناها نضعوا كلنا يد في اليد باش ننهضوا بتونس، لأن تونس في حاجة لأبنائها في حاجة إلى بناتها. الدولة واحدة ما تنجمش تقيم تونس، ثم إمكانيات ضعيفة، أما إذا كان أنا معك أنت مع أخونا مصدق مع أختنا رفيقة مع سي محمد مع سي لطفي نجم ننهضوا بها تونس، وأكيد باش ننهضوا بها تونس لأنه هذيك الدين علينا نحو تونس.
2: سير رفيقة ملاحظة فقط، ثم حبيت نبلغ سي رضا معناها مواطنين من خارج جريسة، لأنهم القافلة أخذت رواج به، هي مرة في العام، يقول لك مرة في جريسة، علاش ما ثم مناطق أخرى في حاجة كيف القلعة الخصبة وقلعة سنين، معناها ناقصة بصراحة، علاش ما تكونش القافلة
1: جولة ممتدة
2: بالضبط، يعني مرة أكثر من مرة، مرة في جريسة، ولو في نص العام مثلا تكون في القلعة الخصبة في قلعة سنين ولا في تجوين تكون هكا، معناها خاصة صراحة الكم الهائم من أطباء الاختصاص معناها اللي جو واستفاد منه برشا بيت.
3: لأنا يعطيك الصحة أنك سهلتي المأمورية أخوي مصدق باش نزف بشرة لأهالي تجوين والقلعة الخصبة وجريسة وقلعة سنين، قاعدين نخدموا مع جمعية أخرى في فرنسا غاديك أسيلي مدينة الدهماني، وفما جمعية أخرى من أسيلي سيدي حمد الصالة قلعة الخصبة، يعني قاعدين نخدموا على قافلة باش تمتد على ثلاثة أيام. المشكل الوحيد اللي قاعدين نخدموا عليه توا هو مشكل لوجستي، لأنه باش يجيو مثلا الطب يبقى ثلاثة أيام هنا يلزم معناها الإقامة نتاعهم وإلى غير ذلك، قاعدين نخدموا عليها وباش تكون حدثت معناها الأخيان المدير المستشفى هنا في تجروين وفي القلعة الخصبة وجريسة أنه قاعدين نخدموا عليها، والقافلة القادمة إن شاء الله وهذا وعد معناها نحو أهالينا هنا في المناطق هذه باش تكون على امتداد يومين أو ثلاثة أيام وباش تكون مفتوحة للجميع، لأنه يعني تجروين هي بلادنا والقلعة الخصبة بلادنا والكيف بلادنا وكلنا جريسة وكلنا تجروين وفي نهاية الأمر كلنا تونس.
1: واضح سيريزان العيمي، يعطيك الصحة الحقيقة، يعني مجهوداتكم تثمن ونعرف منيح أنه يعني القوافل وإلا المبادرات هذه فيها برشة مجهود وفيها برشة تعب باش تكون منظمة وباش ترضي معناها كل المواطن والأهالي اللي جو يبدو يستنوا معناها في طب الاختصاص وياخذوا الخدمات الصحية اللي تليق بيهم، رغم أنه يتعب الطبيب وهما تويك حسب ما قلت لي 35 معناها طبيب اختصاص، يعني حتى في تنقلهم حتى في تقديم الخدمات وحتى في تعاملهم مع المرضى نعرفوا اللي فيها برشا مجهود. مصدق خليلك كلمة الختام إذا كان عندك مازال عندك إضافة تفضل.
2: هو في القافلة دي حتى مش صحية فقط وإنما ثقافية، لأنه في ثم كتب وقعت قبل وجابوها المكتب النادي تاع مصر الثالث
3: اكيد اكيد
2: معناها، وثم معناها ادباء يعني بصراحه متنوعه
1: خلينا نسموها قافله علميه نسموها قافلة علمية هكا هربنا من لأنها جامعة معناها تجمع ما بين العلمي وما بين الطبي وما بين الاختصاصات وتخلي معناها مفتوحة على أنه الإنسان يكون فاعل بقيمته العلمية وبقيمة ما يقدمه من مردود معنوي علمي بحت يعني بالأساس. هذا اللي يجعلنا
2: هو رفيقة وهي كانت فرصة الحقيقة للي ما يعرفش جريسة يعرف جريسة ويعرف تاريخ جريسة، يعرف المينا، يعرف منجم جريسة وما أدراك من منجم الحديد، معناها يعني فرصة هي أكثر معناها هي طبيا صحيا، لكن اللي ما يعرفش جريسة خلي يجي جريسة يعرف جريسة ويعرف قيمة جريسة، التاريخ التاريخ المجيد نتاع جريسة، لأنه أنت تعرف رفيقة جريسة كانت تقريبا من مادة الحديث مثل تقريبا 80% من إنتاج تونس في جريسة.
1: أكيد أكيد. حبيت نختم معاك ونقول لك شكرا ليك وشكرا لضيفك وإن شاء الله ننتظر أكيد القوافل الجاية ونقوم بتغطيتها.
2: خلنا نعطوا الكلمة الأخيرة لسي رضا.
1: تفضل.
3: حبيت نشكركم باسم أعضاء الجمعية وباسم أهالي جريسة كل على الاستضافة هذه، ونشكركم خاصة على دعمكم وتواجدكم معنا، لأنه إحنا وحدنا من نجم ونعملوا شيء، لكن بكم أنتم سي مصدق وبأختنا رفيق النجم ونعملوا كل شيء.
1: هو يعطيك الصحة سيريدا، وإحنا زيدا راو دورنا أنه نكونوا يعني أعلام القرب اللي وقت نشوفوا معناها مجهودات تثمن نكونوا معاكم للأعلام وأيضا للتحسيس، وهذا دورنا الأساسي. مصدق يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك، تحية أيضا للسيريدا النعيمي، لكل الأطباء وأيضا كل المشرفين على القافلة هذه، ونتمنى لك عودة مريحة لمدينة تجروين. راجع تويكا في كل عادة مصدق. شكرا جزيلا ليك وإن شاء الله ملتقانا معك في متابعات قادمة بإذن الله. شكرا ليك.
2: شكرا ليك.
1: إلى اللقاء. احنا ما زلنا معكم، هذا نبض من نبض المساء على موجات إذاعة الكيف، وما زلنا مكملين إلى حدود السابعة.

ولعشاق الطربيات هذا نصيبكم. في ختام مسك ختام نبذ المساء لهذا المساء، حبيت فقط نذكر أن وزارة التربية حدت طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال هذا الموسم الدراسي ب 3850 مركز موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، وهذا وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم 19 ماي 2026. نتمنى كل الحظ والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ وكل طلبتنا، وهكا مسك ختام نبذ المساء على موجات إذاعة الكيف. كل الحب لكل مستمعينا، أجمل تحيات لسعد ألفة، محمد أمين ورفيقة، وشكرا لمولدي في الخدمة الهاتفية. نقولكم إلى اللقاء غدوة إن شاء الله، نتقابلوا من الأربعاء للخمسة في العيادة البيطرية. إلى اللقاء.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام السابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انتظم اليوم بمنطقة سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية يوم تكويني حقلي لفائدة عدد من العاملات في القطاع الفلاحي حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة. وقد تم التطرق خلال هذا اليوم إلى آليات المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه واستعمال الوسائل المعتمدة أو المعتمدة على الطبيعة للمحافظة على البيئة وضمان استدامة الموارد. وبسوق الدواب بباجة تم اليوم افتتاح نقطة بيع الأضاحي بالميزان، وسط تواصل تذمر المواطنين من غلاء الأسعار والإقبال الضعيف على الشراء، فيما أكد عدد من مربي الماشية أن أسعار الأضاحي مناسبة مقارنة بارتفاع تكلفة الإنتاج. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في سياق الاستعداد لعيد الأضحى إلى الالتزام بجملة من التوصيات والإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلك. وشملت التوصيات مختلف مراحل التعامل مع الأضاحي حفاظا على الصحة العامة وحماية المستهلك. ووضعت الهيئة الوطنية فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للاستفسار، ويمكن لكافة المواطنين الاتصال على الرقم الأخضر 806-977. تكثفت وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم إثر غارة لطيران الاحتلال الصهيوني استهدفت سيارة مدنية غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق من نهار اليوم استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق على مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما أصيب آخرون في عدة غارات وعمليات إطلاق نار من قوات الاحتلال عن أنحاء متفرقة من قطاع غزة. أعلنت السلطات اللبنانية عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين اليوم جراء الغارات المتواصلة لطيران الاحتلال على جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن نظيره الصيني وعد خلال اجتماعهما الثنائي الأسبوع الماضي بأن بكين لن ترسل أسلحة أو عتاد عسكري إلى إيران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.
4: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكيف برنامج صحتك. بالطبيعه نتواصلوا معاكم كما عودناكم كل اسبوع، نتناولوا موضوع معين، موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيوا في موضوع مهم برشا، باش نحكيوا على طبيب الاسنان. طبيب الاسنان اللي اصبحت ظاهره، باش نركزوا خاصه على المراكز العشوائيه، وباش نحكيوا على ظاهره طبيب الاسنان طبيا بالطبيعه مع الدكتور نورجين اللاموشي، مختص في طب وجراحة الفم والأسنان. اثنين حاضر معنا في الاستوديو، رحبوا بك دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك وأهلا بجميع مستمعي إذاعة الكيف.
0: مرحبا بك دكتور، مشكور على الحضور معنا، بتبيع رغم التزاماتك حاضر معنا باش نحكيه في الموضوع هذا المهم برشا، ظاهرة تبييض الأسنان نحكيه عليها بتبيع قبل ما نحكيه عليها طبيا. بتبيع أنت كطبيب مختص في طب وجراحة الفم والأسنان، وباش نحكيوا عليها كظاهرة، ظاهرة أصبحت وموجودة برشا خاصة في المراكز العشوائية، ذيك علاش حابين نسلطوا الضوء عليها بعد البلاغ الصادر عن وزارة الصحة وبالاشتراك مع وزارة التجارة حول المخاطر العديدة والخطيرة بتبيع على صحة الإنسان من ظاهرة هذه خاصة في المراكز العشوائية. لو تعطينا أكثر تفاصيل دكتور لاموشي، أنت كنائب الرئيس الأول لعمادة أطباء الأسنان، تفضل دكتور.
1: شكرا مينا. أنا حاضر بصفتي ممثل عن العمادة الوطنية لأطباء الأسنان. بالنسبة للظاهرة هذه، والظاهرة هذه اللي هي ظاهرة خطيرة برشا وتفاقمت في المدة الأخيرة، هي عندها سنوات وموجودة هي، وإحنا كعمادة تعاتينا مع الظاهرة هذه وقمنا بعديد تحركات، وصلت حتى تحركات قضائية
0: وما لقيتوش نتيجة.
1: والله الحق قبل من الأول ما فماش التجاوب، أنها ما تخذتش بجدية. وأمام تفاقم الظاهرة هذه كان لينا احنا كعمادة لقاء مع السيد الوزير الحالي وزير الصحة مشكور، وبصراحة كان تجاوب متاعه فوري وفعال، يعني في الوقت خذ الإجراءات
0: وعطى الإذن،
1: أعطى الإذن في الحين. احنا حتى في أثناء الجلسة معاه احنا عملنا جلسة لتدارس آفاق وتطوير قطاع طب الأسنان بصفة عامة، ومن جملتهم الظاهرة هذه. وقت اللي جبدنا الظاهرة هذه عيط لشكون متكلف أساسا بالتفقدية نتاع وزارة الصحة، وعطى تعليماته كانت يعنيها تحركات فورية، وعطت نتيجة وقعت يعنيها مداهمات المراكز هذه
0: ورينا البيان نتاع وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارة التجارة عن هذه المراكز
1: صحيح
0: العشوائية.
1: صحيح، وزارة الصحة، وزارة التجارة، وزارة الداخلية
0: والداخلية.
1: واللي راهو احنا عندنا نتائج نتاع العملية نتاعهم هذه، اللي حاجات اللي ذكرت في التقرير نتاعهم معناها اختيره برشا، اللي المراكز هذه تو نحن نحكيه على عملية تبييض الأسنان اللي هي عملية طبية بحتة وتتطلب يعنيها عدة شروط، ويلزم طبيب أسنان يعني
0: مختص بطبيعة،
1: لا طبيب الأسنان أي طبيب أسنان ينجم يعمل تبييض الأسنان،
0: هو إجراء تجميلي بطبيعة،
1: إجراء تجميلي
0: يهدف يعني لإزالة مثلا تسبغات، يعني إضفاء بياض ناصع على الأسنان، لكن يبقى راه تدخل طبي،
1: تدخل طبي وعنده
0: 100% في المراكز العشوائية
1: وعنده ليزانديكاسيون تاعو، يعني
0: شروط
1: باش يتعمل، ومش اي في اي الحالات نجمو نعملو طبيب اسنان، فما شروط تتعمل وفما اجراءات وقائيه مع اللي ذكروا اللي مشاو في عمليه خلايا نتاع تفقد في وزارة الصحة اللي لقوا أمور يعنيها مش صحية، لا تعقيم لا وحاجات.
0: تعقيم دكتور سامحني، أنت حكيت لي في الكواليس قلت لي راهم يستخدموا في مواد كيميائية، تخيل واحد
1: مضرة بالصحة، وقعت احنا فما شكون حتى فما شكون جاتنا حالات حتى تشكيات ووقعت يعني مضاعفات خطيرة وخطيرة ياسر على الفم، والفم معناها حساس برشا سواء اللثة ولا الأسنان وحتى على الصحة بصفة عامة. وهذه ظاهرة خطيرة وبصراحة ما تليقش ببلادنا، ما تليقش ببلادنا وبسمعة مكانة الطب بصفة عامة وطب الأسنان بصفة خاصة في تونس.
0: دكتور نشوفوا نحن رانا وين نحلوا الفيسبوك مؤخرا العوام هذه الأخرى، ديما نشوفوا مراكز ما هيش معروفة لا اسم لا حد شيء، يقول لك كنت تحب يعني يوريك حتى بالذكاء الاصطناعي بين التصويرة يعني كيفاش سنين كانت صفرة وتدهكو، يعني يقول لك في ظرف حصة حستين تولي بيضة، ما همش أطباء أسنان ما همش مختصين، يقول لك رانا عنا مركز تجميل تنجم تجي وتشوف على عين المكان. يعني
1: صحيح هذا موجود،
0: والناس يعني راي تمشي وراء الحكايات هذه يعني يتغر سورتو الصورة تولت، الصورة ولت تغر، هما يخدموا فيها بالذكاء الاصطناعي بالطبيعة
1: أكيد.
0: أما تغرهم ويمشي ومن بعد ترسلوا في مشاكل كما كنت تحكي لي تو في الكواليس.
1: صحيح للأسف بالذكاء الاصطناعي نجموا نعملوا شو نحبوا تو،
0: نجموا نبدلوا
1: واللي هو مش صحيح، راه هذاك مش صحيح. كيف ما ذكرنا اللي هي عملية طبية بحتة 100% وعندها شروطها باش تتعمل، ومش في أي حالة نجم نعملوا طبيب الأسنان. وفما طرق متعدل طبيب الأسنان، مثلا وقت تبدأ يلزم ساعة كون نعملوا عملية الأسنان يلزم حماية اللثة خاطر المواد هذيك نصيف كل مش تأثير نتاعها على الأسنان، كي تمس في اللثة تأثر عليها وتكون مضاعفات كبيرة، يلزم حماية ذيك وخطيرة. زادا يلزم من الأول نشوفوا الحال نتاع الفم، الأسنان وقت تبدأ فيها تشوهات وتشققات ما نجموش نعملوا طبيب الأسنان وقت برشا مضاعفات.
0: اللي هما في شبكة تواصل الاجتماعي يقول لك ناس الكل من غير
1: يعني شوف هما ناس هذوكم لا سيلة لهم لا بطب الأسنان ولا بطبيب الأسنان، أمور يعنيها تجارية بحتة، واللي هو طب بصفة عام عمره ما كان تجارة. احنا من هنا نداء للمواطنين تاعنا باش
0: يردوا
1: بالهم ويتجنبوا، وهذه راهو عمل
0: بعمره ما مركز تجميل ينجم يبيض سني،
1: ممنوع اصلا
0: طبيب مختص في طب
1: ممنوع
0: الأسنين.
1: طبيب اسنان هو الوحيد اللي يتعاطى الفم وهو الوحيد اللي قادر باش يعمل، وراهو ما فيهاش اختصاص معين، هي طب باش نبدو واضحين
0: طبيب اسنان،
1: طبيب اسنان ينجم يعمل عمل خاطر هو يعرف تركيبة الفم سواء كان من الأسنان ولا اللثة وشني اللي يلزمها، وفما درجات يعني حتى متاع طبيب الأسنان
0: انت
1: في درجات هذيك، وهذيك كل حالة عندها طريقة تجميل تاعها. نوصلوا مرات يعني مثلا ما تكونش بالطرق الكيميائية، تكون يعنيها بطريقة بتركيب يعنيها غلاف جزئي أو كامل على الأسنان لتبييض الأسنان، خاطر فما حالات يعنيها ما مكونش باللي باش تعمل مستحيل باش تبيض، وهذيك كلها راهي مغالطات مراكز، هذه مغالطات ولحقتها في الوقت الحاضر قاعدين يعني تصدي لها بصفة حازمة
0: بكل حزم. بعد البلاغ بطبيعة متاع وزارة الصحة رينا والتجارة والداخلية تردوا بالكم على الدكتور زيدا دكتور لموشي ناطق النائب الرئيس الأول لعمادة الأطباء أطباء الأسنان، يأكد أنه هذه الظاهرة راهي غالطة 100% وراهو طبيب الأسنان راهو إجراء يعني يقوم به كان طبيب
1: إجراء
0: الأسنان.
1: طبي بحت.
0: باهي دكتور نحكي وتوا في طبيب الأسنان بطبيعة عن طبيب مختص، انت كطبيب مختص في
1: طب الأسنان
0: بتبيع تحكينا في الموضوع هذي، يعني أبرز تفاصيل ظاهرة طبيب الأسنان. يظهر لي طبيب الأسنان فيه أنواع كتو انت عطيتنا لمحة تقريبا
1: هو أنواع اللون. هو شوف هو احنا نأكد عليه أكثر، هو رو أي إنسان سواء طبيب الأسنان ولا غيره يلزمه يمشي لطبيب أسنان. رأي مضاعفات خطيرة وخطيرة برشا، وإحنا يجونا حتى للعمادة تشكيات ومضاعفات، وللأسف يعني فما حالات توصل يعني بلا رجعة، ما فماش فيها حتى
0: حتى
1: إصلاح،
0: حل.
1: حتى حل، حتى إصلاح وحتى حل. ولذا احنا نأكد مرة أخرى على مش يكونوا مواطنين واعيين
0: وعينا
1: ويتجنبوا
0: سورتو في
1: هذه، باش
0: الكتل هذه.
1: يتجنبوا المخاطر هذه. هي عملية طبيب الأسنان راهي عملية يعني كيف ما ذكرنا يقوم بها طبيب الأسنان، وانت والحالة ما فماش حالة ستوندار
0: مع
1: كيفاش
0: الناس الكل
1: مع
0: تتطبق، على
1: الناس
0: الناس
1: الكل،
0: الكل
1: انت ودرجة
0: الاصفرار السنين.
1: الاسفرار، وفما
0: انتي
1: لبس
0: والامراض اللي عندك
1: مرات
0: زايدة،
1: يعني
0: مرضى
1: راهو يعني
0: السكري.
1: يكفي باش تنظيف صلصال الجير هذاك يرجع الأسنان بيض. مرات تبدأ السن في حد ذاتها اللي هي من داخل بكلها، حتى كيف تقص السنة تبدأ بيدها حتى من داخل اللب نتاعها ملون، وهذيك العملية اللي يعني تتطلب يعني مواد كيميائية باش يمتص اللون هذاك، واللي هذه عملية يعني حتى بالمنطق ما ينجم يعملها كان طبيب أسنان،
0: مختص طبيب
1: طبيب
0: أسنان
1: أسنان باش ينجم يعملها مش مركز تجميل.
0: تجميل. نشوفوا زاد دكتور على الفيسبوك، زاد نشوفوا في أنواع متاع دونتيفريز، يقول لك دونتيفريز هذيرة وشو نوعه كيفاش وشو سني كيفاش كانت، حتى الأنواع متاع الدونتيفريز هذوكم
1: هو
0: دكتور فيهم
1: غير
0: خطورة.
1: صحيح، وباش نوضحوا حاجة، اللي الدونتيفريز ما عندوش قيمة كبيرة، عنده قيمة ما مش كبيرة ياسر في عملية تنظيف الأسنان،
0: اللي هو يقول لك راه وين يبيض
1: ونمشي
0: السنين.
1: أكثر من هكا ما فما حتى دونتيفريز يبيض السنين، باش نبدأ واضحين،
0: باهي النقطة ذي
1: فهمت؟
0: باهي.
1: فما حتى دونتيفريز يبيض السنين، واللي دونتيفريز هي عملية تنظيف الفم بالفرشاة، هي راهي العملية الميكانيكية اللي هي عندها قيمة كبيرة ياسر، هي اللي هي باش تنظف البلاك اللي تلصق على السنين، ترسبات على السنين. الدونتيفريس يعناها عامل مساعد، يعني
0: يعاون
1: عنده قيمة، مش
0: اما ما يبيضش
1: احنا
0: السنين.
1: النجم راهو حتى في بعض الحالات لكن نستلزم وجينا في وضعية ما يكونش عندنا دونتيفريس نجم نغسله بالشيتا وحدها بالماء هكاك وتكفي،
0: يعني مش للدرجة مهم ان يكونوا مش
1: مش
0: يبيض
1: للدار ما فماش
0: السنين.
1: حتى دونتيفريس
0: يزم
1: يبيض.
0: هذا ما
1: هو دونتيفريس
0: يبين
1: الدور
0: المستمع.
1: نتاعه راهو وقائي،
0: وقائي لا اكثر ولا
1: وقائي
0: اقل.
1: وقائي، ما فماش حتى دونتيفريس يبيض. وفما انواع نتاع دونتيفريس اللي فيهم معناها مواد مضافه اللي هما يكونوا ضارين بالقشره نتاع السن، يعني يتلفوا القشره نتاع السن
0: اللي هي كانت تحمي في
1: اللي هي
0: السنة.
1: تحمي، اللي هي لازمه وتحمي السن. فما انواع نتاع دونتيفريس تعطي انطباع اللي بيضت السن وهي راهي اتلفت جزء من السن، ومهما كان اي دونتيفريس موجود يكتبوا عليه دونتيفريس هذا مبيض ولا مش صحيح، فماش دونتيفريس، والناس تعرف
0: كلها تجارية يعني.
1: امور تجارية، امور تجارية.
0: نشوفوا كيفاش هنا البلاغ اللي أصدرته وزارة الصحة والتجارة وتنمية الصادرات، هو بلاغ تحذيري مشترك نبهوا فيه من تفشي ظاهرة عروض تبييض الأسنان العشوائية اللي تم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. والوزارتان يعني الصحة والتجارة أكدوا أنه هذه الخدمات تقدم في فضاءات ومراكز غير مؤهلة طبيا، وتعتمد على ادعاءات مظللة وأسعار زاهدة بطبيعة، هذا الكل استقطاب المواطنين. البلاغ نفسه دكتور شدد على أن عمليات تبييض الأسنان تصنف قانونيا كأعمال طبية بحتة كما كنت تحكي أنت، ولا يجوز ممارستها إلا من قبل أطباء الأسنان دون غيرهم. وأوضحوا هنا أن هذا الإجراء يأتي نظرا لخطورة المواد الكيميائية المستخدمة، بطبيعة برشا مواد أنت باش تحكي لنا عليها بعد دكتور، اللي يتطلب التعامل معها خبرة طبية دقيقة لتجنب بطبيعة حدوث مضاعفات صحية خطيرة وإلا أضرار جسدية للمرضى. هنا وزارة الصحة وزارة التجارة أعنوا أنه يمنع على مراكز التجميل غير الطبية ممارسة أي نشاط طبي أو استخدام منتجات بطبيعة تفوق نسبة بيروكسيد الهيدروجين هكا فيها 0.1%، وأنه المنتجات اللي تراوح تركيز المادة فيها بين 0.1 و6% تظل حصرا تحت إشراف طبيب الأسنان لا غير أو بموجب وصفة طبية، إضافة إلى حظر تداول أو استعمال أي منتج يتجاوز تركيز هذه المادة فيه نسبة 6%. هنا زاد الوزارة، وزارة الصحة، وزارة التجارة حذروا المواطنين من عواقب التعامل مع هذه الفضاءات اللي غالبا ما تستخدم مواد مجهولة المصدر ومستلزمات غير مطابقة للمواصفات، وهنا دعوة من الوزارتين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري زاد عن أي مراكز مخالفة، وأكدوا أنها باش تتخذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير الردعية اللازمة ضد المتجاوزين لسلامة لحماية السلامة العامة. هذا هو بلاغ وزارة الصحة ووزارة التجارة.
1: فعلا هذا، وهذا اللي كنا نحكيه فيه اللي هي عملية طبية بحتة ووجوبا ما تكون كان من طرف
0: تحت إشراف
1: طبيب أسنان، واللي المواد اللي مستعملة فيها عندها مواصفات معينة.

0: ونصه على المضاعفات نتاعها، راي مضاعفات كبيرة وكبيرة برشا،
1: وخطيرة
0: حتى على الصحة بصفة عامة
1: مش كان على الفم.
0: مش كان على الفم.
1: شنو
0: والفم
1: المخاطر نتاعها؟ سامحني دكتور، انت كطبيب اسنان انت حكيت لنا على مخاطرها على الصحة عامة، عشان تنجم تأثر المواد الكيميائية هذه
0: هو
1: الخطيرة؟
0: كيف ما نعرفه اللي الفم هو لابوش لمروار دو لا سونتي،
1: هو مرآة الصحة
0: هو
1: بصفة
0: مرآة
1: عامة.
0: الصحة. وقت تأثر هي على أمراض، هي عدة أمراض مرتبطة بالفم
1: والأسنان
0: والأسنان، بالتالي وقت اللي يقع مضاعفات وخلل في الأسنان مش تكون مضاعفات أكيدة، سواء على الجهاز الهضمي ولا حتى على أنواع أمراض القلب،
1: أفراد
0: على
1: قلب،
0: العضلات، على كل شيء مربوط بالفم
1: يعني خطير.
0: والأسنان.
1: اي كل شيء مربوط بالفم والاسنان. هنا كيف تأثر؟ باش تأثر على البدن الكل
0: مش
1: كما
0: تأثر
1: قلت،
0: على البدن الكل،
1: عضلات القلب،
0: الكل تأثر،
1: الجهاز الهضمي، هذوما الكل يأثر عليهم
0: الكل
1: بالطبيعة.
0: تأثر على تأثر عليهم. وفما وصلوا حالات يعني حتى إنسان يمشي على أساس للمراكز العشوائية هذه باش يقوم بعملية تبييض أسنان، ترسيله ويخسر الأسنان تاعه، ومرض اللثة
1: يفقدها كريمو.
0: يفقد الأسنان بالطبيعة.
1: برودوي شيميك،
0: منطقة
1: اسيد
0: حساسة
1: يبدا
0: في
1: ساعات،
0: البدن،
1: اسيد يبدا.
0: هما باز داسيد، وراو حتى بالنسبة فما عمليات اللي يكون يعني حتى طبيب أسنان أما بتركيز معين، يعني كونسنتراسيون يعني معينة وبطريقة معينة،
1: دوزاج
0: يستعمل
1: معين يعرفها كان طبيب الأسنان،
0: طبيب
1: هو
0: الأسنان
1: اللي قرر
0: طبيعي
1: به.
0: طبيعي.
1: دكتور انت حكيت لي في الكواليس، قلت لي راهو تبييض الاسنان هي ظاهره طبيه بحته ما يقوم بها كان طبيب الاسنان لا غير، قلت لي لانه راهو ثم برشا مراحل قبل ما الطبيب يبدا باش يقوم بالعمليه هذيك. يجيه انسان يقول له نحب يعني يقوم بعمليه تبييض الاسنان، راهي ثم برشا مراحل. حكيت لي انت دكتور اللي ثم تصاور، ثم تحاليل، ثم الحاله الصحيه للمريض في حد ذاته، يا هل ترى صحته لاباس، هل ترى عنده السكري. باش نرجعوا نحكيوا في الموضوع هذا الدكتور بعد ما نعمل استراحة غنائية ثم لنعود.

0: هذه إذاعة الكيف، مرحبا بكم الناس كلها التحقتوا بنا الآن في برنامج صحتك. مازلنا متواصلين معكم مع الدكتور نور الدين لموشي النائب الرئيس الأول لعمادة أطباء الأسنان، نحكيه على تبييض الأسنان اللي هو أكد لنا اللي هي عملية طبية بحتة لا غير، ما هيش خاصة بالفضاءات العشوائية اللي يعني تقوم بإشهار للمراكز متاحة. نرجعوا للدكتور لموشي بطبيعة باش يحكينا على تبييض الأسنان، بطبيعة بما أنه عمل طبي بحت يحكينا على تبييض الأسنان، شنية الأنواع متاع تبييض الأسنان، كيفاش تتم العملية، هل أنه ثم إجراءات قبل ما تتم لك تذيكة في حد ذاتها، شنية بالضبط دكتور تفضل.
1: بالنسبة لعملية تبييض الأسنان، كيف ما نزيد ونأكدوا اللي هي عملية طبية بحتة وما يقوم بها كان طبيب الأسنان، ونزيد ونأكدوا مرة أخرى احنا حرصا على سلامة مواطنينا لا غير، يعني هيتجنبوا المراكز هذه اللي الحق طورة السلطة المعنية اخذت إجراءات اللازمة أمام تفاقم الظاهرة هذه وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واللي احنا بحرص يعني من جميع الأطراف بما فيهم الوزير شخصيا، احنا حريصين على باش نكونوا رائدين في مجال الطب السياحي، يعني توريزم ميديكال اللي احنا الأطباء نتاعنا في جميع الاختصاصات بما فيهم طب الأسنان، يعني عنا مكانتنا على مستوى كفاءات على مستوى العالم، وللأسف منش قطاع السياحة الطبية منش ما مشيتش بأشوات في تونس، وقادرين يعني باش نكونوا خير من أكثر، وهذه من الحاجات اللي يضر بالقطاع هذا المراكز العشوائية هذه.
0: أكيد.
1: واللي باش نبينوا اللي يعني من الحاجات اللي توريك اللي هي ما تنجم تكون كان سواء قانونيا ولا علميا من مشمولات طبيب الأسنان، اللي رو فما إجراءات واحتياطات وتحذير يكون يعنيها ما يكون كان في عيادة طبيب الأسنان. مثلا إنسان ما ينجم يعمل طبيب الأسنان إلا ما نعمله تهيئة اللثة والأسنان. مثلا ما ينجمش إنسان يعمل طبيب أسنان ولا مريضة، ما ينجمش يعمل طبيب الأسنان وفما ترسبات تاعك الجير على الأسنان، يلزم تتنظف هذيك تتنظف وبعد تجي عملية الأسنان.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كيف
1: باش نكونوا رائدين في مجال الطب السياحي، يعني توريزم ميديكال، اللي احنا الأطباء نتاعنا في جميع الاختصاصات بما فيهم طب الأسنان، معناها عندنا مكانتنا على
0: كفاءات
1: مستوى كفاءات على
0: تبيع في
1: مستوى
0: تونس. هاي
1: العالم.
0: هاي
1: وللأسف مانيش قطاع السياحة الطبية، مانيش ما مشيتش بأشواط في تونس، وقادرين يعني باش نكونوا خير من أكثر. وهذه من الحاجات اللي يضر بالقطاع هذا، المراكز العشوائية هذه،
0: أكيد.
1: واللي باش نبينوا اللي يعنيها من الحاجات اللي توريك اللي هي ما تنجم تكون كان سواء قانونيا ولا علميا من مشمولات طبيب الأسنان، اللي رو فما إجراءات واحتياطات وتحذير يكون يعنيها ما يكون كان في عيادة طبيب الأسنان. مثلا إنسان ما ينجم يعمل طبيب الأسنان إلا ما نعمله تهيئة اللثة والأسنان. مثلا ما ينجمش إنسان يعمل طبيب أسنان واللثة مريضة، ما ينجمش يعمل طبيب الأسنان وفما ترسبات تاعك الجير على الأسنان، يلزم تتنظف
0: مهم
1: هذيك
0: برشا.
1: تتنظف وبعد تجي عملية الأسنان. ما نجموش نعمل طبيب أسنان وعلى الأسنان فيها تشققات ولا تكون يعنيها الأجزاء الحساسة من السن مكشوفة بعد ما تقع الغب اللثة، مرات تقع تبعد شوية على الأسنان. في الحالات هذه كمان نجموش نعمل طبيب الأسنان، خاطرك الجزء نتاع السن اللي موجود تحت اللثة حساس وما يتحملش المواد اللي نعملوا بهم التنظيف،
0: يبدأ
1: تقع
0: فراجيل
1: مضاع
0: أكثر.
1: هو فراجيل وبرميابل، يعني تتعدى منه المواد هذيك. أنا من نجم نعملوهم هذوما كان في طبقة معينة من السن، واللي يعرفها كان طبيب الأسنان هذا
0: يعني في الآخر هو اللي يقرر، هو اللي يقوم بالعمليات هذه
1: وعملية
0: الأولية.
1: ما هيش
0: دقيقة.
1: عملية دقيقة
0: ما.
1: وتتطلب معرفة بالتركيبة السن والفم بصفة عامة،
0: آه آه.
1: بتركيبة السن، ومهم برشا هذا، مهم برشا مهم برشا. وفما يعني حتى مواد عازلة نعملوها باش تحفظ تحمي اللثة، مواد عازلة نعملوها باش تحمي
0: اللثة
1: اللثة،
0: تنجم تتأثر زيت.
1: أكيد مش تتأثر، لكن ما نحموهاش مش تتأثر، ما فيش حتى كلام مش تنجم تتأثر، أكيد باش تتأثر اللثة، لكن ما نقوموش بإجراءات الوقاية. وزد كيف ما عذلك كيف ما كنا نحكيه، وعلى يلزم تكون في محيط يعني معقم
0: سورتو خاصة.
1: معقم، وأي عملية طبية اللي أكيد ما تكون يعنيها كان من طرف طبيب. بالنسبة للأنواع بصفة عامة واللي باش نحكوا فيها باختصار، خاطر احنا موضوعنا أكثر هو اليوم هو توعوي المواطنين أمام المظاهر هذا
0: الظاهرة
1: اللي
0: هذه
1: الظاهرة اللي كانت عندها نتائج
0: خطيرة.
1: خطيرة برشا، واللي تفاقمت في المدة الأخرانية برشا. الحمد لله تو يعني فما تدخل من السلطات، يعني تدخل ناجع، وداهموا
0: العديد من
1: عديد
0: المراكز
1: المراكز من شمال للجنوب،
0: للجنوب.
1: وفما إخلالات كبيرة وضارة اللي تواجدت في المراكز هذه، وخذوا معاهم الإجراءات
0: القانونية
1: اللازمة،
0: اللازمة.
1: وراي هي إجراءات
0: ردعية.
1: ردعية توصل أنا حتى للسجن. هذا ستان اكزرسيس الليغال،
0: غير
1: ممارسة غير
0: قانون
1: قانونية، ممارسة غير قانونية اللي العقوبة نتاعها توصل لأنا
0: للسجن.
1: للسجن. نحب نعرج على ظاهرة أخرى اللي يعني حتى فما برشا يستسهلوا، فما يعني بعض مراكز سيوان يعنيها عشوائية حتى هي ولا حتى مش عشوائية، اللي هما فما بعض أطراف متدخلين في قطاع طب الأسنان واللي هما يعاونوا طبيب الأسنان في سواء في صنع الأسنان ولا في تحضير بعض المستلزمات، اللي فما للأسف بعض منهم معناها يولي ويلتجي ويعملوا ويقوموا بعملية التركيب نتاع أسنان، واللي ذيك مخطرة ياسر، زادوا فيها مضاعفات واللي هي ممارسة ممنوعة.
0: الوحيد اللي نجم يتدخل
1: هو طبيب أسنان، وهذه أنا زادة وما المواطنين زادة ننصحوهم يتجنبوا راي وقعت مضاعفات ومضاعفات كبيرة ياسر، وإحنا عنا عديد الشكايات في العمادة في الموضوع هذا. إنسان يستسهل وراه في بعض الحالات يعنيها ما فماش كي مش تعمل حاجة حسب السويفون لي نورم حسب المقاييس، راو مهما كان ما ينجمش يعمل لك واحد حاجه ويكون السعر اقل. هو لا يكفي، ما ينجمش، مش من ما عندوش المؤهلات العلميه باش يقوم بالعمليه هذيك. هو كلي خذاه على طبيب الاسنان حاجات يحب يعملهم هكاك ما يكونوش يعني
0: ما هيش صحية
1: وما هيش من اختصاصات وما يكونش مطابقين.
0: أقل حاجة التعقيم دكتور، أقل حاجة
1: وزيد يعني أنا حتى أنا تفاجأت يعني مرات يعني حتى سار ويكون يعني كيف طبيب الأسنان هما في بالهم يعني كيف فم طنك وهذاك مش طبيب أسنان مش يكون سعر أقل، اللي هو مش صحيح. مش صحيح
0: خطر يعني يعملك نفس السعر
1: نفس السعر وأنا بصراحة نستغرب إحنا اللي مهما كان
0: المواطن دكتور راهو مثلا بلاغ كيما اللي خرج يعني من عند وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارة التجارة، راهو المواطن واعي تو بعد
1: واعي.
0: البلاغ هذا نتصور الناس باش تكون واعية أكثر، حتى اللي هزوا مثلا الصورة هكا غرته شوية يسمع البلاغ هذا باش يولي يناقش يقول لك راهو السيد راهو يأثر على اللثة راهو يأثر على القلب كيما كنت تحكي أنت دكتور كنائب رئيس أول عمادة أطباء الأسنان، باش يسمع بطبيعة باش تولي عنده ثقافة صحية في الموضوع،
1: ثقافة صحية ووعي يكون وعي
0: يقبل كل شيء
1: واللي نأكدوا عليه راو لي حماية مواطنين عملية أي عملية
0: خاصة بالفم
1: خاصة بالفم سواء طبي تركي علاج كذا الوحيد اللي يعملها طبيب الأسنان. طبيب الأسنان بخلاف هذا رأي فما مخاطر كبيرة فما مخاطر كبيرة.
0: أما هي العملية موجودة طبيا يعني ملتزم بها هو طبيب الأسنان، يعني علاجات علاج طبيب الأسنان موجود هكا اسمه
1: موجود
0: علاج طبيب
1: موجود
0: الأسنان
1: موجود
0: في أنواع دكتور
1: بتبيع فيه أنواع حسب الحالة
0: حسب الحالة
1: انت اللي يجي حسب الحالة ودرجة الاسفرار كيف ما كنا
0: درجة الاسفرار
1: درجة الاسفرار وفما مرات
0: تبدأ نوعية اللثة
1: سطحية مرات تبدأ عميقة حتى اللب انت السنة بيدو حتى هكاك هذيك العملية اللي تتطلب مواد كيميائية باش تمتص اللون هذاك، وفما طرق يعني حتى السنة اللي تبدأ ميتة ويتبدل لون هذاك فما طريقة باش نبيضوها السن هذيك واللي هي بطبيعة ما ينجم يعملها كان طبيب أسنان وهو هذا اختصاص يتدرس في كلية طب الأسنان ويدرسوه، وحتى الأطباء الشبان نتاعنا قادرين ويعملوه بكفاءة عالية.
0: فما شكون يتسائل يقولك هل طبيب الأسنان آمن بطبيعة وقت اللي نحكيه على الموضوع هذا وعلى العملية هذه وقت اللي يكون عند مختصين يعني عند أطباء الأسنان، هنا نحكيه على طبيب الأسنان الآمن اللي المواطن ديما أول حاجة يصل عليها يقول لك زعما هذيك ما تأثرش على صحتي زعما راهو يكون ماهوش آمن وقت اللي يكون ما عند ناس ماهمش مختصين
1: أكيد هذيك
0: أما عند طبيب الأسنان
1: يكون ماهوش آمن، لكن مش يكون عند غير المختصين في المجال هذا، خاطر لا يكفي ما ثماش الكفاءة والكمبيتونس باش يقوموا بالعمل هذاك، لا يكفي مواد مجهود المصدر وغير مطابقة المواصفات. وأكيد يعني طبيب الأسنان هو علاش طبيب الأسنان يقوم يعناها بدراسة قبل ما يقوم بعملية التبييض هذه، هو يعمل دراسة للحالة ويشوفها شنية تستحق شنية تستوجب، وفي بعض الحالات
0: ثم
1: تحذير وفما إجراءات وقائية يعملها، هو ما يكون آمن كان عند طبيب الأسنان
0: بالطبيعة، ما يكون آمن كان عند
1: وهي مهما خطر بالنسبة تكون ثم مضاعفات اللي هي حاجة عادية بسيطة، تكون مضاعف كيف إفرت شوية في الحساسية المدة الأولى، هذوكم حاجات يعني طبيعيين، كيف ما إنسان مثلا بشي يعمل علاج نتاع سن فما مضاعفات خفيفة
0: منول
1: وبطبيعة باش تتنحى، هذيك مضاعفات خفيفة ومرات ما تصيرش المضاعفات هذه، هي المضاعفات هذه تكون وقت تكون الحالة يعني مستعصية شوية وباش بعدة حساس تقع شوية سنسيبيليتي حساسية وبعد تتنحى، فما يعني حتى إجراءات يقوم بها الطبيب قبل وبعد ما يقوم بالعملية هذه، وهكذا
0: ثم متابعة بالطبيعة
1: متابعة
0: مش كما باش تمشي المركز عشوائي باش يقوم لك بالعملية، لا ثم لا متابعة لا ثم أي يعني كومبليكاسيون تقع لك ماهوش مطالب يعني هو باش يصلحها لك،
1: هو
0: يعني ماهوش مختص،
1: هو مش مطالب حتى وصلوا حالات عنا مش مطالب حتى بالنتيجة أنا عملت والله غالب وما
0: ما يتحملش المسؤولية أوركو طبيب الأسنان بطبيعة بش يتحمل مسؤوليته وبش يتابعك بعد ما يقوم
1: أكيد
0: بالعملية،
1: أكيد طبيب الأسنان إنسان يعناها عنده كفاءات بش والمؤهلات بش يقوم بالعمل هذا ويأخذ كامل الاحتياطات سواء قبل ولا بعد العملية هذه.
0: هذا هو دكتور موضوعنا اليوم، يعني طريقة تبييض الأسنان، ركزنا على البلاغ الصادر عن وزارة الصحة وزارة التجارة فيما يخص المراكز العشوائية. أنت أكدت لنا كدكتور لموشي كنائب رئيس أول عمادة أطباء الأسنان أن العملية هذه راهي عملية طبية بحتة، ما يقوم بها كان طبيب الأسنان بطبيعة، ثم تحذيرات يعني حاجات برش حاجات يحذرها الطبيب المختص اللي هو طبيب الأسنان، يعرف حالة المريض متاعه، ثم تصور سبحان الله يعملها، يعرف نوعية اللثة متاعه، يعرف نوعية السن
1: واللثة.
0: نوعية السن بطبيعة. شنية نجم تقول لنا دكتور؟
1: أنا اللي هو في البلاغ نتاع وزارة الصحة وزارة التجارة اللي أكدوا على مراكز العشوائية هذه لتبييض الأسنان ووقع عنها تصدي لها
0: بكل
1: حزم، زاد وزارة الصحة كيف هذا ما المراكز الأخرى اللي قوموا بتركيب الأسنان العشوائية كيف رأي أخذتها بكل جدية، لا أخذتها وزارة الصحة بكل جدية وقاعد تنسيق مع وزارة الداخلية للتصدي للظاهرة هذه، وإحنا
0: دكتور ثم حاجة تو انت تحكي مانيش مصدقة، يعني انسان يمشي باش يركب سنين يمشي لغير البقعة ماهيش بقعته، يعني ماهوش طبيب اسنان، ما باش نمشوا لطبيب اسنان، يعني نجم يمشي للبروتيزيست يعمل فك
1: للاسف فما اللي يمشوا
0: تعقيم وبرشا حاجات،
1: يقع لبس عندهم لبس في باله تركيب أسنان يعني يقع لبس، واللي هو الحاجة نحبه ونوضحه ونبينها رو هذاكم هو الفني في صنع الأسنان، هو يعنيها يمشي باللي ركومونداسيون تاع الطبيب شعطي الطبيب، والطبيب هو اللي يقوم بالإشراف على العملية هذيك وما عندوش لي كومبيتونس باش مشي يركب أسنان. للأسف فما اللي يقع عندهم لبس وفما اللي يمشي
0: ساعات يرخص له في السوق
1: بتعلة اللي أقل سوم، واللي هو في بعض الحالات وأنا شفتهم يعني حتى بتجربة شخصية مش صحيح
0: نفسهم
1: مرات يعني حتى يستغلوا
0: ويعطي أكثر
1: مرات حتى يستغلوا، وهي المشكل كل مشي في أكثر ولا أقل، هذه صحة الإنسان وإحنا حكينا في عديد المرات على أهمية الفم والأسنان في صحة
0: صحة الكل،
1: الإنسان
0: على صحة
1: بصفة
0: الإنسان
1: عامة.
0: بصفة عامة.
1: إن شاء الله تكون رسالة وصلت، احنا حبينا من هذا نبلغوا رسالة المواطنين وحرصنا على صحتهم، يعني واللي هذه رايح خطر، احنا مسؤولين كعمادة على أول حاجة حماية القطاع نتاعنا من الممارسات هذه
0: والمتدخلين العشوائيين،
1: والمتدخلين العشوائيين، وعلى صحة مواطنينا
0: قبل كل شيء بالطبيعة.
1: قبل كل شيء أكيد، هذيك
0: أنت تو
1: قبل كل
0: حكيت
1: شيء.
0: لي قلت لي راهي تأثيراتها كبيرة، راهي تنجم تأثر على القلب أكثر حاجة، مخطرة تنجم على العضلات، مخطرة زيادة على الجهاز الهضمي، يعني بتأثر على
1: هي
0: الصحة
1: بالطبيعة هي وقت
0: بصفة
1: تأثر
0: عامة.
1: وتمرض اللثة والأسنان وتقع تقرحات، واحد اللي عديد أمراض وأمراض يعنيها
0: اختيرة
1: اختيرة، من
0: تتحير
1: جملتهم أمراض القلب مثلا، يعني كان تكون يعني الفم والأسنان غير سليمين، القلب يكون غير سليم،
0: أكيد.
1: أكيد يكون غير سليم.
0: كما كنت تحكي دكتور تقول الفم والأسنان هو
1: مرآة الصحة،
0: مرآة الصحة،
1: وهذه حقيقة علمية.
0: أكيد. شكرا لك دكتور نور الدين لموشي النائب الرئيس الأول لعمادة أطباء الأسنان على النصائح اللي قدمتهم لنا اليوم. مشكور دكتور، يعطيك الصحة.
1: شكر لكم ولإذاعة الكاف اللي
0: مرحبا
1: ديما
0: بك،
1: مواكبة الأحداث.
0: مرحبا بك في كل وقت دكتور. مشكورين الناس كلها على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

0: الثامنة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. انتظم اليوم بمنطقة سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية يوم تكويني حقلي لفائدة عدد من العاملات في القطاع الفلاحي حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة. وقد تم التطرق خلال هذا اليوم إلى آليات المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه واستعمال الوسائل المعتمدة على الطبيعة للمحافظة على البيئة وضمان استدامة الموارد. وبسوق الدواء بباجة تم اليوم افتتاح نقطة بيع الأضاحي بالميزان وسط تواصل تذمر المواطنين من غلاء الأسعار والإقبال الضعيف على الشراء. أفضت ورشة عمل انعقدت مؤخرا بولاية جندوبة حول تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية إلى الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية للمحافظة على الموارد المائية واستصلاح الأراضي المتدهورة ودعم الفلاحين بالجهة. أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج سور التجارة العربية الأفريقية أديب يوسف الأعمى، أكد حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته، وذلك خلال لقائه اليوم بوزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي. قدم وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال إلقائه بيان تونس في الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من مايو الجاري، قدم مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية حتى تواصل دورها في الوقاية وحماية الصحة ودعم قدرات الدول والاستجابة العادلة والفعالة للتحديات الصحية الكبرى. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته المنظمة اليوم في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم حسب نص البيان. استشهد 6 لبنانيين مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال على بلدة دير قانون النهر قضاء صور. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن من بين الشهداء أطفال ونساء، وأن عملية رفع الأنقاذ والبحث عن مفقودين لا زالت مستمرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن نظيره الصيني تشي جين بينغ وعد خلال اجتماعهما الثنائي الأسبوع الماضي بأن بكين لن ترسل أسلحة أو عتادا عسكريا إلى إيران. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله ليلتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. انتظم اليوم بمنطقة سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية يوم تكويني حقلي لفائدة عدد من العاملات في القطاع الفلاحي حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة. أفضت ورشة عمل انعقدت مؤخرا بولاية جندوبة حول تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية إلى الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية واستصلاح الأراضي المتدهورة ودعم الفلاحين بالجهة. أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية أديب يوسف الأعمى أكد حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته، وذلك خلال لقائه اليوم بوزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي. قدم وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال إلقائه بيان تونس في الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من مايو الجاري، قدم مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية حتى توصل دورها في الوقاية وحماية الصحة ودعم قدرات الدول والاستجابة العادلة والفعالة للتحديات الصحية الكبرى. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة حسب ما أعلنته المنظمة اليوم في بيان صادر عنها. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم. استشهد 6 لبنانيين مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال على بلدة دير قانون النهر قضاء صور، وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن من بين الشهداء أطفال ونساء وأن عملية رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين لا زالت مستمرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن نظيره الصيني تشي جين بينغ وعد خلال اجتماعهما الثنائي الأسبوع الماضي بأن بكين لن ترسل أسلحة أو عتادا عسكريا إلى إيران. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مريم.

0: السلام ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. كيف ما عودناكم في كل أسبوع نحاولوا نطرحوا موضوع يهمنا كمجتمع تونسي. اليوم خيرنا أنه نحكيه شوية على خاصة مع الاقتراحات اللي قدمهم سي عماد الأسبوع الفرد. حبينا نختاروا اقتراح منهم اللي هو الغش وتأثيراته النفسية. نعرفوا أنه نحكيه على الغش رانا نحكيه على الغش بصفة عامة، منش نحكيه على حاجة معينة يعني مثلا مرتبطة بالامتحانات، خاصة الطرق المتطورة في عملية الغش في الامتحانات، ولكن هذه راهي موجودة حتى داخل المجتمع التونسي، مانيش مش نعموها ولكن راهي موجودة. كي نحكيو على عملية الغش أكيد احنا حبوا نعرفوا الأسباب متاع الغش، خاصة مثلا كي تكون في امتحانات وطنية أو في تحديد المستقبل. يعني كي نحكيو حتى على التلاميذ، نشوفوهم انهم يفسكي وانهم ينقلوا انهم يعتمدوا عملية الغش في الامتحانات، خاصة كي نحكيوا على بعض المواد اللي تتطلب انه مثلا نحفظها او تتطلب حاجات كيف نهكيه. لكن زادة كي نحكيوا على الامتحانات الوطنية ونحكيوا على عملية الغش في الامتحانات، نحكيوا على هذه الحاجات الجديدة، المواد الجديدة المستخدمة في عملية غش، تطور هذه العمليات خاصة في الامتحانات الوطنية، فهذا يطرح برشا أسئلة. كذلك كي نحكيه مثلا نحكيه على الطلبة، نحكيه على مستوى معين من النضج، نحكيه على مستوى معين من الوعي، ويعتمدوا عملية الغش في الارتقاء في السنوات خاصة في الجامعة. شنو هي مستقبلهم بعد؟ شنو ضمنوا من عملية الغش؟ كذلك انه كي نحكيو خاصة الاسباب، كي نحكيو على الاسباب الشخصية، كذلك انه نحكيو على بعض الاضطرابات اللي تنجم تكون مصاحبة هذه العملية، عملية الغش في الامتحانات. كذلك انه بالنسبة لنا احنا يمكن هذا يأثر زاد على المجتمع، واكيد يأثر على المجتمع التونسي، لأنه اللي تعود بالغش في الامتحانات، اللي تعود بالغش حتى في أبسط الحاجات، أكيد بعد مش يكون مستقبل متاعه يعتمد برشا على عملية الغش، سواء كان مثلا مسؤول أو كان كذلك موظف أو كان يعني أي حاجة، أي مهنة مش يمتهنها أكيد مش يعتمد على الغش. وهذايا اللي نشوفوه خاصة في المجتمع التونسي ونشوفوا انتشاره بالنسبة لنا احنا، خاطر انا كي نحكيوا على الغش في وتأثيراته النفسية اكيد نحبوا نصلحوا من المجتمع، نحبوا زادة نرتقيوا من بعض الظواهر اللي تنجم تضرنا احنا كأشخاص. كذلك انه بالنسبة لنا احنا نحكيوا برشا على المهنية، نحكيوا برشا على الحرفية، نحكيوا برشا على يمكن بعض القيم والأخلاق اللي نتمتعوا بها، ولكن مع هذه الظواهر اللي نجموا احنا نشوفوها في المجتمع التونسي تندثر الأخلاق. كذلك انه كي نحكيه راهو ما عادش ثم أمان، أو ما عادناش نصدقوا الشخص اللي سواء في المهنة متاعه. يعني كي نحكيه على الحرف، نحكيه على بعض المهن الأخرى، ما عادناش نعتمدوه، ما عادناش نلتجؤوله. كذلك انه كي نحكيه على الامتحانات، نحكيوا على أشخاص تعرفوا والبصمة متاعهم مش تكون يمكن الوصمة متاعهم مش يكون مع هذه الظاهرة الجديدة وظاهرة الغش. هذه كلها أكيد احنا مش نطرحوه اليوم مع مستشار حاستنا عاطف لبدي، خاصة وأنه نتمناه أنه نتجاوزوا هذه الظاهرة، ظاهرة الغش خاصة في الامتحانات. بالنسبة لنا احنا خاطر لازم كل شخص يعتمد على كفاءته، رانا كلنا نجم حضروا للامتحانات الوطنية، كلنا نجموا نقدموا دروسنا، ولكن كل واحد بطريقته وكيفاش مش ينجم يوصلها، كل واحد ومستواه في عملية الفهم على هذيك، راهو باهي كي نعتمدوا على رواحنا، باهي كيف يمكن ثم حاجات نحبوها انه تكون الاول انه تنجح ما يهمكش فيش، او انه هذيا راهو لازمنا نتجاوزوه. بالعكس راهو بالخبرة متاعنا، كفاءتنا الذاتية بشخصيتنا بمستوانا نجمو احنا نحقو الافضل بالنسبة لنا احنا. معنا مباشرة مستشار حستنا عاطف العبادي، مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا إيمان، تحية طيبة ليك إلى فريقنا التقني وإلى مستمعينا الكرام في كل مكان.
0: مرحبا بك. اليوم خيرنا نحكيو على الغش وتأثيراته النفسية، علاش ولات ظاهرة خاصة في المجتمع التونسي؟
1: بالضبط، يعني نذكر أن وزارة التربية كل عام أصبحت يعني تخصص الميزانية متاحة موجه إلى مقاومة ظاهرة الغش، ونشوف أن الظاهرة هذه معناها قاعدة منها من سنة إلى سنة قاعدة تكبر أكثر، وقاعدة تمس يعني من سمعة إما الامتحانات الوطنية أو حتى يعني سمعة المدرسة وسمعة التعليم وسمعة التلميذ وسمعة العملية التعليمية بشكل عام. الحقيقة يعني هذا شيء مؤلم، لأنه من المفروض أن وزارة التربية اللي باش تخصصوا شراء آلات للتشويش ولمقاومة الغش كان المفروض أنه يمشي في العملية التعليمية.
0: صحيح،
1: المفروض انه يمشي اكثر الاستثمار المعرفي، انه يمشي اكثر لسياده معناتها المؤسسات المدرسيه، انه يمشي لتكوين المدرسين، انه يمشي لتحسين مناخ التعليم بصفه عامه. وهذا يعني ربما هي اليوم الوزاره اتخذت الاجراءات هذه لحمايه سمعه الامتحانات الوطنيه والشهاده الوطنيه اللي اليوم ما زالت يعني من الشهادات اللي مغموره واللي عندها قيمتها يعني في الخارج وفي أسواق الشغل العالمية.
0: ولكن يعني احنا مثلا نحكيو كالشهادة مثلا شهادة الباك أو كذلك مؤسساتنا الجامعية شهائدها معترف بها عالميا، ولكن مش يجي وقت ما عادش مش اعترفوا بالشهادة نظرا للمستويات.
1: هو يعني شوف إيمان، يعني هنا ثم حاجتين. الحاجة الأولى هو ربما حكينا على برشا مرات هو جودة التعليم ومراجعة العمل التعليمية برمتها بضوء يعني هذه الطفرة المعرفية الموجودة اليوم. عندنا مهم البيانات والعلامات البيانات الضخمة جدا وترابط هذه البيانات وتداخل الذكاء الاصطناعي حتى في الحروب وفي يعني حسب الحروب، هذا الكل يخلينا نطلع للمستقبل بعين كبيرة وبأحلام كبيرة. نذكر احنا استثمرنا في الانترنت يعني من البلدان العربيه والافريقيه الاولى، ونحن اليوم نطمح ان نكون منصه يعني منصه ل يعني تكنولوجيات الاتصال الحديثه وكل ما هو عالم الانترنت وانترنت الاشياء ثم هذا الذكاء الاصطناعي الى اخره. لكن الغش يعني ما بداش اليوم، يعني الغش هو للاسف يعني ظاهره. نذكر انه كل مره نسمع في الامتحانات الوطنيه خاصه في امتحانات البكالوريا انه تم يعني مسك شاب او شابه متلبسه بعمليه الغش ثم يتم حرمانها او حرمانه من البكالوريا منذ 5 سنوات. هذا يعني يطرح سؤال اليوم اللي وصل البكالوريا علاش يفكر في الغش؟ وين يحب يوصل به الغش؟ السؤال اللي يطرح نفسه اذا كان هو نجم يجاوب على اسئله بالغش، يعني هو يحب فقط يختصر الجهد. الناس اللي تنجم تنجح بالغش هي الناس لو كانت حذره تنجح. خاطر ايمان عاش في معناها في جيلك، يعني احيانا يسمح لنا باستعمال الكتب واستعمال كل ما يمكن استعماله للاجابه عن الاسئله، ونلقوا روحنا في حيره يوم الامتحان. علاش؟ خاطر ماهوش المشكله توفر المعلومه في الوقت هذاك، المعلومه خذت حظها بالدراسه ولا لا، المفاهيم خذوا حظهم باش يتم يعني تثبيتهم، ومن ثم ربط علاقات بينهم وبين المفاهيم السابقه وربما يعني انفتاح المفاهيم لاحقه. نتحدث عن اللوميتا ابرتيساج او التعلم الفوقي او ما وراء التعلم في ميتا، يعني هو القدره على ربط يعني مجموعه تعلمات فيما بينهم لتصبح انت بيدك يعني الخيط الرابط عندك انت فقط، وهذا يجعل ساعات طالب متميز عن طالب اخر. اليوم اللي ما عطاش الوقت للمعلومه باش تاخذ وقتها باش تثبت باش تربط مع معلومات اخرين، إنسان يحب فقط يعني يقطف النتيجة دون جهد. خذي بالك وين سمى عملية الجهد وترافاي، يعني كلمة ترافاي ونلقوها في الفيزياء، نلقوها في عالم الولادات، نقول ورا وشد الحصة الفرنساوي لترافاي لترافاي يعني فيه الهوية بتاع البشر. لترافاي هو اللي يخلق الرخاء، هو معناه هو الجهد وهنا بمعنى الجهد ودعت القيمة المضافة. الأشخاص هذوما اللي يغشوا الناس يا إما مش فاهم هو إيش قاعد يعمل، يا إما يعني أبخل خلق الله ومن ثم يعني أسوأ خلق الله. علاش؟ خاطر يحب يأخذ نتائج دون أن يسعى إليه، هذا أولا. وثانيا الانتحار، وثالثا يحب يفتك يعني مكان غيره. والإشكالية اليوم مش اليوم قدام انتحار، أنت غدة في الواقع العمل، وقت اللي تبني قدرة، وقت اللي تبني جسر، وقت اللي يبني وقت اللي تطلع بطيارة ولا تسوق حافلة، لو تم أروح عباد مع القبيل. وهنا يعني يأتي البعد ما يسمى بالبعد الإيثيقي أو البعد الأخلاقي، لكل عملية معرفية ولكل عملية تعلمية ولكل عمل منجز. الإيثيقة أو أخلاقية المعنى هذا شيء مهم جدا. ما نعرفش أنت مثلا في الجامعة كفلت صحافة قديش خذات أخلاقية المعنى حية في البرنامج على مدة أربعة أو خمسة أو ستة سنوات. يبدو أن المواجهة ما تخلص حقها كما يلزم ونمر عليها مرور الكرام، وهي مهمة جدا. وهذا لفترة اليوم تدور الجانب يعني اليوم تقولين نوجع البعض مثلا العمل الصحي، وقت تقولين اليوم الطبيب ما عندوش الرحمة، وقت تقولين أنت اليوم معلم يسعى كل ساعة تحسين ظروفه المادية على حساب التلاميذ وعلى حساب القيمة الاعتبارية للمعلم، وقيس عن ذلك الشيء الكثير يعني، وان تلقي رشوة وان تلقي فساد وان تلقي هذه الآفات الكبيرة تأتي من هنا، يعني من العباد هذوما اللي حبوا يغشوا أرواحهم ويغشوا والديهم ويغشوا المجتمع ويحبوا هنا يتلوقوا مكان ما يعيش بتاعه. هذا يعني لابد أن نقاوموا بكل أشكال المقاومة يعني. وما يكفيش ساعات حتى الأجراءات التأديبية هذيك ما تكفيش، خاطر أنت اليوم وقت اللي تفكر في الغش وكينك يعني حطيت أروح عباد على الميزان، وكينك معناتها حبيت تاخذ تدخل مضمار السباق من غير جهد تحب تاخذ من صغيرك. وهذا يعني أخلاقيا، أخلاقيا ليس بالمعنى الأخلاقي، يعني مش معناها طيب ومش طيب، بمعنى احترام القواعد الدنيا اللي يلزم احترامه في ممارسة عمل ما. لازمش تكون صحافي ما تؤمنش برسالة الصحافة، لازمش تكون قصيرة في المغرب ما تؤمن برسالة علم النفس أو الأساسيات نتاعها، ما تنجمش تكون يعني طبيب وتأمين على الأرواح دون أن يكون لك الحد الأدنى من الطب في الحفاظ على الأرواح وفي معاملة طيبة للمريض وفي يعني أنك تبذل كل الجهد وكل العناية من أجل إنقاذ الأرواح، ويكون آخر همك هو الجانب المادي. لكن ليش اليوم عن إشكاليات كبيرة؟ لأنه اليوم مقاومة الغش ما هوش فقط مقاومة الغش أمام امتحان أو صفة امتحان فقط، لا، هذا يتجاوز هذا.
2: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اف ام.
1: يعني ثم قصه دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، في عميل تم تكريمه من الولايات المتحده، كان عميل للولايات المتحده في قلب روسيا، في قلب الاتحاد السوفيتي. هذا ما تم اكتشافه معناها بالمره، لانه ما كانش عنده حتى ما كانش واضح شنو كان خدمته هذا. كان خدمته انه يولي الامور الى غير اهلها، يجي يحط مدير مش بلاصته، يجي يحط مسؤول مش بلاصته، دمر أمة ودمر يعني حضارة كبيرة جدا. هذاك علاش اليوم ركنت وقت نقول شنو هو الامتحان الوطني؟ هو امتحان، هي مناظرة وطنية من أجل أن نكتشفوا الحدود الدنيا للأشخاص المترشحين في أنه يكون حامل الراية هذيك. وأنه هذاك باش يتحلى بعد نقسموا شكون اللي عنده قدرات معرفية كبيرة ينجم يتحمل الضغط، ينجم

0: بنسميه تطور المجتمع في حد ذاته. فلو نجم شخص واحد مش في بلاصته ونجم يعمل كارثه. ذاك علاش يلزم ما يتعدى كل بالحق يتحدى.
1: هو على هذيك خاصة أنه إحنا توا نحكيه على الامتحانات الوطنية، نحكيه على الامتحانات بصفة عامة، لأنه اللي تعود أنه يغش في الامتحانات وهوكا كيف ما نقولوها بلهجتنا هوكا يسلك فيها وقاعد يرتقي من سنة إلى أخرى، هذايا راهي مش تولي كأنها إدمان بالنسبة لي هو، يعني مش يتعود بعملية اللغش، مش تكون مع مصاحبة للامتحانات الوطنية ومن بعد مش تكون حتى في مسيرته الجامعية ثم المهنية.
0: لو كنت تسمح لي كلمة إدمان مش بدلها بالدوباج.
1: به
0: الإشكالية أنه هنا التلميذ عنده قدرات لكن إيش نجو يعمل معناه ما يستعملش قدراته ويستعمل وسائل أخرى وخلي القدرات هذيك على جنب. القدرات كيف العضلات، إذا كان ما خدمتهمش يصير لهم ضمور، والضمور هذاك مش يخليك أنت بعد تخسر في ذاتي إنك ما تطورتش القدرات. خاطر الامتحان هو قدرات معرفية، هو استعداد، هو جهد، ولكن أيضا هو استعداد نفسي وإمكانيات نفسية. وهذاك علاش تجي طالب متميز جدا للأسف، يعني تجي عنده فوبيا الامتحانات ينجم ما يجسدش كما يلزم وينجم ما يوصلش للحاجة اللي يحبه لها، رغم أنه هو عنده القدرة الكامنة وعنده الكفاءة وحذر كما يلزم. أن البعد النفسي مهم، لأنه الامتحان أيضا هو امتحان شخصية. أنت معناتها اليوم الالتجاء إلى الغش معناتها إما أنك تحب يعني توصل مرتبة مش بتاعك، ولا تحب توصل حاجات بأقل جهد ممكن. وهنا سؤال نطرحه ديما، تمش امكانيه يعني نعطي امتحانات حتى لو كان يغش ما ينجمش يعمل فيها حتى شيء؟ تعرف الولايات المتحده الامريكيه مثلا ما يعطيكش حتى امتحان فيه ديسيرتاسيون، معناها انك باش تالف. تقريبا الامتحانات كلها هي معناها لا شكل اسئله الكيسيام هذيك اللي فيها اختيارات متعدده، وما تسمش امتحان اسمه الخوف. يعني هنا باش تكون انت امام قدره فقط على الاجابه، تعرف والا ما تعرفش. ما تسماش يعني ما عندكش طريقه اخرى. السؤال الثاني اللي منطرح هنا يعني في التقييم، هي سيدي انا اليوم ما حشتيش بيك تعرف المعلومات. ما حشتيش بيك مخزن المعلومات، اللي يهمني انا انك تعرف تستثمر المعلومات. تماش طريقه يعني نتاع امتحانات نعطيك المعلومات بكل شيء مباح من خلال الانترنت، لكن انت تستثمر هذا كل في حل المشكلة. وهذا ينجم يكون حل من الحلول. يعني بدون اني نلتجئ انا اليوم اني نعمل ادوات مقاومه الغش الى اخره، خاطر انا وقت اللي نسال السؤال عرف لي كذا، هذا يلوج على الصفحه كذا في الـ في الـ في الدرس بتاعي يلقاه. اما وقت اللي انا نمشي له بشكل يعني مشكلة نتاع إشكالية حقيقية لازم هو يستثمر فيها باش ينجم يحل المشكلة، حتى ولو نعطيه الأدوات يمكن هذا الأكثر. خاطر أنت مهندس مش ابن قنطرة، راهو مش يبدا يفكر زعما في الإيكواسيون هذيك الإكس الفوق ولا النقطة والإكسبونونسيال وين زعما وكيفاش نعملوه زعما نبدو بهذاك ولا بهذاك، لا هي كل شيء قدامه. المهم أن يكون لديه القدرة على الترسيب. وهنا مثلا يحكوا لنا برا الطلبة اللي خرجوا عندهم الى جانب التكوين النظري عندهم يخدموا مجموعات على حلات اشكاليات حقيقيه. ساعات مشكل ما له معنى، انا ساعات مشكل مثلا انت حال حكينا معناها واحد على المشروع نتاعو وصحابه، هي الاله يعني التبريد على السياره شاحنه، يلزم يطلعوا ميكانيزم انا يبين لهم قداش الآلة هذيك مثلا عملت انحراف وقت اللي الكهرباء دارت ولا وسط المنعطف ولا شنو هي الطريقة اللي نعملها أنا باش يكون عندي الانديكاتور هذاك. وهنا اليوم أنا يعني في البيئة التونسية مثلا يكون كل طالب وكل تلميذ عنده مشروع خاص به هو موجه إلى حل مشكل حقيقي في البيئة نتاعو، ويكون عليه نوت مهمة. وهنا يكون ثم يعني شفتي ما تنجمش انت تجي للامتحان كي تجاوب عليه مثلا، هذا يتطلب انك تكون بالرسمي فكرت في مشكلة.

0: الحقيقي موجود، بذلت برشا جهد، عينته شفته جربته قريت عليه، حكيت انت واصحابك وبدات يعني البذور الاولى نتاع الحلول تظهر. ذلك علاش اليوم احنا حتى في التقييم نتاعنا وفي التقييمات نتاعنا هي التقييمات تعتمد فقط على الذاكره الاسترجاع. الذاكره هي عنصر من العناصر المعرفيه ولا تشكل يعني الجانب المعرفي المهم بقدر ما يهم القدره على استثمار كل الجوانب الذهنيه اللي توجه الى حل المشكله مش الى الاجابه عن سؤال او يعني استعمال معلومات جامده. للاسف الشديد هذا عنده منذ احنا في المنظومه التعليميه بتاعنا. يقول لي انت مالك كيفاش الجماعه اللي جابوا 20 يمشوا لبرا ويتميزوا؟ يلزمنا نعرف شكون الكلام ده دوك. يعني وقت نحكي نعتمد متميز من 13 حتى من 12 ما تيمش، هذا مهمش الكلام ده عادي يدرى. هذا عندهم قدرات ذهنيه عاليه، قدرات تركيز عاليه، وهما بيدهم يعني كتر طريقه التحضير بتاعهم تلقيهم ما ركزوش على المعلومات. ركزوا اكثر على على التمارين، ومن التمارين فهموا قيمه الدرس. لانه احيانا باش التلاميذ يقول لك يا اخي شنو هو علاقه الدرس بالتمرين؟ الدرس في وين والتمارين في وين؟ لا التمارين تو انت مثلا تجي انت للتلميذ بقى التلميذ يقرا مثلا رياضيات يقول لك خلاص قري فينا في اكسبونونسيال شنو هو هالوظيفه هالدال الذي القري فيها انت اليوم شنو تعمل؟ لو كان الاستاذ يعرر انه داله الاكسبونونسيال هذه هي داله تفسر الظواهر الاقتصاديه وهي من اهم الظواهر تفسر النمو مثلا الديموغرافي تفسر النمو الاقتصادي، وقتها يعمل هو يعمل العلاقه بين الداله ذيك وبين وجودها في الواقع. كيف اللوغاريتم كيف يعني كل الدالات الرياضيه اليوم عندها انعكاس في الواقع، يعني في الواقع موجوده. كيف يعني انت باش تقريه مثلا فلسفه تقول لك علاش تقريني الفلسفه؟ ويقول لك احنا في الدارجه نتاعنا وعلاش الفلسفه عليك؟ الفلسفه اعمق من ذلك بكثير، انها عندها القدره على الانصات الجيد وعلى استنباط الاشكاليات، انك ما تكونش خاضع، انك ما تكونش في الادمان، انك ما تكونش قابل للتطويع، يكون عندك نظره نقديه مستقله، يكون عندك فهم عميق للواقع نتاعك ولذاتك، وهي مفاهيم مهمه جدا اليوم. الفلسفه يستعملوها كبرنامج علاجي نفسي. يعني اليوم اكدنا انه استعمال الفكر الفلسفي والفكر النقدي مهم جدا احيانا في بعض العلاجات النفسيه وهي مهمه جدا. يعني ووجود فيلسوف توا اليوم يحكوا على الابحاث في العالم يقول لك راهو المختبرات ما يكونش فيها فقط مثلا بحث الفيزياء. راهو يلزم معاه بحث الاعصاب، بحث الفلسفه، حتى تكون الفكره شامله وكافيه وظافيه. هذه حبيت نقوله لك. علاش الترميد يغش؟ لانه يمشي في باله معلومات مجرد بذاعه. تنزيل المعلومه والماده في الواقع لا يجد له التلميذ صدى، يعني ما يعرفش شنو هو. لدرجه انه مثلا لازم تكون انت اليوم قارئ تغذيه لكن طريقه التسليم بتاعك تشبه الجداك معناتها وقت كانت عمرها 50 60 سنه تالي 70 سنه تالي رغم انها تنجم تكون غلط تقليه مثلا غلط اللي غلطه لانها تضر برشا من الواحد وتعمل معناها الهدرجه وغيره الا اذا كانت رانا غادي كثيرة. المهم انه ما نكتفوش بالمعلومه انها تكون المعلومه ذيك عند قادرين ان ننزلوها في الوقت. وهنا يعني ثم بعد كثير برشا استعمالنا اليوم التلميذ كيمو كيف برشا انماط اجتماعيه يستعمل الزبونيه ويعتبر انه النتيجه هي المهم لا يهم الاسلوب، وهي طريقه مكيافيليه يعني سيئه جدا من حيث التفكير. لازم تبني نسق معرفي ومجتمع معرفي ومجتمع قادر على النهوض بمثل هذه الافكار. واليوم راهو نسبه الغش مش شويه ايمان لازم يمشوا ل 10 15% راهي ماهيش نسبه يعني يستهان بها نقول واحنا راهي ظاهره يعني عابره او معناتها معزوله. يعني هذا يعكس تفكير مجتمعي، يعكس يعني اللاوعي الجمعي، ربما ثم بعض العناصر في الهويه نتاعنا الداخل، وهذه يلزم محاربتها مش فقط محاربه غش الامتحان والعمل على العقليه في حد ذاته. انه يكون يعني انه نمنو بالجهد، نمنو بالعمل، اليوم نحكي على تلميذ بكالوريا او تلميذ امتحانات، تعرف اني انتبهوا انه ثم انتحال كبير برشا في الابحاث العلميه، وانه من الظواهر مثلا اليوم ولوا قيدوها النشريات العلميه. اليوم نجينا نكتب بحث، تجيني ايمان تخدم معايا في البحث يقول لي بربي زيدي اسمك ثاني وثالث. اليوم كانت لاحظت النشريات العلميه كنا تقول لك راهو يلزم اللي تحط الاسم وتقول شنو عمل. الان نساهم في جمع المعطيات، نساهم في التحليل الاحصائي، الان نساهم في في مثلا في في في في في في الديسكسيون في الاخر يعني في مناقشه الاطروحه. يعني يقول لك حدد لي بالضبط الاسم هذاك شنو عمل. هذا للتقليص من الاتحاد العلمي ومن هذه اللامبالاه. نحكوا على نشريات علميه في مجلات يعني رائده، فما بالك انت اليوم يعني تلميذ بكالوريا يرى انه نجاح باش يجيب له القيمه الاجتماعيه وباش يرضوا عليه عائلته وربما باش يغطوا، خاطر شكون يمشي للغش؟ هو عبد اللي ما تفهمش وقته، ضيع برشا وقت. العبد اللي هو ما كانش في المستوى، اللي هو غش روحه وغش عائلته، يحب يعني في الاخر يمنع اللي نجم يمنعه انطلاقا يعني من عمليه الغش. وهنا غش روحه وغش عائلته وما سمحش لروحه شوفوا لا فهم غلطه. خاطر شوفي عام في البكالوريا حط شيء يسمع فيه الكل، لو عام في البكالوريا في الحياه حط شيء وتنجم تعاود عامك وتشرب راحتك وتشرب عقلك وتقرا بالكدا وتكون متميزين وتاخذ الحاجه اللي تحب عليها وتعيش حياتك مرتاح، ولا انك تنجح ضعيف وماكش فيها مش عملت وتمشي تبقى طول عمرك تعامل. وكان انت ما غشيتش
1: هو حتى مثلا انه وهذه كانت ثم حالة خاصة في برنامجنا وحكينا عليها، انه اللي الطالبة او التلميذة اللي تعودت بالغش وبعد في الجامعة التجأت لطرق اخرى بخلاف الغش، التجأت لطرق اخرى ان باش كيكة تضمن نجاحها لاربع سنين ولا ما نعرفش قديش من عام.
0: للأسف هي باش تولي كل الطرق مباحه لانه هذاك هو مكافئ
1: اللي
0: يجيبوا،
1: وهذايا اللي نحبوا نوصلوا له انه راهو اللي تعود بالغش والتعود انه تكون هذه مثلا طريقه للنجاح بالنسبه لي هو واسلوبه المعتمد، راهو من بعد مش يكون العمليه هذه مباحه في كل شيء، يعني كل شيء يولي له مباح وطريقه الغش تختلف من بعد في مواصله الدراسه نتاعه من بعد في المهنه نتاعه من بعد حتى في علاقاته مع الاخرين.
0: هو تعرف ايمان حكيت لي على الادمان، حكيت لك عبد الله حكيت لك على المنشطات.
1: اي
0: تعرف اللي دماغنا مبرمج باش معناها يحسنا لان ما نبذلش الجهد، يعني من ناحيه بنيه الدماغ والبنيه الانتولوجيه بتاع البشر كيفاش مبرمج الجينات نتاعنا كيفاش احنا مبرمجين اقل جهد ممكن. لانه كل جهد فيه خطوره. وين المشكله هنا؟ العبد اللي هو يسعى كل خطوة تشجعك باش تزيد خطوة، تشجعك باش تزيد خطوة، وكل خطوة تمشيتها يعطوك القوة ويعطوك الإرادة ويحلوا لك أبواب ما هي أبواب. وهذا اللي يفسر الناس اللي هي الناجحة، الناس اللي بدت في الاكتشاف، الناس اللي طورت ما يسمى معنى الجهد. وأصبح شفتي من كان المخ مبرمج على الراحة وعلى معناها الابتعاد على الخطورة يولي يتم إعادة برمجته على النجاح. وهنا معناها حب النجاح واللي يعطيه النجاح على المستوى الهرموني على المستوى العصبي على المستوى النفسي يخلي معناها العبد ذاك اللي يفسر من غير ولا عنده إدمان على الدراسة ولا عنده إدمان على العمل، لأنه ذاق طعم النجاح والنجاح صغير نجاح صغير نجاح صغير أدى إلى نجاحات كبيرة أعطاها قيمة قدام ذاته طور من هنا نحكوا على برشا حاجات، تقدير الذات، الإحساس بالنجاعة الذاتية، ولا حاسس إنه قادر على الإنجاز، ثم ثقة في النفس. ذاتي كونه عند أشخاص ناجحين جدا، ما شفتي مهما تكون العقبات، أي عقبة تتصورها في ذاك يلقاها حل. علاش؟ خاطر تعلمك الحركة. تعلم إنه يبادر، تعلم إنه يتحرك، تعلم إنه يكتشف، تعلم إنه يحاول. في كل مرة يزيد كل مرة يقوى بالضبط كما العضلات. في كل مره باش تدربها في كل مره باش تزيد قوه. توا الصوره العكسيه، الناس اللي هما في كل مره يهربوا وما يواجهوش ويلقى طرق اخرى ويمشي للخمول، للاسف الشديد كل ابتعاد يزيدها البخل يزيدها الابتعاد. وهنا يعني الاشكاليه الكبيره فيها الطالبه هذه ولا غير ولا غير، فهي يعني بالنسبه لي ما عادش ينجزهم هو، رغم انه عنده القدره، رغم انه عنده الامكانيات، رغم انه ينجز، هذا كله ما عادش يراه. شو اللي يراه؟ يراه حاجه واحده، انه يشري النجاح نتاعه باي ثمن ينجم يكون، بما فيها يعني. وانت اليوم تعرف في بعض المجالات، تعرف اليوم الاداره اللي كنا نطبقوا معايير مثلا لي كابي مثلا، نستعملوا مؤشرات الانجاز، يمكن نقول لك 70% صحته. خاطر كي اليوم العقليه نتاعنا شنو تقول لك؟ نسجل حضوري وهذا وانتهى الامر. لا رد بالك انت، راه العمل مش تنزل حضور، راهو انجاز، راهو تطوير، راهو استجابه، راهو يقظه، راهو استشراف. وهنا الحد خاصه نبدو من الاطارات اللي يسموهم بيتادا جيومتريز، معناها من الناس اللي عندها ليسونس واللي عنده استاذيه وانت مش الاطارات تضمها، راهو مش موجود باش يعمل ورقة ولا لا، راهو أكثر من ذلك بكثير. قبل ما تصير الفايدة نعرف كيفاش نعملوا لها، وقبل ما تصير ما نعرف كيفاش نعملوا لها. اليوم الدليل مثلا نعطيك أسطول بتاع النقل أكبر وزارة عندنا، ولا كارت في وقت. أعطيني شكون المواطن اليوم مثلا يخرج من المنطقة الداخلية اللي هو موجه لهم هما النقل، ينجم يوصل في وقت للسبيطار. اليوم يحكوا لنا يعني بعض الوضعيات الاجتماعية اللي نقابلوها في العمل بتاعنا، يقول لك باش نمشي نداوي مثلا من بقعة في جندوبة في ريف مثلا في فرنانة ولا في عند راهم، يقول لك نخرج 3 تاع الصباح اليوم باش ننجم، مش النهار اللي خرج فيه وغدوة ننجم نقابل الطبيب. يعني باش تفهم انت اليوم وين المشكلة. يا اخي اليوم ما نجموش احنا كيران هذوما نعملوا لهم وقت نضبطوهم ويولوا قادرين انه يوصل في وقت الاداري في وقت المستشفيات وغيره، ما كانش له قيمه نتاعها. يعني هذه كل يدل على انه عندنا اشكاليات كبيره على مستوى التخطيط. على وش قاعده تعمل من الموظفين هذوما لو سمحت؟ معناتها هو الاطارات وهو اسباب مصالح وغير الى اخره. هذا من يجي جيمك العقليه نتاعنا. على قد ما ترقى على قد ما يرتاح على قد ما يكون يقل الانجاز والقدره على الانجاز. وهذه اشكاليه كبيره. تبدا مك الطلبه هذوكم اللي هما سموهم احنا القناصه، يقتنصوا فرص ياخذوا بلايص غير من غير حتى اضافه ومن غير حتى قيمه مضافه. اليوم مقاومه الغش ما تبداش فقط في اني نعمل وسائل تشويش في الامتحان، لا، طريقه التقييم، طريقه التعليم، نظم التقييم والمتابعه، ثم يعني ما ثماش هذه يعني كل عام وعام تلميذ طالب رئيس مصلحه مدير كل عام وعام. تعرف الاداره الامريكيه ما فيهاش تقييم ولا تعرف الاداره الامريكيه مثلا كل عام اللي يجوا في الصف الاخير ياخذوا ارواحهم، يشوفوا خدمه اخرى ارواحهم. يعني اليوم ما فماش حاجه اسمها رزق البليك، هالكلمه دي الخايبه يعني اعطيني برك نشد بلاصه وهني قاعد ما عادش كوني بعد. يعني احيانا تمشي اصلا يعني تمشي مستشفى كبير مثلا ما تلاقيش فيه وظيفه التوجيه. تو دخلوا جحافل نتاع عباد معناها في الحضايا، ما نجموش يعملوا عباد مختصه في التوجيه، خاصه انه كيما نقول لك العباد تمشي غادي مرضى، مساكن غادي مجموعين، ما يعرفوش شنو هما فين موجود الحكايه هذيك، ما ثمش حتى علامه تدلك على انه هذاك القسم هذاك وذاك القسم شنو هو، وتدخل في تشعبات يعني كبيره جدا. هذه كله يدل على انه راهو اللي احنا نتصوروه حاجه بسيطه ماهيش بسيطه. يعني اليوم الغش يبدا صحيح اكتشفناه في البكالوريا باعتباره يعني اهميه امتحان الوطني واهميه كبوابه من بوابات المستقبل، لكنه يعكس للاسف الشديد يعني في الباطن نتاعو وراه منظومه كامله وراه عقليه كامله اللي يلزمها تتبدل باش بالارقام وبالطرق يعني بطرق الاداره الحديثه. يعني مش الحكايه علم، الاداره علم. يعني اليوم علم خاصة الوقت اللي دخلوا الرقم ويطلي كل شيء أمور أمريكا، لازم تنجم تتابعي وتنجم تعرفي وتنجم تفهمي إلى آخره. بما فيها يا إيمان عمر وفي وزارة التربية مصالح اسمها مصالح التقييم والجودة. المصالح أظن بالإدارة المركزية بتاعهم اليوم شنو أعطونا في الغش مثلا؟ كيفاش نجموا نطوروا مش مقاومته فقط يعني استئصاله ساعة لأنه سرطان ما يكفيش تقاومه ما يكفيش تعطيه مسك الاستئصال نتاعو ثم بعد الاستئصال نتاعو العمل على العقلية كيفاش نوصل حتى التلميذ عنده قدرة باش يغش ما يغش وكيفاش التلميذ يولي الهم نتاعو أكبر مش الإجابة على النجاح لا هو استحقاق النجاح اش معناها الكلمة دي يعني انه يخدم البرنامج نتاعه والمطلوب منه كما يز ومش فقط يعني باش ينجح لكن يوصل الى درجه التميز كيفاش نجم نبدلوا عقليه التلامذه نتاعنا باش يكونوا من الاصناف هذه كيف كيف انظمه الجوده تقول راني انا ما عنديش التلامذه كيف كيف سامحني انت اليوم كيفاش النظام التعليمي في تونس نجيبوا السمكه ونجيبوا الدب القطبي ونجيبوا القرد ونعطوهم نفس الامتحان وتعطي طلق شجر ومن بعد نقول والله القرد هذا راه اذكى واحد فيه هذاك اذكى واحد فيهم في المحيط نتاعو اعمل اختبار ترى في الماء وشوف السمكة اعمل اختبار مثلا في الـ الـ الـ الـ الـ في, الـ في, الـ في القطب الشمالي وورينا وشوف هنا يعني الملامح الملمح العلمي للتلميذ والتقني للتلميذ والقدرات نتاعو احيانا عندنا اربع ولا خمسه نوع نتاع بكالوريا ما يجيش حتى واحده منهم حتى واحده منهم ما نعرفش بكالوريا الفن ونوصلوا فيه الناس كل يوم موجود ولا مش موجود على كل حال ما عرفش عليه حديث كبير برشا يعني كيفاش تنجم انت اليوم في انظمه التقييم نتاعك كل التلاميذ اللي هما اليوم يرتدوا المدارس والمعاهد يكون عندهم نصيب يكون عنده ثقه في نفسه يعرف روحه اكيد لو عنده انجاز ما اليوم يعني مانيش كلنا باش نمشوا معنا نقولوا فلاس ونقرا قرايه طويله الى اخره ثم شكون خلق وربي مش يقرا قرايه قصيره لكن يبدع من بعد في الحرف والمهن الى اخره وهنا يعني المنظومه بتاع التكوين والتدريب والتعليم الابتدائي والثانوي ما فهمتش علاش مش مربطين ببعضها علاش مش معناها ان نتحدثوا مثلا في الخارج نتحدثوا على دي باركور يعني اللي هو مسارات تربويه مختلفة أحيانا في نفس القسم وفي نفس المدرسة ثم أعداد عام من الكل لكن يعني أنا باين أنه عندي القدرة والواحد باش نمشي نعمل ميكانيك ولا نعمل نجارة ألمنيوم ونعمل حاجة أخرى الآخر باين عنده قدرات لغوية متميزة جدا ومتطورة أو قدرات رقمية متطورة يعني هذاك باين ضد المسار بتاعه لو كان الغش يجي زيادة أنظمة التقييم والجودة دي وهالإدارات الضخمة الكبيرة دي بترسانة كبيرة جدا من الموظفين ومن الباحثين إلى آخره كيفاش ينجم يعطينا الحلول؟ إنه اليوم الطالب اللي يغش أحيانا نجم نقول لك راهو بده يضحي يحب ينجح لما لقى كان أربعة ولا خمسة مسارات معناها يوفرهم له المسار التربوي قدراته ما تمكنوش هذا راهو فعلا إيمانا قابلت شبان في الواقع متكيف جدا معناها عنده قدرات اجتماعيه عاليه ملتزم اجتماعيا وعنده حتى احيانا ثقافه التطوع لكنه ما يكونبوزيش مع المواد بصفه عامه يعني لازم يجيبك خمسه واربعه مهما يبذل جهد مهما يقرا دروس خصوصيه هذايا لو كان تحط في مساره وحسب قيمته ولقى الحاجه اللي تبالمه تاكد لك ابدع قول انت اليوم ما انا باش نعمل كل واحد على مقاسه مش الفكره هكاك بالضبط لكن الفكره اليوم هكا المشروع التربوي الانفرادي ومراعاه نمط ونسق الشخصيه في هالخضم هذا كله التربوي ماهوش حاجه مستحيله يعني اليوم كي نعرف تلميذ معناها نقيمه ونعرف قدراته على الاقل تصير التوعيه نتاعه نتاع العائله نتاعه وشو يعرف القدرات نتاعه إذا كان أنا جبت نهزه من دولة تدريب، نهزه تدريب عشان يعرف وقته. يربح وقته معناها يبدا في 16 14 سنة يولي لازم يكون منتج.
1: هذا هو، خاصة احنا كنا نحكيو على الغش ونحكيوها عليها كظاهرة خاصة بالنسبة للمجتمع التونسي. فعملية الغش يمكن الفرصة انه تكون ثم تكافؤ الفرص، تهدم الفرصة هذه كذلك، انه كي نحكيو راهي تساهم حتى في انتشار السلبية في المجتمع، لانه اي شخص مش يقول لك اللي غش نجح، اللي غش جاب هكا وهكا، اللي يعني العمل كأنه استسهلنا عملية الغش في عاداتنا، في يمكن حتى كيفاش نجمو احنا ننظرو حتى للمجتمع.
0: هو إمام نتذكر في برنامجنا حكينا على المثل الشعبي بتاعنا، كي يعطيك تكسب دار من غير جهد وتاخذ امراه من غير جهد.
1: اها.
0: هو مثل شعبي يقال، يعني انا نسيت السياق بتاعه بالضبط، لكن هذا يعكس عقليه. فتعرف انت اليوم البحث عن الراحه والبحث على احيانا يعني تلاقيه من زال شاب او شابه، وانا قريت حتى الطلبه يعني يحب يروح ما يقراش مازال على العشيه باش يروح. تو عمره 20 21 22 شبع بدارهم ويعرف دارهم وحومتهم، 3 سنين اللي يقرا فيهم باش يعمل مسرح باش يقرا باش يطور قدرات، ما فهمتش على الشيء اللي يروح، ما فهمتش شنو وراه. معناها نقولها لهم، لو سالتهم البحث على الراحه والتكاثر والبحث على هذه كله عقليه. انت اليوم تو انت مثلا يقول لك فرويد مثلا، تعرف اللي فرويد يتقن 7 لغات حياه؟ تعرف اللي هو فرويد ماهوش حتى نسيني هو طبيب، واللي معناها حمل برشا حاجات قرين، وكي يكتب لك شعر ولا حاجه معناها ما تصدقش، لانه معناها في التكوين، والتكوين عالي جدا من الصغر، معناها ماهوش هكاك خلق حاجات معناها اينشتاين ولا غيره. راهو اليوم عقليه الراحه وعقليه الركشه معناها بين الفرين، الكلمه اللي نقولوها في الدارج نتاعنا راهي خايبه ياسر، خايبه معناتها ما تخليكش تطور، ما تخليكش تبقى خاصه انت طالب. هذيك علاش اليوم العقليه بتاع اقل جهد اقل تعب ممكن قص العربي، يعني نص يعني احيانا نقص قص عربي، علاش مش نوصل في ساعه؟ وعلاش تكون بس في القهوه 4 سوايع؟ هنا القص العربي ما عنده حتى معنى، لانه يعني تنجم تحرمك تاخذ المشاهد، انك تتعرف على عباد، تعمل انك يعني شنو قيمه انك تختصر الطريق وانت الوقت نتاعك ماكش تستثمره. هذاك علاش اليوم في العقليه نتاعنا بصفه عامه الاختصارات هذه والقصات العربي اللي نلقوها في المسار التعليمي في بحث افضل النتائج اقل جهد ممكن، و معناتها كل حاجه عندها الجهد نتاعها، وكل حاجه عندها الثمن نتاعها، وكل حاجه عندها التضحيات نتاعها. وما تنجم تبني الا ما تعمل الجهد زايد، ما تنجمش توصل. شفتي القدرات المعرفيه من الناحيه اللي بنحكوا على التعلم، بنحكوا على الدراسه بصفه عامه، يقولوا انه هي من اصعب المهن. علاش؟ خاطر تاخذ برشا جهد باش تتعلم. ويقولوا اللي هي من اكثر هشاشة. علاش؟ خاطر ديك في تبعد باش تنسى. هذاك علاش يلزمك العمل اليوم ديما تطور من القدرات نتاعك، ديما تقرا، ديما انه احيانا الى اليوم تشوفي كلمه ساعات او جمله تقول يا اخي مش ما قريتهاش حتى مره قبل. شوفي احيانا معناتها في جريده ولا على الانترنت ولا شوفي معناها كلام اول مره تراه بالانجليزي بالفرنسي ولا بالعربي ولا هذاك، يدل على انه راهو العبد لازم يكون عندك البحث الدائم، وخاصه الطالب وخاصه التلميذ. راهو التلميذ المتميز معناها ينظم وقته بالجداء، تنظيم الوقت هو احدى اهم اثار النجاح، ينظم المواد بالجداء، عارف روحه واش قادم. واذا كان فكر في الغش، اذا كان فكر انه يعني باش يحاول يلقى حل اخر، صدقني هذا اللي لازم ينجح طول عمره. راهو حامل بال تعرفتي باش يدخل المتاهه ما يفرش منها، هذا يعني باش نبدو واضحين معاه من الولد الكل. لانه شنو عمل؟ كانه جاب الاراده نتاعه ونحى، كانه عبد جاء عنده اراده وعنده قدره، جاء لغاها نحاها وعوضها باشياء اخرى خاضعه للصدفه، خاضع يعني لعدة معطيات أخرى وفيها خطر كبير حتى اللي هو.
1: به هو توا كي نحكيو مثلا على الغش ونحكيو على ظاهرة الغش، شنو الأسباب؟ خاصة صحيح احنا رانا حكينا وفي خضم ما تحدثنا عليه نجمو نلقاو الأسباب، ولكن شنو هي الأسباب بشكاكة نجمو نفهمو هذه العملية؟
0: لو انت وحدك وحدك كسبتي جانب الاخلاق في الايمان، يعني الوازع الاخلاقي، وهنا نتحدث حتى على يعني بالمعنى النفسي، بمعنى الانا الاعلى بتاعه. الشاب هذا اللي هو ينتمي للعائله، ينتمي للثقافه، ينتمي للمجتمع، الغش راهو تعرفي ما سماش خير من غش ما فليس منه. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من غش ما فليس منه. يعني هذه معناها حاجات لا تتطلب النقاش، ولازم نربوا عليها صغارنا، معناها لازم نتربى عليها من الصغر الكل. معناها هذا لازم يبدا واضح، كيما نحصل عليه بالشوكل، نحصل عليه بالشلبس، نحصل انه يكون مستبطن للقيمه دي استبطان تام. هذا مش الغش فقط، يعني حتى انك تحاول تنقل من صحابك، ولا تحاول تاخذ حاجه مش بتاعك، ولا هذه كله لازم تنح. هذا خلينا يعني قدام نوع نتاع كلام، من الناحيه النفسيه عملنا لهم المناعة والحصانة. أنت تعرف مش المهم إني اليوم ننجح في الامتحان اليوم، المهم إن يكون عندي قدرات جيدة جدا في المستقبل اللي يخوض كل الامتحانات، يكون عندي القدرة والصلابة والمناعة النفسية إني نخوض غمار أي حاجة بتعرضني في المستقبل، وكل الحياة فيما بعد امتحانات. طب يعدوا حياة النقل، باش يترقى من واحد واحدة يقرأ، باش ينجم يعالج يقرأ، باش ينجم يطور من النموذج بتاعه يقرأ. شفت اليوم الطبيب مثلا اللي احسن المهن وافضل الطلبه اللي عندنا ما يرتاحش نهار، يرتاح. شفت اذا كان ما عادش يحضر المؤتمرات العلميه وما عادش يواكب كاين وما قالش حط نهار. وكيفاش الطبيب ينجم يواكب كلها؟ بتطوير معنى الجهد. الجهد اللي فور هذاك كلامي برشا مرات قلنا لو تطوير معنى الجهد لدى التلميذ افضل بكثير من المعلومات. وهنا نتحدثوا حتى على الكربية بتاعه، قلنا يخلي ما يعمل حتى شيء، يقعد على الطاولة ويرسم، يقعد على الطاولة ويخربش. حتى 4 دراج 5 دراج نبدا نزيد بشوية بشوية. خاصة عباد التقدم. النهار اللي العبد يطور معنى الجهد يولي قادر يستثمر وقته، يعني يوجه للحكاية هذيك، راهو هذا ينجح. نجح في امتحان البكالوريا، ونجح في امتحان الحياة، ونجح في الامتحان المهني، ونجح في الامتحان الشخصي والعائلي. اليوم الأسباب يعني واضح. نجول التقييمات عملتها وزارة التربية. يعني عملتها في الأقسام المهمة، واعتقد أنه الكفايات الدنيا في القراءة والكتابة والحساب عندنا نسبة لا بأس بها، يعني توصل حتى ل 40% عدم تملك الكفايات الأساسية المفروض يتم امتلاكها في السنوات هذيك. ما معنى عدم امتلاك معناتها الكفايات؟ يعني أنك تمشي الأقسام فيما بعد وما عندكش القدرات هذيك. بطبيعة الحال اللي مش عاملك من بعض المعلم مش يعطيك على ان هذيك الكفايات تم يعني اكتسابهم. مش يبقى ديما عندك خلل. شفتي التلميذ المتمكن في البكالوريا مش في البكالوريا مش قطبت يركز مع برنامج البكالوريا. التلميذ اللي مش متمكن مش يلقى معادلة في اللغة، معادلة في الكتاب، معادلة في الحساب، معادلة في تنظيم الوقت، ويحب ينجح، ثم ضغط من العائلة، وامتحان مهم جدا يحب يعمل. هذا سيبحث عن أساليب أخرى حتى يعوض النقص في التكوين باش ينجم يلقى روحه فرصة. راه بطولة فرصة. لأنه اليوم أنت كيفاش تعمل أي طريقة، إمكانية الكشف نتاعك أكبر برشا وواردة برشا انك ما تتمش اكتشافك. يعني حاط كأنك تلعب على مش حتى بيلو فاسة، مش 50-50، نحكوا على نسبة ضئيلة تاع نجاح بين الفريم انك تغش روحك وتغش المجتمع، ونحكوا على نسبة كبيرة انك ما تنجحش. لكن نقص التكوين هذا من اهم الاسباب اللي يخلي اليوم بعض الشباب يلتجئ الى ذلك. حاجة ثانية يعني ربما انعدام الرقابة اليوم، لأنه اليوم التعليم أيضا مهنة، والسنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والباك معناها مرتبطين فيما بينهم. ثم تلامذة يعني ما ثمش رقابة كافية، ما صارش عنده هكا التكامل في البرامج، يعني يقرأ ويفكر عام يقطع كتب ويرميهم، وكل عام وعامه بقوا عنده نقص رهيب باش ينجم هو يعني. خاطر البكالوريا جامعة سير الرياضيات تاع الأقسام اللي قبلها الكلها والثقافة العامة تاع الأقسام اللي قبلها الكلها، باش يلقى روحه خاوي كيف تأدي أم المجتمع، ما عنده حد شيء. وهذا زاد بضغط المجتمع وحب روحه في أصحابه إلى آخره، باش يلتجأ إلى معناها أساليب أخرى حتى باش ينجم ينجح. السيس الناس اللي داها وقتها في الخرجات في الدخلات في مواقع التواصل الاجتماعي في اشياء لا معنى لها، عامل بكالوريا عام مهم جدا بالعمل يلزم تطلب، خاطر ما عندناش قبله كل في السنه السادسه ابتدائي او التاسعه للي يعدي المناظره. دونك احنا ثم شكون من السنه الاولى ابتدائي حتى للرابعه ثانوي او البكالوريا ما عدى حتى مره على برنامج يعني تبدا العام كامل. هذا ما تسمى عباد ما عندهمش القدره، حتى شفتي حتى كانوا قرا يحاري في الاخير تم الناس ما القراءه الثلاثيه كانوا انتهت الثلاثيه. وهذاك علاش هذا يخلي بعض الاشخاص بعض التلامذه، وهنا ساعات حتى الاولياء تورطوا معهم لانه شدوا شبكات، الاولياء هما يشروا في الكيت ويشروا في الحيرات هذه يشجعوا الابناء نتاعهم. يعني ساعات تلقي معناتها منظومه كامله متورطه فيها، علاش؟ يقول لك انا نحب ولدي ينجح كل كوكوز، بعد نقري في البريفي وقري حتى هندسه ولا راديولوجي ولا حكايه اخرى يسلك امور. يعني منطق بالمنطق هذايا وهو منطق غريب، يعني منطق مشوه قليلا، يعني مش هكاك نربوا صغيراتنا. لو كان هما زاد من النوع اللي للاسف الشديد يلقى روحه غير قادر على انه يجاري معناها برنامج عام كامل، يولي يقول لك انا التزمت اساليب اخرى، على الاقل بعض البرامج وبعض الدروس ما توصلتش ليهم نحاول اني نهز من الغش، وهكا تكون عندي يعني اكثر من فرصه باش ننجح.
1: وهذا هو الموجود خاصة بالنسبة لنا احنا في المجتمع التونسي. واحنا مازلنا مش نواصلوا حديثنا ومستشار حصتنا في الجزء الثاني من مساحتنا اليوم اللي خصصناها للغش وتأثيراته النفسية. مرحبا بكم، تنجموا تتواصلوا معنا على رقم 78 227 160 والا على الباج بتاعنا راديو كيف.

0: العاشرة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها: وضعية صحية مستقرة لحجيجنا الميامين وتواصل الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية ليوم عرفة. يوم حقلي بباجة لفائدة عدد من العاملات الفلاحيات حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة. الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يؤكد حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس. ورفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أن الوضع الصحي العام للحجيج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. وأضاف أن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية وتنظيم زيارات يومية للحجيج بمقر إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. وبيّن أن الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والخيمات إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. وضمن سياق متصل، تنفذ وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة السياحة حملة ميدانية مشتركة تستهدف المكاتب الطبية التابعة لبعثات الحج داخل مرافق الضيافة والنزول المؤقت لإسكان الحجاج، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن وتأكد من جاهزية المرافق الصحية خلال موسم الحج، بما يسهم في تقديم خدمات صحية آمنة وموثوقة ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والتعليمات المعتمدة. في الشأن الجهوي، أعلنت بلدية الكاف عن فتح المسلخ البلدي خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك الموافق ليوم الأربعاء 27 من مايو الجاري، وذلك لتمكين المواطنين من ذبح أضاحيهم في ظروف صحية جيدة ومنظمة بداية من الساعة 6 صباحا، وفقا لما صرح به الكاتب العام لبلدية الكاف هشام بن خليفة.
2: بلدية الكاف تضع على ذمة المواطنين يوم العيد مذبح وجود المسلخ البلدي على ذمتهم انطلاقا من 9 مع بعد صلاة العيد. الذبحة موجودين والإجراءات عادية، يتصلوا قبل بنهار باللاباتوار باش يسجلوا أساميهم، يحب نهار العيد يسجلوا كيف هكاك باش ما يصير ضغط الذبحة ولا ضغط بالمسلخ البلدي تاعهم، والإجراءات تاعهم عادية فما خلصنا عليهم معينة.
0: انتظم اليوم بمنطقة سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية يوم تكويني حقلي لفائدة عدد من العاملات في القطاع الفلاحي حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة، وذلك في إطار مشروع أكواماد نساء مجردة من أجل مياه نظيفة ومستدامة الذي تنجزه جمعية البوصلة الخضراء وعدد من الشركاء على غرار المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وفق المكلف بتسيير دائرة الإحاطة بالمرأة في الوسط الريفي بمندوبية الفلاحة بباجة ليلى بركاتي. وبينت بركاتي أن هذا اليوم التكويني الحقلي يهدف إلى التركيز على دور المرأة الريفية في حماية مجردة، وقد تم تطرق خلاله إلى آليات المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه واستعمال الوسائل المعتمدة على الطبيعة للمحافظة على البيئة وضمان استدامة الموارد. اختتم أمس مشروع إرادة في مجال تربية النحل بجندوبة، حيث تم استعراض سبل النهوض بالقطاع وسط توقعات النحالين بإنتاج هام من مادة العسل لهذا الموسم. رفقة عبيدي.
3: نتائج عديدة توصل إليها هذا المشروع، مشروع تطوية قطاع النحل بولاية جندوبة من خلال برنامج إرادة وبإشراف عدة متداخلين في هذا القطاع. أكثر تفاصيل مع المنسق الجهوي لبرنامج إرادة بجندوبة محمد العربي مناعي.
4: تم اختيار منظومة النحل، فكرنا على مستوى إرادة باش ننظموا القطاع، وقلنا نعملوا احداث مركب لتطوير وتنمية جندوبة.
3: ويضيف المدير الجهوي لديوان تنمية الغابات والمراعي بولاية جندوبة كمال علوية،
5: ما في ميدان تنظيم القطاع تكوين كليستر، هيكل مهني في شكل كليستر اللي من ضوي تحته 21 هيكل متدخل في قطاع تربية النحل، يضمن استمرارية وديمومة المكاسب اللي توصلنا لها في مجال التكوين، يعني تكوين 550 منتفع معناها في ميدان تربية النحل، ومنهم 108 عملوا مشاريع في صغرى تكوين 10 مكونين.
3: ومن أبرز النتائج التي توصل إليها هذا المشروع هو اقتناء وحدة متنقلة لتجوب المناطق الريفية والحدودية لمتابعة النحلين، بالإضافة إلى اقتناء وحدة تعليب عسل النحل والذي سمي بنحل أخمير، وتركيز منابت نباتات عاسلة بكل من بوسالم وأطبرقة وغادماء، تكوين مجمع مصلحة اقتصادية كهيكل اقتصادي لضم النحلين بولاية جندوبة.
0: في الشأن الوطني، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج سور التجارة العربية الأفريقية أديب يوسف الأعمى، أكد حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته، وذلك خلال لقائه اليوم بوزيرة المالية مشكات سلام الخالدي. ونوه أديب يوسف الأعمى الذي يؤدي زيارة عمر إلى تونس من 18 إلى 21 من مايو الجاري بالتزام تونس الدائم بالإيفاء بكافة تعهداتها في مختلف مراحل المشاريع المشتركة وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية. وأكدت وزيرة المالية بالمناسبة متانة العلاقات التي تجمع تونس بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اعتبارا لدورها في دعم المؤسسات الوطنية ومساندتها، مشيرة إلى اتفاقيات التمويل التي أمضتها تونس مع المؤسسة في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى المحافظة على المؤسسات العمومية ودعمها. قدم وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال إلقائه بيان تونس في الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من مايو الجاري، قدم مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية حتى تواصل دورها في الوقاية وحماية الصحة ودعم قدرات الدول والاستجابة العادلة والفعالة للتحديات الصحية الكبرى. وشدد في بيان تونس على أن الصحة يجب أن تكون أرضية مشتركة بين كل الدول، لأن المرض لا يعترف بالحدود والوباء لا يميز بين الشعوب، مشددا على ضرورة أن تبقى منظمة الصحة العالمية فضاء لخدمة الإنسان بعيدا عن الحسابات الضيقة. وأكد أن تونس تعتبر الصحة حقا إنسانيا عالميا لا امتيازا ولا مجالا للمساومة أو التجاذبات، مذكرا في هذا السياق بمبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد الداعية إلى إرساء معاهدة عالمية جديدة للجوائح. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة حسب ما أعلنته المنظمة اليوم في بيان نشرتها. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم حسب نص البيان، وجدد التمسك الثابت بمواصلة النضال المسؤولي دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهنيي الصحة وكرامتهم ورفضها القاطع لكل محاولات التشويه أو التشكيك في نزاهتها أو في مشروعية تحركاتها النقابية والوطنية، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تثنيها عن أداء دورها تحت شعار أطباء في خدمة الشعب والوطن. وأعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في ذات البيان عن عزمها تنظيم ندوة صحية لتقديم تفاصيل ملف تجميد وتمويلات المنظمة واستعراض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية العمومية، وذلك يوم الجمعة 22 من مايو الجاري. شرق أوسطيا وفي الشأن الفلسطيني، حرقت قوات الاحتلال اليوم عدة منازل في مخيم جنين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال حرقت منزلا في منطقة طلوع الغبر ومنزلة عائلة الرشيد، علما أن قوات الاحتلال كانت قد حولت هذه المنازل لثكنات عسكرية منذ أكثر من عام ونصف. وأضافت أن قوات الاحتلال أحرقت مع ساعات المساء منزلا آخر في المخيم دون معرفة لمن تعود ملكيته. وكان جيش الاحتلال بدأ عدوانا موسعا على مدينة ومخيم جنين في 21 من جانفي سنة 25 و2000، هجر على إثره كامل سكان المخيم ومحيطه، والبالغ عددهم أكثر من 22 ألف مواطن، وهدم وحرق عشرات المنازل وجرف مئات الأمتار من الشوارع ودمر البنية التحتية في المخيم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وأنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قبل أن يؤجلها. وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض: كنت على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم اليوم، لكن الولايات المتحدة ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق. وتابع: حسنا، أقول يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو الأحد أو ربما الأسبوع المقبل، فترة زمنية محدودة، لأنه لا يسعنا السماح لهم بامتلاك سلاحا نوويا جديدا. بهذا الخبر ننهي آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، هذا تذكير بها مما جاء فيها من عناوين: وضعية صحية مستقرة لحجيجنا الميامين وتواصل الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية ليوم عرفة. يوم حقلي بباجة لفائدة عدد من العاملات الفلاحيات حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة. الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يؤكد حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.
6: هذا البرنامج إعادة.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مريم.

0: مازلنا مواصلين لقائنا ومازلنا مواصلين حديثنا على الغش وتأثيراته النفسية. قبل ما نمشي مع الطريق إلى المدرسة السعيدة مع المربي طارق القلعي، وقبل زادة ما نمشي مع مستشار حصتنا عاطف اللبيدي، معانا مكالمة هاتفية خلينا نستقبلوها. ألو، عسلامة.
1: ألو، عسلامة إيمان.
0: عسلامة ومرحبا بك سي عماد.
1: عايش، شكرا. تحية ليك، تحية للدكتور عاطف، تحية لشي طارق زميل سير طارق، تحية لكل مستمعي إذاعة كيف من داخل ومن خارج حدود الوطن. الموضوع
0: أي موضوع اختيارك أنت، اقتراحك أنت.
1: لا عادي جدا، أنا يحيي
0: لموضوع. لا وقيت هو أصلا وقيت أنه نحكيه في المواضيع هذه سي عماد، خاصة أنه كيف ما حكينا رانا ما جيش نحكيه كان على الامتحانات وطنية، رانا نحكيه على ظاهرة مجتمعية، نحكيه على
1: كل ما ينخل المجتمع. نحن
0: هو
1: صدقية بكل شرافة هنا باعتماد الحلول، معناته لازم نخرجوا الاسباب، ناخذوا بالاسباب، الاسباب العميقه حتى نستثمرها ونوجد الحلول الوقائيه هنا والعلاجيه، وعلاش لا اذا كان امكن ذلك، حتى نحد من هذه الظاهره. فقط نحن دائما ايجابيون رانا هنا، اما لو تقتصر المداخلات نتاعنا واختيار المواضيع لتوعيه الاولياء وتحسيسهم بخطوره المساله حتى يسلم المجتمع بطبيعة الحال. هذا هو الدور الحقيقي للإعلام. راو نحن ما عندناش حتى ناحية سلبية راو في المسألة هذه. إذا الموضوع والله أنا نحب نحييك على طرح الدقيق للموضوع، أتيتي على كل المفاصل بكل صدق، وهذا مثير جدا للجدل. ثم أنه أنا نحب نحيي كذلك الدكتور عاطف اللي بكل صدق المداخلات نتاعو كلها من العيار الثقيل. كل صدق يجب الانتباه له ياسر، وكل عبارة يستعملها الدكتور عاطف راهي بعمرها لا كانت اعتباطية، راهي هادفة. هاو مثلا اليوم أو حالي بموضوع مهم جدا تعاني منه المنظومة التربوية اليوم ويجب معالجتها. دكتور عاطف وقت تذكر الرياضيات تذكر اللوغاريتم وتذكر الهندسة وتذكر والوذكر راهي هذيك أزمة نعانوا منها اليوم، اللي هي التوجيه المدرسي اللي طريقه إلى التوجيه الجامعي. يعني عزوف تام لمادة الرياضيات.
0: هو يمكن التوى هوك ثم دورة تأسيسية للرياضيات وعلم المنطقة كانت تقامت. أي يمكن هذه مبادرة من وزارة التربية، مبادرة نثمنها، خاصة أنه نحبوا صغيراتنا في هذه في هذه المادة، أنه رجعوها للمادة هذه.
1: لو أنت تحلي في الموضوع، نحن لو يجب شوية تشويق أو موتيفاسيون نحطوا نحن الأسباب ونحطوا سبب العزوف عن الشعب العلمية اللي مجتمعنا في حاجة لها، بعد يجي التحليل هذا.
0: به هو يمكن حتى من الأسباب سي عماد.
1: نحن
0: سي عماد هو يمكن حتى من الأسباب هو موضوعنا اليوم.
1: صحيح، كلها مترابطة ترابطا وثيقيا بكل صدق. موضوعنا اليوم على غاية من الأهمية اللي هو الغش. الغش أنا خير ما أبدأ به والمثال الذي طرحه الدكتور عاطف الميكيافيليزم هي تلخص كل شيء. راي ميكيافيليزم هي الغاية تبرر الوسيلة، يعني الإنسان يستعمل كل الوسائل يصل

يعني أن الميكيافيليزم طريق إلى الدكترة، ومن يعتنقها نشوفوه نحن اليوم. إذن ما هي الأسباب العميقة والموضوعية التي تؤدي إلى عملية الغش؟ وعملية الغش هذه راهي تحمل عدة أفعال سلبية، هي سلوك بل كل شيء سلبي يعتمده الفرد. الفرد نحن باش نبدو به كطفل، لأنه طفل اليوم هو رجل الغد. السلوك هذا السلبي يضمن السرقة، لأنه يأخذ في حاجة ما هيش متاعه. يتضمن الحيلة، يعني أنه متحيل. يعني يتضمن خيانة الأمانة، لأنه بعد كي باش يكبر باش ما عادش مؤتمن عليه، وهذا نفاق اجتماعي عائلي. تصبح هنا عملية الغش هنا، قلنا الأسباب العميقة. ثم من يغشوا؟ شكون يستعمل عملية الغش هذه؟ ما هي الحلول؟ ما هي نتائجه الصحة قبل كل شيء؟ ما هي الطرق الوقائية حتى نتقي هذه الشرور؟ حتى لا تستفحل في المجتمع. مجتمعنا اليوم للأسف أصبح معناتها اندثر فيه كل القيم بكل صدق. المجتمع اليوم لو دق نقص الخطر، المجتمع اليوم لو ماشي في هاوية بكل صدق. نحن نحاول أن نحد من وطأة هذه الظاهرة، حط تحتها سطرين، يعني ما هي يعني ظاهرة لا أخلاقية، ظاهرة هي ظاهرة نفسية بالأساس. رأوا تشوفوه عليه ظاهرة نفسية، تقولوا له ظاهرة نفسية، رأوا علم النفس، ثم علم النفس الفردي، ثم علم النفس الاجتماعي، ثم علم النفس العصبي اللي يهمنا اليوم نحن، ثم علم النفس التربوي. يعني موجود رأي علم النفس موجود بأنواع وشكل لدي. رأوا يعني موضوعنا راهو نفسي بامتياز هنا. قلنا يعني أنه يجبنا أن نتفطن إلى السوس الذي أخذ ينخر كيان المجتمع هنا باش يسلم المجتمع متاعنا هنا. نحن رانا ندخلوا باش نعطوا بعض النصائح ولا يعني بعض الحلول حتى نخفوا، وخاصة توا الغش هذا قاعد يتفاقم راه عام بعد عام. يعني عمناول أشني أكثر وتعمناول، يعني موجودة الظاهرة ذي وموجودة تقريبا منذ الأجل. وعليش ما حديناش نحن ما الظاهرة ذي قبل؟ هذا السؤال يطرح، لأن ما عالجناهاش كما ينبغي. عبارة إنسان مريض وكبر معاه المرض هذاك واستفحل، وصل إلى مرحلة خطيرة جدا، لأنه المرض لو يتعالج من اللول يتعالج من الصغر، البناء لو يكون قاعدي من اللول من جوش في الوسط نضمه نحن، هذا غير معقول وغير منطقي. نرجع الأسباب. أنا حسب اعتقادي وحسب تجربتي المتواضعة لاحظت أنه من العائلة كل صدق. إحنا قلنا من يغش ومن شكون يستعمل غش؟ هو الإنسان نقوله نحن ما عندوش جهد، ما عندوش جهد باش ينجز عمل معين، ما عندوش جهد، معناتها تصبح ثقافة الجهد ضرورية. هنا الإنسان اللي ما عندوش ثقة في نفسه أساسا، يعني هنا الثقة بالنفس وهي تقدير الذات. الإنسان اللي ما عندوش صحة نفسية يعني أنه ما يستعدش الإنجاز أي عمل بطريقة، يعني أنه يكون عنده مناعة نفسية كما ذكرنا نحن هذا. إذن المسألة حسب اعتقادي، يعني حسب ما ذكر في علم النفس العصبي، هي عملية استبطانية لا غير. كيف ذلك؟ نعرف أن الصغير منذ نشأته في العائلة يستبطن كل السلوك، كل الأفعال، كل العبارات، تقريبا ألاف أو ملايين العبارات في دقيقة، لتخزن أين؟ تخزن في الدماغ، المخ متاعه تخزن، ليظهرها فيما بعد. يظهرها بعد خاطر عنده مراحل تحياته، وهي مرحلة طفولة، مرحلة مراهقة، وبعد يصبح كهلا، يصبح ربما مسنا. يعني إذا كان استفحل هذا المرض اللي هو الغش هذايا منذ البداية، منذ نشأته، منذ نعومة أظافره، راهو باش يكبر معاه، وبعد وقت يوصل ربما مسؤول في المجتمع أو

0: عنده وظيفة معينة في المجتمع رانا نخافوا منه، لأنه ما عادش مسؤول على أفعاله الوقت هذاك، لأنه أصبح مدمن على الشيء هذاك، والغش عنده حاجة طبيعية، وهنا نولوا مسينا بالمجتمع، وهذا ضرب للوطنية بكل صدق، لأنه إنسان باش يتقمص مسؤولية في المجتمع يجب أن يكون مسؤولا ويكون وطنيا، لأن المسألة تعلقت بالوطن بكل صدق. هذا رأي خاص. إذا قلنا المسألة من دول راهي استبطانية، ثم أنه هنا لاحظوا أن الطفل منذ في الأسرة راهو يحتاج إلى بناء قاعدي، يلزم هنا نعطوه ثقة، يلزم نكسبه ثقة في نفسه، نخلوه يعمل على روحه، نعطوه أعمال، نعطوه مسؤوليات في العائلة، راهو يبدأ مسؤول في العائلة كما ينبغي، بعد ما نخافوش منه هو مسؤول في مجتمع راهو في إدارة ولا كذا، راهي يصير لطيف، راهي هذيك راهي متواصلة مع بعضها. نحن نجو نشوفوا بكل صدق، ولا وجه نصائح للأولياء وأنا ولي كذلك، راهو صغير إذا كان ننزلوا نحن العمل نتاعو، يجي هناك معلم نعطي عمل للتلميذ، ونحن منظومة نتاعنا التربوية مهترئة تعتمد في السياسة التلقينية بكل صدق، وأشار إليه بالخلدون منذ الزمن الحبشي في مقدمته، وهذا خاور مازلنا ما عالجناش جملة انعكس هذا، لو عنده دخل في المسألة لو هنا يطلب تحليل دقيق المسألة. نحن نجو نلقوا التلميذ هذاك، نمشوا نخدموا له خدمة ومدواله يعطيها المعلم، ياخذ عدد، اي خديت العدد نتاعك، اي العامل من بعده باش تتواصل الحكاية، يعني التلميذ ما يبذلش حتى مجهود، يعني كل شيء حاضر باش يمد، هذايا راهو عيب. يعني أن الولي يساهم بطريقة أو بأخرى في عملية الغش. علاش مش كل ولي يوحي ولده يفهمه يعيش على سلوكه ويعيش على أفكاره، لأنه الطفل راهو يقتدي بأولي الأمر، يقتدي بالأنا الأعلى، يقتدي بهاك الولي هذيك، راهو يلاحظك يتغش، راهو يلاحظك، راهو يلاحظك وقت يتحدث، أنت مطالب 8 ساعات عمل وتروح قبل برباني عيد صحيح، خلي كذا ما نجمت سنجي تفلت فلت، هذا غشرة في العمل، راهو يشطبت نولدك وغدوي ولي يعمل أكثر منك أنت. يعني هذه المسألة راهي مرتبطة بحوايج كبيرة ياسر. هنا ماذا بينا الصغير يتعود على باش يتعمل على روحه، يتعود باش ياخذ مسؤولية في داره، باش تبدأ عنده ثقة في روحه، يستبطن معناتها أحسن السلوك وأحسن الأفعال داخل العائلة، هذه اللي توصل. أما أنا الصغير هذا والله أنا مش هعطيك مثال أخت إيمان، في السنة رابعة ابتدائي توا ما بين عيني هذايا، عندنا الأستاذ ديكتي هذه في الكاتريام جورني هذايا، يعني فما وي جورني في الموديول الجورني الرابعة تلقى فيها الأستاذ ديكتي شاطرين هاي الحكاية الكل، يحفظهم باش ينجم يوظفهم في الديسيرتاسيون، يوظفها في الفوكابيلير نتاعو بور لونريشيسمون، يجيب ورقه حاضره الدار ومكتوبه ماشي بخطو هو اللي مسؤول على الكلام هذايا، يجي صغير ذاك يغفل فيك انت كيفاش منه ومنه، ويجبد هاك الوريقه وحاطها ما بين رجليه وقاعد ينقل فيها. سنه رابعه ابتدائي هذايا شوش نتصور منه هناك يوصل للثانوي، هذا متصور من هناك يمشي يوصل البكالوريا، هذا متصور من هناك يمشي يمشي الجامعة، هذا متصور من هناك بعد كي يمشي يتشد مسؤولية في المجتمع. يعني منين بدأت هذي؟ أشكون اللي شجع فيها هذي؟ يشجع فيها الولي هذي. ماذا بين الأولياء؟ نفقوا شوي لوليداتنا ونتابعوهم، لابد من المراقبة، لابد من الاهتمام، لابد من الرعاية، لابد من الانتباه. هنا تصبح العائلة معنفة للطفل، راهو العنف مش راهو العنف المادي والمعنوي، لا لا هذا عنف، لأنه التلميذ ما عطيناش الاهتمام، ما عطيناش الانتباه، ما بنيناش كما ينبغي، ما حصلحناش ليه السلوك نتاعو اللي حاشتنا به غدوة الحي، يعني عنفنا في العطلة مع في العائلة، ما عطيناش حقه بكل صدق، هذا علاش العائلة حادت على المسار نتاعها. يعني المسألة راهي بناء قاعديا، هذايا يعني السبب الرئيسي. ثم قال حين السبب هذايا ممشي كبرك الطفل هذاك باش تولي عنده عادة تصبح عادة، والعادة إذا تكررت علميا تصبح طبيعة ثانية في البشر. ما نخاف منه نحن، هي ولدت طبيعة ثانية في المجتمع، طبيعة ثانية في عنده هو البشر هذاك. أي كيفاش يوصل لي نيل المحطة رئيسية اللي هي مفتاح الجامعة، حشتنا بهم الخبراء دوما، حشتنا بهم تكوين سليم نحن، هذا اللي حشت به ويعتمد لي الغش بس. هني هذايا ولا داهم على الموت الطفل هذايا بالصدق. احنا لا نوصوكم ونبهوكم وننصحوكم، راهي مسألة خطيرة جدا، راهو لا يقدر تشد راك تضرب 5 سنين ما تعديش مستقبلك مشاء، ثم أن تقعدك في السيفي نتاعك هذه غدوة الحي راك حتى غدوة تلقى أو بأخرى باش تدخل تخدم في الوظيفة العمومية، راهي تبقى لك هذيك نقطة سوداء أنك أنت تشديت تغش في البكالوري ويفيقوا بيك بعد راهو يولي المسار نتاعك راهو يولي أضرب. يعني تتجاوز هالطريقة هذيا نحي عليك هالمرض هذايا، نحي عليك الإدمان تقلع عنه هذايا، وعمل على روحك واخدم بحاجة بسيطة ولو نجيح آتم بإذن الله، وفك عليك مدى التنقيل وما كذا كذا. نحن نشوف إيمان حتى ما قلنا أزمة ثقة نحن نعيشوها توا. أزمة ثقة طبيعية جدا، نحن في التعليم الموازي رانا نعيشه نحن. شوف يعني الوزارة ما عندهاش حتى ثقة في التلميذ، كان جد ثقة والتلميذ مبني بالجداء ونعرفوه اللي عنده ثقة كبيرة في أفكاره وعنده قناعاته وموعينه وبانينه في الأسرة وبانينه في المدرسة وموصينه كذا. وعليش نعمله في المراقبين نحن يعسوا في الامتحان، واحد في أول القاعة والأخر في أقل القاعة، وهذا يمشي ويجي وهذا صح والدنيا واحد، سايب التلميذ نعطيه ورقة يخدم واحد نا يعرف، يلزم يعرف أنه كيفاش ينقل رغم ينقلش بالصحيح، كيفاش يستعمل أي أسلوب رغم عنده وين يوصل. ولو أنها سليب الغش تطور تطور بالزمان، يعني أنت كما تطور التكنولوجيا كما تطور كما كذا تطورت المسألة لأنها استفحلت، لأن ما عالجناهاش من الأول، وهذا الخلل منا نحن وهذا كل العقمة نتاع المنظومات الكل اللي ما حطتش إيدها في دين بعضها واللي ما عالجتش الموضوع واللي ما عطتوش أهمية. بكل صدق نحن نهتم بالشيء هذايا، نحن لنا خوفنا في المستقبل، خوفنا على أبنائنا، خوفنا على مسؤولينا، خوفنا على بلادنا، خوفنا على هذه هي. نحن من المفروض نوعي وليداتنا من الأول، راهو مش سرق المرة الأولى نطفي عليه الضوء، تولي كيما الحكاية نتاع كان جيتي تحبيني راكي من العظمة نهيتيني، أخي من الأول الصغير سرق في حاجة بسيطة، ومن بعد يولي يسرق حاجة كبيرة، هذه هي الحكاية. نحن نوعي وليداتنا نحسوهم بخطورة المسألة في العائلة، ولدي عمل لي على روحك، احفظ لي الشطر نتاعك انت خير من انك تنقي لي باراجراف كامل، راكي تاخذ عدد اليوم وغدوة الحي في قبيك ولا كذا، راهي فضيحة للعائلة الكل، راهي تقصير منا نحن الكل، نوعيه ونحسو بشوية بشوية ونحطو سي روبون شومان. في المدرسة كيف كيف؟ المدرسة رانا مش نمشوا طول الطرق كذا العقاب العسير اللي كذا، من وعيش هو صغير ما عليه من وعيش قبل ما يوصل الامتحانات الوطنية، قبل ما يوصلين يضربني البكالوريا. البكالوريا متاعنا راهي كانت مصنفة الخامسة عالميا في الثمانينات، وقت عديتنا وقت ذاك كنا ننشعوا نسبة قليلة راهو مدى اللي استفحل المرض في التسعينات وما عالجناش. الساحة الضربة نتاع 86 راهي نسيتنا في كل شيء، وقت عودنا البكالوريا في سبتمبر هذيك راهي نقطة سوداء راه توا نحن بكالوريا نتاعنا حتى في الخارج اللي ما يعاود يعمل تيست راه ردوا بالنا يعني نستنوا على شعرة نحن، وعلاش ما نحافظوش نحن على البكالوريا نتاعنا وما نوعوش ولادنا نحن وما نحسوهمش بخطورة مسألة وما نبينوش ليهم راهي مسألة وطنية وما نبينوش ليهم راهي مسألة مستقبلية نتاع التوانسة الكل. راه سمعت بلاد هذيا راه سمعت علم راه مش لعب راه هذيا راه اذا كان نحن ولادنا نسكتوا عليهم نسكتوا عليه يا سيدي نحن معاهم من الاول من الصغر. انت نقلت فيه يجي نجبدوا وحده نعمل له درس ناس نخصوا وقت نحن نخصوا حي الزمن يعني باش نبين وهنا سلبيات الخطا سلبيات الغش، والغش هذيا راهي عمليه اجراميه راهي عمليه لا اخلاقيه لا تزمن السرقه. انت قاعد تسرق تو انت تورك قاعد تتحيل ولو المتحيل عقب عليه القانون، راه كذا كان تقبل عليها راك غادي تولي متحيل كبير وتولي شارك وتولي لك مسألة كبيرة ياسر خطيرة. هذا ما نحدوهاش من دون نحن بالتوعية والتحسيس ونرغبوا الصغير فينا ويحبنا وياخذ معنا وتولي ثقة بيناتنا. نحن نعيشوا أزمة ثقة، نحن ما عاد ثقة ما بين الولي وما بين ولده، ما عاد ثقة ما بين المربي وما بين التلميذ. حدنا على المسار التربوي بكل صدق، غير يلزم الواحد روحنا نحن. أنا مش دولة تعليمي أكاديمي قال لك درس وروح ليه ليه ليه ليه واني نبدا نعس عليك، مش العساس انا راني مربي راه تبقى نعس عليك كجبت ورقك نقلت هذيك يا وزير. مش دولنا نحن هذايا، لو نحن نحن مربيين دولة أنظف وأشرف وأبعد من هذا الكل. يعني مع التلميذ يتجنب المسائل هذيا ويقبل عليها ويتعمد عليها، يعمل عليها تقدير الذات نتاعه وزي يكس بداخل العائلة وتبدا عنده شخصية قوية وتبدا عنده أفكار سليمة وأفكار نظيفة في تباع أصحابه في تباع المجتمع. هذا اللي حاشتنا بيه نحن هذايا. أنا ماذا بيا منغدو منغدو منغدو الأولياء تبدا بالتوعية بتاع أولادهم باش يتعدي فرقته ليه قبل ما يفرقته المربي ولا يفرقته زيد ولا عمر. خوي هذا باش تعدي ولا لا كلم فيه. أنت حضرت وعملت كل شيء ومتوفر لك الظروف وكل الطريق معبد ليك أنك باش تتميز مش تنجح أكثر من نجاح. ما يخليك تمشي هذا أنت محرز عامل حرز وهذا معك الواحد بتنقل. خنت كنت عديها اليوم وغدوة الحي أنا نجمني نخجل من روحي هنا كي نسمع أنا ولدي تشدد نقل ولا بنتي ولا كذا وكذا ليه هو اللي نخجل ليه أنه المرموع حسبني المجتمع عندي. وبعد نقول المجتمع عنا في الطفيرة الصغيرة المجتمع عنفنا المسؤولي ليه هذي كل هذي هذا هو الطريق إلى الخراب. طريق إلى معناتها السوس هذه العبارة ذكرتها الذي أنخذ ينخر كيان المجتمع. هي مجتمع باش بنحبه نحن مجتمع سليم مجتمع صحيح مجتمع قوي. نعس على ودي في الدار هنا نين فلكته نين وليه نين خليه المراقبة تحت سطرين الاهتمام الانتباه الرعاية لابد منها. حتى دور المدرسة ما فيه بيس وحتى المجتمع المدني يا ما سمعت هنا المجتمع المدني عنا آلاف جمعيات والمنظمات منظمات ما عملوش دورات تكوينية ما عملوش حتى لقاءات هكي لتوعية. أخي نحن قاعدين كنا زاهين نفرق ونعاون ونعمل ويا صحيح سنة حميدة أما زاد أخويا شوف لي أنت الدالي قاعد يمخ في المجتمع تحاول تصلحه بطريقة أو بأخرى. إيش بيك تسمع بتلامذة أنت راه مش نسمع بيك لا باش نقول لك راهو امتحان ويلزمك تتصلح ويلزمك تحضر نفسانيا ويلزمك ويلزمك صحيح هذا كل اما زاد يلزمني نحسك على الغش يلزمني نحكي لك على الغش يلزمني نعطيك النتائج السلبيه نتاع الغش نعطيك العواقب نتاع الغش. هي انا ما سمعتش بها هذه خلاص ديرون 36 توا انا كارير ما سمعتش انا انهم تلموا بالتلامذه في فتره معينه وذكروهم خويا نذكروا على مدى السنه هنا ما يجيش للمخر نا ولا كذا بعد ما استفحل فيه المرض نجي نا باش نعطيه حربوش. ليه يا سيدي؟ انا ندوي من الاول انا نحسه من الاول نوعيه من الاول باش نسيبه سليم نسيبه نظيف نسيبه افكاره باهية افكاره نايرة. هذا راهو اللي حشتنا بيه نحن هذا راهو حشتناش نحن انا من بعد وين معناتها توصل ما عادش ما عادش فيها نجوا نتكلموا نجوا نصدقوا نجوا نعملوا واي النسبة طلعت نتاع بتاع الغش وها وها حتى نبين لنا الغش هذايا حتى نوعيه حتى نحسوا حتى نفهموا بالخطوره انا نتاع هذه الكل. هنا راهو مساله على قد ما هي خطيره على قد ما هي بسيطه راه بسيطه ياسر. كان كل واحد يتلهب ولاده يراقبهم يحسسهم يجبد ليه موضوع الغش هذايا يقول له نحبك ولدي غدوه الحي نعمل عليك يرحموا عليا مش نسيبه انا من نجي نكتب له هنا بيدي نعاونه ونقول له برا مشي يعمل ولا نحضر له خدمه ونقول له برا يمشي ولو جهد نتاعه هو يبقى تلاقي الصباح يهزك الواحد هذاك يكتب عليها اسمه المد بشنو هي الخدمه ذي هذا واش باش ننتظر منه انا فهموني ترى سيدي ما يجي نحشم له والله نحشم له هاك والله اعتمد انا اساليب صراحه في القسم بالصدق اللي يجيب لي خدمه نظيفه ياسر وهي مشي نتاعه نتاكد انها مشي نتاعه والاخر يعني مجهود بسيط ولكن بعيد على الخدمه ذيك هذاك نعطيه عدد اكثر من هذاك. قلت لهم راه هذا خاطر هذا نعرفوا اللي هو اشتهد واحد. وهذا جابه. شكل فيه من الانترنت وحتى في ملف زي التلوم والبي وجابوا لي سيدي مش موضوعي ابدا. خلينا نتعلموا شوي ثقافه الجهد يا رسول الله.
1: هذا هو.
0: هذه ما نحبوش نحن جينا نظيفه. هذه مسؤوليتنا نحن اللي معناتها امانه قدام ربي نحن ذي. نحن نتشاور عليها قدام ربي المسؤوليه ذي. راهو عيب نحن قاعدين معناتها نتشبوا ونعملوا في المشاكل ونقولوا كيفاش ولادنا ولادنا يا سيدي ولادنا خاطين ولاد. انت ولدك على ما تربيه وعلى ما تسنسه وعلى ما توعيه وعلى ما تحس وعلى ما تبين له خطورة الطريق. هو داهم في هاوية ماشي للنار وانت قاعد ما في بالك بحد شيء. هنا راهي مسألة هنا ليس نقاط استفهام بكل صدق هنا نحطوهم هنا لابد هنا هنا قلنا الطرق الحلول الحلول تو المخاطر نتاعها هاي بين الناس كلها انا تحدثنا فيها الناس ما نجمش نزايد نها كلام الدكتور عاطف اللي جاء على كل شيء وفسر كل شيء. هنا الطرق الحلولية يلزم كل واحد سفار هنا نوجد الحلول بيه الحلول بيه أنه ننتبهوا ولادنا
1: الحلول بيه أنه نحس
0: ولادنا كل واحد قدام داره يلعب كل واحد يتلهب ولده المسؤولية نحن هنا راهي جماعية عمرها ولا كانت فردية الناس الكل مجتمع مدني إعلام منظومات الكل منظومة دينية ما نتلوش كان بالفقه والواحد أخوي جيب لي الأمور هذه يحكي لي يحكي لي على المزار متاع الغش كان الدكتور عاطف بقيلة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم من غش أنا ليس منا هذه كل معلم يعلقها أفي شيء يحطها في القسم قدام التلميذ مش وراه يدخل من يقعد في القسم بالطاولة يشوفها مكتوبة بالمضلع يوميا كتديا ماضي بل ما نبدأ قبل ما نبدأ هذيك تهيئه نفسانيه هذيك توعيه هذيك تفهم مع الاشاره نستعملها في حوارات نستعملها كذا يعني دوجو تلامذة في بعضهم نستعملوا سياسه معناتها اذا يعني التلميذ يبدا عنده احساس قوي بالمساله هذه اللي باش تضره اللي باش تحطم له مستقبله هذا اللي حاشتنا بيه نحن انا نقول ان شاء الله يسلم المجتمع نتاعنا بكل صدق ان شاء الله الناس كل تسمع النصايح نتاعنا راهي جرافيتمون في البرنامج هذايا راهي الناس كلها قاعد تبذل في مجهود لغايه الوطن لغايه البلاد هذايا اللي عزيزه على الناس الكل راهو الفرد هذاك راهو عزيز علينا ياسر ياسر او غالي هذاك هو راس مالنا نحن كي ننجو فرض به هذيك الثمره نتاعنا في المجتمع ما نشوفوش نحن مجتمع يعاني من الغش يجيب راس طازه ماخذها الاخر يجيو يشوفوا 13,000 ملف فساد من 2011 للتو هذا عيب هذا عيب جند له الجبين نحن كنا نسكتوا ما نتكلموش كيما هكا يعني نقول لك زيد عام اخر تو توليك 15,000 ملف وما خفيه كان اعظم
1: اكيد
0: نقولوا احنا نكونوا المسؤوله المسؤول يلزم يتكون يلزم يكون نظيف يلزم يكون ده فايده
1: يعطيك صحة سي عماد أكيد يعطيك صحة سي عماد
0: ليكم سيدي وطابت ليلتكم
1: يعيشك سي عماد أكيد مازلنا مش نواصلوا حديثنا نمشيو مع المربي طارق القلعي ونحكيو في الطريق إلى المدرسة السعيدة خاصة وأنه هذا الموضوع هو موضوع تربوي بالأساس مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف
2: أهلا وسهلا إيمان مرحبا بك مرحبا بالسادة المستمعين يعطيك الصحة على هالشانط اللي حليته الحقيقة لا لا هو حقيقة لازم ورشة وطنية كاملة باش نحكوا فيه بارك الله فيه سي عماد أتى على الكثير من النقاط أو أتى على جلي الموضوع سي عماد كيف قلبه معبي يظهر على الأخر وجاب اللي فهم
1: هو مربي وأكيد أنه أكيد. يعني ثم حاجات والظاهرة هذه موجودة يعني في المدرسة موجودة في المؤسسات التربوية متاعنا على ذيك يمكن حتى من كي يحكي راهو عن تجربة
2: أكيد أكيد أكيد أنا نعرفه زميلي يخدم ربي يبارك فيه أنا حبيت نقول لك يعني بالحق أنه ظاهرة يعني تدعو إلى ما عاش ظاهرة ولا داء ولا مرض الظاهرة هي تأتي وتزول وتمشي على روحها الحقيقة لو كان نحكي على الغش تعرفين نبدا بالجانب اللغوي الاول الغش هو المشرب الكادر سمعني بالكلمه يعني الماء غير الصافي هذا هو اصل الكلمه الغش الغشش يعني الماء غير الصافي الماء الذي فيه الأوشاب. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في عماد من بكري يقول من غشنا ليس منا. الحقيقة هناك من يقول إن هذا الحديث مش من غشنا ليس منا، بل من غش الناس جميعا. يعني الغش مش يرتبط بمجموعة معينة، يعني أنا في مجموعة ونقول من غشنا ليس منا، لا من غش بصفة عام. اللي يغش بصفة عامة هو ليس منا. الغش ولا نشاط احتيالي، ظاهرة تربوية سلبية جدا، وهو خداع النفس والغير. هو الإنسان يخدع نفسه ويخدع الغير. من أين يبدأ الغش ستي إيمان؟ يبدأ من المنزل، يبدأ من الأسر. مش تقول لي كيفاش؟ وقت اللي الأم تعد الدرس لابنها وتحضره هيك الملف وتزينه ويمشي به للمعلم، والمعلم يقول له أحسنت بني، من أنجز العمل هنا؟ الأم هي التي أنجزت العمل. يعني بدأ الطفل يتعود على شكون؟ يتعود على أم، يتعود على أبوه. أنا وقت اللي المعلم كم يحكي شي عماد يعطيه تمارين، حكاها توسي عماد قال لي وقت اللي يعطيه تمارين باش يخدمها في الدار، باش يخدمها في الدار يروح يلقاها مخدومة. من أنجز العمل؟ الأم هي التي أنجزت العمل. من علم الطفل الغشة؟ يعني كيما نعلموه كيفاش يقرا، نعلموه كيفاش يكتب، نعلموه ايضا الغش. من بعد نهار الامتحان كي يجي ذكر في عماد في البدايه، في عاطف في البدايه ذكر قال لك انواع الامتحانات التي تعطى التي تقدم، يا هل ترى باش يجيب معاه حاجه محفوظه؟ لا، قدامك امتحان اخدم وحدك، هات اللي عندك، خدم موتورات كله، هات خدم فكرك، خدم الماده الشخنه نتاعك واكتب وهات، خليني من اللي حفظته. يعني كذلك لماذا نغش نحن الان او هذه عمليه الغش؟ هو غياب الوازع الديني، حبونا نكرهها، غياب الوازع الديني. يعني مباشره وقت اللي نعرف انه ان الغش هو سرقه في حق الناس، وقتها نعرفه اللي هو احراق ايضا يجب ان نتخلى عنه. يعني نعرف الممنوع وقت اللي نعرف ان الغش ممنوع مدنيا، هذا في مدنيا، مدرسيا الغش ممنوع يعقد. يعني ايش معناها انت تمسك الغش؟ معناها يعني انت يعني تفك انت على الناس هكا ولا لا؟ يعني تفك في انت على غيرك. عندك برنامج اذاعي اسرق فكرتك، اغش علاش انا نطلع غش من حاجه اخرى بلا قيود ونعملها وحكاية أخرى؟ مش نشاورك ونقول لك كما ذكرت عاطف في البداية أكل تماريناتك، الطالب اللي يعمل البحث نتاعه ويكتب معه اسمه، أليس ذلك غش؟ هو هاو الغش. مني الغش هو تدريب على، يعني نتدرب على الورقة، نبدأ نتدرب ماني غشيت الورقة ولا لا، هذا حاجة بسيطة. بعد اش تكبر الحكاية نغش في القسم، بعد باش نغش في الساحة، بعد باش نخرج للمجتمع هذا والمدرسة تعطينا إنسانا غشاشا. خلينا نقول المهندس الغشاش، الطبيب الغشاش، المعلم الغشاش، السائق الحافل الغشاش. نحن لو كان نشوفه، لو كان كل نتعلم وقت اللي نغشه بعضنا في الوقت، استنى لحظة بربي، بربي استنى لحظة، لكن لحظة ليك تعرف قداش تساوي دقيقة. نحن نعتبر أنه زوز ملايين تلميذ، كل واحد ضيع دقيقة، كاش مناسب من التلميذ كل واحد ضيع دقيقة. يعني في النهار ذاك 33 ألف ساعة ضاعت، يعني بعبارة أوضح 1388 يوم ضاعت. يعني بعبارة أوضح في دقيقة ضيعنا على رواحنا 3 سنوات في أمام هذه الشعوبة في الكون هذا، 3 سنوات نضيعوها في دقيقة. يعني ونحن ونتساءل بيننا وبين أنفسنا شبينا نحن متخلفين، رانا نحن نخلف في رواح، رانا نحن اللي نسرق في رواحنا، نسرق وقتنا وفي بالنا اللي نحن نربح في وقتنا. لا نحن غلطين، لا نحن قاعدين نتدرب على التخلف، على تخلفنا نتدرب عليه. وقت اللي الإنسان يغش تلميذ، نحن ننطلق دائما من التلميذ، الأسباب لماذا يغش التلميذ؟ هو يخاف من الفشل ولا لا؟ مش حب ينجح، هو خايف من الفشل. لأنه ضغط العائلة قال لك هنغش. إذن والتوقعات العالية، كذلك فقدان الثقة بالنفس. هنا وقت اللي نربط القيمة بتاع التلميذ بصفة عامة، وقت اللي نربط القيمة بتاعه بالنقطة والعدد اللي باش ياخذه، وقتها نلجأ للغش، وبذلك يغيب معنى التعلم. ما عادش نقرأ باش نتعلم، واللي نقرأ باش ناخذ نقطه وما نحضرش اللي قريته وما نستعدش ليه استعداد جيد، بل نحاول في الليل في الدار باش نكتب هاك الوريقات الصغيره واكتبها في ثيابي اكتبها في يدي اكتبها كذا، وانا نستعد لشنو يعني افكر في الغش، افكر في طريقه باش نفكر في طريقه باش ناخذ بها نقطه. يعني وقت ما عادش هنا ما عادش عن غياب معنى التعلم، بل غياب المعنى العام، المعنى تاع الحياه سيغيب عنا. لذلك نولي في نهاية الأمر اللحظة هذه نتاع الغش في اللحظة ذيك تقريبا نحكو الحالة النفسية باش يصيقها هو وصيعات ربما يتبعني شوي، أن وقت نقوله في لحظة الغش فيها توتر، فيها تسارع ضبط، فيها خوف من الانكشاف. بعد الغش شي ثم راحة مؤقتة كما تعملها أي حكي أي مهدة، راحة مؤقتة يتبعها قلق خفي. القلق الخفي هذاك اللي يجي هو صحيح عمل الحاج لكن في داخل نفسه قدام الناس باش ياخذ عدد باهي، قدام الناس باش ياخذ شهاده، ولكن حينما ينظر الى نفسه في المراه يراها شظايا، يراها انكسار، يروح مدقدق من داخل. ما ينجمش هل ينجم هذا يواجه روحه خليني سامحوني بين قوسين الغشاش هذا السارق وهذا اللص هذا المتعدي على غير الآخر، ونحطه إكس يبات يقرأ ويحضر عام كامل وهو يخدم على روحه باش يجيب هاك 14 ولا هاك 13، وهو في لحظة من اللحظات في لحظة سرقة في لحظة باش ياخذ عدد باهي وبغش في غفلة من الأستاذ المراقب يعدي ورقة وياخذ 20 و17 و18، هاي سرقة وين؟ هو الغش. ومن هنا يتلذذ ذلك المنطق باش يولي عنده الغش اللذيذ هنا يولي نجح ولي لبس علي صفا تعديت المرحله مشيت حاجه اخرى ولينا عاد تعودنا ما عادش ناخذ الحاجه السهله مع الصعيبه ما عادش نعملوها، يجيني الامتحان ابحث كيف اصل اليه بشتى الطرق. وقت نقول بشتى الطرق يعني افهموا ما تريدون انت بالسرقه، تولي ندفع فلوس ولا ندخل ندفع رشوه باش ننجح، تولي نعمل كذا وتولي سلسله كامله تدور. بالطبيعه هذا الشخص الذي تعود على الغش والسرقه في الاخر مش باش يخرج لنا؟ باش يخرج لنا معلم كذا، باش يعلم يخرج لنا مهندس كذا، باش يخرج لنا طبيب كذا، باش يخرج لنا مسؤول كذا، باش يخرج لنا وزير كذا، الى اخره. تبقى الحكايه بتاعنا ونبقوا نعانوا لاننا غفلنا عن ال عن ال عن ال عن لحظه الغش الاولى، عن تلك الورقه التي كتبتها الام لابنها وقالت له خذها الى سيدك الى المعلم وهو باش يعطيها لك. المعلم اللي يقبل الباحث اللي جاي من الانترنت، انا قدامي يومين شفاها السوق هذه اليوميه نتاع كراسه المحفوظات خارجه من التبلينات ولا ونحبها المحفوظات اسمها محفوظات مش مكتوبات مش مرسومات مش صور مستخدم الانترنت، والطفل يمشي بشيخ يعدي الامتحان وفي نهايه الامر هاي انا دربت على الغش كما سي عماد يعطيه الصحه جبد قال لك انا كيكتب لي سطرين باهين محلاهم نعرف اللي هي خدمته والامتحان يكون في المنزل في القسم مش في المنزل، انا باش نعطي امتحان انتاج كتابي نقول له خذ كل شيء الادوات اللي عندك خذها. عماد مسي عاطف من بكري في الحصه الاولى في الحلقه قال لك هو يتصرف في المعلومات، هل هو ما حكيش بيه بيجيني حافظ، هل هو قادر على على على, على التاليف، هل هو قادر على توظيف ما تعلمه ولا لا؟ انا وقت اللي اعطيه انتاج كتابي ما يسمى بالانتاج الكتابي اجبد المنجد اجبد المعجم اجبد الكراسه الكل حط قدامك القصص الكل، ولكن هل انت قادر على ان تؤلف فقره يعني من خلال ما قرأته؟ هذا هو تقريبا وقت حيننا نبتعد عن الغش لحظة الغش الأولى فإننا سنصل بحول الله بأبنائنا إلى مراسي عالي. خليني لو كان نحي ما نطولش عليك إيمان، يعني وقت اللي لو كان اللحظة الأولى هذه نتاع الغش نقف وقفة رجل واحد، يعني تكون وقفة رجل واحد لا للعدد العدد هو الذي يتسبب في هذا العمليه نتاع الغش. وقت اللي نحن نبدلوا طريقتنا في التقييم، نقف وقفه واحده وزاره التربيه وزاره التعليم العالي، يعني الساده المفكرون الفلاسفه بالحق لازمتنا ورشه وطنيه كامله للخروج من هذا المأزق. راهو مأزق وطني عابر للزمان، راهو للأزمنة. علينا أن نتخلص منه. فقط أقول للأطفال في نهاية هذه الحصة، الغش راهو لا يخفي ضعفنا بل يؤجل هذا الضعف. نحن نؤجل ضعفنا ولا يصنع نجاحا بل يؤجل سقوطا. أما الصدق مع النفس فهو بداية كل طريق يستحق أن يسلك. اصدق مع نفسك ولتكن أعدادك عادية متوسطة ولذيذة. شبتك خليني نقولها خبز هكا وخبز شايح تاكله بلذته خير لك من خبزة مرطبات تسرقها.
1: هذا هو. يعطيك الصحة سي طارق المربي طارق القلعي. أكيد احنا خلينا نواصل خاصة مع مستشار حصتنا عاطف لبدي فيما تبقى من مساحتنا اليوم. مرحبا بك من جديد مستشار حصتنا.
3: مرحبا إيمان.
1: ما جاء على لسان المربي طارق القلعي وكذلك سي عماد خاصة في الموضوع هذا بالذات اللي هو الغش وتأثيراته النفسية، الحلول اللي نجم نقدموها خاصة بالنسبة لنا احنا في الجانب النفسي؟
3: أما إيمان، يعني هؤلاء رجال التعليم يعني هم أقرب إلى الميدان والوصف كان دقيق جدا. على كل حال يعني اللي قالوه كله ممتاز جدا. معنا اليوم احنا رو في التوازن الكل يعني البحث عن النتيجة وخاصة حرص العائلة وحرص المجتمع ككل. تكريم فقط النتيجة دون تكريم المسار. وهذا هذه السوق يعني للدروس الخصوصية، هذه السوق للبحث عن اليوم التميز أصبح كعلامة تجارية معنا ما يشمل أي حاجة أخرى. رفقا بالأطفال يعني ورفقا بقدرات الأطفال، بعد الدقائق اللي تكفي نقول لك ديما راه يجب أن نبحث للسمكة على أفضل ما يمكن أن تفعله، على يعني العصفور على أجمل ما يفعله، ولابد ونخرج من هذه المقارنة. لكل يعني وكل لديه طاقة معينة، على المدرسة أن تجيب على كل وتعطي الفرصة لكل الذكاءات وكل القدرات. نحن ما زلنا بعيدين كل البعد يعني عن هذا الأساس الشديد. لك علاش يعني بعد يتكردل صغير ويفهم انه مش هذاك المجال بتاعه ويعيش عقد ويعيش يعني نظرة دونية.
4: تمام. 11 ليلا هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. انتظم اليوم بمنطقة سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية يوم تكويني حقلي لفائدة عدد من العاملات في القطاع الفلاحي حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة. تم اليوم افتتاح نقطة بيع الأضاحي بالميزان بسوق الدواب باجة ما وسط تواصل تذمر المواطنين من غلاء الأسعار والإقبال الضعيف على الشراء. أفضت ورشة عمل انعقدت مؤخرا بولاية جندوبة حول تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية، أفضت إلى الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية للمحافظة على الموارد المائية واستصلاح الأراضي المتدهورة ودعم الفلاحين. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال حضوره في الحوار رفيع المستوى مع الوكالة الأفريقية للأدوية في فعاليات افتتاح الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، أكد أن السيادة الصحية في أفريقيا تمر عبر تعزيز التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات وتطوير منظومة رقابية حديثة تضمن الجودة والسلامة والنفاذ العادل إلى المنتجات الصحية. أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج أسور التجارة العربية الأفريقية أديب يوسف الأعمى حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته، وذلك خلال لقاء جمعه اليوم بوزيرة المالية مشكات سلام الخالدي. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة حسب ما أعلنته المنظمة اليوم في بيان صادر عنها. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم. استشهد 6 لبنانيين مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال على قضاء سور. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن من بين الشهداء أطفال ونساء وأن عملية رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين لا زالت مستمرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن نظيره الصيني تشي جين بينغ وعد خلال اجتماعهما الثنائي الأسبوع الماضي بأن بكين لن ترسل أسلحة وعتادا عسكريا إلى إيران. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
6: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوع بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلاً في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهما، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944 إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
2: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغر سني إلى ما أراد أبي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، حفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال ثلاثة مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا.
3: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق والحق العربي في الاختلاف الفلسفي والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذاً للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه دولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعياً بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
2: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية. وساهمت في ترسيخ تدريس المنطقي داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
0: كان الدكتور طه قارئاً وباحثاً في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
3: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
0: كتب 10 المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضواً في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضواً في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلاً لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا، كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائباً لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقراً لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم. التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
2: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها، فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
0: خمسة وثلاثون عاما قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتابا متنوعا بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفا ابن ساعته على حد وصفه، كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضا بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقا للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلا:
4: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها، واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
4: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفسح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا. بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000 والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق أوضح ذلك قائلا:
4: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين.

0: مان أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مساراً معرفياً متميزاً وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهداً ومبدعاً إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
1: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجاً مرتبطاً بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحقيقة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حق في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
1: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية

0: والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجها. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال القادمة تستلهم هكذا المشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
1: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظراً ومناظراً ليستوي رمزاً للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيراً يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد رامي محمد. التقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج إياد سمندر.

والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب.

خيالي هو السحر والعطر والظلال ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن ظمآن والكأس في يديه والحب هو

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم على الموسيقى. اكيد نتلقى اللقاء معكم في يلا نغني، تواصل معكم كالعادة حتى للساعتين. تحية كبيرة برشا الكل حبينا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. نفكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف، وين تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل. مرحبا بكل أصدقائنا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكل أصدقائنا، نسلموا زيدا على كل من تواصل معنا في باج راديو كيف اللي بدوا يتفعلوا معنا من بداية المشوار. مرحبا بكم بالطبيعة، وبالطبيعة كان عندكم موزيكا تحبوا تسمعوها زيدا معنا، عندكم تحية هك على طير. مرحبا بكل أصدقائنا. صابرين يونسي تقول مساء النور والورد المنصور، تحية طيبة ليك أختي مين، والكيف العاملين معك بالتوفيق للجميع. تحية عطيرة المستمعين إذا كيف عايشك يا صابرين. نبيل بن علي الورفي يقول مساء الرضا والتوفيق، والف تحيه عاطره ليك اختي مين وكامل الفريق التقني وكافه المستمعين، ان شاء الله بالتوفيق ونهايه اسبوع مريحه للجميع يعيشك. وسيله حرم تقول مساء النور، مساء الفل على الناس الكل، مرحبا. تزير صديقنا يقول بيل جورني ايمان، ميرسي عايشك ومرحبا بيك انت وكل اصدقائنا. وين ما وصلكم صوت اذاعه كيف، 34 دقيقه بعد نص النهار نرجع معكم مع جوال موسيقى.

تحية طيبة المستمعين من جديد، وحبينا أكيد الفضاء نعود نفكركم راه مفتوح لكم الكل أصدقائنا للي يحبوا هكا يعديوا موزيكتهم، اللي يحبوا يحكيوا على موزيكتهم بالنسبة للي يقوموا بخطواتهم الأولى. الأولوية ديما بنا شمال غربي، من الفضاء مفتوح للتوينسا الكل، وين ما تكون فما كلمة تونسية جديدة، وين ما يكون فما لحن جديد، مرحبا بكل إمتاجاتكم. الفضاء هذايا مفتوح الفنانين المحترفين، الفنانين زيدا اللي قاعدين يخطوا في خطواتهم الأولى، وكيف كيف زيدة للمواهب الشابة السعدة اللي ما زالت تلوج هكا على بداية الطريق وبداية سلم النجاح بالنسبة لهم. هذه أكيد اللي تعودنا به ديما على موجات إذاعة الكيف. احنا عنا صوت من الأصوات شرش تعرفوا عليه بعد النشرة، وبش نشوفوا نسمع أغنيته زيدة ديما على موجات إذاعة الكيف. نحاولوا أنه مختلف الانتاجات تكون موجودة وحاضرة معانا، خاصة اللي مازالوا هكا في خطواتهم الأولى. نحاولوا أن نكونوا سند ولو هكا بحاجة بسيطة في مشوارهم الفني. احنا معاكم ديما على موجة إذاعة كيف، نرجو مع الموسيقى.

يلا نغني. يلا نغني مع إيمان حناشي.

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لي. عسلامتكم لسه كل من جديد، تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد أكيد مع الاستضافات، مواصلين معكم في يلا نغني. واستضافتنا اللي حكينا عليها بكري شوية اليوم باش تهزنا المارث، شزنا الجيبس تحديدا في مارث اللي هو المنطقة اللي ضيفنا اليوم يجينا، وصوت جميل اللي يجينا من منطقة مارث، نقدم تحية الكل أهليها. نحكيه على محمد إسلام اللي حاضر معنا مباشرة على الخط. محمد مرحبا بيك على موجات إذاعة الكيف.
1: أهلا بيك، أهلا بيك أختي إيمان، وفرحان بارش أن يكون معك.
0: يعيشك يا سيدي.
1: تحية لإذاعة ومستمعين الكيف، تحية ليهم الناس.
0: الله يخليك. أول مرة على موجات إذاعة الكيف، أول مرة يثولي هكا؟
1: أول مرة وفرحان برشا برشا برشا.
0: يعيشك، احنا فرحانين أكثر أكيد اليوم، حتى للناس يسمعوا فينا اللي مازالوا ما اكتشفوش الفنان محمد إسلام، وكي يكتشفوه اللي يعرفوه زيدها وكي يتبعوها معنا. وفي انتظار كي ما حكينا في الكواليس، إن شاء الله تويتي مرة وتكون موجود وحاضر بحذينا في الاستوديو لهنا إن شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله، والله يشرفني، والله نفرح برشا برشا برشا.
0: ايه عايشك محمد، اسمك الفني هو محمد اسلام، اسمك الاصلي اسلام مهبولي، اصيل مارث. اي، وبالنسبه ليك الموسيقى معناها معاك من مدام اللي انت صغير. خلينا نرجع هكا شويه قبل ما نحكيوا على الانتاجات، وقبل ما نحكيوا على جديد زاده اللي قاعد تسمع بالبيه الحمد لله. نرجع معاك شويه بما انه المره معانا الموسيقى، حكايتك مع الموسيقى هو حتى التو ما انت ما شاء الله في عمر 21 سنه ما هكا.
1: الحمد لله
0: عندك انتاجات والكل. شنو محمد من كيما